قرث خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم

أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه

إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.

وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم

أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون.

وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر

كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر

سحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر

ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر

خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا

تصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

يفلحون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض

كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة.

صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلق

بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض.

يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع

هم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم

إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه

إذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة

إنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك.

خارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر

يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة

ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل

ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر

يهجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر.

قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به

والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له.

والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا.

لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

قصر كالقصر كأنه جمالات صفر. ويل يومئذ للمكذبين. هذا

أمرا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة

هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى.

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَى. أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا.

الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.

ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس

وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك

أذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.

هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود؟

الآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟

ثوثا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر

بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها.

وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب

وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ أَيَحْسِبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا أَيَحْسِبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةَ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ

وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن

أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.

كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من

تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث

في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة.

وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب

توسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان
1: الله يقولها 100 مرة
0: سبحان الله العظيم وبحمده

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة. نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا
3: حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
3: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
3: احفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
3: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
3: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
3: سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: 90.9 FM، أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: بعدين يقول ملاحظة على البنات اللي يسوقوا في السيارة، يقول فيه سب وفيه ألفاظ. أول حاجة يا أخ صادق، أنا مش معاك في التعميم. يعني بعض الناس، بعض النساء ألجأتها الضرورة والظروف وخلتها محتاجة لأنها تسوق. فيه اللي مطلقة وما عندهاش من يقوم بحوائجها، هي اللي بتسوق. فيه اللي ما عندهاش خوت وبوها مقعد، وهي هي تدور على العيلة وتهتم بيهم وتوصل فيهم وتخدم عليهم. فإحنا للأسف يعني بعض المجتمع الذكوري تلقاه يسب في النساء بصفة عامة، هذه وكان هذا ما تتحشمش، وهذه ما عندهاش حد في الحوش. الإنسان ما يندريش على ظروف الناس، هذا أولا. ثانيا، المرأة من قال إنها ما تقدرش تسوق السيارة إلا ما هي محتاجة؟ حتى مش محتاجة، فيه كم من يعني بناتنا ونسائنا يسوقوا في السيارة وباحترام، وممكن صح ما يعرفوش يسوقوا كويس ويخافوا يسبوا في عرقلة في الطريق، ولذلك يتعرضوا للسب والشتم، وهذا ما ينبغيش. رأوا الإنسان لما بيسوق يوسع باله ويعني يتحمل ويعطي فرصة. مش كل الناس تعرف تسوق، فيه اللي يخاف وفيه اللي كيف متعلم وفيه اللي كذا. فمن عمموش ونقوله كل امرأة تسوق هذه صفتها ونعتها وكذا، لا امسح. بينما في المقابل صح، فيه بعض النساء زي ما بعض الرجال، فيه اللي ما عندهاش أخلاق تلقاه يسب ويشتم في الشارع ويدير وكهذا، ما ينبغيش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعاني ولا اللعاني ولا الفاحش ولا البذيء. المسلم ما يلعنش وما يطعنش وما يتفضش بعبارات مش كويسة، ويتحمل ويخلي يعتبر المرأة هذه اللي ماشية أختها ولا بنتها وإنها محتاجة لكذا. والمرأة حتى هي تحترم نفسها وما تتلفظش، حتى لو أسائلها واحد ما يليقش بالمرأة ومقامها وحيائها أن ترد على الألفاظ وتقعد تسب وتشتم ولا تغبر على الناس. لا لا، تمشي باحترامها. كل امرأة محترمة يحترموها الناس، يعني يتحشموا من أن يرفع عيونهم فيها. لما هي تخلي روحها سلعة وتقعد ترد على الرجالة كلمة بكلمة، ولا تنزل زي ما نشوفه في مقاطع فيديو تنزل حتى بتضرب، هذه راه هي تنزل من مرتبتها ومن مرتبة تربيتها وتخلي روحها عرضة لأن يطاولوا عليها الناس. لكن في المقابل يا أخ صادق ما تعممش، فيه كثير من النساء يسوقوا محترمات، وفي اللي ألجأتها الظروف زي ما ذكرنا. فحتى احنا نوسعوا بالنا معاه وما نعاملهمش المعاملة الفضة هذه.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
0: هذه الحلقة إعادة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي ستظهر على الشاشة: 021-366-1101، 021-366-1102، 021-366-1103. ويمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايلسات. وهذه أسئلة وردت إلى صفحة البرنامج، والسؤال الأول يقول: هل يجوز للابنة أن تتصدق من مال أبيها إذا توفي، يعني من حصتها في ميراث أبيها، وجزاكم الله خيرا؟ لا شك أن المال ينتقل للورثة بمجرد موت المورث، بمجرد وفاة والدكم انتقل الإرث إليكم وأصبح حقا من حقوقكم، فما كان حقا لك يجوز لك أن تتصدقي به عن نفسك أو عن أبيك أو عنكما معا. تقدري تتصدقي وتقولي: هذا يعني أريد ثوابه في قلبك، أنوي ثواب هذه الصدقة يعني عن نفسي وعن أبي، ويصل ثواب الصدقة إليه بإجماع أهل العلم، لا خلاف في ذلك. وهذا من البر بالأب أيضا، إذا تصدقت الابنة أو تصدق الابن على أبيه، هذا من تمام البر ومن عظيم الأجر. هذا أيضا سؤال يقول: أنا معلمة قرآن تابعة للأوقاف بمكافأة، انقطعت عن التدريس نهائيا لظروف خاصة، ولكن مكافأتي استمرت لمدة 6 أشهر إلى أن بلغت الأوقاف فتوقف المرتب. السؤال: هل 6 أشهر التي نزلت أتصدق بها، أو هل أدرس في المسجد لمدة 6 أشهر أخرى؟ الأجر مقابل الأجر، فلا يستحق أحد الأجرة إلا مقابل العمل، آسف، الأجرة مقابل العمل، لا يستحق أحد الأجرة إلا إذا أدى العمل المطلوب منه. فأنت متعاقدة مع هيئة الأوقاف على تدريس القرآن ساعات معينة في الأسبوع، وتتقاضين راتبا شهريا لقاء ذلك، ولا يحق لك أخذ الراتب إلا إذا أديت العمل. الآن عندك أكثر من خيار: الخيار الأول أن تصرفي هذه المكافأة على شيء يعود بالنفع على الأوقاف، يعني تصرفيهم على مسجد، على خلوة قرآن، أو إذا كان درس أحد من طالباتك أو من يعني من شيخة أخرى درست في مكانك فتعطيها الراتب، أو بإمكانك أن تدرسي 6 أشهر مجانا، تتطوعي ب6 أشهر لتدريس القرآن مقابل هذه المكافأة. نستقبل أول اتصال. أم محمد من طرابلس، تفضلي.
1: أيوة، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: والله يعني أنا بنفل على الصلاة، يعني مرأة كبيرة هيك وما عاش نقدر نصلي واني واقفة. نصلي على كرسي.
0: نعم.
1: إيه. أيوة.
0: سكري التلفزيون يا حاجة، أخفضي التلفزيون باش تسمعينا كويس. ديري طمس
1: لي. يعني ما عاش نقدر نصلي واني واقفة. نصلي واني مقعدة زي على الكرسي ولا على حاجة السرير.
0: باه.
1: الدكتور تفضيل، يعني كيف يكون الحال عادي ولا سني؟
0: واضح ان شاء الله تسمعي الاجابه.
1: ايوه ان شاء الله بدر الله.
0: الاخ محمد بن سرمان.
2: عليكم ورحمه الله.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: ربي يحفظك يا شيخ.
0: الله يسلمك يا اخ محمد، تفضل.
2: السؤال الاول على صفه ترقيع الصلاه على المذهب المالي.
0: يعني شنو بالضبط السؤال؟ ما هذا درس،
2: يعني
0: درس سجود السهو كامل هذا تبيك.
2: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. يعني الانسان لما يجي مطبوخ لما بيلحق على الركعه الثالثه في المغرب كيف يصلي؟
0: هذا درس كامل يا اخ محمد، هذا مش سؤال، هذا ترقيع الصلاه وسجود السهو، هذا درس كامل.
2: ايوه
0: هذا ما يجيش سؤال. هذا
2: على المذهب المالكي.
0: تباهي على المذهب المالكي،
2: يعني
0: يبي هذا دروس، يعني مش سؤال. سؤال تقول يحصل لي سهو في الركعه الاولى كذا، حصل كذا.
2: ايوه مثال، لحقت على الركعه الثانيه في صلاه المغرب.
0: ايوه
2: باي. والسؤال الثاني نقول للاصناف ومن تطبق عليهم شروط زكاه الاموال. بارك الله فيك شيخ.
0: وفيكم ان شاء الله. الاخ يونس من طرابلس.
3: الخير يا استاذ الكريم.
0: اهلا وسهلا، مرحبا.
3: بالنسبه يا استاذ الكريم، انا على المنحه ال 2000 دولار اللي زرتها لاخوي ومحتاجها لعلاج عياله جوزها. تمام. وتبين من بعد ذلك ان دار
0: واضح ان شاء الله. يا سؤالك واضح يا اخي يونس. باه من معانا الاخ احمد من طرابلس. الاخ عادل.
4: اروني من طرابلس.
0: الاخ عادل من طرابلس، تفضل يا اخ عادل.
4: انا بسالك شيخ على صلاه الجمعه.
0: اي نعم.
4: لو واحد لحق على الركعه الثانيه بعد الركوع، هل يصلي ظهر ركعتين ولا اربع؟
0: لقى الامام مكمل الركعه الثانيه رفع من الركوع.
4: فات رفع من الركوع. وهو كيف يدير؟ هل يكمل يصلي ظهر اربع ركعات؟
0: واضح.
4: او ركعتين.
0: واضح.
4: الله يرحم والديك شيخ.
0: الله يوالدينا ويوالدك ان شاء الله. في حد معانا ثاني؟ ابو احمد.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. ابو احمد من طرابلس، تفضل.
5: الله يبارك فيك، جزاك الله خير وبارك الله فيكم.
0: واياكم.
5: يا شيخ بالله، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تتداعى عليكم الامم كتتداعى على الاكل على قصعتها. يعني تو ان الامم المتحده تو نهايتهم تو نهايه الشهر هذا وماشيين لروسيا يا اخي الكريم، تو يتداعى على الليبيين، يعني تو بجميع الطرق، يعني تو احنا بننبهوا يعني الاخوه الصالحين والمصلحين، يعني تو كيف يعني تو احنا نتدارك هذه الازمات اللي حطوا فينا ويمددوا في الازمات على الليبيين، يعني يضغط علينا بالازمات. جزاكم الله خير.
0: بارك الله.
5: يعني بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك. الاخ عبد الله. اخ عبد الله من العربان، تفضل.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: أي هذا الأمر الذي يسمح للليبيين بالمطالبة بالحقوق؟
0: نعم يا أخي عبد الله.
6: على المنبر احنا نحب التعليم والصحة والداخلية والمؤسسات والبلديات، المؤسسات اللي مرتباتها الضعيفة الذين يطالبون بالجزء الموحد. وهم الكثرة وهم الكثرة في ليبيا. بينما القلة الذين يتخذون المرتبات العالية وهم النواب والأعلى والجهات هذه الرقيبية يعني لم يرضخوا لإرادة الشعب وهو الكثرة أن الدين الموحد درجة 10 في جميع القطاعات، والميزات هذه كل قطاع وميزة. يعني وهذا مطلب شرعي.
0: نعم.
6: أن كنا ناخذ من الأسواق وناخذ نفس التسعيرة. ياخذ في 70,000 40 و50 و30 و20 و15 نفس الاشخاص الذين التعليم والصحه والمحاربين الكبار.
0: نعم.
6: نفس المتجر، ما فيش تفضيل. يقول لك السياره ب 50,000 نفس ولهذا المؤسسات هذه اللي طالب بالتعديل الجزء الواحد هي مرتباتها ضعيفة والطالب بالحق. تنزيل الدولار والدعم السلع المدعومة اللي هي 7 و8 ياخذ من القاضي من مرتباتها أكثر هذا هو شوية. لكن الجهات التنفيذية ما تبيش تنفذ ما يطلبه الشعب.
0: واضح إن شاء الله يا خالد. تسمع إن شاء الله.
6: ونبو كلام المسؤولين
0: بإذن الله إن شاء الله. إن شاء الله يا أخ عبد الله. الأخ محمد من غات.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: الحمد لله. شنو أخبارك دكتورنا؟
0: الله يبارك فيك أخ محمد.
7: عندي سؤال بالله.
0: نعم تفضل.
7: سؤال الأول بنقول لك يعني إذا كان الإمام الإمام لما يصلي بالناس جماعة يسلم تسليمة واحدة. فهل القيم أو المبلغ بيسلم نفس التسليمة الواحدة؟ أم يسلم تسليمتين؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. والله بيعمل زي ما بيدير الإمام. إذا كان تسليمة واحدة حيسلم زي الإمام، إذا كان تسليمتين زي الإمام. نبو إفادة بالله.
0: حاضر إن شاء الله.
7: بارك الله فيك وجزاكم خيرا
0: إن شاء الله. وإياكم إن شاء الله. بارك الله فيك. الأخ محمد من غريان.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: مساء الخير يا شيخ.
0: أهلين أخ محمد تفضل.
8: بنسألك يا شيخ على معاملة الدولار. يعني بالتفصيل هل هي حلال أو حرام؟ يعني أنتوا أهل الفتوى، إحنا ما نعرفوش التفاصيل متاعها، لكن خشيت فيها بعض التفاصيل في اللونة الأخيرة فما عادش عرفنا هل هي حلال أو حرام. يعني إحنا توا عندنا فلوس في مثلا في الحساب نقدر إن ندفعوهم يعني للمصرف باش ناخذوا قيمتهم دولار، لكن تخش فيها شركه اقتراض وما نعرفش في الوضع مش واضح. ونعرف الفتوى في الامر هذا بارك الله فيك.
0: واضح ان شاء الله يا محمد. بارك
8: الله
0: فيكم ان شاء الله. الاخ صلاح من جدابية.
9: السلام عليكم ورحمه الله.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
9: فضلت الشيخ انا مستاجر مؤجر في عماره سكنيه. شكري تحت ملي بس يديروا سبتين يقفل أجار الراجل، لكن إيش أي مشروع إنه هو يستعك في المية ينصوا في البش بتاع ناس في العزاب والسواتين اللي كيفهم لكن العزاب تمام يجيبونهم في البش ملابس ينصوهم في الحوش يستعكوا في المية ينصوا فيهم عن ذلك إنه مشروع تجاري في نفس الوقت يسكنوا فيه معاه يسكنوا فيه معاه مشروع تجاري يباتوا معاها أجرا
0: وهو فيه اضرار بكم انتم ولا غير تقصد على صاحب الايجار؟
9: ايه
0: فيه اضرار بانتم متضررين من نقص الميه ومن الدوشه والمشي والجي عليهم.
9: اه والله الميه
0: وقفت فيها ومشي وجي واضح ان شاء الله.
9: بارك الله فيك ورحمه
0: الله وفيكم ان شاء الله. ودين ودك. إذن هذا سائلة أيضا تقول هل يجوز أخذ شهادة 4 نساء في ثبوت التطليق للضرر؟ شهادة النساء فيما من شأنه أن يختص بالنساء ولا تطلع عليه إلا النساء كالرضاع والاستهلال الولادة والعيوب الخفية في جسد المرأة وكذا، هذا شهادة النساء تنفع فيه. أما في بعض الأشياء لا يعني لا تشهد فيها النساء زي يعني الحدود والقصاص زي الزنا والحدود الأخرى مثلا، هذه ما فيها شهادة النساء. الأشياء المالية والتي يشترك فيها الرجال والنساء إما أن يشهد رجلان وإما أن يشهد رجل وامرأتان، لكن 4 نسوة لا فيش 4 نسوة، ما تشهدش 4 نسوة في هذا، لأن الطلاق هذا ثبوت طلاق الضرر ليس مما يطلع عليه إلا لا يطلع عليه إلا النساء، وإنما يطلع عليه الرجال والنساء، فتحتاج أن تثبت هذا الضرر بشهادة رجلين أو بشهادة رجل وامرأتين. هذا أيضا سائل يقول ما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية في مذهبنا المالكي وعند جمهور العلماء أغلب الفقهاء حرام، حلقها بالموس أو إنهاكها يعني يعني بما يشبه الحلق هذا حرام ما يصحش، لكن غير ذلك ما فيش بأس، فمنهم من يطيل اللحية ومنهم من يأخذ منها، لكن المهم أن يسمى في العرف ملتحيا يعني اللحية واضحة وظاهرة وترى، هذا خلاص أدى ما عليه وابتعد عن المحرم، لكن بعدين يعني تتفاوت قدر اللحية. المهم أن حلقها بالموس وما يشبه الحلق حرام في المذهب المالكي. هذا أيضا سائل يقول يا شيخ هل أكل لحم الجندي حرام أو حلال؟ الجندي هذا يعني أصغر من الأرنب قليلا، يكون في الجبل في العادة، يعني يختبي تحت الصخور، هذا الجندي ما فيش بأس يجوز أكله، المهم أن يذكى ذكاة شرعية، يذبح يعني يذبحوه ذبح شرعي. وإذا كان هرب مثلا ويعني صيد صيدا بفلوبر ولا بآلة صيد أو كذا، وسمى الله ونوى الذكاء بهذا الصيد وبعدين كان لحق عليه يذبح، كما لحقش عليه عادي. أما إذا أمسكه حيا فلا بد أن يذبحه، لا بد من الذكاء، وهو حلال لأنه ليس، ربي قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وهذا لم يذكر في المحرمات الجندي. هذا أيضا سائلة تقول أنا امرأة متزوجة وأريد الاستفتاء في مسألة طلاق وقعت بيني وبين زوجي على مرحلتين، أرجو منكم بيان الحكم الشرعي لحياتنا الزوجية. الحادثة الأولى قبل 3 أشهر وقع شجار بيننا، وكان زوجي في لحظة غضب وقال لي حرفيا راكي مطلقة مطلقة مطلقة، وكنت في ذلك الوقت في فترة العادة الشهرية الحيض. الحادثة الثانية قالت اليوم وقعت مشكلة أخرى وغضب زوجي كثيرا، تقلق ياسر، ممكن السائلة من تونس أو كذا، وقال لي راكي مطلقة مطلقة مطلقة، ثم بعد نصف ساعة عاود تكرار اللفظ وزاد عاود كرر 3 مرات أخرى في نفس اليوم، أرجو منكم إفادتنا، هل تقع هذه الطلقات وهل ما زلت في عصمته أم لا؟ الطلاق هذا العبث به، شوفوا الآن الحادثة الأولى قبل 3 أشهر والحادثة الثانية الآن، يعني هذا رجل مستعجل جدا جدا، 3 أشهر وطلق 3 وتو طلق 3 ثاني. فالطلاق في الحيض يقع عند جمهور العلماء، صحيح هو محرم، يعني ينبغي أن يطلق الإنسان طلاقا سنيا. شن معنى طلاق سني؟ يعني يطلق المرأة في طهر ولا يجامعها في هذا الطهر، هذا الذي ينبغي، لكن لا يجوز له أن يطلق في طهر جامع فيه أو في حيض، حرام عليه. لو طلق يقع طلاقه، مش معناه ما يقع شرعه، يقع رغم أنه محرم لكنه يقع. وبالتالي هو من لما طلقك قبل 3 شهور 3 مرات بنتي منه بينونة كبرى وأصبحت لا تحلين له إلا بعد نكاح آخر، نكاح رغبة، يطلقك ويعطيك حقوقك وتمشي على حالك. وإذا تزوجتي ومات زوجك الجديد ولا طلقك يجوز له أن يرجعك مرة أخرى، لكن الآن خلاص حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة، مش محلل يجي يتزوج ويطلق باش تحلي الأول، لا ما يصحش. فهذه خلاص من قبل 3 شهور حرام عليك تقعدي معاه، كنت تسألي من 3 شهور هذاكم، يعني الآن طلق 3 وعاود 3 هذا كله زايد، لأنك مطلقة منذ 3 أشهر، والآن يجب عليك شرعا ألا تمكنيه من نفسك، متخليش يقربك، واحتجبي منه وامشي خذي حقوقك اللي ما زالت، لأنه ليس زوجا لك خلاص، كان عندك مهر ولا عندك حاجة عليه ما زالت تحكيه، خذيها منه ومعاش تخليه يرى منك إلا ما يراه الأجنبي، يشوف وجهك وكفيك وما يختليش معاك ولا يقعد معاك في بيت ولا شيء. الأخت أم محمد من طرابلس قالت أنا امرأة كبيرة في السن ونصلي على كرسي أو على السرير، هل هذا يجوز أو لا؟ القيام يا أم محمد يا أمي، القيام ركن من أركان الصلاة، فلا بد من القيام للتكبيرة الإحرام وللفاتحة، ثم الركوع يكون من قيام، هذا للمستطيع الذي لا يشق عليه القيام. لكن أنت كان كبيرة في السن والقيام يتعبك، ما تقدرش تتحملي طول القيام، فبإمكانك أن تستندي على حائط ولا عصا ولا كرسي، تديري قدامك كرسي كي تتكي عليه واقفة، أو تتكي على حيط ولا تديري عصا، إذا كان تستطيعين ذلك فهذا الذي يجب بعد القيام الاعتماد. إذا كان لا تستطيعين الاعتماد، حتى الاعتماد رجليك يتعبوا، سواء اعتمدتي على كرسي أو حائط أو عصا ما تقدريش يشق عليك وتتعبي، يجوز لك الجلوس، تجلسي على كرسي أو على السرير ما فيش فرق، تقبلي للقبلة وتكبري وتقري وتومي للركوع إيماء، تخلي يعني المقعدة ترتفع عن الأرض قليلا في حال الركوع، وبعدين تقولي سمع الله حمده وترجعي، وبعدين السجود يكون أخفض من الركوع قليلا، تنزلي أكثر شوي وهكذا، يعني لين تكملي صلاتك. إذا كان تقدري يعني السجود اجلسي على الأرض، كانت تقدري السجود ما فيش إشكال اجلسي على الأرض أفضل، قعمزي على الأرض وكبري وقري وانت متربعة ولا جالسة جلسة الصلاة ولا في الجلسة اللي تريحك، المهم تكوني مطمئنة فيها، تكبري وتقري وتومي للركوع زي ما قلت لك حتى ترتفع المقعدة عن الأرض، وتقولي سمع الله حمده وتسجي السجود. كانت تقدري تسجي ما تصليش على السرير ولا على الكرسي، لأن بتضيعي السجود وانت تقدري السجود. أما إذا كان انت ما تقدريش السجود على كل حال، فصليتي على كرسي أو على الأرض ما فيش مشكلة. الأخ محمد من صرمان، صفة يعني ترقيع الصلاة أو سجود السهو، وهذا يحتاج إلى حلقات كثيرة لو بناخذ سجود السهو من أوله إلى آخره على المذهب المالكي، لكن عموما هذه الحلقة حلقة إفتاء، يعني اللي يصير لشيء معين يسأل عليه. فهو أعطانا مثال الأخ محمد، قال مثلا لحقت على الركعة الثانية من المغرب، لحقت على الركعة الثانية، شن فاتة من المغرب؟ فاتت الركعة الأولى، فهو صلى الثانية مع الإمام وصلى الثالثة مع الإمام، لما يسلم الإمام شن بينوض؟ بينوض بيجيب ركعة، الركعة هذه في البناء في الأفعال هي ثالثة له، لكنها في الأقوال هي أولى، فيقضي القول كما فات. هو شن فات في الأقوال في القراءة؟ فات الركعة الأولى اللي هي فاتحة وسورة جهرا، معناه لما الإمام يسلم هو ينوض يجيب فاتحة وسورة جهرا. هو تتضح يعني تتضح لو قال هو أحضر الركعة الثالثة، لو أحضر الركعة الثالثة المغرب مع الإمام، فيكون هذه الركعة هي الأولى له وهي الثالثة مع الإمام، تكون هي الركعة الأولى له، يسلم الإمام، شن بيجيب من حيث البناء من الأفعال؟ بيجيب الركعة الثانية، بيجيب الركعة الثانية، معناها بينزل للتشهد بعد الركعة، وهي من حيث الأقوال الأولى، فتاتا ركعة أولى فاتحة وسورة، فيقرأ مثل الفاتحة والكوثر مثلا، بعدين بينزل للتشهد لأنها أصبحت ثانية، هو لحق على الأولى وزاد الثانية، بينزل للتشهد للثانية، وبعدين يقوم، هي أصبحت ثالثة له في الفعل لكن في الأقوال ثانية، فبيقرأ فاتحة وسورة جهر، بيقرأ الإخلاص مثلا، بيقرأها أخفض من الركعة الأولى اللي هي صلاها بعد الإمام، هي أولى في قضاء القراءة، فبيقرأها مثلا الفاتحة والكوثر، والثانية هي الثانية اللي الثالثة له، هي الثانية في قضاء القراءة، فبيقرأها يعني فاتحة والإخلاص مثلا، ما فيش بأس هيك. وإذا مثلا أدرك الركعة الثانية من صلاة العشاء مثلا، حصل الثانية من العشاء، معناه شن فيتاتها؟ فيتات الركعة الأولى، فبيركب يجيب الركعة الأولى فاتحة وسورة جهر، ويستحب أنها تكون يعني أعلى من السورة اللي قراها الإمام في الثانية، مثلا الإمام قرأ الشرح ألم نشرح لك صدرك في الركعة الثانية، فهو الآن بيقضي الأولى، ما يقضيهاش تحت الشرح، ما يقراش مثلا الفيل ولا كذا، يقرأ الضحى، يقرأ الليل، يقرأ، يستحب أن يقرأ أعلى من السورة لأنها أولى بالنسبة له، بالنسبة للقراءة، صحيح هي رابعة بالنسبة للفعل لأنه هو حصل ثلاثة مع الإمام وبيزيد ركعة رابعة من حيث الأفعال، لكن هي من حيث القراءة أولى، فبيقرأها كما تقرأ الركعة الأولى. أيضا يسأل الأخ محمد، قال من تنطبق عليهم زكاة المال؟ مصارف المال محددة في الشريعة بنص القرآن، الله عز وجل يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه الثمانية مصارف الزكاة، الفقير اللي ما عنداش قوت يومه، المسكين اللي ما عنداش قوت عامه أو بالعكس اختلف العلماء في ذلك، و العامل عليها الآن معاش فيه العامل عليها، هذا اللي يوكلهم الإمام يمشوا يجبوا الصدقات ويتركوا في أعمالهم ويمشوا يسيبوا في أهلهم، أما الآن هو موظف مقعمز في المكيف وفي الكرسي والدولة تجري له راتبا، هذا لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة بحجة العاملين عليها. وفي الرقاب يعني كان قبل يعني يفدوا المسلمين اللي هم أسرى ولا عبيد يحرروهم، كان قبل في السابق، هذا معاش موجود. والغارمين اللي هم عليهم دين ومش قادر يخلص دينه وما عنداش ما يبيعه. بعض الناس يملك حوش بثلاثة أربعة مليون ويقول أنا غارم والله يخلصوا عليه من الزكاة، هذا ما يجوزش. نقولوا له بيع الحوش بتاعك وبرا اشري حوش يعني سادك ده بالحال وخلص ديونك مما عندك، لأنه لا يجوز لك أن تأخذ الزكاة وأنت مقتدر. أنت مقتدر، البيت متاعك غالي، تقدر تشري بيت يكفيك أقل منه ثمنا وتسدد إلا وتسدد الدين. لكن يقول أنا لا والله ما عندي إلا الشقة هذه اللي داب حالي، وعندي سيارة يعني داب حالها حتى هي، وعلي ديون يطالبوا فيها الناس وما عنديش باش نخلصها، لا أرض ولا محل ولا. نقول هذا يجوز إعطاء، هذا غارم. وفي سبيل الله اللي هو للجهاد، إما أن تشترى الأسلحة بهذا المال، أو المؤن والأكل للمجاهدين، أو يعني معدات إعلامية، يعني معدات اتصالات، أي شيء يسهم في القتال ضد العدو. وكذلك يعني أن يستعمل مال الزكاة في يعني لأهلهم، يعني باش نخلفوهم في أهلهم، يدفع المال أيضا لأهليهم، لأنه هو ماشي يقاتل في سبيل الله وأهله ما عنداش من يصرف عليهم، فهذا في سبيل الله. وابن السبيل يعني واحد مسافر وانقطعت به السبل ومعاش عنده مال، يريد أن يرجع إلى بلده وما عنداش مال، ولو كان غنيا في بلده قالوا يعطى من الزكاة بقدر ما يبلغه البلد متاعه، يعطوه زكاة باش يوصل البلد. هذه مصارف الزكاة. الآن عندنا احنا كان واحد بيبعث المال لغزة، فهم فقراء ومساكين وهم مجاهدون في سبيل الله، يعني كان بيعطي لناس هنا حتى هم اللي ما عندهمش، اللي عيلة كبيرة ومرتب شوي وما عندهمش دخل آخر، هذا فقراء يعطون من الزكاة أيضا. وهكذا إذا كان شخص ما يعرفش، يشوف شخص يستأمنه ويثق به، شخص عارفه أمين ويوصل المال، يقول له هذه زكاة مالي، هذه كفارة يمين، هذه صدقة. مرات يقول أنا نبيها لي هنا، نبيها لي غزة، نبيها لي كذا. مرات يقول لأنت تصرف فيها كما تشاء، المهم يعطاه لي شخص أمين وخرجت من ذمته شرعا. كان قدر يوصل بروحه خير، كان ما قدرش ولا ما عرفش المحتاجين يعطاها لمن يثق به ليؤدي عنه الزكاة. الأخ يونس من طرابلس قال منحة 2000 دولار، قال هو خديت هاني وعالج بها أخوي أو كذا، لكن بعدين تبين أنها حرام. الآن ماذا يفعل؟ عليه أن يتخلص من الفارق الذي اكتسبه بسبب هذه المعاملة. نقوله مثلا أنا صرفت ب 13,100 ولا 200، وبعدين لما بعتها ب 16,000، نقولك الفرق بين ما شريت وبين ما بعت الدولار هذا تخلص منه. ربي قال فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لا تظلم بحيث أنه يقولك تخلص من رأس مالك، ولا تظلم غيرك بأن تأخذ أكثر من حقك، يجب عليك تتخلص من هذا المال الزايد لأنه مال حرام. الأخ عادل من طرابلس قال واحد في صلاة الجمعة لحق عليه الإمام بعد أن قام من الركعة الثانية، كيف يصنع؟ هذا لم يدرك الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يعني جاء واحد لقى الإمام راكع في الركعة الثانية في الجمعة، نقول له أنت أدركت الجمعة، معناها بتكملها جمعة، بنود بيجيب ركعة فاتحة وسورة جهر الجمعة العادي. لكن شخص لقى الإمام قال سمع الله لمن حمده وارفع من الركوع، نقول له هذا لم تدرك الصلاة، لأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، مفهوم المخالفة، من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة، وبالتالي أصبحت في حقه انقلبت ظهرا، أصبحت ظهرا خلاص معاش جمعة، بالتالي بيصليها أربع ركعات لأنه لم يدرك الإمام في صلاة الجمعة، بيصليها ظهرا يعني. أبو أحمد من طرابلس قال الحديث هو لص الحديث يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، يعني يوشك النبي صلى الله عليه وسلم يخبر، وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على صدقه وإعجازه أنه يخبر بشيء لم يأتي بعد. قال الأمم حتجتمع عليكم، أمم الكفر كلها ضد الإسلام، كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، كما يجتمع الجياع على القصعة، الأكلة كثيروا الأكل الجياع جايين يجروا على قصعة ملتمين عليها اجتمعوا عليها، حال الأمة كالقصعة اللي هي الأكل، وحال الأعداء كالأكل الجياع الذين يحومون حول القصعة ويتشاجرون عليها وكل واحد منهم يأخذ منها ما يستطيع. هذا الحال الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما نحن عليه الآن. الأمم اليهود والنصارى والملحدين كل واحد يجي لبلد الإسلام ينهش منها نهشا. اليهود نهشوا فلسطين ويتحكمون فيما حولها، النصارى سيطروا على كثير من البلدان ووضعوا عليها عملاء يأخذون منهم الأموال ويغيرون عن طريقهم المناهج ويضيقون على أهل الجهاد، يسموا فيه مكافحة غسيل الأموال ودعم المنظمات الإرهابية، ويمنعوا في المسلمين عن مساندة إخوانهم في غزة، إخوانهم في تركستان الشرقية الذين يعبث بهم يعني ملحدو الصين. حتى الصين راهو نقولوا احنا روسيا كم فعلت الأفاعيل في يعني بلدان الإسلام في القوقاز غادي، كم الآن الصين فعلت في إخواننا في تركستان، يعني يضيقون عليهم إخواننا الإيغور هناك، السجن والغصب اغتصاب يعني وتزويجهم للصينيين قسرا بالسيف، ويعني تغيير معالم الدين وتعاليمه، يحاربونهم يعني بضراوة. شو اليهود من جهة والملحدون من جهة والنصارى من جهة، هذا هو حالنا. تداعى عليكم كما تداعى لك إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، علاش يتداعوا علينا لأننا قليل؟ قال لا، إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. للأسف مليارا مسلم، 2 مليار مسلم، أكثر من نصف ثروات الأرض عند المسلمين، أكثر من نصف ثروات الأرض، والعدد رهيب، والأماكن حيوية، والطقس يعني أروع ما يكون. وسبحان الله المسلمون في ذل وفي ضعف، مستعبدون مقهورون، لأنهم غثاء كغثاء السيل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر ليس بسبب القلة، لكن بسبب يعني الكثرة اللي التي لا تغني، اللي ما فيهاش فائدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم علاش؟ قال لأن الوهن دب فيكم، الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الفاتحين كانوا يحبون الموت كما نحب الحياة، ولذلك بذلوا أنفسهم وأرواحهم في سبيل وصول الدين إلينا، فتحوا الأراضي والمفاوز والقلوب. والآن الناس المسلمون يتعلقون بالحياة تعلقا شديدا، ولذلك يعني أصابنا الوهن وهو حب الدنيا وكراهية الموت، فتأخرنا خلف أعدائنا. أسأل الله أن يصلح أحوالنا. قال هو مفروض يعني الصالحين والمصلحون يتكلموا ويوعوا الناس. والله نحن لم نترك منبرا واستطعنا أن نوصل فيه الكلمات إلا وأوصلناها، ونحن نتحمل في ذلك الإيذاء والافتراء والتشويه، لأننا نعلم أن الله سبحانه أوجب على أهل العلم البيان. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هكذا ينبغي أن يضع طلبة العلم هذا الشعار أمام أعينهم، فيبلغوا الناس تعاليم الدين ويروا الناس الحق ولا يغشونهم، لا يغشوا الناس ويزورون الحقائق، ولا بد من بيان الحق. لتبيننه للناس ولا تكتمونه، رضي من رضي وسخط من سخط، لا بد من بيان الحق. الآن شوفوا مشاريع يعني تطبيع تعم البلدان الإسلامية، من طبع هذا حاصلين عليه، ومن لم يطبع يعني هو راكض في إجراءات التطبيع. ولولا الخوف من الشعوب التي تثور عليهم لرأيتم كثيرا من البلدان تطبع مع العدو. شوفوا الدل عندما يحارب إخواننا في فلسطين، الأردن تحرس ثغور اليهود، ومصر تحرس ثغور اليهود، يغلقون على إخواننا أقل وسائل العيش، ما يسمحوش لقنينة ماء، شربة ماء أن تصل إلى إخواننا المحاصرين، كل هذا رغبة في إرضاء اليهود حتى يبقى كل منهم في كرسيه فقط. لا يراقبون الله سبحانه وتعالى، يظاهرون الكفار اليهود على المسلمين، يحاربون معهم إما بالدعم وإما بالمعلومات وإما بالحصار، وهذا كله مشاركة ومظاهرة للكفار في حربهم على المسلمين. والآن يعني تسمعون الأخبار تتسرب هنا وهناك، نتنياهو يذهب إلى الإمارات، فتذهب كثير من الطائرات من بلدان عربية لتلتقي به سرا، ورأيتم التسريبات كيف التقى المجرم صدام حفتر مع يعني نتنياهو لأجل أن يعني يتلقى دعما للوصول إلى حكم ليبيا. ولا تستغربوا إن رأيتم بعد مدة اللقاءات عيانا، خلاص الآن في البداية سرا وتسريبات إعلامية، ثم بعد ذلك تصبح اللقاءات علنية ويجرون المسلمين إلى مشروع التطبيع. فيجب على الناس أن تحذر عموم المسلمين والشعوب المسلمة مما يحصل حولها. إذا جئنا إلى جانب الاقتصاد، رأينا الربا يغزو المصارف، ورأينا المصارف اللي هي يفترض أن تكون في بلدان إسلامية تتعامل بالمعاملات المحرمة داخل البلد أو خارجها، رأينا الإملاءات الغربية على المصارف المسلمة بأن تعطي تفاصيل كاملة عن كل عمليات التحويلات وما تجري من عمليات مالية ليراقبوا بزعمهم غسيل الأموال ودعم المنظمات الإرهابية. هم الحقيقة يريدون أن يراقبوا كم يخرج من الدعم لإخواننا المحاصرين في غزة من هذه البلدان حتى يضيقوا على هذه البلدان. لا، لابد من للناس أن يبينوا الحق وأن لا يخافوا إلا من الله سبحانه وتعالى. الإسلام

الإعلامي الذي يكتب الله عز وجل ثوابه لمن قام به. الأخ عبد الله من العربان يتكلم عن المطالبة بالجد والموحد، يقول أكثرية الشعب الليبي تطالب به لأنها الأكثرية من ذوي الدخل المحدود، بعض الجهات اللي مرتباتها عالية طبيعي مش حتطالب به لأنها يعني ترى أن مرتباتها ستنزل عن الحد التي هي عليه. ونحن نقول الحكم الشرعي لابد من العدل في المرتبات بين العاملين، كلنا نتقاضى مرتبات من الخزانة العامة، وزي ما قال الأخ عبد الله كلنا نشتري من نفس المحلات، ما فيش واحد عنده حاجة مدعومة اللي مرتبة صغير ولا اللي مرتبة كبير يأخذ من محلات أخرى، كلنا نشتري زي بعضنا. فلذلك يجب أن يتم العدل من ولاة الأمر بين مرتبات الناس الجد والموحد. يعني ما نقولش أن المساواة لأن في فروق طبيعي بين بعض الأعمال وبعض، لكن يكون الفارق يعني معقولا، مش واحد يأخذ 900 وواحد يأخذ 50,000، هذا يعني فجوة كبيرة جدا جدا. وأنا تكلمت قلت حتى مرتبات نحن التعليم العالي تعتبر عالية نوعا ما بالنسبة لمرتبات التعليم، يعني معقولة التعليم العالي يبدأ من 4,500 إلى 5,000 يوصل حتى للعشرة، واللي في الجامعات والتعليم 1,700 و1,800 كان وصل 3 مزي حاد، هذا ما يصح، هذا فارق كبير. يعني كان ينزل التعليم العالي قليلا ويرتفع التعليم قليلا ويكون قريب من بعضه، يعني حتى يعني 1.4 و1.5 مثلا يكون قريب، يعني مش فارق، يعني ليس فارقا كبيرا، لكن يبدأ من 1,700 إلى يعني 5,000 أو 6,000، هذا الحقيقة فارق كبير. كذلك المتقاعدون 900 دينار، ونحن نعلم أن المتقاعدين أغلبهم كبار السن مرضى، اللي عنده ضغط واللي عنده سكر، واللي 900 دينار هذه مش حتسد حتى دواء، مش حيلحق حتى يعالج به 900 دينار هذه. فلابد كذلك زي ما قال الأخ عبد الله الذين يشتغلون في شركة النظافة يعني مرتبات زهيدة جدا، ولا عندهم في الحج قرعة، ولا عندهم في السيارات قرعة، ولا عندهم هذا، لابد أن يعني كل مسؤول سيسأله الله سبحانه عن عدم العدل. ما دام تقسموا في الحج أعطوا لكل قطاع جزء من الحج يديروا قرعة عليه، يديروا بالأقدمية، هم يتصرفوا كل قطاع أعطوه عدد معين، جيبوا سيارات ولا كذا أعطوا لكل قطاع عدد معين حتى هو باش يأخذ، لكن إن قطاع يأخذ كل شيء وقطاع يحرم من كل شيء هذا ليس من العدل في شيء. تكلم الأخ عبد الله قال المفروض يدعمونا بعض السلع، الحقيقة أنا أخالف الأخ عبد الله في هذا تماما. أكبر ملفات الفساد هي في الدعم، الآن دعم الوقود الشعب لا يستفيد حتى 10% من هذا الدعم، و90% تذهب إلى جيوب المهربين وهم متنفذون في يعني في أصحاب القرار وشبكات كثيرة جدا جدا، هؤلاء هم من يستفيد من ملف دعم الوقود، ونحن عامة الشعب لم نستفد. تقول لي والله استفدنا عبالة ب15 قرش، يعني نقول لك أنا حتى الأجنبي الموجود اللي يخدم في سفارات ولا اللي يخدم في يعني بعثات في ليبيا ولا الأطباء ولا العمال كلهم يعبوا زيك ب15 قرش، هذه مش فائدة، هذا إهدار لثروات البلد. كيف الحل؟ الحل هل نترك الفساد يستمر ونزيده دعم تاني؟ لا، بل ينبغي أن يرفع الدعم اللي هو عن السلع يرفع، لكن الناس أول ما تقول يرفع تجي الناس تقولك لا كيف يرفع الدعم ويستبدل، يديروا دراسات، احنا ما قلناش غدوة يوقفوا الدعم وتمت، لا، يديروا لجان تدرس الدعم هذا ما البديل عنه السليم والبديل الذي يعني يكون معينا للناس ليس معينا للمهربين. إما يديروا مثلا الدعم بطاقات معينة فيها عدد من اللترات مدعومة والباقي تشريه بسعر التكلفة، فيكون الناس يعني كل واحد يأخذ ما يستحقه في الشهر، أو يعطوهم أموال للناس بدلا من أن تذهب إلى جيوب المهربين، وبدل أن يعني نصبح مشاكل على الحدود بسبب هذا التهريب كان بدأ سعره زي سعر المناطق المجاورة، معناه بنرتاحه أمنيا معاش يبدأ فيه الحدود مشاكل وتهريب وكذا. فالناس يعني لا تعقل مصلحتها، هو كلام بوش ما ترفعش الدعم. الأخ محمد من غات قال إذا كان الإمام يسلم تسليمة واحدة فهل يسلم القيم أو المبلغ تسليمتين ولا تسليمة واحدة؟ الإمام يعني له أن يسلم تسليمة واحدة كما هو مشهور مذهبنا المالكي،

0: وهناك حديث صحيح في التسليمة الواحدة، وله أن يسلم تسليمتين كما هو مذهب جمهور العلماء ومذهب يعني الإمام مالك من روايات أخرى. صح مشهور المذهب تسليمة، لكن رأوا عندنا في المذهب روايات أن الإمام يسلم تسليمتين، فما فيش بأس أن سلم الإمام واحدة أو سلم تسليمتين، كله لا بأس به من حيث الأحاديث ومن حيث مذهبنا المالكي أيضا، حتى مذهبنا المشهور تسليمة وعندنا روايات بتسليمتين، ما فيش بأس يعني، الأمر لا تقام عليه حروب سلم تسليمة أو تسلم تسليمتين، هذا بالنسبة للإمام. أما بالنسبة للمأموم، بالنسبة للمأموم فلا يسلم تسليمة واحدة.
1: هذه الحلقة إعادة، تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: هذا يقول أن يملك محل ويريد أن يؤجره لشخص قد يبيع فيه الدخان، يعني هل يشترط عليه أنه ما يبيع الشرب هذا؟
3: طبعا الأشياء التي ينبغي الاتفاق عليها وتكون من ضمن يعني النشاطات التي تكون بين المؤجر وصاحب الموقع أن يكون فيما هو مباح شرع، يعني لا يجوز أن يبيع فيه ما لا يصح تملكه،
2: لا.
3: أو حتى فإن الثمن والمدمون عادة يكون منتفعا به طاهرا مقطوعا تسليما، كلام المعروف في شروط البيع، شروط البيع هي تكون نفسها شروط الإجارة، يعني حيث الثمن والمدمون والمنفعة، يعني تملك الذات تملك منفعة. فالأشياء التي هذه ينبغي لنا فيها أول شيء يعني المكسب الحرام، محل الدخان يعني مكسبه حرام، لأنه وإن كانت الفتوى قديما، أتكلم قديما يعني منذ 30 سنة و 40 سنة وأكثر، يعني حتى أكثر من 40 سنة، كانت هناك من يقول بالكراهة، بكراهة الدخان، بالتالي يدخل الحكم يتبع الحكم الشيء المبيع، يعني من حيث الجواز وعدمها والحرمة والكراهة. لكن الآن أجمعت أظن المجامع الطبية والفقهية على أن هذا الدخان حرام، أو عفوا الدخان ضار بالصحة وضرره واضح، وبالتالي الفتوى كان يكون إجماع على تحريمه، ومدام محرما فلا يجوز بيعه ولا تملكه ولا استعماله. وهذا ينطبق ماذا على المؤجر نفسه، يعني لا يحل لك أن تؤجر يعني محلا لك ليمارس فيه شيء غير مشروع، وهذا من باب إشاعة المنكر أو إشاعة اسمها الضرر بالناس بتعبير أدق، يعني أنت تبيع، أنت أجرت دكانك ومحل أجرت لمن يريد أن يبيع شيئا لا يجوز بيعه ويؤدي إلى المفسد والتهلكة يعني في صحة الناس، فلا يكون كسبه حلالا. وزي ما قلنا في حلقة سابقة يعني نصيحة لأهل الذين يبيعون التبغ والدخان، يعني قلتها فيما سبق أن الإنسان الشيخ معاذ مأجر محل وتعب فيه زي ما يقولوا وعنده رأس مال، وبدل ما يبيع حاجة حلال متفق على حليتها ويكون كسب طيب، يكون تعبك طيب، ويكون يعني كل لحظة تقضيها في هذا المحل مأجور عليها في كسب الرزق وطلب الرزق عليك وعلى عائلتك، وحتى عليك كنت عزابي وبتكون نفسك، يعني تمشي وتسيب الحلال وتمشي الحرام، يعني لا يثمر
2: ممحوق البركة.
3: ممحوق البركة يعني هذه المسألة، يعني هذه والله هذه نصيحة لأخوتنا اللي عندهم أصحاب محلات بتاع الطبغ الدخان، يعني قلت لك أنت وكررها، أنت تعب يعني تبقى عم تفتح من الصبح لليل وأجر محل ودافع فلوس وحاط فيه ديكورات وحاط فيه كذا، لماذا لا تستغله في الحلال؟ يعني وحتى وإن كان يعني أقولها ونوجه توجيه آخر، يعني سيدي يقول والله إن عندي هذا رأس مال حاط فيه 7000 ولا 8000 ولا 10000، يعني برا اتلفه اتلفه، يعني ما طبعا عندكش حل آخر فيه، ولو أنك تدين أو أنك تمشي حتى لصندوق الزكاة ويعينوك على فتح مشروع من جديد. هذه العادة نوجهها بتوجيه حتى للأخوة في صندوق الزكاة، أن يكون في نوع من الدعوة لهؤلاء الناس، لأن المغلب يعني عفوا أغلب اللي محلات بتاع الدخان يعني أغلبها شباب، يعني هو مفاتح محل للعاتل بيتكسب ويبي يكون نفسه ويبي يعني احنا هذا باب الأمر معروف، باب النهي عن المنكر وباب الإعانة على التوبة. احنا قلنا الزكاة يعني حتى من استدان مالا في معصية إذا تاب يعني تاب وأبدى توبته يعان ويسدد دينه من مال الزكاة، فهذه العلة نستغلها فرصة شيخ معاد، الأخوة في صندوق الزكاة يتوجهون بالدعوة والنصيحة إلى أصحاب هذه المحلات، يديرهم زيارات، يتحاوروا معهم. قداش دكانك أنت اللي فيه قداش 7,000 8,000 10,000 دخان، والعادة أعتقد نتجاوز هذا المبلغ في العادة. يعني قداش بهي هذا هات نتلفوه، هذا واجب تلافة شرعا. ونفتح لك مشروع إذا كان أنت متسلف سدوا لك دينك، إذا لكن شرط بشرط أنه فعلا يبدي التوبة النصوح، مش يقول باهي وكذا ويأخذ فلوس ولدي يفتح له محل دخان في محل في جهة أخرى، لمن يعني تتضح توبته عند نية في التوبة ويتبين هذا الحال، فاسمه يعان يسدد دينه ويفتح له حتى محل. قداش أنت متسلف 7 وفتحت له محل ب10 ب15,000 يعني، يعني مش هذا كل الأمر يعني ذبال، وتخرجه من الكسب الخبيث والكسب الذي لا يجوز إلى كسب الحلال، وتسد له ثغرة يعني في المجتمع، يعني مصرف مصارف الزكاة اللي هو يعني فيه الفقر وفيه الغرب الاثنين غارم يعني. فلعل تكون هذه الأشياء ينبغي أن يكون التفكير دائما شيخ في مثل هذه المسائل، أن نحن كيف نطور المصارف الزكاة ونطور كل ما يتعلق بالأحكام الشرعية، أن ننزله على ما في العصر الذي نحن فيه ونستغله في هذا الجانب. فهذه لعل مدخل هو من جاب الكلام الموضوع لهذا الموضوع، أنك أنت وتمشي كل النشاطات الغير شرعية، نشاطات في نشاطات غير شرعية فهل له وفهل بيع المال يجوز وكذا، يعني يستغل يوجه متى إذا كان فيه رصيد في صندوق الزكاة يوجه مثل هذه النشاطات. وزي ما قلت لك هذا يدخل باب المعروف والنهي عن المنكر وباب الإعانة على الكسب الحلال، ومصرف الزكاة أيضا من مصارفه. والله أعلم هذا الحكم شيخ.
2: واضح شيخنا، بارك الله فيكم.
4: الأخ عبد الهادي سأل عن حكم يعني إطالة الحزن، يعني يتكلم عن امرأة تحزن لوفاة أقاربها بالفترات الطويلة، تبقى حزنة يعني بالستة شهور وبالسنة، فما تحضرش مناسبات، ما تستقبلش ناس كذا، وربما يعني بطقوس معينة أو بروتوكول معين، فهي تبقى حزنة بفترات طويلة جدا، فيسأل عن حكم الحزن بهذا الشكل. وسأل أيضا عن زوجها هل يصلى خلفه أو لا.
5: هو أولا راه طول الحزن هذا في ظني والله أعلم من خلال المجتمع راه سببها أمرين، الأمر الأول الجهل، وثانيا يعني النفاق. أما ما يتعلق بالجهل، أحيانا إنسان يجهل حقيقة الحياة ويحسب روحها غير هو اللي مات لأمه ولا أبوه ولا اللي هو، ما يحسبش أن هي الحياة هذا هو الواقع وهذا هو المصير، فعليها أنه ينتظر دوره، وبالتالي ما تضيعش وقتك أنت في الحزن العميق، أنت من عندك دور جايك ما تندري عليه، مازال أيام ولا مازال شهور، واللي مات أنت لا ينتفع بالحزن وإنما ينتفع بالصالحات، امشي اخدم وتصدق عليه، امشي زور حتى أرحامك لوجه الله، إذا كان أبوك ولا أمك يحصل الأجر بزيارة الأرحام، وصل الناس لوجه الله يعني مشاركة الناس في أفراحهم ولا في أتراحهم ولا غيرها تكون منضبطة وتكون لوجه الله، إن شاء الله يكون مأجور، فأمك وأبوك يحصلوا أجر في صلة الرحم، لأن الرحم هذه منها رحم خاصة الأرحام القرابة، وفي رحم عامة لهم كل مسلم ومسلمة، كل من يقول لا إله الله محمد رسول الله وأخوك في الإسلام. فهذا إذا نحن ما نعقل الأمر هذا يعني ما يبقوا في الحزن العميق وننشغلوا عما ينفع الميت وينفع الحي. الأمر الآخر النفاق، أحيانا هي مجاملات أمام الناس، ولكن هو لما يخلو بنفسه وأمام الخاصة مرات يقول مات، وممكن حتى يبقى يتكلم فيه بسوء لما رآه من شيء، ولكن لما جاء من الناس يقول لا تو مش معقولة بنمشي ومش معقولة بكذا، يقولوا غيره ويقولوا غيره، هو يقدح فيه وهو يسب فيه ويشتم فيه، هذا كله في مجتمعنا موجود. فاحنا نقول لا، الحزن نهينا عنه أكثر من 3 أيام ممنوع، أيام العزل لا تتجاوز 3 أيام، إلا على زوج 4 شهور و10 أيام، هو من باب الإحداد، من باب الإحداد لحق الزوج، والإحداد معروف ضوابطه، لكن من غير هذا ما ينبغي للمسلم يبقى يجددوا في الأحزان الآن، يطلعوا في الصور اللي موجودة في النقالات كيف كان يتكلم كيف كان يضحك كيف كان كذا كذا، ويبدأ يجددوا في الأحزان، ويطلع الفرق في الجاهل في حقيقة هذا الدين، يقولوا أن الخنساء لأنها أسلمت رضي الله عنها لما كانت في الجاهلية قعدت سنة تنوح على أخوها صخر.
4: نعم.
5: ومدايرة فردة من هني وفردة من هني الحدام تاعها، وتلود بين حي العرب وتقرض في الشعر وهي تنوح سنة على أخوها. لكن لما أدركت الإسلام لعلهم قالوا تقريبا 6 ولا 7 قدمتهم في سبيل الله وهي راضية. شو الفرق؟ الفرق لأنها لولا كانت في جاهلية تجهل حقيقة الموت وتظن أنها هي إلى يعني نقول إحنا إلى زوال محض، ولكن الإسلام ولما كان عندها يقين وأدركت أن اللي مات إذا كانت أعمال صالحة إن شاء الله يكون من أهل الجنة، وإذا كان عندها تقصير ينبغي أن يشغله بما يحسن من حاله من الصدقة والدعاء وكذا وكذا، لعلها ذكر لعلها 6 أو كذا قدمتهم في سبيل الله وهي راضية. فش الفرق؟ هي من نفس المرأة ولكن كانت في جاهلية انتقلت إلى نور الإسلام. فهذا إحنا اليقين اللي نحتاجوه. يروى أنها فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في مرضه صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا هو من أعظم ما أصيبت في الأمة هو وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما قالوا يعني جدي لأبوها صلى الله عليه وسلم أخبرها بخبر فظهر عليها الحزن، فلما عادت مرة أخرى يعني ظهر عليها السرور وهي في حال مرضه صلى الله عليه وسلم. فلما سئلت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بينت بأنها أخبرها صلى الله عليه وسلم بأنها أول من يدرك النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، يعني أولهم لحاقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فسرها هذا هو العلم، لأن عارفين روحهم وين ماشيين رضي الله عنهم من الصحابة رضي الله عنهم وأمهات المؤمنين أجمعين. فهذا إحنا شأن المسلم ألا ينغمس في حال معينة، كان فرح معاش يعرف كيف يفرح يفسد، وكان في الحزن يخش في كآبة ويخش في أمراض. لا، المسلم يكون في اعتدال، ما ينفع هذا. هذا الشق الأول. شنو الشق الثاني؟
4: الشق الثاني مسألة الصلاة خلف زوج هذه المرأة.
5: الزوج شنو علاقته مسكين؟ عليه الزوج أن ينصحها ويوجهها، وإن شاء الله ما تكونش أثرت عليه في حياته هو الزوج، إن شاء الله ما تكونش أثرت عليه حياته الاجتماعية. لأن في من زوجات الحقيقة، وهذا من باب التنبيه لحق الزوج.
4: نعم.
5: فيه من زوجات من جهلهم هاجرت زوجها لفترة طويلة جدا حزنا على أبيها، هاجرته، فهذا ظلم وعدوان، ظلم وعدوان. شنو علاقة أبوها بزوجها وهي عندها 3 أيام حزن وبعدها تعود لحياتها الطبيعية لتؤدي حق الأبناء وتؤدي حق الزوج وتؤدي حق المجتمع والإخوة؟ حتى الأم في البيت ما عندك أبناء غيرها وعندك زوج، ما تنكدي على العائلة. لكن الزوج لا ما عليه أنه بينصحها، ما يبي يضربها بالعصا ولا بينصحها، كونها هي ما استجبتش علاش ما تصليش وراه؟ شنو علاقة الصلاة؟ اللي ما تصليش وراه هو الذي لا يحسن الصلاة، عنده معصية تتعلق بأداء الصلاة، يصلي من غير طهور في الوضوء، ما يعرفش يتوضى، يوصل في رجل لا يحسن القراءة. لكن رأوا حتى سائر المعاصي الأخرى لا تمنع من الإمامة. الصحابة رضي الله عنهم يروى عنهم أنهم قالوا نصلي خلف البر والفاجر. قال نصلي خلف البر والفاجر، كان يصلوا حتى خلف الحجاج بن يوسف، والحجاج معروف مشهور بسفك الدماء وكذا. فالإنسان إذا أنت عندك إمام في قريتك ما تقدرش تشغب عليه، عنده زوجته عنده كذا، مالك وماله، وضوء صحيح وغسل صحيح قراءته طيبة خلاص.
4: نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. سأل عن المزارع التي أعطتها الدولة في 80s من القرن الماضي، وقال إن الشروط التي أعطوا بها هذه المزارع أن يعملوا فيها ويستصلحوها فترة من الزمن ثم يتملكوها، كذلك قال يعني. فيسأل الآن هل يجوز لهم بيع هذه الأراضي؟ هل يرثونها؟ هل تعامل معاملة الملك الحقيقي يعني؟
5: والله للأمانة ننصحني اللي عنده عقد من هذه العقود يجيبها هني لدار الإفتاء. نعم. لأن الواقع أن العقود راهي مختلفة، فيه اللي هي عندها تخصيص ملك في أرض فعلا هي ملك محض للدولة، وهذا الإقطاع ما يسمى بالإقطاع كما يصطلح شرعي جائز، أن الأمر يقطع شيء من الأرض لفرد من الأفراد على سبيل الملك. وفيه اللي هي ملك للدولة ولكن عطولة على وجه الانتفاع، والانتفاع لا يقتضي الملكية، وإنما يقتضي الانتفاع لما يموت والله ينتهي المعاش عنده لها رغبة يتركها تعطى لغيره. وفيه من عقود هي واقعة على الظلم في بعض المناطق وهي معروفة، جمعت منهم ما يسمى عنده بمصطلح الأراضي القزمية. الأراضي القزمية جت الدولة واحد يملك نقول نص هكتار، واحد هكتار، واحد كذا كذا، مزارع الناس عادية سواني.
4: نعم.
5: رفعت منهم الملكية وجمعت المساحات كلها في مساحات كبيرة، 4 هكتارات أو 6 هكتارات وكذا، وأعطتها لناس ثانيين. يعني ممكن هذا اللي نزعوا منه أرض قزمية من هني حصل ما يقابلها 6 هكتارات ولا غيرها بيحوشها، وهذا ما يسمى بالمشروع، بمسمى بأرض المشروع. طبعا هم الآن أحدثت مشكلة في المنطقة هذه، لأن فيه اللي نزعت منهم أرض بهم، نقول إحنا نص هكتار، ولكن فرد من أفراد العائلة اللي حصل 6 هكتارات والبقية ما حصلوا شيء، لحصلوا أرضهم الأصلية اللي هي القزمية، ولا حصلوا في الجديدة. والجديدة اللي حصلها هذاك هو ما هيش مقابل الأمتار متاعها، فأصبحت مسألة هي مشوشة تحتاج إلى صلح بينهم، تحتاج إلى كذا. هذا أمرها يرد إلى القاضي وغيره، فهذا أمر كبير هلبة. إذا أرادوا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى يقدر يوصلوا الناس راهوا لصلح، ويوصلوا ليتصالحوا فيما بينهم وكذا، بحيث يعني اللي ما حصلش يعطوه بالفلوس ويكون راضي، واللي يعني يقدروا لو كان غير نفوسنا الحقيقة، حني نسأل الله العفو والعافية، لو كان غير نفوسنا تستقيم، راه الوصول للحق ما هوش أمر مستحيل. هذا من جانب. الجانب الآخر ينبغي ينتبهوا له، اللي فيهم الأوراق واللي فيهم الأرض يبدو يا شيخ يستخدموا فيها باستخدام مزدوج. لما يجي الوارث شنو يقولوا له؟ يقول له لا، هذه أرض انتفاع ما تقسمش على الورثة. ومن جهة تانية يبدأ يبيع فيها.
4: نعم.
5: كيف تبيع فيها وهي أرض انتفاع وأنت ما تملكش أصلا؟ فهو الزواجية في هذا الأمر، يقسمها ويبيعها، ولما يجي الوارث تجيه أخته والله تجيه أخوه يقول له لا، هذه أرض انتفاع، وأرض انتفاع ما هيش ملك، ما هيش ميراث يعني. فهم عليهم أن هم يجوا لدار الإفتاء اللي عندهم ملفات من القبيلة، على الأقل ينظروها من أي صنف، يمشوا لقاضي يعني، وهكذا ما يقعدوش هم يحلوا في مشاكلهم بروحهم ويتخاصموا بقوة الحديد والنار.
4: نعم، بارك الله فيكم.
6: هذا سائل قال يعني أنا موقف قرايتي ونحاول نوقف على رجلية باش نتزوج ونخدم ومعاش ملحق على شيء، وعندي بنت يعني بنخطبها، لكن عليها شرطين لازم تعيين في الدولة، وأنا بنشري شهادة ونتعين بها باش نقول للعيلة أنا متعين، بس لكن مش هناخد المرتب لأن حرام، لين نكمل قرايتي براحتي وبعدين نغير الشهادة نتاع التعيين ونعدل كل شيء. أنا والله ما نبي حاجة بالحرام ولا فيها شك، لكن أريد الزواج بهذه البنت، وما نبيش ندير حاجة ما ترضيش ربي. والإنسان لما يريد أن يعني يريد الحلال دائما لا يبدأ بأي أمر فيه معصية لله جل وعلا. الإنسان مضح من كلامك يعني فيه حرص على الحلال وخايف من دخول أي مال يعني أو أي شيء يعني لا يرضي الله جل وعلا، وهذا خير بإذن الله تبارك وتعالى. لكن شراء شهادة بتظهر لنفسك للعائلة أنك متعين في الدولة وأنت في الحقيقة لست مستحق لهذا التعيين، فالمشكلة يعني مش في مسألة المرتب فقط، المشكلة الأساسية في هذا فيه كذب، فيه تدليس على الجهة التي بتوظفك، فيه خداع لعائلة البنت اللي بتطلبها بإظهار وضع يعني وظيفي غير حقيقي، وفيه استعمال شهادة يعني مزورة والله مشترى بغير حق. فلذلك هذا الطريق هذا محرم، لا ننصحك بهذا الطريق. ولما تكون الشهادة مزورة وغير نظامية هذا أشد خطورة، لأن التزوير محرم سواء أخذت الراتب أم لم تأخذ الراتب. فإن بينوا لك أخي الكريم، الزواج الذي يبدأ بالصدق والوضوح هذا هو خير وبركة، وخير وبركة من الزواج اللي يبدأ بإخفاء الحقائق. فأنت يعني إذا كنت فعل يعني تعمل بالفعل، وزي ما ذكرت يعني تسعى لتحسين وضعك وعندك نية صادقة في الزواج، هذه كلها أمور محترمة وأمور مشرفة وما هي شعيب. وتقدر تقول لعائلتها الحقيقة من الأول أني حاليا مش متعين في الدولة، لكن أعمل وأسعى باش نحسن وضعي ونكمل دراستي. فهم كان قبلوا الحمد لله، كان اشترطوا يعني شرط لا تستطيع أن تحققه إلا بالكذب أو التزوير. يا ننصحك أخي الكريم لا تفعل هذا، ولا تجعل رغبتك في الزواج منها يعني تدفعك إلى أمر تخشى أن تلقى الله تبارك وتعالى به. ونذكرك دائما أخي الكريم راه الزواج والرزق هذه بيد الله جل وعلا، ليست بالضرورة أن يكون التعيين الحكومي هو سبب التوفيق. كم من شخص يعني تزوج وهو غير متعين ثم فتح الله عليه، وكم من شخص كانت عنده وظيفة ولم يوفق. فلا تبدأ هذه الحياة وهذا الزواج بمعصية الله جل وعلا. يعني راه البدايات التي يعني تبدأ فيها بمعصية الله جل وعلا النهاية لن ترضيك، النهاية لن ترضيك، فلا تبدأ حياتك بمعصية الله جل وعلا. ونسأل الله أن يرزقك زوجة صالحة وأن يفتح لك باب رزق حلال يغنيك عن كل شبهة من هذه الشبهات.
0: الأخ عبد الله من مصراتة قال كلمة للمسؤولين خاصة شركة الكهرباء، فيه ناس تتقطع ومع أنها صرفت مليارات للشركة، والرئيس يقول فزليط كان يفتتح في منارة وما تطرقش لهذه الأزمة أصلا بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينبه على هذا الأمر، يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم اللهم ارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه. يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه كل شخص تولى مهمة في الأمة، اللي تولى مهمة ورفق بالناس وخدم ودار جهده هذا في يعني هذا يعني عنده بشارة ودعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. واللي شق على الناس وخنب المليارات وكذا، معقولة شركة تصرف لها المليارات في عهد حكومة السراج وتوى في الحكومة الجديدة يعني صرفت مليارات، وين مشت المليارات؟ وين التحسن اللي فات السنوات اللي فاتوا كويس؟ علاش توا شم فيه الآن؟ الناس في إظلام، فيه اللي مريض يحتاج إلى يعني التبريد، وفيه اللي يعني يحتاج إلى أجهزة يستعملها، والأجهزة هذه تخدم بالكهرباء. فكيف يعني دولة نفطية وتصرف مليارات لقطاع الشركة هذه ومرتبات كويسة وكل شيء تمام، وبعدين نجو نلقوا القصور هذا؟ الحقيقة يعني مرات المواطن يوصل لحقيقة أن الأمر مفتعل، لا فيه أزمة ولا فيه غيرها، وإنما أجندات يعني تلعب بالبلاد. كل ما تصير يعني فقاعة لتشكيل حكومة ولا لتغير سياسي جديد ولا كذا، ينزلوا علينا احنا بالكهرباء وبالمشاكل وكذا، لين تلهى الناس في هذه المعضلات والمشاكل، وبعدين تلقى الحل قدامك والناس تقول معليش يا ودي غير فكني انا، خليني توا في الضي اللي مقطوع علينا مش عارف كم يوم. فيعني لابد، شوفوا من امن العقوبة اساء الادب يقولوا يعني علماءنا. وين مني قبل مسؤولين الشركة اللي حققت معاهم يعني النيابة العامة ونشرت التحقيقات للناس وأنزلت عليهم العقوبة؟ أنت كانت تبي أي قطاع يتصلح لابد من محاسبته، أما يجي واحد يملى جيوبه ويمشي وبعدين نغيروه ونحطوا واحد جديد وهذاك ما ندوروش بكل، حتى الجديد بيتشجع بيقول أنا تو الآن بنقعد كم سنة نضرب ضربتي وبنمشي في حالي وخلاص، وبينسوني اللي بين بسرعة ينسوا، جي أزمة جديدة ينسوا الأزمة الأولى. لابد من المحاسبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول واللي حارها من تولى قارها، يعني الفقهاء يقولوا الغنم بالغرم. أنت الآن خذيت المنصب غنيمة، لكن لا بد أن تتحمل الغرم اللي هو المحاسبة على هذه الغنيمة وهذا المنصب. شن درت فيه الآن؟ إحنا أعطيناك مليارات، شن فيه؟ وين سبب التقصير؟ وين كذا؟ لما تخدم الأجهزة الرقابية الخدمة هذه وتنزل العقوبات بالمسيئين والسراق وكذا، بعدين يمشي لك. احنا شن للأسف سواء في دوائر الدولة من عهد القذافي إلى الآن، اللي يسرق يرقوه يحولوه من منصب منصب، يخدم في مكان يحطوه في مكان ثاني كأنه مكافأة لي. البعثة هذه بعثة الشر تطلع تقريرات عن يعني فساد مالي بأسمائهم، سرقة النفط وكذا، وبعدين تنصبهم عليك هذا رئيس وهذا قصدي. هذا أمر يعني الحقيقة سببه هو سلبيتنا، وإلا كان يعني الناس الصالحة والخيرة توقف موقف كويس وتوقف ضد هذا الفساد، وتطالب الحكومة والأجهزة الرقابية بمحاسبة المسؤولين بمن فيهم اللي في الحكومات، لازم يتحاسبوا. إذا كان هيك الناس بعدين الجديدة اللي بتجي تخدم تخاف وتحسب حساب، اللي ما يخافش من ربي يخاف من القانون. سيدنا عثمان رضي الله عنه يقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. في قلوب رقيقة تخاف الله سبحانه وتعالى، ويعني يأثر فيها الوازع الديني ويأثر فيها خطاب الله وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في قلوب يعني عليها الران قلوب مظلمة، قلوب ميتة، هذه ما ينفعش فيها المواعظ، هذه تنفعها العقوبة، العقوبة الزاجرة اللي تخليها يعني تفكر ألف مرة في الخطأ وفي السرقة وفي الفساد. فلازم لابد أن يجتمع الأمران، الإنسان يعني يخاف من الله سبحانه وتعالى ويوجد قانون صارم يعاقب ويحاسب باش تمشي كل القطاعات على خير، وإلا يعني تشوفوا أنتم في الفساد يعني من رأس الهرم إلى أدناه إلا من رحم الله، تلقوا الفساد والسرقات والميزانيات وكذا، هذا كله يبي حساب، كل واحد وين صرف المال هذا، تعال ورينا وين صرفته، الآن أنت خديت ميزانيات وتعهدت أن الضي معاش يرمش بكل مبيعوا مولداتكم مش عارف شن وين شن صار في الأمر هذا من جديد، لابد أن يحاسب المسؤولون عن هذا.
7: الأخ حسين قال إن في يوم وفاة أمه كان جرى خلاف بينه وبين زوجته، فقال لي يتذكر فيه إنه علق طلاقها بشيء، لكن ما يتذكرش علق طلاقها بأن ما تكلمش أظن أخوته أو حد من العيلة ومعاش تهدرز معهم ولا تسلم عليهم، لكن ما يتذكرش في اللفظ، قال إنه كان في لحظة أو في كان في غضب شديد، لين بعد ما تم الموقف الشهود اللي كانوا حاضرين هم اللي قالوا اللفظ اللي قاله، قالوا لي إنك قلت محرم علي بالثلاثة وعلي اليمين كان مازال تسلمي عليهم ولا تهدرزي عليهم. فيسأل الآن على هي قال هو عند هي لحد الآن ملتزمة يعني ما سلمتش عليهم ولا كلمتهم، يسأل أنا عن الطلاق، هل يعني لو سلمت أو هدرزت يقع الطلاق ما يقعش، شو الحكم شيخ؟
6: نعم، والطلاق يقع بوقوع المعلق عليه، فهو أثبت يعني هو أيقن يعني من تلفظه بالطلاق الواضح هنا، لكن نسي الصيغة والصيغة كدت للمرأة، فإذا خالف هنا وقع الطلاق. في فرق بين هو يعني متيقن من الطلاق لكن نسي الصيغة، وبين الشخص اللي شاك أصلا هل هو تلفظ به أو لا، لكن هذا يختلف الأمر، لكن هو تيقن بأن قال لفظ الطلاق لكن الصيغة اللي قالها وكذات المرأة في عادي، فيجب أن لا يخالف ما حلف عليه أو ما علق إذا أراد أن لا يقع الطلاق.
7: بارك الله فيك شيخنا.
0: هذا أيضا سائل يقول هل يجوز شراء تاكم ذهب وحديدة وخاتم معها بدون دفع سعره نقدا وإعطاء شيك رهن بدل الفلوس إلى حين سداد المبلغ؟ لا يجوز، الذهب بالذهب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، يعني هاك واعطيني. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الحديث فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لازم من يد بيد، الذهب مثل بمثل ويد بيد، لما يكون ذهب بذهب لازم نفس الوزن ولازم يد بيد، لكن لما يكون ذهب بشيء آخر بفضة ولا بفلوس الدينار ليبي ولا ريال سعودي ولا جنيه مصري ولا دولار ولا هذاك عادي بالتماثل لا يشترط، لكن لابد من التناجس، لابد يدا بيد، ما نحط لا شرهن ولا نحط لا حاجة ونقولها بعدين نجيب لك، هذا صرف مؤخر وهو ربا. إذن الذهب، الأخ سائل الكريم، لما بتشري ذهب راو لا يجوز أن تنصرف ومازال صاحب الذهب يبي منك حاجة أو أنت تبي منه حاجة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترقا وليس بينهما شيء، يعني أنت تأخذ الذهب وتحط الفلوس أو تعطيه البطاقة يمررها وتنحجز القيمة تنخصم منك وتمشي له، المهم أنت تمشي معادش هو يطلب منك شيء ولا أنت تطلب منه شيء، لكن أنا نمشي ناخذ ذهب بالدين برهن ولا بلا رهن أراه هذا من الصرف المؤخر وهو من الربا ما يجوزش.
2: تقول إن شخص يعني صادف حادث يعني شخص ملقى وكذا يحتاج إلى علاج وإسعاف لكن هو ما سعفاش والسيارة اللي قبل صدمته يعني، فبعدين سمع عن الشخص هذا توفي، هل عليه شيء؟
3: لا حقيقة إجابة هكذا بالتحديد يعني لعل فيها مزيد استبيان، وهذا غير يعني سؤال الشخص نفسه واطلاع الحالة. أولا هي المسألة لعلها تدخل في القاعدة الفقهية، هل الترك كالفعل؟
2: نعم.
3: وهل الابتداء يعني كالدوام؟ يعني إذا قلنا للترك الفعل فهذا وفيه إمكانية لإنقاذ حياة الشخص وتركه، وقد يدخل في هذا الأمر يعني الشيخ من قول الجمهور ترك الفعل يعتبر إنسان من يستطيع أن ينقذ شخصا ولم ينقذه فأنه كأنه ساهم فيه يعني. فبالتالي والله أعلم يعني لا أقول كما قلت لك، هي هل ما في تلك الحالة هل في يمكن إسعافة ولا يمكن إسعافة، أنه هو المنفوذ المقاتل غير المنفوذ المقاتل،
2: نعم،
3: بحيث تحدد الفتوى بالضبط يعني شيخ، هذه بحالة يعني لا نستطيع أن نحكم عليها هكذا يعني. لكن إذا كان هو في إمكان لإنقاذ حياته قد يدخل في هذا الأمر يعني، تجب عليه يجب عليه الكفار يعني. فمعرفة الحالة الشخص المضروب في تلك الحالة هي التي يترتب عليها الحكم، هل هو مفروض المقاتل أم غير مفروض المقاتل. كان مفروض المقاتل يعني يكاد يكون يعني حكم مخير، لكن لو غير مفروض المقاتل ويمكن إنقاذه، وأنت هنا الترك هناك الفعل عند جمهور أهل العلم، فالفتوى تكون باستفصال عن حالة هذا الشخص في تلك الحالة.
2: أنا ممكن يحتاج حتى هو الشخص السائل هذا يحتاج أن يرجع لتقرير الطب وكذا
3: بالضبط يعني، الله أعلم حتى تكون فتوى دقيقة هذه من ناحية. وبالنسبة للكفارة لمن مريض يعني القول بسقوطها، لأنه كفارة القتل لم يرد فيها الإطعام. هناك من يفتي بالإطعام للعاجز، هناك من فتوى بالإطعام للعاجز، وهذه مسألة الناس شيخ وعاذ يخافوا من مثل هذه المسائل، لما يجي حد مضروب طايح يخاف يتهموه به، هذا هو سبب رئيس له يعني. لبعض الناس اللي ما يبيش ينقذ يعني أحد يعني يجب مضروب قدامي ويتهموني بها يعني وشين يطلعني من الحبس، وللأسف أنه يحبس. هي بعض الأشياء اللي بعض بحاجة إلى نظر، بعد نظر حتى في القوانين والله أعلم، لا لست مختصا في القوانين، لكن هذا لو عاف روحه هو يعني لو ينقذه مش حيكلم حد، أعتقد أنه مش حي عامة العام في العموم مش حد حيتخلف، لكن اللي ماشي في الدهنة اللي بيجيبه بيشدوه للشرطة وبوقفوه، والله أعلم من يجي حد يشهد ولا يجي كذا، يعني هذه تكون يعني داعي للخوف، ويعذر فيها الإنسان في بعض الأحيان يعني، ولا لسه يعني إعذار شرعي في نهاية إنقاذ الروح واجب عليك شرعا، حتى تطلب عليه إذا في نفسك إذا غير يعني مهلكة توقف الحبس يوم أو اثنين أو ثلاثة، لكن ليس كل إنسان يستطيع هذا الفعل، والحدث في تلك اللحظة يعني لو اتخاذ القرار في تلك اللحظة ليس الناس ليسوا على وتيرة واحدة في التركيز في مثل هذه المسائل يعني. فكما أقول والله أعلم، لعل يعني لا ينبغي أن نتهم في هذا الأمر، كنصيحة لكل مسلم أن تفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى ولو أدى مثل الأمر هذا إلى إيقافك وكذا فأنت مجهول عند الله سبحانه وتعالى، وانقذت روح مسلم يعني، ومن أحياء فكأنما أحيا الناس جميعا ربك. وهذه يمكن يعني معالجتها بالطريقة الآتية، وهي أنك تطلب من الناس اللي واقفين يشو معك، معك اثنين ثلاثة يقولوا يشهدوا معك بديك أن هذا مش ضارب، هذا الخاطم يعني مار من الشارع وفعل خير يعني، فتجد من يمشي معك يعني، وهذه مجربة والله أعلم. فالمسألة زي ما قلت لي من ناحيتين، من ناحية أن عملية الخوف من اللي يتهم به قد تربك إنسان أن يأخذ القرار الصحيح، وإن كان شرعا يجب عليه أنه ينقذ يعني، حتى مهما تقول له الحالة يعني من ناحية شرعية نتكلم، الله أعلم.
2: الآن نحن نوجه أنه يرجع للتقرير الطب الشرعي ويجي يستفتي للدار،
3: هذا الذي أعلمه والله.
2: الله شيخ بارك الله فيك.
6: الأخت سامية سألت سؤال ثاني عن تسليف مبلغ البطاقة، قد حصلت حد قريب وبيسلف لي مبلغ البطاقة وبرده كيف ما هو من غير ربح، وشريتنا احنا في البطاقة نفسها الآن، احنا دار الإفتاء اللي بيه متوقفة في مسألة البطاقات بعد دخول شركات الصرافة، وحصلت مراسلات بينها وبين المصرف المركزي، إلى حد الآن لم تفتي دار الإفتاء بجواز هذه المعاملة، وما زالت نقول بعدم جواز الإقدام على هذه البطاقة، لا يجوز الإقدام عليها حتى تتبين ويقوم المصرف ب بعض التعديلات التي طلبتها منها دار الإفتاء.
0: سائل يقول ما حكم من يمنع أخواته البنات من بيع حصتهن في الأرض بحجة من بوش غريب يخش علينا وخليها لعند ولدك يكبر ويشرها منا واحد من أولادنا، هل فعلهم هذا جائز؟ يحرموني من بيع حصتي ولا يشروها ونعم رضا بنعالج بثمنها أو بنستفيد بها. للأسف للأسف لا زالت عندنا بعض العادات الجاهلية في الميراث. عندهم البنت لا ترث، علاش؟ والله ما بيخش علينا غريب. باي أنت الراجل مش مخشش غريب مرتك حتى هي معاك، يعني كيف تغزي أنت؟ أنت لأنك تحمل اللقب تحس في روحك مش غريب على أبوك، والبنت بتطلعها غريبة على أبوها لأنها في ذمة زوج آخر، يعني شخص ما ينتميش لوالدك. ما احنا عندنا أسباب الميراث، إما النسب وإما يعني النكاح، يعني المصاهر، هذا تزوج خلاص حتى هو سبب من أسباب النكاح. وأنت زي ما عندك حق في ميراث والدك، حتى البنت عندها حق في ميراث والدها. صح أنتم شركاء في الأرض ومن حقكم الشفعة في الشرع. شو معنى الشفعة؟ معناها تقولها يا أختي أنت بتبيعي الأرض، إيه قداش حقها في السوق اللي يعطينك؟ 100,000. آه تفضلي 100,000 ونشرهاني من حقك، فيش بأس. لكن أنت ما عندكش وتقولها لا ما تبيعيهاش واستني لين ولدك بعدين يبيعها لولدي، شو الكلام هذا؟ هذا غصب وظلم لا يجوز، ما يصحش. هي مباشرة القسمة واجبة بعد وفاة الميت، بعد ما تكملوا وفاة الوالد والدفن والعزاء مباشرة اللي يخاف من الله سبحانه وتعالى ينادي الورثة جميعا، الأم ولا الخو الكبير ولا اللي هو مسؤول يبري ذمته قدام الله سبحانه وتعالى وبيدير الصح، يناديهم ويقولهم تعالوا جاي نقسموا ونديروا لجنة، اللجنة تقسم إذا كان الحقوق متساوية تدير حتى القرعة، إذا كانت رضيتوا أنا نبي هنا وأنت تبي غادي وكذا ما فيش باس، لكن تقسم الحقوق مباشرة. اللي بينتفع بيبني باهي، اللي بيحرت باهي، اللي بيزرع فيها باهي، اللي بيبيع فيها من حقكم لم بيبيع قولوا لا معلش ينشرها إحنا بنفس الثمن اللي يعني لقيبيه بثمن السوق، مش هي تساوي 100,000 تقول أخذوا 20 يا ابنوي توطلعوا، ما يصحش الكلام هذا، حرام، ظلم ظلم وغصب للحقوق وتعدي. تخلوا البنت بين نارين، إما تبي تمشي ترفع قضية في المحكمة باش توصل لحقها وبعدين بتعادوها وبتطلعوها ما تنفعش قدام الناس كيف ترفع قضية في خوتها وكذا، وإما بتخلوها تصبر على الفقر وعلى المرض وعلى الجوع في سبيل أنها ما تبيش تسيء العلاقة مع إخوتها. هذا والله من أعظم الظلم، ما يجوزش. أعطوا للبنات حقهم الشرعي، ربي بعد ما قسم الحقوق قال فريضة من الله، يعني مش منا. رأوا في بعض الرجال بارك الله فيه يعطي حق أخواته وبعدين يجي يقول أنا أعطيت، أنا يحسب روح دار يعني شيء فيه منا، لا هذا واجب عليه. رأوا أنت ما أعطيتهمش بجميلك، رأوا هذا حق شرعي فرضه الله عز وجل لهم، وأنت بارك الله فيك كنت سببا في إيصال هذا الحق، يعني تحسش روحك قدرت حاجة يعني مفروض ما تندارش وتطوعت وكذا. في ناس يعني بالعكس أعطوا لإخواتهم قالوا له منتم وازوا وين ما تبوا خودوا، رأوا البركة وين ما يبارك الله سبحانه وتعالى. والطمع مش كويس، لما إنسان يطمع ويبي يأخذ الرزق كله وبيستحوذ عليه وبيحرم إخواته رأوا الله عز وجل لن يبارك له. بالعكس لما تصفي نيتك وتعطي أصحاب الحقوق حقوقهم وهذا الله عز وجل سيكرمك وسيبارك لك فيما رزقك، فما يصيرش هذا الشيء. بالتشري أنت أو الورثة أشروا كان بيبيعوا مش إجبارا، ولكن تقولها لا أنا ما عنديش وما تبيعيش واستني هذا ما يصحش.
8: كلام الناس نوعان، أما العلماء فمن حقهم أن يتكلموا ويناقشوا صاحب الفتوى في فتواه. لماذا قلت كذا؟ هو يذكر دليله وهم يذكرون دليلهم. العلماء نعم.
9: نعم
8: يعني يتحاجون. العامة لا يجوز لهم أن يتكلموا في الفتوى أصلا. أنا أنصح عامة الناس، وأقصد بالعامة كل من ليس مختصا في شرع الله سبحانه وتعالى، هذا قصدي بالعامة، لأن كل من ليس مختصا في علم من العلوم في فرع من فروع المعرفة يعتبر عاميا فيه. كلام العوام في أو يعني أقصد بالعوام من ليس مختصا،
9: نعم نعم
8: يعني كلامهم في الفتوى هو تجرؤ على الله سبحانه وتعالى وجرأة على الفتية. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، لأنك إذا قلت يا أيها المستمع الكريم يا أيها الحبيب، إذا قلت أن العالم الفلاني أو دار الإفتاء أو المفتي أخطأ في فتواه مثلا أو مجلس البحوث أخطأ في فتواه، فأنت كأنك تقول أني مطلع وأعلم نصا خالفوه، من كتاب أو من سنة قاطعا لا شك فيه أو أعلم إجماعا أجمعت عليه الأمة هؤلاء خلفهم، وأنت لا تعرف حتى أحكام صلاتك.
0: نعم.
8: فكيف تتجرأ؟
6: هذا سائل يعني ذكر أنه يملك محل تجاري وقال وبيع في أجهزة إلكترونية وموجود قانون الأجهزة الكهربائية لا ترد ولا تستبدل بسبب سوء الاستخدام وعدم الانتباه، ولكن في متجري يعني نقبل البضاعة حتى بعد مدة 24 ساعة. في راجل بعت لجهاز وبعد 14 يوم قاعد يكلم فيه ويقول لي حسبي الله ونعم الوكيل فيك، لأني قال لي الجهاز لا يعمل. قلت له علاش ما تكلمتش من الأول؟ قال لي هذا اللي صار. قلت له هذا خطأ منك، ما عندي منديل لك، أفيدوني بارك الله فيكم. طبعا هو متى يجب على الإنسان رد البضاعة؟ في حال ثبوت البيع، والبيع هذا كان قديما خفيا، يعني البيع يعني كان قديما. كيف قديما؟ يعني قبل البيع، ما هوش بعد البيع، يعني ما تحملش عليه هذا ما بعد البيع. الشيء الثاني أن يكون خفي وما مش واضح، يعني الشيء الواضح أنا قدامك شفته. فهو مفروض في الأمور الكهربائية علاش نطلب من الناس كلهم أن يحصل التجريب في المحل؟ لما تجري بضاعة كهربائية جربها قدامه، لما تطلع من المحل يعني قد يكون من يعني بيقول لك أنا ما نقدرش نرد لك ولا ما نشرد لك، لأن في احتمال أن الأمر منك أنت. فعلا قد يكون الاحتمال في حصول العيب بعد البيع اللي قبله. طبعا كان تأكدت أن البيع قبل، يعني نقول لك لابد ترد له، لكن ما دام ما تأكدتش يعني لا يطالبك الشرع ب ما دام الزبون هو ما بلغكش بوجود البيع إلا بعد 14 يوم وما عندكش طريقة باش تتأكد هذا العيب هذا كان موجود من البداية ولا حصل هو بسبب استعماله ولا سوء استخدامه ولا الضي متاعه كان قوي ولا، ففي هذه الحالة لا يلزمك شرعا أن تتحمل الخسارة بمجرد هو الدعوة، خاصة لما يتأخر التأخر الطويل هذا اللي هو عادة وما يخبركش اللي عنده. يعني إن كان يمكن فحص الجهاز ولا نعرضوه عليه فني موثوق ويبين لنا هل العيب هذا مصنعي وقديم ولا هو ناتج عن سوء الاستعمال بعد البيع، فهذا هو العدل، هذا هو العدل، يعني هذا هو العدل في هذه الصورة، أن نشوف هل حصل هذا الأمر أم لا. طبعا عندنا قواعد فقهية تربطنا في هذا. الأصل سلامة المبيع عند التسليم، واللي يدعي وجود عيب قديم هذا وأن العيب هذا يوجب الرد هذا هو اللي عليه الإثبات. أيضا من القواعد البينة عند المدعي واليمين على من أنكر، لما استلم المشتري الجهاز ولم يعترض عند الاستلام ولين مشت المدة 14 يوم ثم ادعى وجود عيب بعد ذلك، في هذه الحالة يصعب الجزم هل العيب هذا كان موجود قبل البيع ولا حدث بعد الاستعمال. والأصل في البيع أن العقد صحيح والمبيع سليم حتى يثبت خلاف ذلك. اليقين اللي عندنا حتى نقول قاعدة اليقين اللي يثبت بشكل يقين هو تمام البيع والسلام المشتري للجهاز، ودعوة أن العيب يعني كان موجودا منذ البداية بعد مرور هذه المدة هذا أمر محتمل، هذا يحتاج إلى إثبات. وإحنا نبهنا قلنا كان العيب قديم وموجود قبل البيع اللي حق الرد، لكن لو ظهر بعد ولو حتى جاء بعد فترة يعني. لكن إذا لم يثبت ذلك وكانت المدة يعني طالت بحيث من عرفوه السبب العطل، ما هوش من العدل أن نلزم البايع بتحمل مسؤولية قد تكون بسبب سوء الاستخدام ولا كسر ولا توصيل الخاطئ ولا الكهرباء كان قوي. فتقدر تقول لأخي الكريم وضح له بأسلوب يعني قول له لو ظهر العطل عند الاستلام أو خلال مدة معقودة للفحص يعني بنشوف أمرك وبرد لك، لكن راه بعد 14 يوم ما يمكنش الجزم بأن العيب هذا كان موجود وقت البيع ولا حدث بعد الاستعمال. يعني الشرع لا يلزم الإنسان بضمان شيء لم يثبت ولا يثبت أنه من مسؤوليته، لم يثبت أن هذا الأمر من مسؤوليته. فقول الإنسان حسبي الله ونعم الوكيل، لما كثير من البائع لما يرد لك البضاعة وما تردهاش يقول لك هذا، هو ما يلزمش أن تكون يعني ظالما لمجرد أن قالها، هو مش كان قالها معناه أنك ظالم، وأنك لا إن كنت صادقا أنت وأنت تعرف نفسك ولم تتعمد بيع جهاز ما ينفعش وجهاز فيه عيب وأنت لم ترفض حقه ظلما، هذا ما يضركش إن شاء الله. إذا كان أنت بايع جهاز عارف عنده عيوب ولا في عيب ولا عارف أنه هو شخص مظلوم وأنت ما رضيت لهش وكذا وما بينت له، هذا الكلام يعني يضرك فعلا. لكن أمتى ما يضركش؟ لما تكون صادق وبينت له كل شيء ولم تتعمد بيع جهاز يعني فيه عيب وما رفضتش حقه، هذا الأمر ما يضركش إن شاء الله تعالى. فتقدر أنت أفضل شيء شوفوا مختصين جنبكم في محلات أخرى يحضروا جهاز الفحص وشوفوا العيب قديم ولا موجود قبل تسليمه ولا غير. كان فعلا قديم وانصف الرجل كان ما تبتش ذلك وظهر أن العيب يعني حدث بعد الاستلام وبعد الاستعمال، أنت لا يلزمك رد الثمن، لا يلزمك رد الثمن في هذه الحالة.
9: أيضا هنا السائل يسأل يقول إذا لمس الزوج زوجته بشهوة فهل على الزوجة وضوء إذا لم تقصد هي الشهوة ولم تجدها؟
10: هي المسألة الحقيقة منوطة بالقصد أو وجود الشهوة سواء للامس أو للملموس. فالرجل ما دام هو قصد هذا المعنى وجد أو لم يجد فبمجرد الالتقاء الأجساد ينتقض هو وضوءه.
9: كويس.
10: لكن بالنسبة للمرأة هي إذا لم تقصد ينظر في حالها، هل استشعرت الشهوة حين اللمس في حينه؟ هل استشعرته أم لا؟ إذا استشعرت شيء انتقض وضوءها، وإذا لم تستشعر شيء فهذا لا يضرها. نقول حين استغفلها وكذا فهذا لا يضرها. نعم. إلا أن الفقهاء ذكروا قالوا إلا القبلة على الفم. القبلة على الفم قالوا ناقضة مطلقا لأنها لا تحمل إلا على الشهوة بخلاف غيرها.
9: لا ينظر فيها إلى هذا التفصيل.
10: نعم القبلة على الشفتين هذه مخصوصة بالقبلة على الشفتين. لكن القبلة على الوجه واللمس باليد فهذه كلها تعود إلى هذا التفصيل، إما أن يقصد وإما أن يجد.
9: نعم الله يبارك فيك شيخ.
6: أن الأخ سعد سأل على مسألة الفرق بين الفجر والصبح، والأصل أن الفجر والصبح واحد، يعني نقدر نقول الفجر بمعنى الصبح والصبح بمعنى الفجر، ونخذ به كل الفريضة وذكر الأخ يعني نفرق بيناتهم باسم الرغيبة. نعم هو لو قلنا الرغيبة هي ماشي طول لرغيبة الفجر، ولو قلنا للصبح يعني يقصد به الفريضة، وقلنا الفجر يعني أحيانا تطلق على الفريضة تطلق على الرغيبة. لكن جرى اصطلاح الفقه المالكي استعمال ركعتي الفجر يقصد بها السنة الرغيبة اللي الراتبة، وبالنسبة للصبح هي الفريضة. فهو الفجر هذا اسم للوقت، والصبح هذا اسم للصلاة المفروضة. فإذا كان الناس في العرف يعني يستعملوا الفجر ولا الصبح هذا يعني يستعملوا فيها بمعنى واحد ما فيش إشكال في هذا، لكن هو عندنا يعني يستعمل الفجر لمعنى بمعنى الرغيبة والصبح للفريضة وطبعا الفجر هو طروع الفجر الصادق يدخل به وقت الصلاة، وصلاة الصبح هي الصلاة المفروضة نفسها
11: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
12: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الحديث، ويسرني في مستهل هذه الحلقة أن أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
10: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء إن شاء الله.
13: آمين أجمعين. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، لا زال حديثنا عما ورد فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم للغرر، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام عن نهيه صلى الله عليه وسلم عن السلم في الحيوان. فقد أخرج الحاكم في المستدرك والدارقطني في سننه قال أبو جعفر محمد بن عن أبي جعفر محمد بن محمد البغدادي قال حدثنا عبد الله بن إسماعيل المقرئ بصنعاء قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الجوني قال حدثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان. وقال الحاكم في المستدرك هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. شيخنا تقدم الكلام على عقود السلم في عموم السلع، ولكننا نلاحظ أن السلم في الحيوان وردت فيه نصوص ظاهرها التعارض، فلو عرضنا بعضها لمعرفة أقوال العلماء فيها. سبق أن ذكرنا حديث الباب، وهو الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك والدارقطني في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان، كما روى مالك في الموطأ عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل. وروى أيضا عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. وقال مالك ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وحلاه ونقد ثمنه فذلك جائز، وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وحليا، ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وروى البيهقي أن عمر وابن عباس سئلا عن السلم في الحيوان فقال إذا سمى الأسنان والآجال فلا بأس. شيخنا هذه النصوص المنقولة ما حكمها من حيث القبول والرد؟
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، الحق ما يتعلق بهذا الحديث المذكور ذكرتم أولا أنتم قرأتم حديث الباب وهو الذي رواه الحاكم في المستدرك، وكذلك رواه الدارقطني في سننه. ذكر العلماء بأن هذا الحديث حقيقة هو محاديث معلول لا يحتج به، وسبب ذلك من وجهين. السبب الأول قالوا لضعف إسناده، ففيه إسحاق بن إبراهيم
13: الجوني
10: هو في الواقع اختلف فيه هل الجوني أو الجوتي، وهذا طبعا أمر يعني التردد بين شخصيتين، وإن كان أحدهما ضعيف والآخر مقبول فهذا يكون سببا في ضعفه، فما بالك إذا كان كل منهما ضعيف. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله نقل عن ابن حزم وصفه بأنه رجل مجهول، عن إسحاق هذا رجل مجهول. والجهالة إذا أطلقوها قد تكون يراد بها جهالة العين، وقد تطلق ويراد بها جهالة الحال، وكل منهما علة يرد بها الحديث. والظاهر كما ذكروا أنه إسحاق بن إبراهيم الطبري، قالوا كان هذا الرجل بصنعاء، وقال عنه ابن عدي والدارقطني هو منكر الحديث، وهذا مشكلة إذا كان هو ابن إسحاق الطبري هذا، قالوا أن هذا وصفوا بأنه حديثه منكر، واستبعد أنه كان يأتي عن التقاط بالموضوعات، يعني ينسب في بعض الأقوال الموضوعة، والموضوعة هي والعياذ بالله المكذوبة تنسب ويعني تنسب للالتقاط من الرواة،
13: يعني يضع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
10: وإن كان هو الاتيان بالموضوعات، يعني قالوا إذا تعمد الكذب يسمى كذاب الراوي والعياذ بالله، وهذا يخشى من الوعيد اللي قال فيه صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولكن عندهم عبارة أخرى أحيانا يكون يقولوا متهم بالكذب، يجدون في رواياته أشياء مكذوبة لكن ما فيش ما يدل على أنه قد تعمد الاتيان بها، قد يكون لغفلته وسوء حاله لم يميز بين هذا وهذا. فعلى كل حال يبقى حديثه منكر.
13: قد يكون شيخ يعني تأول الوضع يعني نصرة لمذهبه أو
10: لربما هو لو تعمد الكذب وعلم بأنه مكذوب يبقى هذا متوعد بوعده صلى الله عليه وسلم لأنه قال من كذب عليه متعمدا. لكن كون الإنسان يأتي بالموضوعات ولا يفرق يبقى أحيانا مهوش أهل هو أصلا لمثل هذا لهذا العلم. ولهذا العلماء قالوا هذا حديث مثل هذا الرجل إنما لا يكتب لأجل استنباط الأحكام منه، وإنما يؤتى لأجل التمثيل لأمثاله مثلا بأنه حديث مردود. ولهذا

0: بعيدة على صنعاء. على كل حال ضعف هذا الرجل، ما سبب ضعفه؟ هل لكثرة أخطائه؟ هل ما اعتراه من النسيان؟ هل لاختلاطه؟ الله أعلم. هذا إذا ما يتعلق بهذا الحديث، ولذلك من هذا الباب حديث الباب هذا الذي روي عن الحاكم والدارقطني، الفقهاء والعلماء قالوا لا يحتج به بسبب هذه العلل.
1: نعم. طيب شيخنا، في عند ذكر الحديث الأول ذكر الحاكم في المستدرك أن هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وصفه بصحة الإسناد. كيف يمكن أن يجاب عن تصحيح الحاكم للإسناد مع ما ذكرت شيخنا من كون إسحاق بن إبراهيم الجوني مجهول الحال أو مجهول العين أو منكر الحديث يأتي بالموضوعات؟ كيف يمكن الجمع بين تصحيح الحاكم وبين ما ذكره أئمة الحديث عن إسحاق بن إبراهيم وعن عبد الملك الذماري أيضا؟
0: هو الحق الإمام الحاكم رحمه الله ورحم جميع المسلمين قال لما ألف كتابه المستدرك أراد أن يستدرك فيه على البخاري أو مسلم بأن يلحق أحاديث
1: يعني على شرطهما لكن لم يخرجه،
0: على شرطهما لكن لم يخرجه. طبعا هذا كونهم بعضهم من رجال البخاري أو رجال مسلم، لكن ذكروا بأن البخاري حين عندها ما يسمى بمنهج الانتقاء، بعض الرواة تقبل أحاديثهم جملة تفصيلا نقول إحنا، وبعض الرواة يعني قد ينتقي منها البخاري ما كتبه في كتابه، ولكن مش بالضروري تقبل منهم كل الأشياء، أحيانا يكون الرواية مقيدة بقيد،
1: أو مثلا يقبل منهم ما رواه عن شيخ معين.
0: نعم، دون شيخ آخر. نعم، هذه القيود، ما رواه عن شيخ معين أو عن جهة معينة،
1: أو مثلا ما رواه في صغره لا ما رواه في كبره.
0: نعم أيوه، هو هذا قد يقبل من الرجل، لأنه مثل البخاري رحمه الله كان راوي للحديث وكان كذلك من علماء التزكية الذين لهم معرفة بالرجال،
1: علماء رجال. نعم،
0: لهم معرفة بالرجال. نعم. ولذلك نجد بعض الرواة أحيانا يرد حديثه لصفته بالاختلاط مثلا، ونجد من يوثقه، فيأتي الخبير من هؤلاء العلماء يقول ما رواه في العهد الفلاني أو في المنطقة الفلانية يرد لزمن اختلاطه، وما رواه في العهد الفلاني يقبل لسلامته مثلا من الاختلاط.
1: نعم.
0: أو صغر السن أو ما أشبه ذلك. لذلك على كل حال قال البخاري عند أحيانا منهج يسمى بالانتقاء، من هذا العلماء قالوا لم يسلموا للإمام الحاكم كل ما نسبه وصححه على منهجية البخاري ومسلم، لم يسلموا له، وقيد بعضهم قال إلا ما وافقه الإمام الذهبي في هذا، لأن الإمام الذهبي تتبع حديث الحاكم، منها حديث وافقه عليها بالتصحيح، ومنها حديث انتقدها بعدم التصحيح، ومنها ما سكت عنها، فقالوا ما قبله الذهبي يقبل. والحال الحقيقة لما ننظر للإمام الذهبي في هذا، ذكر في كتابه تنقيح التحقيق، له كتاب سماه تنقيح التحقيق، ساق هذا الحديث وهذا الإسناد بإسناد الدارقطني، وإن كان الدارقطني يشترك راه مع الإمام الحاكم في هؤلاء الرجال، يمكن يختلفوا في الشيوخ، شيوخهم الذين رووا عنهم. فلما ساقه الإمام الذهبي، ساق هذا الإسناد، قال فيه عبد الملك مختلف فيه وإسحاق مجهول. هذا الإمام الذهبي رأى.
1: نعم.
0: الإمام الذهبي في كتابه تنقيح التحقيق قال هذا في إسناده عبد الملك مختلف فيه، أكد ما ذكره النقاد.
1: نعم.
0: أكد ما ذكره النقاد وإسحاق مجهول. فهذا أيضا أرد من هذا الباب، لأن العلماء القاعدة العامة لما يبدأ الطالب في علوم البحث يقول يؤخذ من الحاكم ما وافقه عليه
1: الذهبي،
0: ما وافقه عليه الذهبي. نعم. والحق كذلك من جانب آخر، دائما هو الجرح يقدم على التعديل إن كان مفسر، إذا كان هو مفسر
1: مبين لعلة الجرح.
0: نعم. مبين لعلة الجرح. نعم.
1: وهذا الإسناد فيه يعني بدل واحد فيه اثنين، يعني
0: فيه اثنين. ومع أن ابن حجر اعتذر راه الحقيقة للإمام الحاكم، اعتذر للإمام الحاكم في كتابه الدراية في تخريج أحاديث الهداية، لما قال ابن حجر رحمه الله قال الحاكم أحاديثه، يعني ابن حجر يتكلم نقل

0: نقل عن الحاكم، نقل عن الحاكم ماذا قال الحاكم؟ نقل عن هذا الراوي قال أحاديثه موضوعة،
1: يعني عن إسحاق بن إبراهيم.
0: نعم، قال لكنها هني يبقى هذا العذر، قال ثم غفل فأخرج حديثه في المستدرك، غفل.
1: نعم.
0: هذا كلام ابن حجر طبعا.
1: نعم.
0: ابن حجر
1: يعني هو بيقول أن الحاكم يعلم أن إسحاق بن إبراهيم حديثه موضوعة،
0: نعم،
1: لكن غفلة منه بس يعني خطأ أخرج حديثه في المستدرك،
0: أخرج حديثه. نعم، وهذا اعتذار لطيف واعتذار طيب، لأن النقاد يكاد يكون يعني الآن حتى الذهب اللي تتبع نقول إحنا مرويات الحاكم، هو وإن كان هو في صدد انتقاد إسناد الدارقطني، لكنهم في الواقع هم في أعلى الإسناد يتفق الدارقطني مع الحاكم في إيراد عبد الملك وإسحاق هذا، فمن هذا الباب يعني يجاب على هذا الجانب من تصحيح الحاكم.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. طيب هذا شيخنا بالنسبة لحديث الباب، أما بالنسبة للأحاديث الأخرى التي وردت بالمخالفة لما جاء في حديث الباب لما رواه مالك في الموطأ عن علي بن أبي طالب، وكذلك ما رواه عن ابن عمر، وما ذكره مالك نفسه عن أهل المدينة،
0: نعم،
1: ما حكم هذه الروايات؟
0: هي في الحقيقة هذه الروايات هي تمثل جانب من جوانب التعارض مع الحديث الأول،
1: نعم،
0: وهذا يزداد في قوة دفع الحديث الأول،
1: نعم،
0: لأن الواقع وإن كانت هو لو صح الحديث الأول لكان من الحديث المرفوع،
1: نعم،
0: لأن هذه الأحاديث هي من الأحاديث الموقوفة عن الصحابي، الموقوفة، نعم، عن الصحابي، ومعلوم أن الحجة في المرفوع،
1: إذا يعني إذا تعارض المرفوع مع الموقوف يقدم المرفوع،
0: هو المرفوع حجة، لكن
1: لو صح هذا،
0: لو صح، لكن ومع ذلك الموقوف إن صح عن الصحابي، الصحابي لا يتعمد ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى هنا يبقى فيه كلام آخر، يبدأ العلماء هل يترى فيه دلالة على وجود رواية أخرى، هل فيه إشارة لما خاصني يكون غالب الصحابة يكون فيه إشارة لعدم العمل بالحديث ليكون منسوخ، ترد تبقى عليه الاحتمالات. ولهذا نلاحظ أن كتب السنن سواء كان في الموطأ الإمام مالك أو كتب السنن الأخرى مثل الإمام الترمذي وغيره، كما حرصوا على نقل وجمع المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا حريصين على نقل أقوال وأفعال الصحابة في الفتاوى والقضايا عند القضاء. لماذا؟ لأن فعل الصحابي يمثل لنا إذا وافق الحديث يبقى هو علامة على أن الحديث هذا جاري به العمل، جاري به العمل، وإذا هم اتفقوا على خلاف هذا يبقى هناك كلام آخر، وهذا عندنا إحنا نصوص لعلها تأتي في موطنها التمثيل لها. لكن على كل حال هذه نصوص، سواء الأول الذي رواه عن علي بن أبي طالب لما قال باع جملا له يدعى غصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل، هذا عمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكذلك ما رواه نافع عن عبد الله بن عمر، هذا من فعل عبد الله بن عمر،
1: نعم،
0: اشترى راحلة بأربعين بعير مضمونة يوافيها صاحبها، وقول مالك هذا أطلق فيه، قال ومن أسلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وحلاه إلى آخر الحديث. ولما سئل ابن عمر وابن عباس عن السلم في الحيوان يعني أقر ذلك بقولهما إذا سمى الأسنان والأجال فلا بأس،
1: يعني ثابت عن ابن عمر من فعله ومن قوله،
0: ومن قوله، وإن كانت هذه الأحاديث في الموطأ،
1: نعم،
0: ونحن نعرف أن الموطأ كما ذكر ابن عبد البر وكذلك ابن الصلاح هي أوصلت أحاديث الموطأ. فعلى كل حال العلماء لما انتقدوا ما رواه الحاكم جعلوا هذا، ذكروا هذه الروايات هي في يعني
1: من المرجحات، من المرجحات أن ما ذكره الحاكم حديث ضعيف،
0: ضعيف، نعم نعم، لتعارض هذا،
1: نعم.
0: وقدم الإمام مالك وجمع وتحشيد هذه الأقوال التي منقولة عن الصحابة رضي الله عنهم حجة على جواز
1: يعني شيخ ما رواه الحاكم يعني معارض لما جرى به العمل، عمل الصحابة والتابعين،
0: نعم نعم، نعم. زيادة عليه انتقاد الإسناد،
1: نعم، زيادة على السبب الأول اللي هو أن السند فيه في ضعف،
0: نعم بالضبط، نعم.
1: طيب شيخنا ما رواه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، ما المقصود شيخنا بأبعيرة مضمونة عليه؟ هذا شيخنا لعل هذه اللفظ يحتاج إلى بيان.
0: نعم، هو الحق هذا جاء في حديث عبد الله بن عمر من فعله، وهذا الوصف هو من نافع.
1: نعم،
0: مولى ابن عمر رضي الله عنه قال اشترى راحلة يعني بأربعة أبعيرة مضمونة، الثمن كان راحلة يعني بعير جمل، نقول
1: احنا نعم
0: جمل قدمة، مقابل ماذا؟ في مقابل أربعة قد يكونوا يعني هم أقل شأن منه. الآن هو بيتحصل على راحلة نقول احنا تصلح للارتحال وكذا، جمل كبير نقول احنا، وبيجيب لها كم لو تصورنا في وقتنا هذا أبعيرة نقول احنا قعدان بوصفنا المعاصر أربعة، لكنها ليست حاضرة في مجلس البيع، ليست حاضرة،
1: مضمونة عليه في الذمة يعني،
0: مضمونة في الذمة. ولما يقولوا في الذمة هي ليست موصوفة، ما بيش يقول لوني في مزرعتي عندي أربعة قعدان
1: وصفة كذا كذا كذا
0: كذا كذا، شو رأيك ترضى بيها تنجيبه لك؟ وكل هذا ما يبقاش شاهد معنا في السلم،
1: معاش ابن سلم هني،
0: معاش ابن سلم. لكن هو في ذمتك يا فلان بجيب لي أربعة جمال مضمونة في ذمتك واستلم مني هذا، هذه الراحلة. الآن في كلمة مضمونة هي تخرج به المعينة، المعينة، وإنما هي مضمونة، مضمونة في ذمته.
1: نعم. طيب شيخنا بعدها قال يوفيها صاحبها بالربذة، ما المقصود شيخنا بيوفيها صاحبها بالربذة؟
0: هي الربذة هذه قالوا الحقيقة هي قرية من قرى المدينة، من قرى المدينة المنورة، وهي يعني ليست يعني بالقرب الكبير، لأنها قالوا هي قريبة كذلك من ذات عرق، وذات عرق هي على طريق الحجاز، ومعروف أن
1: ميقات لأهل العراق،
0: ميقات لأهل العراق. لما فتحت في عهد عمر جعلها عمر رضي الله عنه من المواقيت المكانية.
1: نعم،
0: من المواقيت المكانية، فهي قريبة، هي ما نقدر نقول ما بين المدينة وذات عرق. وذكروا بأن هذه المنطقة هي المنطقة التي دفن فيها أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه.
1: نعم.
0: نعم.
1: طيب شيخنا ما القيود التي يمكن أن تؤخذ من كلام الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه الله في قوله ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وحلاه ونقد ثمنه فذلك جائز وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وحليا، ما القيود التي يمكن أن تؤخذ من كلامه رحمه الله؟
0: هو الحق كلام الإمام مالك ما فيه من إيجاز، لكن هو يشتمل على قيود كثيرة تكاد تكون جمعت لنا ما هو مطلوب من ضوابط السلم. لما قال ومن سلف يعني معروف مش مراد به الإقراض، وإنما هو إعطاء رأس مال السلم، إعطاء رأس مال السلم، قال في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى، فلا بد إذن من الأجل، لأن لو كان هو حاضر
1: يبدأ بيع مع
0: السلم، ثم قال
1: ولا بد أن يكون مسمى محدد الأجل،
0: لابد أن يكون محدد. نعم، إلى أجل مسمى، صدقت.
1: نعم.
0: هذا يبقى هو الأجل لابد أن يسمى بعد ستة شهور، في رأس السنة، في شهر 12، في شهر ماذا. ثم قال فوصفه وحلاه، طبعا كلمة حلاه هي المراد به الوصف الدقيق، الوصف الدقيق، ولكن قالوا هي كلمة حلاه مشتقة من الحلي، وهو الشيء الملبوس، وسمي حلي الحلي هذا لأنه في الواقع هو يحسن في عين الناظر، يعني يحسنه بهذا الوصف كحسن الحلي يعني للناظر. وذكروا بأن الحلية كذلك هي الخلقة، وهي كذلك الصفة والصورة، هذه من الناحية اللغوية، من الناحية اللغوية. فعلى كل حال البائع يجب عليه أن يصف بضاعته
1: وصفا دقيقا،
0: وصفا دقيقا
1: تفصيليا يعني.
0: تفصيليا. وطبعا هي هذه لا شك أنه كونه بيوصف وصف يحلو في عين الناظر، هذه طبيعة في البايع، لكن عليه أن يصدق بما وصف فيه من حسن، يعني إذا كان فيه محاسن نقول إحنا يجب عليه أن يصدق. ولذلك قال وحلها بذكر محاسنها حتى أنه يقع في قلب المشتري، هذا شيء فطري أن البايع بيحسن البضاعة، لكن عليه أن يكون
1: صادقا،
0: عليه أن يكون صادقا. ثم قال ونقد ثمنه،
1: هذا الشرط الثالث. نعم،
0: هذا الشرط كذلك الثالث، وهو تعجيل رأس المال، لابد أن يعجل رأس المال في بحث 3 أيام، إذا وفر هذا قال فذلك جائز، يبقى هذا من البيع الجائز، خرج عن البيع الممنوع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وهو لازم للبائع والمبتاع. إذا نأخذ من هذا أن هذا من العقود اللازمة، والعقود اللازمة لا يمكن أن تنحل من طرف واحد، وإنما العقود اللازمة لا إما أن تنحل نقول إحنا بمانع زي الإجارة، إذا انعدمت الشيء المؤجر لربما تفسخ، أو عن طريق الإقالة. الإقالة جائزة، ولعل يأتي الكلام عليها
1: إن شاء الله. نعم.
0: لما البائع يشتري من حد حاجة ونقول ندم المشتري أو ندم البائع، ما يجيش واحد منهم يتنصل من البيع. وهذه قضية اللزوم يا شيخ عبد الرحمن في وقتنا هذا، نسأل الله العافية، فيه اللي لما يبيع مثلا سيارة ولا يبيع بيت ثم يتبين له بأنه لو لم يقم بالبيع لكان خير، يجد فيه أحيانا سوم أحسن أو يندم. أحيانا بعض الناس، وهذا من الفجور، يقول له أنت وقعت له، أنت كتبت له ورقة، يقول له خذيت منه رأس مال، مال، يقول له، يقول خلاص إذن الأمر هين، يعني خلف الوعد والكلمة كأنها هينة عندهم ما دام ما وقعت لاش، وزي ما يقول هما بالعامية ما ألزمكش بلوازم القضاء.
1: نعم.
0: ونقول لوازم القضاء التوقيع والورقة هذه للفجار والله اللي عنده نقول أو نسيان.
1: لكن البيع ينعقد بالرضا.
0: نعم. ينعقد البيع بالرضا والصيغة.
1: نعم.
0: لما قلت أني بعتك وهذا قال اشتريت، انعقد فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى
1: رضا والقبول. نعم.
0: نعم. ولهذا قال وهو لازم للبائع والمبتاع، اندم واحد منهم عليه أن يتلطف بالطرف الآخر حتى يرضى بفسخ العقد ونقضه، وهذه الإقالة. ثم قال على ما وصفا وحليا ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم. هذا يحكي الإمام مالك، وطبعا لما يكون من عمل الناس قالوا هذا عمل أهل المدينة، لأن الإمام مالك تربى وعاش في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه،
0: وهذه الأحوال نقلت عن التابعين عن الصحابة رضي الله عنهم عن عهد النبوة، فقال لا يزال عمل الناس بهذه الطريقة في بلدنا أي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: طيب شيخنا، لما قال وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وحليا، يفهم شيخنا من كلام إمام مالك إن لو وجد المبتاع الصفة مخالفة لما وصفه البائع، أو الحلية والصفة مخالفة، هل يفهم من ذلك أن من حقه أن يرد؟
0: نعم، بارك الله فيك. هذا قيد في الإلزام، في إلزام المشتري،
1: قيد في أن البيع يكون لازم،
0: أن البيع يكون لازم. لما جاب له سلعة لابد إذا كان هو قائم على الوصف المذكور،
1: نعم،
0: والتحسين المذكور، لزم عليه أن يقبل هذه السلعة. أما إذا كان فيها اختلاف قد يخير في القبول وعدم القبول. فعلى كل حال البيع هذا يشبه البيع بالوصف.
1: نعم.
0: البيع الموصوف إذا وافق الموصوف، الآن الناس بتشتغل به، تشتغل به الآن عن طريق الصفحات والإنترنت. فنقولهم إذا كان الوصف لما صور لك السيارة أو ذكرها وجدها على الهيئة المذكورة فهذا البيع اللازم، وإذا وجدتها مختلفة فالبيع لا يلزمك إذا بترضى بها لخصال أخرى طيبة باهي، وإلا ترد على صاحبها. نعم.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، في قول ابن عمر وابن عباس فيما رواه البيهقي عنهما، إذا سمى الأسنان والآجال، لما سئلا عن السلم في الحيوان فأجابا إذا سمى الأسنان والآجال فلا بأس، ما المقصود بقولهما الأسنان والآجال؟
0: هو طبعا
1: تسمية الأسنان والآجال.
0: نعم نعم، هو طبعا زي ما قالوا كل سلعة لابد أن توصف بما يجب أن توصف به. وإحنا لعل تقدم لما تقدم ذكر المنتجات الزراعية، أو الفقهاء بيّنوا بأن القضية ليست قضية مجرد وزن أو كيل، بل حتى
1: القطر وال يعني
0: القطر،
1: نعم،
0: كم كبر نقول إحنا إذا كان هو
1: الحجم، يعني
0: الحجم.
1: نعم.
0: الحجم إيه.
1: نعم.
0: الحجم، ولعل المثال كان بالرمان، باعتبار نعم. بعض التجار يجلبوا في الرمان من دول أخرى أو مناطق أخرى.
1: صحيح.
0: لو التاجر قال إني بيجيب لي مثلا 3 أو 10 قناط الرمان العام القادم، يمكن يجيب إلا كله زي البيض دحين، نقول إحنا
1: ما غير مرغوب. نعم.
0: غير مرغوب.
1: نعم.
0: لكن أنت شين اللي ترغب فيه يا تاجر؟ يقول إني أرغب أن يكون الواحدة كبرها كذا. الفقهاء الأولين قالوا هذه لها حلقة خيط، وقول لك كل واحدة ما تمرش من هذه الحلقة. طبعا الآن أو عندهم
1: الآلات متاع قياس الحجم وقياس القطر.
0: نعم. نعم، كل شيء بحسبه. لما نجوحني الكلام اليوم هذا الكلام على الحيوان، ومن أهم المواصفات للحيوان هي الأسنان، العمر. العمر
1: سنه كم يعني؟
0: سنه كم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الأضحية قال لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عسر عليكم فجزعة من الضأن. ينبغي اللي بيدخل على عالم الحيوان يعرف شين هي الجزعة ويعرف الثني، وهو أول درجات ما يضحى به، وأول درجات ما يقدم في الهدي، وأول درجات ما يقدم في العقيقة. عليه أن يعرف الثني منها، وعليه أن يعرف بعد ذلك ما زاد عن الثني. نقولوا احنا في ما يسميها الحيوانات الرباع والسداس وكذا وكذا، فهذه أسنانها، هذه أسنانها. ينبغي لما بيجلب نقولوا احنا كمية من المواشي يضبطها البائع والمشتري بالعمر كم سنها، باش لما تأتي السلعة يعني ينظر فيها، ينظر فيها هي موافقة للمطلوب أم لا.
1: وكذلك شيخنا في الإبل لها أسنان مختلفة، حتى ابن اللبون وبنت اللبون.
0: نعم نعم، كل هالدواب تعرف بأسنانها.
1: نعم.
0: وهذه من عظيم حكمة الله سبحانه وتعالى، من عظيم حكمة الله عز وجل. تقول آدمي أهو يعرف ببطاقته أمتى تاريخ ميلاده، يعرف مثلا يعني بعض المنتجات تعرف بالتحليل شيء منها، يعرفوها قديمة ولا جديدة. المصنوعات تعرف بتاريخ صناعتها. هذا حيوان ينمو نامي، فهذا خلقه الله سبحانه وتعالى، وهذا من فضل الله على الناس.
1: نعم.
0: أنها تعرف بأسنانها، الأبقار بأسنانها، الإبل بأسنانها، الضأن بأسنانها، ولهذا هذا معيار للكبر والصغر.
1: طيب شيخنا، هذا المقصود بالأسنان، ما المقصود بالأجال؟
0: والأجال كذلك، متى تريد هذه الشحنة من المواشي؟
1: أجل التسليم يعني.
0: أجل التسليم، لأن رأس المال اتفقنا على أنه قد استلمه.
1: يكون معجل. نعم.
0: معجل. يبقى لنا هل تبيها الصفقة هذه في دفعة واحدة؟ في دفعة واحدة في شهر كذا، أم تريدها مفرقة في شهر كذا نجيب لك كذا من الشحنة، وفي شهر كذا نجيب من الشحنة. ويبقى هذا هو النظام الطيب اللي ينفع البايع وينفع المشتري، تبقى الأمور بينهم واضحة،
1: ما عادش يكون في جهالة ولا يكون في غرض.
0: حتى ولو تعذر عليه ما يجيش هذاك يميل إلى المكر، ما هو لو تخلفت المواصفات كلما ضاق على المسلم إليه هو التاجر الأمر بيتحايل ويدعي أن هذا هو المطلوب غير المطلوب، وهنا تقع المصادمة. لكن لما تكون واضحة الأمور جلية، حتى لو تعذر عليه الأمر بيجي معاند ولا بيجي صاغر لصاحبه؟
1: بيجي صاغر. نعم.
0: بيجي صاغر. نعم. هذا هو الشرع حكيم، لما يجي صاغر لصاحبه ومتواضع يتفاوضوا حلوا العقاد، فيه بديل رضي بالموجود. لما يجي صاغر ومتواضع تنحل الإشكاليات.
1: هذا الشيخنا الإمام مالك شيخنا قال فوصفه هو حلاه، يعني وصفا دقيقا تفصيليا مش ينفي يعني الجهالة قدر الإمكان.
0: قدر الإمكان. وكما حلاه يعني حسنه، وين الحسن اللي ذكرته أنت؟ يعني هني في هذا في نهاية الحديث على ما وصف وحليا.
1: نعم.
0: أنت لما حسنت وطيب وقلت كت كت
1: أوجد الوصف مطابق للواقع.
0: مطابق للواقع. نعم. راه التحسين اللي ذكرته مقيد، مش أجلوه، مش بيقول راه ألوان حسنة، راه الصناعة طيبة، راه درجة أولى، كله بنقيدوه. مش غرض تجيب هنا لما في حال التعاقد وفي حال الشراء تتغافل، لا، على ما حليا كل سيذكر.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى. وكنا في بداية الحلقة شرعنا في الكلام عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السلم في الحيوان، وذكرنا الأحاديث التي وردت في ذلك. شيخنا، الآن ننتقل للكلام عن حكم السلم في الحيوان. ما حكم السلم في الحيوان؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحق حكم السلم في الحيوان هو بصفة عامة السلم من المرخص فيه من البيع الجائزة، ولكن كونه في الحيوان نظرا للنصوص التي تقدم ذكرها بين ما رواه الحاكم وبين ما روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جمهور الفقهاء من الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، وكذلك بعض المذاهب التي كما يقولون انقرضت واندثرت مثل الليث رحمه الله والأوزاعي، هؤلاء أئمة أصحاب مذاهب ولكنها لم تبقى تذكر في المصادر، ولكنها الآن ليس لهم أتباع كما يقولون. إذن المالكية والشافعية والحنابلة والليث والأوزاعي يقولون بجواز السلم في الحيوان، هذا من الأمر الجائز أن الإنسان يدفع الآن مبلغ من المال 100,000 200,000 مليون اللي هو، ويشترط على جالب الحيوان أن يأتيه في العام القابل بعد 6 شهور بعد سنة بقطيع من الأغنام موصوف بزمنه وسنه ووصفه وجنسه والدولة التي جاء منها من جميع الوجوه، هذا ما عليه الجمهور. طبعا العلماء دائما يبقى فيه إنصاف، لأن العلم لابد أن يكون فيه تجرد بذكر جميع الأقوال. وحين تقدم بكري أن الحقيقة أن الإمام الحاكم ذكر الحديث وصححه،
1: صحح إسناده،
0: ولكن على كل حال هذا الحديث
1: ابن حجر يعني ذكر عنه أن الحاكم يعلم أن الراوي يعني متهم بوضع الحديث، لكن يعني قد يكون ذكره يعني غفلة يعني.
0: نعم، لكن ومع ذلك نجول للفقهاء الذين خالفوا الجمهور هي الأحناف مذهب أبو حنيفة. الأحناف كما أنهم تمسكوا بالمنع في السلم في الحيوان، وهناك تعليل بأن الحيوان يصعب ضبطه.
1: يعني هو شيخنا ما مستردهم في التمسك بالمنع؟
0: هو في الواقع
1: يعني هل صححوا الحديث؟
0: نعم، هم من جانب كتعليل
1: نعم.
0: أن الحيوان مما يصعب ضبطه بالتمام، لكن من جانب آخر في نقد الحديث المتقدم كتاب حديث الحاكم، ذكر المحدث ظفر أحمد التهانوي له كتاب عظيم الحقيقة، لما أراد أن ينظر في الأحاديث التي هي اعتنى بها الأحناف، عند كتاب اسمه إعلاء السنن، فما ذكره التهانوي رحمه الله، قال هم لأنهم قالوا إما أن يكون الجوني أو الجوثي،
1: نعم،
0: هل هو الطبري أو غير ذلك، فهو قال لا، الصواب التفريق، هذا وجه من وجوه دفاع.
1: قال الصواب يعني لم يسلم لهم ما قالوا،
0: لم يسلم بوجود الشبه، وأن لأن التردد بين شخصيتين هو حقيقة من أوصاف من أسباب الضعف لمجرد الاحتمال، فهو كأنه أراد رفع هذا الاحتمال، قال في فرق بينهما. كيف هذا؟ قال ذكر الذهبي إسحاق بن إبراهيم الطبري في كتابه ميزان الاعتدال وصفه بالضعف، قال ولم يذكر الجوتي، قال ما دامه لم يذكر الجوتي فهذا ما يدل على أنهما رجلان، ما همش رجل واحد. ومن هذا الباب إذن هو كأنه يريد أن يقول بأن المذكور ليس هو المذموم والموصوف بهذه العلة. وروى عنه عبد الملك الدماري،
1: هذا الجوتي،
0: الجوتي نعم، والجوتي
1: وليس يعني الطبري،
0: وليس الطبري نعم، الجوتي روى عنه عبد الملك الدماري وأبو زيد محمد بن الجبار وابنه محمد. طبعا هذا لما يعدد لنا من روى عنه يرفع عنه جهالة العين، لأن مجهول العين هو من روى عنه راوي واحد. فالتهانوي رحمه الله عدد لنا، قال لم يقتصر على رواية عنه عبد الملك الدماري هذا اليمني، وإنما روى عنه أبو زيد بن محمد بن الجبار، وروى عنه محمد بن إسحاق
1: ابنه،
0: هذا رفعت.
1: نعم، رفعت عنه جهالة العين، هو رمي بجهالة العين وجهالة الحال.
0: نعم،
1: جهالة العين رفعها عنه التهانوي.
0: رفع عنها التهانوي. نعم. تبقى جهالة الحال. قال ترفع كذلك بكونه ثقة على أصله، طبعا
1: بيقولنا الأصل هو في الراوي أنه يكون ثقة
0: عند الأحناف أن الإنسان هل في الأصل فيه العدالة أو الجرح. اللي بيقول الأصل فيه العدالة فهو معدل إلى أن يثبت العكس، واللي بيقول لا بيقول هو الإنسان المجروح إلى أن تثبت عليه له العدالة، وإلا إذا لم تثبت العدالة حتى ما بوش نقول مجروح ولا يؤخذ عنه، يبقى هو ضعف في, في, في, في هذا الإسناد ويتوقف فيه، يبقى يتوقف فيه إلى أن يعرف، وإلا يبقى هو مجهول الحال. لكن من ضوابطهم أنه إذا كان الرجل يعني غير معروف فهو على الأصل، والأصل عندهم يعني
1: أنه ثقة،
0: أنه ثقة. ما دام الأصل عنده ثقة لا ينتفي عنه التوثيق إلا بوجود العكس يعني.
1: طيب شيخنا كيف يمكن أن يجاب عن قول التهانوي؟
0: هي الحقيقة والله أعلم تبقى هذه منهجيات رهو.
1: نعم.
0: منهجيات الرواة ومنهجيات النقاد. منهجيات الرواة والنقاد هل يترى ترفع جهالة العين بهذه الصورة؟ وهذا ما دعا بعض العلماء أنهم يقول يصفوا الحاكم ويصفوا ابن حبان أحيانا بالتساهل في في في توثيق المجهولين. هي يبدو والله أعلم في اختلاف المنهجيات. وكذلك منها ما تقدم في قضية هل الإنسان لا يخلو حاله، إما أن يعلم توثيقه فهذا ما فيه شك أنه مقبول، وإما أن يعلم جرحه هذا لا شك أنه مردود. لكن يبقى لنا حال ثالث وهو الغير المعروف،
1: وهو لم يعدل ولم يجرح.
0: لم يعدل ولم يجرح. طبعا كثير من النقاد يبقى هذا الإسناد فيه مشكلة، وهذا ما يسموه فيه مجهول الحال.
1: الجمهور أنه يقول أن الأصل المجهول الحال هذا الأصل أنه مضاعف.
0: نعم.
1: لن يثبت التوثيق.
0: لن يثبت التوثيق.
1: لكن أبو حنيفة قال أن الأصل في الإنسان هو أن يكون ثقة.
0: أن يكون ثقة. نعم. فهو على هذا الوجه إلى أن يثبت العكس.
1: نعم.
0: إلى أن يثبت العكس. على هذا بسبب هذا الأحناف، وهناك قول ينسب كذلك لسفيان الثوري، قالوا بتصحيح حديث الحاكم رحمه الله، ومن هذا الباب قالوا بعدم جواز السلم في الحيوان، بعدم جواز السلم في الحيوان. لكن الجمهور الحقيقة المالكية والشافعية والحنابلة والليث والأوزاعي وكثير من العلماء، بل حتى من الصحابة رضي الله عنهم كما روى الإمام مالك، قالوا بجوازه وأنه لا بأس به ما دام هو مضبوط ضبط جيد بالأسنان والأجل.
1: أيضا شيخنا أيضا لعل مما استدل به الأحناف على منع السلم في الحيوان ما روي عن عبد الله بن مسعود أنه نهى عن السلم في الحيوان، فكيف يعني رد الجمهور على هذه الرواية؟
0: والله هو الواقع نعم يروى هذا عن عبد الله مسعود، لكن هل يمكن أن نحن نجمع بينهم إذا كان هو لم يضبط ضبط جيد؟ إذا كان هو يضبط ضبط جيد، ولهذا لما لاحظوا كلام عبد الله بن عمر وكلام عبد الله بن عباس لما قالوا إذا سمى الأسنان والآجال فلا بأس.
1: يعني قد يكون وفاق،
0: هذا ظهر الحال والله أعلم. أنا الحق لم أجد من ذكر هذا، لكن بقول إحنا إما أن يبقى السلم على إطلاقه هذا ممنوع بهذا الوجه، لأن حتى اللي جوزوه أكدوا على الضبط التام.
1: نعم.
0: في صفة القطيع، ولهذا قال إذا سمى الأسنان والأجال فلا بأس.
1: نعم.
0: فالله أعلم هل ما يعني ابن مسعود مع هذا يعني يرده بعهد الوصف الدقيق، مع أنه نعم الأحناف قالوا يصعب ضبطه الحيوان، ولا شك هذا موجود، يعني الحيوان يختلف عن الآلة ويختلف عن المصنوعات،
1: يختلف عن الجماد، يعني
0: يختلف عن الجماد، يختلف لأن مرات سن واحدة، لكن مش بالضروري تنطبق تمام الانطباق هذا الثاني وهذا ثاني، يبقوا هم
1: من ناحية الوزن، من ناحية السمن والضعف، من ناحية
0: تعتريه أحوال.
1: نعم.
0: بشكل لابد أن نسلم بهذا، لكن
1: أوصاف الخلقية يعني تختلف.
0: نعم. تختلف، لكن لما هو الحمد لله مرخص فيه وهو رخصة، لأنه مشتق من أصل ممنوع، مأخوذ من أصل ممنوع، فللحاجة إليه فلا بأس على قول الجمهور.
1: نعم.
0: الحق هذا من جانب مروي عن المانعين.
1: نعم.
0: وهناك من ذكر الذين تمسكوا بالجواز من الجمهور.
1: نعم.
0: في رواية قالوا بعضهم أجاب عن رواية عبد الله بن مسعود المنع، قال علها الشافعي، قال هذا وصفها بالانقطاع.
1: يعني أصلا هي غير ثابتة عن عبد الله بن مسعود.
0: نعم غير ثابتة عن عبد الله بن مسعود.
1: يقولون أنها أصلا مش ثابتة عن عبد الله بن مسعود المنع أصلا.
0: بالضبط نعم. وكان هناك من يريد أن ينفي الخلاف بين الصحابة.
1: نعم.
0: لأن الإمام مالك حشد مجموعة كبيرة من الناس من الصحابة الذين قالوا إما عملا وإما قولا.
1: نعم.
0: بجوازه. نعم. فإذا قلنا بأنها منقطعة الرواية عن عبد الله بن مسعود. يعني إنسان على الأقل يقول هل هناك خلاف بين الصحابة أم لا، يبقى هذا سؤال آخر.
1: نعم. طيب شيخنا، قد يقول قائل هل المجتمعات المعاصرة الآن في زمننا الحالي في حاجة لمثل هذه العقود؟
0: والله يا شيخ عبد الرحمن في ظني، وخاصة هي كل الحقيقة وكل المنتجات وخاصة المواشي.
1: نعم.
0: في البلاد المسلمة أنا أرى أنها في أمس الحاجة، في أمس الحاجة لمثل هذه العقود. لو كانوا فيه رجال أعمال يكون من الصادقين والصالحين اللي يبدأ فعلا عندهم نظرة في تقديم النفع، نقول إحنا أوطانهم، تتعاقد معهم الدولة أو يتعاقد معهم التجار القارين، لأن إحنا عندنا مثلا تاجر قار في البلاد أحيانا هو من حكمة الله، نجد أحيانا تاجر قار في البلاد يعني مقيم لا يحسن السفر ولا علم له بالأسفار، ممكن
1: صحيح موجود. نعم.
0: نقول بالعمي غشيم ما يعرفش، ونجد رجل أعمال آخر قد لا يتقن الأسواق العامة في بلادنا ولكن يتقن الترحال والبحث في الأسواق. فإذا راه الدول الإسلامية في حاجة عظيمة لمثل هذه العقود حتى في الحيوان. إحنا عندنا الأوقات اللي يحتاج ليهم الإنسان في الحيوان، عندنا موسم شهر ذي الحجة بالضرورة، وهو عاشر الحجة، هذا عيد الأضحى.
1: نعم.
0: عيد الأضحى. وعندنا
1: فيه الأضاحي والهدي. نعم.
0: فيه الأضاحي وفيه الهدي.
1: نعم.
0: وعندنا في رمضان تحتاج الناس إلى كميات من اللحوم.
1: صحيح.
0: لو كان فيه رجال أعمال نقولهم الآن إما أنهم يتعاقدوا مع الدولة أو يتعاقدوا مع التجار القارين أصحاب المجازر وغيره وغيره، شن تبي أنت يا فلان؟ نبي نستعد لشهر رمضان باعتباره أسبق لينا تو الآن إحنا.
1: نعم.
0: نبي نستعد لشهر رمضان، وما أنا قبل شهر رمضان بشهر ولا شهرين بجيب لي كمية من الإبل وكمية من نقول إحنا من البقر وكذا.
1: نعم.
0: بأسنان محددة، نبيه صيفته كذا، المنتج في دولة في من دولة كذا، ونبيها مواشي حية وتجيبها هني للناس لاستقبال شهر رمضان للتقوي على هذه العبادة العظيمة. والصفقة الثانية نبوها مثلا نقول إحنا في شوال، مثلا يعني في شوال بعد الانتهاء من شهر رمضان، لماذا؟ هل نقول نستقبل بها الأضاحي، وبالتالي تكون 90% ضأن ماشية، لا أبق لا، لأن في غالب الناس لا أبقار ولا مش زي رمضان يعني.
1: ولا الإبل. نعم.
0: ولا الإبل. نبوها مثلا 90% مواشي، وتكون أسنانها نجوتوا لي فرض الأسنان، أسنانها من التني فصاعدا، التني هو الذي يعني
1: أتم سنة ودخل في الثانية،
0: أتم سنة ودخل في الثانية.
1: نعم. نعم.
0: ويقدر يشرطوا عليه ما تكونش عاد مسنة هرمة، تلم من الهرم في العالم مجيبة، يعني يجي يقول لنا بيها ثنين منه كم كذا، واللي هو خاش في الرابع سنة كم، وهكذا. هني لو يوفروا مثل هذا صنيع ويجيبه نقول الحين في شهر شوال يستعد به. والحق أني علاش ضربت المثال للأمانة يا شيخ عبد الرحمن بشوال وقبل العيد قبل رمضان بشهرين وثلاثة، لأن الآفات الآن اللي دخلت في العالم ليست كالعهود الأولى القديمة. الآن مما يجب على التاجر أن يحرص على سلامة الماشية من الآفات. الآفات هذه فيه آفات صناعية زي الإشعاعات. الآن بعض الدول تأتى منها يجيب منها في المنتجات إما الزراعية وإما الحيوانية، بل حتى والله بعضهم ذكر أشياء قد تكون أحذية وغيره وغيره وهي مصابة بإشعاعات، وهذه فيها مضرة عظيمة.
1: صحيح.
0: وبلادنا والعياذ بالله يعني معروف فيها ظاهرة الأمراض الخطيرة هذه، الأمراض الخطيرة. فعليه أول شيء يؤكد على سلامة الدواب هذه من الآفات الإشعاعية. وأي دولة
1: لما يجيبها يعني قبل فترة بإمكان التحقق والتثبت، يعني
0: بإمكان التحقق
1: والرقابة على
0: نعم يتحقق ويعينوها يعايروها من صوفها لفرسنها
1: في مدة الحجر الصحي يعني
0: نعم. الجانب الثاني المدة الزمنية الكافية، في من حيوان كما قالوا يبقى في يعني أوقات طويلة في البواخر، أنا ما نعرف لكن بعضهم ذكر هذا، يطعم في أطعمة مخصوصة للتصبر، فعلى الأقل يقعد شهر ثلاثة
1: يقوى ويستعد يسترد صحته يعني وعافيته. نعم.
0: الجانب الآخر بعض الحيوانات، وهذا مما عينته في واقع الأمر، يعطى حقنة يسمى فيها تطعيم.
1: نعم.
0: يعطى حقنة يسمى فيها تطعيم. وأنا للأمانة وقفت الشاهد لهذا.
1: مش ما يتغيش عليه الجو والطقس ويمرض.
0: نعم. والعياذ بالله فيه لي أمراض.
1: نعم.
0: فيه لي أمراض تكتشف زي المرض الأمراض الجلدية اللي يسموا فيها الجدري والونست وغيره وغيره فيطعم. لكن للأسف إيش قال الرحمن.
1: ولا يجوز يعني أكل اللحم إلا بعد مدة من تطعيم.
0: إلا بعد.
1: قال يتخلص الجسم من السموم من المواد الكيميائية. نعم. نعم.
0: والحال أن بعض التجار لا يبالي بهذا.
1: ما يتقيدش بالمدة هذه.
0: ما يتقيدش. وقفتني مرة على تاجر يبيع في دائر حضائر اثنين في أيام نقول الحين بداية في أيام ذي الحجة.
1: نعم.
0: قلت له ما الفرق بين هذه الحظيرة وهذه الحظيرة ذي الحجان؟ قال هذه أتمت فترة التطعيم. الفترة الزمنية اللي دايرها
1: التي لا يجوز بيعها إلا بعد أن تمضي هذه الفترة.
0: نعم. قال هذه أتمت الفترة وهذيك قال لا هذيك ما أتمتش الفترة. هو ذكرها لأنها مجرد عامل. يمكن لو كان هو المالك ما كانش يمكن يذكرها.
1: صحيح.
0: هو بصرني بها لأنه عامل يشتغل. قال هذه راهي تمت الفترة انتحى وهذيك لم تتم الفترة. بهذيك ما تمتش الفترة أحيانا ما يسدهاش الزمن باش يذبحها صاحبها في العيد. فعلينا احنا نتقي الله سبحانه وتعالى اللي بيجي من برا يجيب لنا حاجة نقية صافية. هاي في دول بعيدة عن الإشاعات والاصطناعات الخطيرة والحروب وأرضها نقية من الأفات ويجيبها. والله احنا فيها مثل حاجة الحقيقة لعقود سالم الحيوان لعيد الأضحى
1: وللموسم شهر رمضان. لعل شيخنا أيضا من يكون من فائدة السلم عقود السلم في الحيوان في هذه المواسم أن لما يكون يوفر في السوق كميات أو أعداد كبيرة قبل الموسم يساعد في أيضا نزول الأسعار ورخص الأسعار. لما يكون في عرض كبير كمية كبيرة. نعم. ينقص. نعم. السعر يعني.
0: وهذا هو الوضع الطبيعي. نعم. لمحاربة الغلاء.
1: نعم.
0: الوضع الطبيعي العبرة بالعرض والطلب.
1: لما يكون في شح يعني وفي كمية قليلة السعر بيزيد مع الطلب الكبير. نعم. السعر حيزيد. نعم.
0: لكن وفر السلعة
1: قبلها بوقت تبدأ في وفر.
0: التاجر بيضطر يبيع بأقل من رأس مال أحيانا لأن إما تنزل القيمة وإما الخسارة.
1: صحيح.
0: فهو يرضى أحيانا
1: الربح القليل بشي يقدر
0: نعم لكن يبقى شيء قليل. يبقى هذه بعضهم يجدها فرصة الحقيقة
1: للاستغلال
0: نعم. نعم. المنافع راهو اللي جلب الماشية حية منافعها كثير جدا. احني صحراء فاضية لو حشدوا فيها مثل هذه الحيوانات ونلقوا التاجر اللبيب اللي يأتينا بقطعان صالحة حتى لما يسمى بالتلقيح لأن هذوما اللي يجيبوا برا أغلبها مخصي.
1: صحيح.
0: هم هذه
1: مقصودة هي. نعم.
0: هم يمكن يتعلل لسمن الحيوان وهذا موجود من قديم. لكن كذلك هم يخدموا لأوطانهم.
1: يبوش السلالة هذه يعني تطلع من
0: بلادنا. نعم. هم يخدموا لأوطانهم. فهم للأمانة شيخ عبد الرحمن هنيئا لهم الوطنية لهم هم.
1: نعم.
0: لكن احنا وين اللي عندنا احنا يجي بنا سلالات تكون جيدة وصالحة للتلقيح وتبت في مجتمعاتنا في المراعي وتبقى بحيث يكثر النسل ويكثر كذا وكذا. ولو بنتكلم على الكلام هذا حتى يتبعها الحبوب والثمار ونقول احنا الزريعة هذه التي تزرع.
1: نعم.
0: هل هي ترى صالحة أنها تنتج لنا أم هي مخصية حتى هي إذا مررنا عليها صفة الدابة هذه والحيوان.
1: نعم. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى. فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: يقول ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش ولاصق ولا يمكن نزعه؟ قد نصحتني الدكتورة بعدم تعريض العين للماء مطلقا.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت شئت تجعل الحزن سهلا. الوضوء بالنسبة للسائدة الكريمة التي أجرت عملية على عينها وأمرتها الطبيبة بعدم الاقتراب الماء من هذا العضو، فالأولى ينظر هل في إمكانية لعملية المسح على هذا المكان، فإن كان إمكانية المسح فأن تتوضأ وتمسحه على الشاش من خارج كما يقال مسحا خفيفا ويستقيم به الحال إن شاء الله تعالى. أما إذا كان الجزء الذي يعني لا يمكن الطبيبة قالت لا تقرب الماء الوجه على الإطلاق فتتجه للتيمم والله أعلم. هذه المسألة
5: واضح شيخنا، بارك الله فيك.
7: الظواهر اللي تحتاج إلى نصيحة كثيرة في المجتمع الحقيقة، لكن قال فيه التدخين ما فيش كلام عليه وتحذير هلبة، وأصبح عادة مستشرية جدا ويسبب أذى للجالسين وكذا، فبالإضافة إلى أن فيه إسراف حتى قال يغلى ثمنه وكذا، ما فيش مشكلة يشروه بيش ما هو. فقال نبو كلمة في هذا الخصوص. التدخين يا أيها المستمعون الكرام، التدخين اختفى في فترة من الفترات، ويعني الحرب عليه الإعلامية والتوعوية نجحت إلى حد كبير، لكن للأسف الجيل الجديد توا أرجع بقوة للتدخين من جديد. والتدخين الآن في العصور هذه المتأخرة اتفق علماء الشريعة على تحريمه. علاش بعض الناس يقولوا لا والله هو مكروه وكذا، وهو فقهاء قالوا مكروه؟ رأوا الفقهاء اللي قالوا مكروه كانوا يشبحوا للإسراف والأذى الاجتماعي متاعه، لكن ما كانش عندهم العلم الكافي بما يسببه من أمراض قاتلة. الآن معامل التحليل الموثوقة ومراكز البحث الموثوقة أثبتوا أن له أضرارا قاتلة كثيرة جدا جدا جدا، وبالتالي لا يتردد عالم في هذه العصور في تحريمه. هذا حرام قطعا راهو الآن، ما عادش تقول لي قبل والله كانوا قالوا مكروه، في اللي قالوا مكروه، في اللي قالوا حرام، في اللي قالوا حتى مباح، لأن قبل ما بان لهمش الضرر هذا الموجود الآن. الضرر الناتج اللي يقولوا فيه الأطباء الآن بعض يعني خلاص هذا ما عادش بدا، لا يدع مجالا للشك ولا يدع العالم يتوقف في تحريمه. بعض الناس يقول لك هو جدي صحيح ومات عمره 80 سنة ولا 90 سنة، مانيش حلاقة، هذا هو أكل من صحته، ولو كان هو تارك للتدخين راهو عاش أحسن صحة من الصحة اللي عاشها. فهذا ما الإنسان عنده أجل لا يتقدم عنه ولا يتأخر، ما فيش واحد بيموت قبل ساعته ولا بيتأخر بعد ساعته، لكن الإنسان مأمور من الله سبحانه وتعالى أن يحافظ على هذه الوديعة الجسد اللي أعطاه له باش يعيش صحيحا معافا، والمدة اللي كتبها الله عز وجل أن يعيشها مش يثقل نفسه بالأمراض وكذا. الله يكتب له ساعة الموت، لكن أنت تسببت في الموت بهذا السم الذي تشربه، فهذا فيه أذى صحي وفيه أذى اجتماعي. يعني أنت اللي تدخن راه ما تشمش ريحة الدخان، أنت عندك عادي، لكن اللي يجلس معاك يتأذى جدا، راه الناس اللي متدخنش تتأذى من الرائحة. والله في المساجد يا إخوة في ناس يعني يجوا بحداك في الصلاة يعني قريب الدوخ من رائحة الدخان، هو ما يحسبش أنه فيه رائحة مؤذية، عنده عادي، هو ممكن يطفيه في فم الجامع قبل ما يخش، ويجيب أحداك يبدأ يتنفس في السم هذا، أنت يعني تمرض منه وتتعب، هو معتاد على هذا الأمر. وبالتالي ما يا الناس نصيحة للمدخنين، أول حاجة أترك التدخين لأنه حرام. علاش أنت تركت الخمر؟ وعلاش تركت الربا؟ وعلاش ما حرمه الله سبحانه وتعالى؟ حتى هذا حرمه الله. علاش يعني تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ تطيع الله عز وجل في موضع وتعصيه في موضع؟ تقول والله ما قدرتش واحد نفسك تغلبكه وفي رمضان تقدر تصيم من الفجر إلى غروب الشمس وتترك الدخان؟ أنت أعزم، بس أعزم، اعقد العزم والله سبحانه يعينك. كان أنت صادق ومخلص لله سبحانه وتعالى وعزمت على تركه، أدعو الله سبحانه وتعالى والله يعينك على تركه، لأن أنت الحكاية في العزم راهو. يعني بعض يعني الناس في السجن في أحداث الثورة يعني شهور قعدوا فيه اللي كان معتاد على شرب الخمر، وفيه اللي على تناول الحشيش، وفيه اللي الدخان، وفيه اللي الرقيلة، وفيه اللي أدوية، كله مستغنى عن هذا الشيء، لأن لا يخش لهم دهاء ولا يخش لهم دخان ولا يخش لهم كذا، واعتادوا. فأنت كيف ما تبي توطن نفسك وتعودها تعتل، تتعود عليها، ما فيش واحد يقول ما نقدرش، تقدر، اعزم وتوكل على الله وتقدر. هذا زي ما قلنا أدى اجتماعي وكذا. الوالد يحدث فينا على الشيخ علي الغرياني رحمه الله، قال كان يكره التدخين جدا، ويعني يتمثل بالبيتين يقولهم وقارئ القرآن منتن الفمي، يعني بالدخان، من غير ردة أتى بمأثمي، يعني جاء إثم، مش ردة لكن فيه إثم، وقارئ القرآن بالإثم أحق، لأنه أنتنه بغير حق، لأنه هو اللي خلى يعني الفم الذي يخرج منه القرآن يخرج منتنا بهذا القرآن، فمفروض ما يعني هو إثم التدخين، ولكن القارئ القرآن يتأكد في حقه ترك هذا الأمر. وكان يقول أنت يعني تحب الدخان أكثر من صغارك، لأن لو ولدك يقولك أعطيني 50 قرش ولا دينار اللي هو حق الدخان ما تعطيش، لكن تمشي تشري به الدخان. فهذا التدخين ينبغي للناس أن يحذروا منه، زي ما قلنا إذا اجتماعي، إذا حتى الصغار يتعودوا على هذا السلوك السيء، راهو يعني حتى اللي ابتلاه الله عز وجل يعزم ويصدق النية حيعين الله سبحانه على تركه، وحتى في فترة الابتلاء متاعه يستتر، ما يقعدش يجاهر الله سبحانه في المعصية ويقعد يدخن قدام الناس ويدخن قدام صغاره، يعني معش يقدر حتى يقول لصغاره ترك الدخان بعدين لما يشوفوا فيه هو، لأن التربية بالسلوك أكثر من التربية بالقول.
8: تفضل يا أخي الكريم. عليكم السلام
9: يا أستاذ من الكرم، بارك الله فيك مقدما في برنامجك الهادف إلى علاج المجتمع إلى حد ما من أمكن علاجه.
8: آمين،
9: بارك الله فيك.
8: آمين،
9: ودي البركة ليك إن شاء الله إلى يوم الدين.
8: آمين أجمعين، بارك الله فيك على الدعاء الطيب.
9: الحاجة السؤال بتاعي يا أستاذ.
8: إيه تفضل.
9: أنا عندي شخص ابن أخويا، ابن أخويا.
8: إيه ولد أخوك. إيه
9: ابن أخويا بخصام أخوته هاجر بوه أمه، أمه وبوه يقولوا لي برال بالأمس القريب، وكل ما حاولت معاه قلت ما نبيش نمشي نرد على تليفون بوي ولا أمي ولا نمشي لهم، فما حكم الدين في هذا الشخص؟ هل واجب علينا محاربته وضربه باليد بالحديد ولا نسيبه لله؟
8: هو ما فيه ابن أخيك هذا أمر عظيم، وهو من قلة التوفيق والعياذ بالله، هو كبيرة من الكبائر، عقوق الوالدين، هجر الوالدين، إيذاء الوالدين، عدم طاعة الوالدين، ولو كان ظالمين، راه هذا مش هو واجب طاعتهما في المعروف والصبر على أذاهما، الصبر على الأذى ومعاملتهما بالحسنى. كان الراديو بس تنقص إن في يجاوب علينا. نعم، وانصحوا له وذكروه بالله وابعثوا له من ينصحه من أهل الخير من أئمة، وإلا لم ينتصح فهو والعياذ بالله على أمر خطير، هو لما يبقى عليه إصراره أنه هو بقاطع أبوه وأمه، هذا والعياذ بالله يعني في أمر خطير جدا، بيرجع بالسلبية وبالسوء عليه حياته وعليه أسرته، وبيمنع التوفيق والعياذ بالله، فلهذا ننصحه بذلك. نعم.
10: الأخت أم محمد سألت سؤالين، السؤال الأول قالت ما حكم الدم الذي يخرج عند إجراء التحاليل، يعني بالعموم تحليل السكر أو غيره، يخرج أحيانا شيء من الدم، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟
0: لا، هذه ولله الحمد والشكر الأشياء الناقضة الوضوء أشياء محددة، أما الدم اللي يخرج من الجرح سواء نسأل الله العافية للجميع كبير أو صغير، يعني نقول إحنا نغزة إبرة ولا حد ناشاموس ولا شيء نسكب من الدم، هذا كله لا ينقض الوضوء، إنما نواقض الوضوء كما عرفوها الفقهاء قالوا هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد. الخارج المعتاد هي 7 الأشياء الخارجة كرمكم الله، البول والريح والغائط والمذي والوذي والهذي الأشياء هذه لتخرج معروفة يعدها سبعة، ومن المخرجين قال من المخرج المعتاد اللي هو كرمكم الله مخرج الإبل والغائط فقط، ما عداه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء إلا ما يتعلق بعدها بالأسباب الأحداث، لمس من يشتهى عادة أو لمس يعني الأشياء الثلاثة المعروفة هذه،
10: النوم الثقيل وكذا،
0: النوم الثقيل أو لمس الذكر وغيره، والشك والردة والعياذ بالله، لكن ما عداه الجرح وغيره هذا لا ينقض الوضوء.
10: نعم بارك الله فيكم.
5: شفنا لا نشير لمسألة أكثر سؤال عنها، يعني من يدخل البحر بنية الوضوء فقط، يعني هل يكفيه يعني الوضوء؟
6: يكفي نعم، مسألة هذه مستخلة من ضمن النية يدخل يعني الله أعلم، مسألة خلاف، هناك من أجازها هناك قال نية الدخول في البحر بالاغتسال بالكامل هكذا من يطرف الحد
5: يمرر الأعضاء أو لا؟
6: إيه يمرر الأعضاء لأن الدرك عندنا نحن واجب.
5: والله شكرا. سؤال الثاني شيخنا عن المصحف، عنده مصحف صغير على يقول تحصل عليه في مناسبات شيء من هذا، قال نختم به دائما ونقرأ به مع أن الكتابة فيه دقيقة جدا، قال لا ترى بالعين مجردة.
6: والله للأسف هذا ربما يعني قد أقول والله أعلم يعني قد يطبع حتى في الحرمة طبعا هذه المصحف، لأنها لم تطبع لأجل القراءة
5: نعم،
6: وإنما طبعت لأجل النوع من الإهداء وعدم يعني يكاد يكون عدم الانتفاع به، أنت شو مناسب حد بروح من الحج ولا في فاتحة ولا في كذا يعطوك مصحف يعني حتى بالنظارة لا تستطيع قراءته، حتى بالنظارة ما تستطيع القراءة وعرض الامتهان يا شيخ، شيء صغير يعني لا يحترز منه مثل المصحف الكبير أو المتوسط أو حتى الصغير يعني. طب قديما كان هذا اللي في يعني كان بالسريه قديما شوي يعني بالسريه بتاع يقولوا محفوظ وكذا وفي مسكه اليد هكذا معقول حتى يعني صغير في السن يقراه وحتى كبير شوي، لكن الان اللي يجوا فيهم من نقول من العمره ولا من حج ولا حتى في المناسبات جدتك مثلا فضانيه ولا فاتحه يعطوك مع شنيطه فيها مصحف صغير كيف بتديل له؟
5: صحيح
6: يعني والتحفظ فيه يعني ولا تستطيع قراءة منه حتى بالنظارة، تقول في بعض الأعمال حتى بالنظارة حقيقة يصب ولا فتحة ولا تصفحة، فهذا يعني ينبغي يعني تكون فيه تعميم في المساجد أو تعميم يعني بعدم يعني طباعة مثل هذه المصاحف إذا كان في موجودة هنا أو عدم استيرادها، لأنه لو عرض الامتهان يا شيخ أو شيء ورقة هو لا يتحمل بالتجربة، الورقة متاعها تجد الورقة بعض الورقات تجدها ساقطة منه، هذه عرضة الامتهان يدخل حتى الإنسان في عقيدته، يعني تعرف أنت الامتهان كتاب الله يعني أو جزء منه ولو آية يعني ما فيها إشكال، فبالتالي هو السائل الكريم بيقول أنه يعني ليس براتب الشهر ما يقراش منه مش ملزم، هم يكون محفوظ أن يعني يحفظ المسجد يعرف أن يحفظ المصحف عن الامتهان وعن الازدراء يعني يكون في مكان محفوظ ولا شيء عليه، ليس شرط أن يقرأ فيه يعني في كل مرة يعني.
5: والله شيخ بارك الله فيك.
11: الغناء قلنا عليه يعني الغناء الأصل فيه ما هو يعني الغناء هو عبارة عن رفع الصوت ومده بألفاظ سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة، هذا غناء نعم، والعرب عرفوا ذلك وكانوا حتى يستعملونه حتى للحيوانات للدواب ويسموها يعني حذاء نعم، يحذي الإبل وغيرها، الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى؟ نعم، الحكم في هذا أن العلماء نصوا باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم يرى أن الغناء ما فيه شيء، موسيقى ما فيها شيء يعني، أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها، فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذموا من لا يصح ذمه ولا تمدحوا من لا يصح مدحه، فهذه جائزة زي الأناشيد
12: الإسلامية نعم. جيد.
11: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة أو على ذم من لا يجوز ذمه أو مدح من لا يجوز ذمه ما يجوز مدحه فهي حرام،
12: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك أو
11: تشجيع المعاصي
12: نعم،
11: تشجيع على المعاصي نعم.
12: وذكر الخمر وذكر
11: نعم كله ذكر النساء والخمر وما نعم. إلى ذلك نعم. ولذلك العلماء تحدثوا عن لأن الجاهلية كانت عندهم وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا، لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم، ولكن ليس مرأة معينة.
12: نعم
11: امرأة عامة
12: يبدو خلص. بالغزل يعني في شعرهم.
11: نعم ذكر الغزل لابد في البدايات.
12: بدايات
11: صحيح.
12: طيب
13: 90.9 FM.

0: السؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: وهذه السائلة الأخت مريم تقول: هل المذاهب تختلف في حلق اللحية؟ لأني في

0: 11 صباحا.
1: وهذه السائلة الأخت مريم نقول هل المذاهب تختلف في حلق اللحية؟ لأني في

0: تصيب الذي أمامك بسوء. وقد عد العلماء الحلف بالطلاق فعل الفساق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أخي الزوج، حلفك بالطلاق على لعب الكارت أو شرب القهوة أو تناول الطعام سفه وقلة دين، فاحفظ لسانك، فرب العزة جعل العصمة في يد الرجل لأنه أعقل وأثبت. لا تحركه العواطف أيها الزوج، ما الذي يجرك للطلاق وهدم الأسرة لأسباب تافهة ثم البحث عن مخرج هنا أو هناك؟ إذا ركبك الغضب فافعل ما أرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا غاضبا فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. اخرج من مكانك الذي أنت فيه، فإن سكن غضبك وذهب عنك ما تجد فارجع وتذكر قول الله عز وجل: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وفقك الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: أنتم تستمعون

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي.

0: يتقرب إلي بالنوافل الحديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات، مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا
2: حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
3: الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
2: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
3: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
3: الشيخ عبد العزيز جمعة.
2: سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

وهذه السائلة الأخت مريم نقول هل المذاهب تختلف في حلق اللحية؟ لأني في صراع دائم مع زوجي لهذا السبب، ودائما حجته أنه في المذهب المالكي جائز حلقها، أفيدونا رحمكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمهور العلماء ومنهم علماء المذاهب الأربعة على تحريم حلق اللحية. بالنسبة للمذهب المالكي المعتمد أن حلق اللحية حرام، والمذهب الحنفي والمذهب الحنبلي. المذهب الشافعي هناك تردد، فيه نص للإمام الشافعي فهم منه بعض الأئمة التحريم، وهو ما ذكره ابن الرفعة وغيره من علماء المذهب. بعض علماء مذهب الشافعية رجحوا الكراهة كالإمام النووي والرافعي وغيرهما، لكن مذهبنا المالكي المعتمد والمشهور فيه أن حلق اللحية حرام. الإمام مالك رحمه الله روى حديث قص الشوارب واعفوا اللحى في الموطأ، وذكره في باب يعني وجوب إعفاء اللحية. وكذلك علماء المذهب نصوا نصوصا صريحة على تحريم حلق اللحية، نصوا كثيرا على ذلك. منهم الإمام الحطاب يقول وحلق اللحية لا يجوز، وكذلك الشارب وهو مثلة وبدعة، يعني قال هذا مثلة، يعني فيه تشبه بالنساء وهو بدعة، وقال يعني ومن حلق لحيته أو شاربه يؤدب، قال يؤدب من حلق لحيته أو شاربه. كيف يؤدب؟ يعني يزجر عن هذا الفعل بما يزجر به مثله من سجن أو ضرب أو غير ذلك. من يعني كانوا قبل مثلا بعض الناس لا ينزجر إلا بالضرب فيضربونه بسبب هذا الفعل، وبعضهم لا ينزجر إلا بسجنه فيسجن. فيه أصحاب المروءة مثلا يعني يعزر بأن يوضع أكرمكم الله على بهيمة على حمار بالمقلوب، يعني مش وجهه باتجاه وجه الحمار وإنما ظهره باتجاه وجه الحمار، ويعني يعرى رأسه، يحول العمامة أو القلنسوة من على رأسه ويطاف به بين الناس، وهذا إهانة الحقيقة عند أصحاب المروءة. فلذلك يعني يزجر بما يزجر به مثله، وهذا عندنا واجب، يعني ما يحتاج هو يقول لا المذهب المالكي جائز حلقها. طبعا الحلق اللي هو الإزالة أو ما قاربه من، يعني زي ما نقوله احنا رقم صفر وواحد اللي هو قريب من الحلق، هذا زي الحلق، لكن لا يطلب إعفاؤها يعني بأن تطول جدا، هذا يكره أن تطول جدا وتبدأ يعني مترامية الشعر يمينا وشمالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له شعر فليكرمه، يعني يرجل الشعر ويدهنه بالزيت، ولا الآن زي ما نقول احنا الكريمة ولا كذا يسويه، يعني ما يخليش الشعر طائش. وكذلك الإمام مالك استحب أن يعني يقبض الرجل قبضة هكذا ويأخذ ما زاد على القبضة، ما يخليش يعني تطول جدا، ما يخليش اللحية تطول جدا. وكل ما سمي في العرف لحية، يعني نقول فلان ملتحي يعني فيه لحية ظاهرة، هذا خلاص حصل به إقامة الواجب الشرعي اللي هو الإعفاء. الأخت سميرة تسأل تقول هل لبس الخمار واجب على المرأة أو لا؟ تقول إذا لم ترتدي المرأة الخمار واكتفت بالحجاب هل هي آثمة؟ الخمار في اللغة هو يعني ما يغطي الرأس، ما يخمر الرأس، يعني ما يغطيه، هذا الأصل. الخمار، الخمار اللي يغطي الرأس، غير احنا في العرف عندنا نقولوا على الخمار على غطاء الوجه، هو خمار، هو الخمار غطاء الرأس. لذلك يعني في القرآن وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الجيب اللي هو الفتحة هذه اللي في أعلى الصدر هذه تسمى جيبا. فالشرع قال مش المرأة تغطي رأسها بس، القرآن قال ما تغطيش رأسها بس، ويعني يرى الجيب هذا يصبح ظاهرا، يعني أعلى الصدر هذه الفتحة اللي في الثياب من هنا في العادة. فيعني تكون المرأة زي ما يديروا توا مثلا في اللبس هذا الشاربة أو كذا، يغطوا الرأس وينزلوها عليه هنا
يعني من أسفل الذقن باش تغطي الجيب اللي هو أعلى الصدر. فهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، مش معناه مرورا بوجوههن، لا، قد تلبس المرأة هيك تغطي وكذلك تغطي الجيب بنفس الخمار، بنفس غطاء الرأس. أما غطاء الوجه اللي تحكي عليه السائلة، الأخت السائلة، نقوله هو لا يجب، لأن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، ويجب عليها ستر جميع البدن إلا الوجه والكفين. لكن إذا كانت جميلة يخشى منها الفتنة، فأوجب بعض أهل العلم عليها أن تستر وجهها، لا لكونه عورة، ولكن يعني منع نفسها من الفتنة ومنع الافتتان بها. كان هي جميلة يخشى منها الفتنة، بعض الفقهاء أوجب عليها أن تستر وجهها، وبعض الفقهاء قالوا لا، وإنما يجب على الرجال أن يغضوا أبصارهم. فالمسألة فيها خلاف غطاء الوجه، لكن لا شك أن غطاء الوجه أسلم للمرأة سواء كان واجبا أو مندوبا، لأن العلماء اختلفوا في وجوبه ومندوبيته. يعني على كل حال هو عمل خير وفضل، لأن المرأة اللي تستر وجهها هي تقي نفسها الفتنة وتعين الرجال على غض أبصارهم، فهو عمل خير على كل حال. الأخت ليبيا من زليطن تسأل، قالت هي عقدة قرانها منذ 6 سنوات، وأنا هذا استوقفني الحقيقة، ما ينبغيش إطالة هذا الأمر، الخطبة وكذلك العقد ما ينبغيش. أنا ننصح الأهل ما يفرطوش في بناتهم بالساهل، يعني واحد يقعد خاطب بنت 3-4-5 سنوات، دائما يجون للدار ومشاكل، وغالبا تفسخ الخطبة. علاش تفسخ الخطبة؟ لأن المدة لما تطول يقعدوا يخالفوا في أوامر الله، ويتواصلوا مع بعضهم، ويتكلموا في كلام غرام وكذا، يبدأ ما عادش فيه شغف ببعضهم خلاص، وربما يعني يصير بينهم مشاكل بسبب هذا الاحتكاك، ويكونوا قاعدين مخدوش على بعضهم بعد. فلذلك أروا الشرع حكيم لما قال ما تطالش فترة الخطبة ولا تعلن أصلا. يعني احنا الآن يديروا فضانية وبيان، وينزل مش عارف في الصفحات هدية لخطيبة فلان، هذه كلها هذا كلام باطل يا إخوة. راو الخطبة يسن إخفاؤها، ما تطلعوهاش. علاش؟ لأن عيون الحاسدين وعيون المحبين قد تطال هذا الأمر، ونشوفه احنا في هلبة مواضيع تفركست بسبب العين، يعني حاجات جيب لها حاجات باهية، والله يحسدوهم في بعض كيف أن يعني البنت حصلت الولد هذا، ولا بالعكس الولد حصل البنت هذه، فتصيبهم أعين الحاسدين ويكثر الكلام عليهم. الخطبة ربما ما يصيرش، لأنها مجرد وعد بالزواج، فمرات

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم

0: إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم. فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
3: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: فالإجهاض قلنا إذا كان بسبب خوف حقيقي على حياة الأم، يقولها الدكتور راهو لو استبر الحمل عندي 80-90% أنك ستموتين، هي الأعمار كلها بيد الله، لكن على الورق والطب ماذا يقول؟ في هذه الحالة يجوز الإجهاض، أما إذا كان ظناً فلا يجوز الإجهاض، ولا يجوز أيضاً لتحديد النسل. واللي فعلاته بدون سبب حقيقي هذه عليها الغرة وتلزمها الدية إلا إذا عفى أولياء المقتول، وهذه مسألة ما ينتبه لهاش كثير من الناس، تجهد ويفوت وهكي وخلاص، هذه ينبغي الاهتمام بها. الآن هي أجهضت بسبب شرعي على حسب السؤال، قالت الدكتور قال لابد تجهضي وإلا يحصل الموت، هيك ظهر من السؤال. ففتوى المذهب المالكي قالوا ننظر إلى، هو يسأل عن النفاس الآن، ننظر إلى المجهض، هذا الجنين المجهض إذا كان قالوا علقة لا تتحلل بالماء الحار، وهذه فتوى الدار الافتاء أيضا، يعني لما نصبوا عليها مية تغلي تقعد ما تتفترشش، هذا علقة يقولوا له، يعلق بالجانب، هذا سمي علقة لأنه يعلق بجانب الرحم وبيبدأ في التكون، إذا كان علقة فأكثر، فالدم الخارج دم نفاس، وإذا كان يتحلل بالماء الحار فهو ليس دم نفاس. الإشكالية وخاصة اللي يحصل هذا في المستشفيات لما نسألوهم يقولوا لا يتحلل بالماء الحار، ولا يقول والله ما ريت حاجني خذوه لوحوه وخلاص، لا نعرف يتحلل لما يتحللش، لا ريت لا ني لا امرأة. هذه إشكالية كبيرة لأنه بترتب عليها تترك الصلاة ولا ما تتركش الصلاة، فغالبا إذا اللي يقول هيك نلجأ إلى العمراني، لأن لو بنطبق المذهب المالكي مش هنعرف هكي، قولي ولا مارتها بكل أو داروا العملية واخدوه لوحوه ولا المهم، فقال إنين لا رأتها لي ولا المرأة، نلجأ للعمر. كان قالت 120 يوم وأزيد أو هكي 100 وأزيد، هذا نقوله لها نفاس. وكان قالت أقل نلجأ أقل ما رأتها لي 80 يوم، إذا كان عمر الجنين 80 يوم فأكثر فهو دم نفاس، وإذا أقل من 80 يوم فهو ليس دم نفاس. لكن هذا لا ألجأ له إلا بعد مسألة نسل على العلقة والكذا، إذا قال نعرف وهو متشكل ولا هو بادي فيه الكذا نقول له طول نفاس هذا، قال لا والله ما هناكش بكل ومن اللي شديناه تمزط نقول له هذا ليس دم نفاس، قال لي لا والله ما نعرفش، بعد ذلك بنضطر نسأله عليه العمر، لأن هو العمر يحدد، لأنه كان في السادس ولا الخامس ولا الرابع ولا يعني فات 120 يوم، هذا على كل المذاهب هذا نفاس. أما إذا كان أقل هو الذي إما أن نلجأ إلى قاعدة المالكية أو إلى العمر على رأي الحنابلة إن 80 يوم فما أكثر نفاس وأقل ليس نفاسا.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 46 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم يا شيخ عبد الرحمن وبالإخوة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، شرعنا في الحلقة الماضية في الكلام على أحكام المسبوق في الصلاة، وشرعت شيخنا في الكلام على مسألة قضاء الأقوال وبناء الأفعال بالنسبة لما يفعله المسبوق. فياريت شيخنا لو تزيد المسألة بيانا وشرحا مع التوضيح بالأمثلة للحالات التي قد تقع للمسبوق. تفضل شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا الشيخ عبد الرحمن والإخوة المستمعين، في الحلقة الماضية تعرض المصنف لشروط الاقتداء الثلاث قبل أن نتكلم يعني على ما يتعلق بالمسبوق و القضاء في الأقوال والبناء في الأفعال وكذا. أذكر بشروط الاقتداء الثلاثة التي ذكرها لنا المصنف رحمه الله، وأولها وهو نية الاقتداء، وهذا عندنا بالنسبة للمأموم يعني واجب، لابد، لا تصح، لا يصح الاقتداء إلا بنية الاقتداء. ولهذا ذكره ابن عاشر في واجبات الصلاة، قال نيته اقتدا، نيته اقتداء، أي المأموم لابد أن ينوي الاقتداء. وهذه النية تكون في البداية في الأول، يعني من دخل على أنه فذ في صلاته، بعد ذلك رأى من يصلي مثل صلاته لا يستطيع أن ينتقل، يلزمه ما دخل به من نية الاقتداء أو نية كونه فذا أو يصلي لوحده. وهذه النية يعني التي هي نية الاقتداء أو نية كونه فذ، هذه خاصة بمن؟ بالمأموم، تجب عليه. أما الإمام فلا يجب عليه أن ينوي الإمامة إلا في أربعة مسائل فقط كما أشار إليها المصنف رحمه الله، وهي في الجمعة وفي الاستخلاف وفي الجمع والمستخلف في حالة الاستخلاف، لأنه كان قال في هذه الحالات الأربع يجب على الإمام أن ينوي الإمامة، لأن الجمعة لا تصح من غير جماعة، لابد للإمام أن ينوي الإمامة. والاستخلاف إذا يعني هو كان مأموما وبعد ذلك بينتقل بعد أن كان مأموما يصير إماما، فهذا ينبغي عليه أن ينوي الإمامة. وكذلك الجمع بين الصلاتين لأجل المطر مثلا كذا، بين المغرب والعشاء. كذلك في صلاة الخوف إذا صليت بالهيئة التي هي الإمام يصلي ببعضهم ببعض القوم بعض الصلاة ثم ينصرفون ويأتي الطائفة الأخرى، الصفة التي ذكرها أو أشار إليها ربنا عز وجل في قوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتأتي طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. ففي صلاة الخوف ينبغي على الإمام أن ينوي الإمام. في غير ذلك، في غير هذه الحالات الأربع، لا يجب على الإمام أن ينوي الإمامة. طيب، وعندنا الشرط الثاني للاقتداء اللي هو المساواة، لا بد من المساواة في ثلاثة أمور: في ذات الصلاة، يعني أنا عندما أقتدي بك يا شيخ عبد الرحمن ينبغي أن تكون نفسها الصلاة، ما تجيش عصر خلف ظهر أو بالعكس أو مغرب وراء عشاء، لا بد من التساوي بين المأموم والإمام في ذات الصلاة، مغرب وراء مغرب، صبح وراء صبح، وهكذا في ذات الصلاة. وعندنا الصفة يا شيخ، لأن الصفة يعني من أداء وقضاء، طبعا ما أدي داخل الوقت أداء وخارج الوقت فقضاء، فينبغي من اتحاد أو مساواة الصفة في بين المقتدي والإمام الذي يقتدى به. يا إما نكون ما فيش بأس إن يعني قضاء وراء قضاء أو أداء وراء أداء، ما تكونش بالعكس قضاء وراء أداء. هذا إذن في ذات الصلاة أو عينها وفي صفاتها وفي زمنها. الزمن يعني حتى ولو كانت قضاء

بهذا يعني ومما استدل به لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقالوا ما فيش عندنا يعني أشد من اختلاف النية بين الإمام والمأموم يعني صلاته أو في صفاته أو كذا. والشرط الثالث من شروط الاقتداء يا شيخ اللي هو المتابعة. والمتابعة في تكبيرة الإحرام والسلام هذا واجب، ولهذا ذكرها ابن عاشر رحمة الله عليه في الواجبات واجبات الصلاة فقال تابع مأموم بإحرام سلم. لابد من أن المأموم لا يساوي ولا يسبق إمامه في تكبيرة الإحرام ولا في السلام، فإن فعل وساواه في إحداهما أو فيهما أو سبقه فهنا تبطل الصلاة. فإذا لابد من متابعة في تكبيرة الإحرام وفي السلام. أما المتابعة في الانتقال داخل الصلاة في الركوع والسجود ورفع منهما وكذا هذا قالوا عندنا إن ساواه مكروه وإن سبقه فهو محرم، ويجب عليه وأمر أن يرجع إن ظن أنه سيدرك الإمام قبل، مثلا أن سبقت الإمام وركعت قبله مأمور أني أني نرجع. طبعا حرام علي لو قدرت هذا عمدا، ولو خطأ وكذا عمدا أو خطأ أنا مأمور بالرجوع طالما أني يعني سأدركه قبل أن تركع نرجع وحتى أركع بعدك. وهذا الأمر يعني في المذهب قيل وجوبا وقيل استنانا عندنا في المذهب الرجوع، لكن لا تبطل صلاتي، لا تبطل صلاتي إن أنا سبقتك في تكبيرات الانتقال وكذا داخل الصلاة، وإن ساويتك للكراهة فقط. أما المساواة أو السبق في تكبيرة الإحرام وفي السلام فهما مبطلان للصلاة. وبعد ذلك المصنف رحمه الله شرع في ما يتعلق بأحكام المسبوق، وقال إن المسبوق ينبغي عليه أن يكبر. قال يعني ما يقعد يدخل في الصلاة، والتكبيرة الإحرام لابد من قيام لأن عندنا تكبيرة الإحرام والقيام لها كلاهما واجبان، وقلنا الظرف يأخذ حكم المظروف، فالقيام لتكبيرة الإحرام واجب فينبغي أن ننتبه إليه. وقال إن المسبوق إذا كبر دخلت أنا مسبوق في الصلاة وإمامي إما أن يكون راكع وإما أن يكون ساجد وإما أن يكون جالس وإما أن يكون قائم واقف، فإن أدركته راكعا أو ساجدا فهنا يجب علي ونقول لا يجب علي لكن يسن السنة خفيفة تكبيرة الانتقال بعد أن أكبر تكبيرة الإحرام أكبر تكبيرة الانتقال، ولو لم أفعلها يرفعها عني الإمام ولكن مطلوب يعني تسن في حقي. إذن وأشار إلى هذا ابن عاشر رحمة الله عليه بقوله وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمل مكبرا إن ساجدا أو راكعا ألفاه. إذن يا شيخ أنا مطالب كمسبوق أني ما نقعدش ننتظر تو نشوف بعض المسلمين وكذا يأتي مسبوق يستنى الإمام لين يدير السجدة الأولى ويجلس بين السجدتين ويدير السجدة الثانية وهو واقف يستنى فيه في الأعلى ولا في التشاهد يستناه. لا ما تستناش، ينبغي أن تدخل معاه في الصلاة على الهيئة التي كان عليها، وأنت لا تطالب إلا وجوبا تكبيرة الإحرام وبعد ذلك ننظر، إن وجدته جالسا لا تكبر تكبيرة أخرى تكفيك تكبيرة الإحرام، وإن وجدته ساجدا أو راكعا تكبر تكبيرة الإحرام من قيام ثم تكبر التكبيرة الأخرى. ومما بينه أيضا حتى نربط يعني بدرس اليوم ما يتعلق بالقيام بعد أن يتم إمامي صلاته وأنا مسبوق، هل أقوم مكبرا؟ طبعا أنا سأنتظره يا شيخ لين يسلم لين يقول السلام عليكم وبعد ذلك أنا سأقوم. هل أكبر عند القيام أو أقوم من غير تكبير؟ قالوا هنا بحسب، إن أدركت مع الإمام ركعتين أو لم تدرك ولا ركعة يعني هذا شفعة، الركعتين شفعة والصفر يعني شفعة، إن أدركت شفعا أو لم تدرك مع الإمام شيئا فهذا تقوم مكبرا، وإن أدركت مع إمامك وترا يعني أدركت معه ركعة أو ثلاث ركعات هنا تقوم من غير تكبير. وهذا ما أشار إليه ابن عاشر رحمة الله عليه بقوله كبر إن حصل شفعا يعني ركعتين أو أقل من ركعة وسهو ذاك احتمل. قال يعني والسر في ذلك ماذا؟ علاش بتكبر؟ قالوا لأنك أنت كأنك حصلت شفع يعني

0: التشهد هذا في محله، التشهد في محله، وانت تقوم من التشهد يعني القيام من اثنتين تقوم بتكبير. لكن ان ادركت معه واحده او ادركت ثلاثه، انت التشهد ليس في محله هنا، ولا فقط انت تنتظر الامام حتى يفرغ من الصلاه ويسلم حتى تقوم وتاتي بما عليك وتدير لها ركعه وتبني يعني هنا بناء، وهنا بعد الركعه التي ستضيفها سيكون موضع التشهد. وانت قد كبرت من السجود الى الجلوس، فما فيش داعي للتكبيره الاخرى، لان التشهد منك ليس في محله، فقط انت تنتظر الامام ليفرغ من صلاته. طيب، جينا للنقطه المهمه وهذه التي هي فيها اختلاف ويعني يخطئ فيها البعض وتلتبس على البعض، اللي هي كيف سآتي بما فاتني من صلاة؟ هل أبني في صلاة كلها أقوالها وأفعالها، أو أبني في الأفعال وأقضي في الأقوال؟ ولأهل العلم في ذلك مذاهب، وسبب الاختلاف في ذلك الروايات في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا يقضي الإتمام البناء، يعني لو حصلت أنت ركعة بتزيد عليها ركعة أخرى يعني، وبدير تشاهد حتى تصبح ركعتين. فإذن وعندنا قول آخر اللي هو صلي ما أدركت واقضي ما فاتك، قالوا هنا القضاء. وإمامنا رحمه الله أعمل الروايتين، فلهذا عندنا في المذهب يبني في الأفعال، والأفعال عندنا في هذا الموضع كل ما عدا القراءة، حتى القنوت في صلاة الصبح يعدونه من الأفعال، والتسميع والتحميد كلها يعدونه من الأفعال، والتشهد كل ذلك أفعال يعتبر، وكله فيه البناء. فقط عندنا القضاء في ماذا؟ في الأقوال. يعني أنت بتبني في صلاتك، وما أدركته يعتبر هو أولها، وبتبني عليه في الأفعال، وفي الأقوال تجيبها بالصفة التي فاتتك من جهل أو سر وسورة وفاتحة وغيره. وعلى فكرة يا شيخ، ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، وكذلك ذكره ابن قدامة في المغني رحم الله الجميع، أن هذا الذي هو فيما يتعلق بالقراءة تأتي بها بالصفة التي فاتتك ليس فقط هو مذهب مالك وأنه خالف في ذلك الجمهور، بل بالعكس تماما مذهب جمهور أهل العلم من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين والأئمة المجتهدين، أنك فيما يتعلق بما فاتك قالوا رأوا تأتي به على الصفة التي فاتتك في القراءة. نتكلم على القراءة، البناء، نحن قلنا بالبناء أصلا في مذهبنا، ولم يحكوا في ذلك خلافا إلا عن داود وإسحاق وكذا، طائفة يسيرة من أهل العلم، يعني وكأن الذي يروج له الآن والذي هو مشتهر بين الناس على أساس أن يعني الأولى البناء والأفضل. نعم، هم أهل العلم المسألة التي اختلفوا فيها اختلافا كثيرا هي الذي أدركه هل هو أول صلاته أو آخر صلاته. نعم، هذه مسألة اختلفوا فيها، هل هو أول صلاته أو آخر صلاته. لكن بعض أهل العلم قال هذه مسألة أصلا الاختلاف فيها لفظي، بعض أهل العلم قال لفظي، لأن أغلب حتى اللي بيقول إنها أول صلاته به قالوا أراه مع ذلك يأتي فيما يتعلق بالقراءة بالصفة التي فاتتك، فهذا أمر ينبغي الانتباه إليه. نجول للتطبيق الفعلي يا شيخ، مثلا أنا أدركت مسبوق يا شيخ، أنت إمام وأنا أدركت معك في صلاتي العشاء الركعة الأخيرة، سلمت تو بنكبر ولا ما نكبرش؟ لبا بنقوم ما نكبرش. لماذا لا أكبر؟ لأني أدركت معك وحدة يا شيخ. أمتى أكبر؟ عند القيام، عندما أدرك معك شفعا أو لا أدرك معك ولا ركعة. هنا أدركت معك ركعة، إذن عندما تسلم أقوم من غير تكبير، وآتي بركعة بفاتحة وسورة جهرا. وننتبهوا احنا لو الأمر في المسجد وفيه مصلين آخرين غير مسبوقين وكذا، ينبغي ألا أرفع صوتي حتى أشوش عليهم، تقدر تقرأ بأدنى الجهر يعني وكذا، أو بأعلى السر حتى يعني تسمع نفسك حتى لا تشوش على المصلي. ركعة فاتحة وسورة يا شيخ، وجلست للتشهد. شوف تو إذن قضيت في الأقوال، أتيت بها مثل ما فاتتني، مثل الركعة الأولى اللي فاتتني أنا، وجلست بعد ذلك باعتبارها هي الثانية لي في الفعل بنبني بناء، لأني حصلت معك ركعة وزدت ركعة هذه ثانية بنبني عليها تو بندير تشهد، وبعد ذلك سأقوم للركعة اللي هي ثالثة لي أنا، لكن في القول هي ثانية بنجيبها على الصفة الثانية، على الركعة الثانية اللي فاتتني، فبنجيبها فاتحة وصورة جهر، وبعد ذلك ننزل وما نجيبش تشهد لأنها ثالثة لي، ونجيب الركعة الرابعة فاتحة فقط، ثم بعد ذلك يعني نجلس للتشهد وأسلم. أظن هذه الصورة واضحة يا شيخ.
1: واضحة.
0: به. طيب. وهنا ننتبه لشيء أو يعني يسميها بعض علمائنا اللي هي الصلاة خالية الأركان عامرة الوسطين. يعني الركعة الأولى لي اللي هي دركتها معاك أنت يا شيخ فاتحة فقط، ثم أتيت بركعتين فاتحة وسورة، ثم الركعة الأخيرة جبتها فاتحة فقط. فهذه لما نشوفه للأركان أو الأطراف خالية من السورة فاتحة فقط، والوسطين الركعة الثانية والثالثة فاتحة وسورة، وأحيانا تكون معكوسة يا شيخ، عامرة الأركان خالية الوسطين. إذا أدركت معك ركعة، عفوا فاتتني معك يعني فاتتني ركعة، أدركتك في الركعة الثانية في صلاة العشاء، طبعا لحقت معك فاتحة وسورة هذه أنت الركعة الثانية، وبعد ذلك جلست للتشهد أنت، بعد ذلك أتيت بالركعتين فاتحة فاتحة، فإذا الركعة الأولى لي كانت فاتحة وسورة والركعتين الأخريين فاتحة فاتحة. عندما تسلم سأقوم من غير تكبير لأني أدركت معك ثلاث ركعات، أقوم من غير تكبير وآتي بركعة فاتحة وسورة على الصفة التي فاتتني، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من المالكية وغيرهم، وينبغي الانتباه لهذا، وليراجع من أحب أن يراجع فليراجع في ذلك التمهيد لابن عبد البر، التمهيد لما في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، وكذلك المغني لابن قدام، موسوعتان من موسوعات الإسلام، فليراجعهما ولينظر أقوال أهل العلم من السلف رضوان الله عليهم في هذه المسألة من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، فالأكثر على ما ذكرنا وعلى مذهب مالك رحمه الله في ذلك. فإذا هنا في هذه الصورة يا شيخ أنا ركعتي الأولى
1: عكس الماضية
0: كانت فاتحة وسورة، والركعة الأخيرة فاتحة وسورة، والوسطيين اللي هي الثانية والثالثة كانت فاتحة فقط، فهذه عامرة الأركان أو الأطراف خالية الوسطين. وعندنا أحيانا الصلاة تكون مقلوبة يا شيخ، اللي هي لو أدركت معك الأخيرتين أو الأخريين في العشاء ركعة الثالثة والرابعة، عندما سلمت يا شيخ أنا سأقوم مكبرا هنا لأني أدركت معك ركعتين، كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة، قلنا لما نحصل معك شفع يعني ركعتين ولا أقل من ركعة سأقوم مكبرا لآتي بما فاتني من صلاتي، وإن أدركت معك ركعة أو ثلاث ركعات أقوم من غير تكبير، فهنا سأقوم مكبرا لأني أدركت معك ركعتين وآتي بهما على الصفة التي فاتتني فاتحة وسورة فاتحة وسورة. وقلنا يا شيخ قالوا البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال يقصد بالأفعال هنا في المذهب عندنا كل ما سوى القراءة، التسميع والتحميد، يعني أجمع بين التسميع والتحميد، أنا لما نقوم نأتي بما فاتني مع أني كنت مأموم، أنا المأموم طبعا يقول ربنا ولك الحمد بس عندنا، وقول ربنا لك الحمد وعدا من أما، فهنا إذن قالوا لا يجمع بين التسميع والتحميد، لأنك أنت بديت في البناء عدنك وكأنك فذ بروحك، لأن هذا يعتبر آخر صلاتك، ما جيباش مثل ما فاتك أنت، يعني فاتاتك هي بصفة المأموم ينبغي أنك ما تجيبش التسميع. وكذلك قالوا عندنا في القنوت، فإذا التسميع يعتبرونه من الأفعال والقنوت يعتبرونه من الأفعال، هو مع أنه قول يعني، لكن تعريفه عندهم هنا قالوا لا أراه القول المقصود به القراءة، فتأتي بالقراءة على الصفة التي فاتتك، أما فيما يتعلق بغير القراءة فكله يعد من الأفعال ولو كان قنوتا أو تسميعا أو تحميدا أو غير ذلك. فمثلا أنا أدركت معك يا شيخ الركعة الثانية في صلاة الصبح وأنت قنت، هذه الركعة الثانية لك، والقنوت في صلاة الصبح عندنا مندوب وأنت قنت وأنا مسبوق، أدركت معك هذه الركعة، ثم بعد ذلك سأقوم وآتي بالركعة التي فاتتني على الصفة التي فاتتني، فاتحة وسورة طبعا جهر، هذه بالنسبة هنا لم يختلف فيها العلم لأن هي الركعتان متماثلتان بالنسبة للصبح، فاتحة وسورة وجهر. قلنا الجهر اللهم إلا إن كنت ستشوش على مسبوقين آخرين فعليك بأدنى السر بأعلى السر أو أدنى الجهر، يعني بحيث أنك لا تشوش على غيرك من المصلين. وهنا في هذه الركعة مطالب بالقضاء في الأقوال اللي هو القراءة، والبناء في الأفعال، وقلنا الأفعال عرفها أو يعني بينها لنا علماؤنا أو قصدوا بها ما سوى القراءة، حتى القنوت عدوه من الأفعال، فلهذا قالوا يعني في الركعة الثانية ينبغي علي يندب في حقي أن أقنت. علاش؟ مش لقول هذا والقول أنت، هي مش لقولت أنت باعتبارها الركعة الأولى في الأقوال، نعم قالوا هذا في القراءة، لكن فيما يتعلق بالقنوت لم يعدوه من الأقوال فأبني فيه ولا أقضي فيه. نعم، وهذا يعني ممكن أشار إليه المصنف، لو تقرأه لنا يا شيخ. وقضى القول،
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقضى القول وبنى الفعل وهو ما عدا القراءة.
0: نعم،
1: فمدرك ثانية الصبح يقنت في ركعة القضاء.
0: نعم، هذا ما أشرنا إليه يا شيخ.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
0: ممكن نجيب مثال آخر، لو في المغرب يا شيخ.
1: نعم،
0: أدركتك يعني أنت الإمام، أدركتك في الركعة الأخيرة، ماذا سأفعل هنا؟ عندما تسلم سأقوم من غير تكبير لأنها أدركت معك ركعة فقط، وقلنا إحنا إنما أكبر عندما أدرك شفعا أو أقل من ركعة، وهنا أدركت ركعة، إذن أقوم من غير تكبير وآتي بركعة فاتحة وسورة باعتبارها الأولى في القراءة لي، يعني أقضي قضاء، وبعد أن أكمل هذه الركعة أجلس للتشهد، أبني في الفعل لأنني حصلت معك ركعة ودرت لها ركعة ثانية وبنبنيها عليها هذه في الأفعال، وبعد ذلك أقوم لآتي بالثالثة على صفة الثانية لأن فايتتني الثانية، يعني في القراءة بنقضي قضاء، وبعدها أجلس. في الأفعال بنعملها أنها ثالثة يعني البناء هنا مع أنها هي ثانية، وأجلس للتشهد الأخير وأسلم بعد ذلك. وعندنا فيما يتعلق بالسجود المسبوق يا شيخ، إن كان على إمامي سجود، إما أن يكون عليه سجود قبلي وإما أن يكون عليه سجود بعدي، فإن كان قد ترتب على إمامي سجود قبلي فينبغي علي أن أسجده معه، ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه وبعديا قضى بعد السلام، أدرك ذاك السهو أو لا قيد من لم يحصل ركعة لا يسجد. يعني ما تقولش يا شيخ عبد الرحمن أنا لم أدرك السهو هذا، أنا أتيت في الركعة الرابعة وهو السهو صار له في الركعة الأولى أنا لم أدركه، لا، ينبغي، أنت مطالب بالسجود، إذا أدركت مع الإمام ركعة بسجدتيها فتطالب بالسجود، إن كان قبليا تسجده معه، وإن كان السجود للإمام لأنه عليه زيادة ترتب عليه السجود بعدي نقول لك ما تسجداش مع الإمام، عندما يسلم تأتي وتقضي ما فاتك من أقوال وتبني ما فاتك من أفعال، بعد أن تكمل صلاتك تسلم وتأتي بسجدتين بعد السلام. ولا بد من الانتباه لشيء يا شيخ عبد الرحمن، اللي هو يعني فيما يتعلق بالسجود القبلي وكذلك البعدي، لكن البعدي الأمر فيه خفيف شوية وما يبطلش الصلاة، وهذا أشرنا إليه وذكره المصنف عند حديثه عن مبطلات الصلاة، أن السجود القبلي إن أنا لم أدرك معك يا شيخ عبد الرحمن أنت الإمام ولم أدرك معك ركعة بسجدتيها وأنت عليك سجود قبلي، لا أسجد معك، لا أسجد معك السجود القبلي، وإن سجدت معك السجود القبلي تبطل صلاتي لأنها زيادة في الصلاة هذه، لأن لا أطالب بهذا السجود. من لهذا ابن عاشر رحمة الله عليه قال: ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه وبعديا قضى بعد السلام، أدرك ذاك السهو أو لا قيد من لم يحصل ركعة لا يسجد، لا السجود القبلي ولا السجود البعدي، ولكن إن أنا لم أدرك ركعة بسجدتيها وسجدت السجود البعدي بعد السلام هذا لا تبطل صلاتي، وإن أنا لم أدرك ركعة بسجدتيها وسجدت مع إمام السجود القبلي فهذا تبطل صلاتي.
1: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: أن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى، ولازلنا في الكلام على أحكام المسبوق، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: وأحرم من خشي فوات ركعة دون الصف إن ظن إدراكه قبل الرفع، وإلا تمادى إليه إلا أن تكون الأخيرة. تفضل شيخ.
1: بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا المصنف رحمه الله أشار إلى مسألة، وهي أن المسبوق إن خشي فوات الركعة، وهو يعني بتفوت الركعة وهو قاعد ما وصلش للصف، قال يكبر قبل أن يصل إلى الفرجة أو إلى الصف هذا الذي سيقف فيه، إن ظن إدراكه قبل أن يرفع الإمام، يعني مازال صفين يعني كبرت، ويبغي أن أنتبه حتى تحسب لي الركعة أن أكبر من قيم. فإذا أنا كبرت حال الانحطاط، انحطيت وكبرت وإن نويت بها تكبيرة الإحرام، لأن يعني واجب من واجبات الصلاة أن تكون تكبيرة الإحرام من قيام. فلو كبرت قائما وأكملتها حال الانحطاط، بدأت فيها وأنا واقف وأنهيتها حال الانحطاط، قالوا هنا الصلاة صحيحة، يعني تحسب لي تكبيرة الإحرام وإني أدخلت في الصلاة، لكن لا تحسب لي الركعة. وسيأتي ذكرناها فيما مضى وسيأتي يفصل فيها أكثر المصنف ونتناولها بالشرح. إذن ينبغي أن أكبر وأنا قائم، وبعد ذلك أكبر تكبيرة أخرى للركوع. لو لم تكبرها ما فيش بأس، يرفعها عنك الإمام لأنها سنة خفيفة التكبيرة الثانية. قالوا إن أنا خشيت كمسبوق أن تفوتني الركعة، فلا بأس أن أكبر دون الصف، قبل أن أصل إلى الصف أكبر وأركع، وبعد ذلك أدب، يعني نتحرك نمشي نوصل للصف في يعني في أثناء الركوع أو عند الرفع من الثانية كما سيأتي للمصنف. نعم. عند الرفع للثانية، فالدب هنا إذن يكون في الركوع سواء في هذا الموقف، وكذلك عندنا من المواقف التي يجوز فيها الحركة للمأموم، وقالوا نحو يعني الصفين كالصفين، وقالوا الكاف هنا أدخلت الصف الثالث، ولا يحسب يا شيخ الصف الذي خرجت منه ولا الذي دخلت إليه، يعني في حقيقة الأمر تستطيع أن تتحرك خمسة صفوف لسد فرجة أو خمسة صفوف لإدراك الصف فيما يتعلق، خمسة صفوف ليس أكثر يا شيخ، خمسة صفوف بالذي خرجت منه والذي دخلت إليه، لو حولناهم وما حسبناهمش يعني ثلاثة صفوف. متى هذا تقدر تتحرك؟ لو أنت رأيت وأنت في الصلاة في فرجة في الصف اللي قدامك ولا اللي قبله، تستطيع أن تتحرك وتسد هذه الفرج في الصلاة. وكذلك في التكبير، إن خشيت أن يفوتك الإمام بركوع، خشيت أن الركعة تفوتك، قالوا لك كبر عادي، هذا ما في مسافة خمسة صفوف أقل، كبر لا بأس أنك تكبر وتركع حتى تدرك الركعة، وبعد ذلك تدب وانت راكع، ما فيش بالك بأس حتى لو سعيت تدب وأنت ركع، يعني تقدم حتى توصل للصف هذا وتقف فيه. ما الذي حمل على هذا؟ قالوا الذي حمل على هذا خشية فوت الركعة، وقال لكن شوف الشرط يا شيخ، الشرط إن ظن إدراكه قبل الرفع، إنه هو بحصله وبيقدم قبل الرفع، وكذلك إن ظن إدراكه لما هو كبر وهو بعيد إنه بيحصل الركعة. أما إن لم يظن إدراكه فهذا قالوا لا، يستمر في المشي حتى يقف في الصف، اللهم إلا إن كانت الركعة الأخيرة. طبعا هذا أشار إليه المصنف بقوله إن ظن إدراكه قبل الرفع، يعني يفعل هذا الأمر ويركع دون الصف، إن ظن أن يدركه قبل أن يرفع، يعني يدب للصف قبل أن يرفع إمامه. فإن لم يظن هذا الأمر قالوا ينبغي عليه أن يتمادى، ما يركعش دون الصف، يستمر حتى يصل إلى الصف. قالوا إلا أن تكون الركعة الأخيرة، كان هي الركعة الأخيرة يركع حتى بعيد ما دام هو في المسجد يركع، لأن حتى لا تفوته يعني لئلا تفوته صلاة الجماعة في هذه الحالة. إذن يا شيخ
0: يركع لو كانت الركعة الأخيرة يركع قبل الصف حتى وإن ظن أنه لن يدرك الإمام في
1: قبل أن يركع. نعم. نعم. في غير هذا لا ينبغي له أن يركع دون الصف قبل الصف إلا إذا ظن أنه في أثناء ركوعه سيدب إلى الصف ويدرك الإمام قبل أن يرفع من الركوع. واضح يا شيخ؟
0: واضح. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ودبك الصفين لآخر فرجة راكعا أو قائما في ثانيته لا جالسا أو ساجدا.
1: نعم يا شيخ، تو سيأتي يعني حتى هو بضدها تتميز الأشياء والأحكام، يعني الفروق لما تذكر الفروق الفقهية أو كذا. هنا بالنسبة لسد الفرجة أو من ركع دون الصف، قالوا لا ينبغي له أن يدب وهو جالس، يعني بيتحرك حتى يدرك الصف ولا يسد الفرجة وهو ماذا؟ وهو جالس ولا هو ساجد؟ قالوا لأن يعني هذا أمر قبيح، واحد هو ساجد يقعد يتحرك تو يدب وهو راكع ماشي، وهو قائم يتحرك ماشي، لكن ما يدبش وهو جالس بين السجدتين لأن الأمر فيه صعوبة، ولا يدب كذلك ويتحرك ويقرب من الصف وهو في موضع السجود. بخلاف كما سيأتينا في المصنف سيتكلم على أحكام الاستخلاف بعد ذلك، بيقول بالنسبة لمن استخلف، ها يعني هو شنو هو الاستخلاف؟ الاستخلاف هو أن يستنيب الإمام غيره من المأمومين ليكمل بهم الصلاة، يعني كان مأموم بيصير إمام المستخلف هذا. إذا استخلف من مندوبات الاستخلاف إنه يتقدم عليهم، إنه هو يتقدم حتى يعني ينظر إليه الناس ويأتمون به. طيب قالوا له أن يدب وأن يتقدم المستخلف ولو كان في أثناء الجلوس أو السجود أو الركوع أو القيام من باب أولى، لكن فيما يتعلق بمن ركع دون الصف أو من رأى فرجة فإنه لا يدب للصف ولا يدب لسد الفرجة إلا في موضعين، وهما أثناء القيام للقراءة أو أثناء الركوع، لكن أثناء الجلوس أو أثناء السجود أو أثناء الرفع من الركوع قالوا لأنه قصير هذا الوقت هذا قالوا لا يدب فيه. إذن وين يدب يا شيخ؟ وين يتحرك بالنسبة لمن يريد سد الفرجة أو إدراك الصف إذا ركع دون الصف؟ قالوا ينبغي عليه أن يدب في موضعين، في الركوع أو عند القيام. لكن هنا يا شيخ هو قبل قليل المصنف قال إن ظن أنه يدرك الإمام قبل أن يرفع من الركوع، يعني صحيح. قال لا يركع دون الصف المسبوق إلا إن ظن أنه سيدرك الإمام قبل ماذا؟ إن ظن أنه سيدرك الإمام قبل الرفع من الركوع. قالوا أحيانا هو ظن، أنا كمسبوق ظننت هذا الأمر فركعت دون الصف وخاب ظني فرفع قبل أن أصل إلى الصف، فقالوا إذن لا أدب وأنا قائم يعني بعد الرفع من القيام، ولا أدب وأنا جالس، ولا وأنا ساجد، وإنما أدب بعد أن أرفع للثانية. نقدر ندب. واضح الكلام يا شيخ؟
0: واضح. نعم. نعم. يعني لما يرفع من الركوع ما يدبش،
1: ما يدبش. نعم. عندنا قالوا لي قصر
0: الوقت قصير
1: الوقت. نعم. قال ودبك الصفين لآخر فرجة راكعا أو قائما في ثانيته، يعني مش
0: قائما بعد رفع من الركوع. نعم. لا جالسا أو ساجدا. نعم.
1: هو حقيقة حتى قائما يعني وإن ذكر علماؤنا هذا الأمر يعني الأمر فيه قريب، من دب وهو قائم بدأت كان المسافة قريبة، يعني عندما يرفع الإمام من الركوع الأمر قريب وعارف روحه يدرك الفرجة أو الصف وكذا، الأمر فيها قريب، لكن ليس هذا مثل من يدب في السجود أو يدب وهو جالس، الأمر فيه بعيد. نعم.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. ثم قال رحمه الله: وإن شك في الإدراك ألغاها وقضاها بعد سلامه.
1: نعم. هو يا شيخ سبق وأن ذكر لنا المصنف رحمه الله ما تدرك به الركعة، يعني متى أنا أقول أني أدركت الركعة وأحتسبها. قالوا إذا أنا أدركته وهو راكع، يعني هو قال الله أكبر وهو في الركوع وأنا كبرت وأنا قائم وكبرت يعني للركوع، أو حتى لو لم أكبر المهم أدركته وهو راكع، هذه تحسب لي الركعة. عندنا في المذهب هذه قول واحد، ما فيهاش خلاف هذه. وكذلك تحسب لي الركعة إن أنا أدركت الإمام قبل أن يعتدل من الركوع. يعني هو أنا قلت الله أكبر، هو بدأ في الرفع وأنا بدأت في النزول، فهنا أكبر تكبيرة الإحرام وأهوي راكعا وتحسب لي الركعة. إذن يا شيخ تحسب لي الركعة إذا أنا دخلت في الصلاة قبل أن يعتدل الإمام قائما. أما إن اعتدل الإمام قائما، يعني شيخ أنت إمامي يا شيخ وأنا رأيتك أنت رفعت من الركوع واعتدلت، وأنا نقول الله أكبر ونركع، تبطل صلاتي يا شيخ. أنا إن تعمدت هذا الأمر تبطل صلاتي. لكن قالوا إن كان سهوا أو غلطا حصل هذا الأمر، يعني أنت رفعت من الركوع، الإمام رفع وأنا المسبوق، قلت الله أكبر دخلت في الصلاة وبنجيب الركعة، مدامك أنت اعتدلت قائما حتى ولو كان المأمومون لا يزالون يعني راكعين، ما عادش نركع. فإن فعلت أنا وكبرت بعد أن رأيتك معتدلا قائما رافعا من الركوع وركعت، قالوا صلاتي تبطل إلا إن فعلت هذا سهوا أو غلطا، غلطت غلط أو سهوا. في هذه الحالة قالوا لا أرفع من الركوع يا شيخ، لا تبطل صلاتي ولا أرفع من الركوع، وإنما أنتظرك حتى تهوي ساجدا وأسجد معك، لأن الركوع ينعقد بالرفع منه يا شيخ. فليتنبه إلى هذا الأمر. إذا رفع إمامي من الركوع واعتدل قائما، خلاص معاش نجيب أنا الركعة المسبوق، معاش نجيب الركعة، نكبر ونستمر مع إمامي ولا تحسب لي الركعة فاتتني. لو أنا دخلت في الصلاة قبل أن يعتدل قائما وإن بدأ في الرفعة، يعني أنا قلت الله أكبر هو بدأ يقول سامع الله كيف رفع وأنا نزل، تخطينا هو رفع وأنا نازل، تحسب لي الركعة فيش باس. وإن اطمأننت في الركوع بعد أن اعتدله قائما، طالما أنا بديت في يعني في النزول أو في الهوي للركوع الانحناء للركوع قبل أن يعتدل الإمام قائما، إذن تحسب لي الركعة. واضحة يا شيخ؟
0: واضحة.
1: إن شككت أني ما عرفتش هل أدركت الركعة ولا، قال ما تحسبهاش، ابني على اليقين، خلاص هذه احسبها انها فاتاتك. لما يدخل لك الشك، يدخل لك في هل انا ادركت لم ادرك، قال لا تحتسبها هذه الركعة، واحتسب انها قد فاتتك وابني على باقي صلاتك. واضح الكلام؟ هذا معناه المصنف بقوله وان شك في الادراك، يعني الركعة يعني ادركتها مع الامام ولا ما ادركتش، الغاها وقضاها بعد سلامه. وينبغي التنبيه على شيء هنا يا شيخ، او ينبغي التنبيه على شيء، ألا وهو يعني المسبوق ينبغي أن يكون قلبه حاضرا. يعني من المشكلة أن ندخل أنا يا شيخ غير منتبه وما نعرفش في أي ركعة أدركته، لأنه راك بعتالي أنت بتنوض، إن سلم الإمام قام قاضي أقواله في الفعال بانية. إذن لابد بنحرص أنا مدامني مسبوق نثبت هذه أي ركعة اللي أدركت فيها الإمام، حتى أعرف ما أدركته، حتى أعرف ما فاتني، وأعرف كيف أرقع صلاتي، وأعرف كيف أقوم لقضاء ما فاتني أو البناء أو كذا. فهذا أمر مهم، المسبوق انتبه، لما تكون مسبوق ركز في صلاتك. وربنا عز وجل قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهنا من باب أولى يتطلب هذا التركيز وهذا الأمر لتعرف كيف تكمل ما فاتك من صلاتك. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. يعني شيخنا المسبوق إذا شرع في التكبير للركوع قبل أن يعتدل الإمام قائما تحسب له الركعة.
1: نعم.
0: سواء يعني شيخنا الإمام كبر للسمع يعني
1: بدأ في
0: التسميع أو لا، سواء يعني
1: ما فيش بس،
0: حتى لو كان أكمل التسميع كاملا،
1: العبرة يا شيخ
0: بالاعتدال مش بالفوق.
1: نعم. لو أنا رأيت إمامي معتدلا قائما خلاص معاش نجيبها الركعة، ولو أنا يعني قاعد ريتها في النص، أنا كيف بديت نقول الله أكبر هو كيف بدأ يرفع.
0: هي.
1: ولا في النصف، المهم. نعم. قاعد ما اعتدلش.
0: نعم.
1: قاعد مرفوع من لم تنتصب قامته، هذا الاعتدال يا شيخ.
0: يباح لي التكبير.
1: نعم نجيب تكبير الإحرام ونجيب الركوع.
0: حتى لو كان الإمام قال سمع الله لمن حمده كاملة قبل ما نكبرني.
1: هو في الغالب يا شيخ لما يقولها كاملة ما تتمش إلا وقد اعتدل. إن فرض أنه والله من كان قالها وهو منحرف.
0: يعني
1: غالب التسميع ينتهي من الإمام عندما يعتدل، يقول سمع الله، لأن عندنا تكبير والتسميع وكذا أثناء الشروع، تكبيره لدى الشروع، وهذا من مندوبات مرة معنا. نعم. هو تلقاه مش بيقول لك سمع الله لمن حمده وهو منحرف وبيكملها فوق، لكن في جميع الأحوال احنا لا عبرة بالتسميع، حتى ما قالش التسميع نهائيا، احنا العبرة باعتداله وانتصابه. إن انتصبت قائم يعني قامته واعتدل قائما خلاص أنا معاش نجيب الركوع، واتصل إلى بطلان صلاتي لو أنا جبته الركوع بعد أن رأيت الإمام قد اعتدل قائما. وإن باقي في الانحراف أنا شفتك كيف بادي هو في الرفع وأنا كبرت قلت الله أكبر ونزلت للركوع ما فيش باس، حتى ولو كان هو قد اعتدل قائما قبل أن أطمئن أنا في ركوعي، جبت الاطمئنان بعد أن اعتدل هو قائما ما فيش باس، لكن لا أبدأ في يعني أو لا أشرع في الابتداء أو في الاتيان بالركوع إذا هو قد اعتدل. أما إذا هو لم يعتدل إلا بعد أنا ما أنا شرعت، وإن اعتدل قبل أن أطمئن أو أن أطمئن في ركوعي فلا بأس يا شيخ.
0: ثم قال رحمه الله تعالى: كأن أدركه في الركوع وكبر للإحرام في انحطاطه.
1: نعم يا شيخ، قال كأن أدركه في الركوع وكبر للإحرام في انحطاطه. طبعا هنا المسألة مرت معنا عدة مرات يا شيخ، وقبل قليل كنا أو قبل الفاصل كنا قد تحدثنا عنها نوعا ما. هنا هذا عطفا على ماذا يا شيخ؟ كاف والتشبيه، هذا التشبيه على ماذا؟ في عدم اعتبار الركعة،
0: عدم الاعتداد بالركعة وإلغائها.
1: نعم. نعم، يعني إن شككت أن هل أدركت أو لم أدرك هذه الركعة، قال ما لا تعتد بها وألغيها. نعم. وابني على أنها قد فاتتك. نعم. ولم تدركها مع إمامك. كذلك إن أنت أدركته في الركوع وكبرت للإحرام في الانحطاط، يعني إمام أنت شيخ ركع إمام وأنا أتيت وكبرت
0: تكبيرة الإحرام،
1: تكبيرة الإحرام في الانحطاط. أراه شوف يا شيخ، إن كان يعني التكبير بديت فيه في الانحطاط هذه قولا واحدا لن تحسب، ما فيهاش خلاف، بل هل تحسب لك الصلاة، لأنه ينبغي بل لا تحسب لك حتى، يعني لأن عندنا من واجبات الصلاة تكبيرة الإحرام واجب والقيام لها واجب، وقلنا الظرف له حكم المظروف، الظرف الذي هو قيام هذا ظرف للتكبير والتكبير واجب، فإذا ظرفه وهو القيام له واجب، فعلى هذا ينبغي أن آتي بالواجبين، ما هما؟ تكبيرة الإحرام والقيام لتكبيرة الإحرام. وعندما عدد ابن عاشر الفرائض قال فرائض الصلاة 16 شروطها 4 مقتفر، تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها ترم. إذن عندنا القيام، عندنا تكبيرة الإحرام وعندنا القيام لها. يغتفر لموضوع القيام للمسبوق خاصة أنه إذا بدأ نوى بالتكبير، تكبيرة الإحرام مش تكبيرة الركوع، أو غفل ما نواش شيء، يا إما نوى بها هذه التكبير تكبيرة الإحرام أو ما نواش شيء، ومش نقول ما نواش شيء يعني ما عمدش هل هي تكبيرة إحرام أو تكبيرة ركوع، قالوا إذا ابتدأها قائما فإنه يعني قد أتى بالفرض، أتى بالفرض اللي هو ماذا؟ اللي هو القيام لتكبيرة الإحرام، يعني هذا وكأن وجوب القيام لتكبيرة الإحرام بالنسبة للمسبوق خففوا فيه شوية على غير المسبوق. غير المسبوق ما يقدرش يجيبها من انحناء أو هو متكئ أو جالس أو كذا، طالما هو قادر على القيام.
0: لو بدأها هو قائم وحتى لو أكملها هو منحط تكون الصلاة صحيحة، يعني
1: الصلاة صحيحة، لكن ليس الركعة قد أدركت. الركعة عندنا فيها تأويلان هل هي تدرك أم لا، لكن الذي اعتبره المصنف ها هنا وفيما مضى هي كما قلنا عندنا فيها قولان في المذهب، هل تعتبر تعتد بها الركعة التي أدركتها على هذه الحالة أو لا يعتد بها، الذي المعتمد في المذهب أنها لا يعتد بها طالما بدأت في تكبيرة الإحرام من قيام وأكملتها حال الانحطاط، فإن هنا الركعة لا تعتد بها، الركعة خيرها ما تعتدش بها. وهذا يعني أشار إليه المصنف عطفا أو تشبيها على الحالة التي قبلها. طبعا هو قال وإن شك في الإدراك ألغاها وقضاها بعد السلام، يعني شككت هل أنت أدركتها الركعة مع الإمام أم لم تدركها، باهي كويس. وكذلك تلغي، كأن أدركها يعني، وكذلك تلغي الركعة إذا أنت كبرت لتكبيرة الإحرام حال الانحطاط، بدأت فيها وانت قائم وكملتها حال الانحطاط، بل ولو انتهت حال ركوعك، قالوا في هذه الحالة يلا نحسبها لك أن تكبيرة الإحرام والواجب جبت به وخفف لك في ذلك، لكن الركعة لا تحسب لك. نعم.
0: أما شيخنا اللي أصلا يعني انحنى قبل أن يبدأ بتكبيرة الإحرام وإنما انحنى مباشرة ثم شرع في تكبيرة الإحرام وهو منحني، هذه صلاته باطلة أصلا.
1: نعم إيه، اللهم إلا بعتالي
0: وهذا قد يحدث
1: بعض الركعة عند القيام لو نوى وهو قائم تكبيرة الإحرام وكذا، ذاك أمر آخر. أو نوى عند القيام يعني هذه الركعة لا يعتد بها هو لم يدرك من الركعة لا يعتد بها، عند قيامه للثانية نوى بتلك التكبيرة تكبيرة الإحرام لأنه يعتبر كأنه ما دخلش في الصلاة الأولى.
0: نعم.
1: لأنه لم يأتي بالواجب. وإلا فمن أتى بتكبيرة الإحرام حال انحطاطه لا تحسب له، لأن عندنا تكبيرة الإحرام يا شيخ من الواجبات والقيام لتكبيرة الإحرام من الواجبات، فلينتبه المسبوق ولا يضيع هذا الواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما، فمن استطاع الإتيان بهذه الفرائض من قيام ولم يأتي بها من قيام تبطل صلاته. وفي حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فمستلقيا أو على جنب. فإذا ينبغي الانتباه، يعني المسبوق ينتبه، هو استعجال كذا حتى يدرك الركعة يكبرها وهو منحط
0: ممكن يضيع عليه صلاته بالكامل.
1: ضيع صلاتك أنت، لا كبر قائما، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يعني حتى فيه ملاحظة اللي هي السرعة الزائدة يا شيخ، ما تقول جلبة يعني جلبة خيل أو في حلبة سباق وكذا والإمام راكع. وقد مر معنا أن الإمام يكره أن يطيل الركوع،
0: ما يراجيش
1: ركوعك العادي، تقعدش أنت تزيد فيه زيادة، لأن من يأتم خلفك أولى بالمراعاة من الذين لم يدخلوا في الصلاة بعد، قالوا إلا لضرورة. مر معنا في المكروهات أنه يكره على الإمام أن يطيل الركوع ليدركه المسبوق، إطالة زايدة يعني طويلة، لأن المسبوق اللي يأتم بك أولى بالمراعاة من المأموم الذي يأتم بك اللي معاك في الصلاة هادم أولى أنك تراعيهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وكذلك عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه كان يدخل الصلاة يريد إطالتها فيتجوز فيها بأبي هو وأمي إذا سمع بكاء الصبي، يعني خفف فيها خشية وجد أمه عليه، فهنا المراعاة للذي في الصلاة ليس للخارج عن الصلاة.
0: ونسب شيخنا للمسبوق، المسبوق اللي بيلحق على الصلاة مع الإمام وبيلحق على الركعة قد يقع يعني في بعض المحذورات، منها أنه زي ما ذكرت شيخنا ممكن يخش بيحدث يعني جلبة ويدير صوت، منها في لبعض اللي يضع يعني أحاديثه في أمام الباب المسجد أو في طريق الناس الأحذية، ممكن يعني الخارج يتعثر كبير السن ولا المريض يتعثر بها، وفي من اللي يضع يخلي مثلا سيارته في الطريق ويسكر بها طريق.
1: بالفعل يعني شوف
0: هذا وقع يعني
1: لا ضرر ولا ضرر، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وبالنسبة لي خصوصا يا شيخ مسألة ركن السيارة وخصوصا في يعني الطرق العامة والمزدحمة، يعني في بعض الطرق الداخلية أو الترابية وكذا الأمر فيها قريب يا شيخ، ما تسكرهاش بكل طالما فيه السيارات يفوت الأمر فيها قريب، لكن تجي في الطريق السريع طريق الشط غير الطريق العامة يعني عندنا الكبيرة هذه، وانت تركن فيها السيارات من أجل الصلاة، هو فضل عظيم الصلاة هذه وأمرها مطلوب جدا، لكن من غير أن تؤذي غيرك، لا يؤذي ولا يؤذى.
0: في اللي يدرس قدام الباب حوش جار المسجد أو قدام الكنشيلو قدام الجراج يمنع من الخروج لو كان بيخرج بسيارته أو
1: يعني كلها ما. أمور يعني من آداب، لأن
0: يكون مسبوق
1: هي يعني القيادة السيارة وكذا فن وذوق وأخلاق يا شيخ، ليس فقط مجرد فن أو تعلم للقيادة أو مهارات معينة تقوم بها، وإنما هي ذوق، لابد من الذوق ولابد من الأخلاق فيها. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف برنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: 90.9 FM.
3: سيد سليم المصراتة قال الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب وصورة، هل هي الصورة المجسمة أم الصورة الفوتوغرافية؟ لا، هو المقصود هو الصورة المجسمة، لأن الصورة الفوتوغرافية لم تكن موجودة في ذلك الوقت، هذا أول شيء. وثاني شيء، الصورة الفوتوغرافية هي عبارة عن انعكاس وليست خلقا. الآن اللي بيصنع بطة ولا بيصنع إنسان ولا بيصنع حصان يعني بيدير تمثال، هذا يوم القيامة يقال له أنفخ فيه الريح، الروح. لكن اللي بيصور شخص آخر هو لم يبدع شيئا معينا، وإنما عكس صورة ما خلقه الله عز وجل على حاجة ثابتة زي المرايا. يعني هل المرايا نقوله من رأى في المرآة قد خلق صورته؟ هو عكس صورته على المرآة، هو مجرد انعكاس. كذلك الصورة هذه ولا الكاميرا ولا آلة التصوير هي عبارة على شريط أسود، لما يجي الضي الحاجة اللي قدامها بتنطبع عليه، ما فيش أي إبداع آخر، ما فيش أي خلق آخر، ما فيش مضاهاة لخلق الله عز وجل. هذا ما يقوله غالب الفقهاء أو 99% قريب من الفقهاء المحدثين اللي يعتد بعلمهم أن هذا ليس خلقا وليس مضاهاة لخلق الله عز وجل، وإنما هو نقل للصورة التي خلق الله عز وجل. يفتح الضي هذا في الكاميرا على جبل تطلع صورة جبل، على بقرة تطلع صورة بقرة، على كاميرا تانية تطلع صورة كاميرا تانية، على إنسان تطلع صورة إنسان. يعني ممكن أنت بتصور تهتز إيدك شوية تطلع حاجة تانية أنت مش قصدها أصلا. وبالتالي المقصود هو الصور الفوتوغرافية، حتى الصور المعلقة على الستارات ولا الستارات في الغالب الستارات، ولا إذا كان بعض البيوت يجعلون زي الشرشاف هكى على الحيط وكذا، حتى هذا ينبغي أن لا يفعل، وإن كان فيه خلاف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى ذلك الستار هذه ولا الحاجة اللي فيها تصاوير أمر السيدة عائشة بقطعها وجعلها وسائد وحاجات يعني تمتهن. قال التعليق هذا فيه شرف، لكن قصي هذا الستار ولا الحاجة وديريها مخدة ولا فرشة قدام الباب ولا أي شيء يمتهن ليكون جائزا. الرسومات على هذه الأشياء سواء على الورق ولا على الحيط ولا كذا، الرسم عند المالكية مكروه فقط وليس، وهذا كله أنا نتكلم على ذوات الأرواح. أما كان مرسومة فيها زيتونة ولا مرسومة فيها طيارة ولا مرسوم فيه جبل ولا بحر ولا نهر ولا كذا، هذا ما عندناش إشكالية. الكلام راه في ذوات الأرواح. يعني حتى اللي بيصنع مجسم من جبل عادي، بيصنع مجسم طيارة عادي، بيصنع مجسم سيارة عادي، بيصنع مجسم فيه نهر عادي، ما عندناش إشكالية. أو غابة زي هذا النوافير الصغيرة هكي جبل وطروف شجر ورشاد وكذا وينزل فيهم مية، جايز ما عندناش إشكالية. الكلاب في ذوات الأرواح، لأنه هو اللي وارد فيه الوعيد، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون هذو. يقول لهم احيوا ما خلقتم، ما تحله الحياة. أما ما لا تحله الحياة زي الأشياء اللي قلناها، طاولة، سيارة، بيرو، مدفع، صاروخ، اللي هو هذا كله لا حرج في تجسيمه أو في تصويره. الإشكالية في ذوات الأرواح. رسم ذوات الأرواح هو عند المالكية ليس مثل الخلق، هو مكروه فقط، ليس مثل أنك تصنع مجسم. يعني إني رسمت صورة، صورة بقرة ولا خيطها في الـ في الـ في الستار، مش زي اللي دار مجسم بقرة، لا، هذاك اسمه أشد وهذا أقل. طبعا قالوا هذا ما لم تكن الصورة في الستار ولا في الملابس مجسمة. إذا كانت مجسمة يعني زي مثلا الشناط اللي يجيبوا فيهم الصغار، تلقاهم دايرين عليها صورة باتمان ولا بالصورة، هي تلقاها يعني الشنطة هيك وهو طالع منها بارز، هذا يأخذ حكم المجسم الثاني. ولا أرنب بيديها ورجليها ولا دب ولا كذا يعني بارز على بقية الشنطة، هذا لا، هذا يأخذ حكم المجسم. أما صورة مطبوعة هكذا طباعة، سواء صورة حقيقية ولا مرسومة رسم ولا ملصق من الملصقات، فهو مكروه وليس محرما. طبعا مكروه إذا كان لا يمتهن، أما إذا كان ممتهنا زي شنطة الصغار، مرة يلوحها في البز ومرة يلوحها قدام الباب وين ما تجيه يلوحها، فهذا لا حرج فيه. والدليل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قطع الستار ودارت مخدات وحاجات تمتهن، لأن المخدة بيتك عليها وتبز عليها حاجة وبيغسلوها وبيجيها التراب وبيجيها كل شيء، فهذا دليل من أجاز هذا الأمر. بعض الفقهاء زي العلامات التجارية اللي على الملابس، اللي على الملابس بعضهم أجازها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا ما كان رقما في توب، يعني مخيط مرقونا في توب. هذه حصلت تقريبا مع أبي الدرداء، جو يتغدوا في عرس ولا في الله أعلم شديد بهم مأذبة مجموعة من الناس، كان معهم أبو الدرداء وكان عندهم التنافس اللي هي زي المندار عندنا هيك قعمز عليها نفر واحد وفيها صور، فهذاك مش عارف تو صحابي ولا تابعي قال لهم جيبوا لي واحدة تانية ما نبيش هي اللي فيها صورة. فأبو الدرداء قال له ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان رقما في توب، وهذه رقم في توب. قال لا بلى قد علمت ولكن السلامة أولى. قال لا نعرف إنها جائزة لكن أنا ما لي مال الخلاف، مدام عندهم مخدة مش مرسوم عليها جسم جيبها خير. فاقتنع أبو الدرداء، وهذاك لما رد على أبي الدرداء رد عليه بالسلامة مش بالحرام، يعني قال حتى وإن لم تكن حراما لكن لما نجيب واحدة تانية هذه ما فيش من يقول فيها حتى كلمة، لكن الرقم في توب هناك من يقول فيه شيئا. فهذه خلاصة المسألة، أن الصورة المقصود بها التحف المجسمة، وحتى التحف المجسمة فيها أقوال. يعني بعض المذاهب ولعل يكون فيه فسحة قال إذا كانت لا تحلها الحياة لو كانت حية فيجوز اتخاذها، يعني رأس بقرة، رأس بنادم، زي ما يديروا المصاروة في تماثيل من الصدر والرأس بس، ولا تمثال بدون رأس زي المانيكان هذه ولا شو يقولوا لها متاع اللي يحطوا عليها في العرض الملابس، لا يحيى الجسم بدون رأس. شن دليل الجماعة هيك؟ قال دليلهم لما يقولهم أحيوا ما خلقتم، وهذا اللي مقطوع رأسه ولا جسمه ولا كذا لا تحله الحياة فلا يطالب بإحيائها يوم القيامة، هذا قول موجود. وقد يكون فيه سعة في بعض الحالات، قد يكون فيه سعة، مش معنى ذلك إن خذوه، لكن قد يكون فيه سعة زي جماعة الملابس مثلا اللي مضطرين يعرضوا ولا كذا، نقولوا له والله إذا كان ولا بد ما فيش حل اتخذ هذا القول لك، بمعنى أنك تحط البمبلة هذه بدون رأس خير من تحطها برأس وتكون حرام على جميع المذاهب.
4: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
5: نصيحة في دقيقة. رسالتي إلى المعلم والمعلمة في مراحل التعليم المختلفة من الابتدائي وحتى مدرجات الدراسات العليا، هؤلاء الجالسون أمامك هم أبناؤك، فكن ناصحا لهم، كن القدوة الحسنة التي يقتدون بها، وابذل وسعك في بناء جيل واع مثقف. فمهنة التعليم من أشرف المهن، ولذا فإن كل أمة قدرت المعلم وأكرمت سمت وعلت. وفي المقابل لا بد أن تكون متحملا للمسؤولية الملقاة على عاتقك حتى تخرج بلادنا من هذا الحضيض الذي وصلنا إليه. فلا تبنى الدول إلا ببناء الإنسان، ولا يبني الإنسان خير من المعلم. فما تغرسه في هذا الجيل ستراه أمامك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، عياذا بالله. وقد جاء في الحديث إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. وفقكم الله لكل خير.
4: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
6: هذا سؤال آخر عبر البريد، يقول: كنت قد ذهبت إلى الحج عن طريق واسطة، ولما ذهبت هناك رأيت يعني التلاعب والغش وغير ذلك، فداخلني الشك، هل حجي كان صحيحا أم غير صحيح؟
7: يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذا هو الذي يريد أن يرجع كما ولدته أمه من الحج. مسألة الواسطة خلي نكون الناس فيها على بينة. إنسان اللي ما حجش لم يحج وبذل الجهد، احنا نقول في القرعة سنة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وما لم يتحصل، وكما نعلم هو المشهور المذهب ان الحج على التراخي، فرض على التراخي، هذا مشهور المذهب والله اعلم، خاصة المدرسة المغربية يعني، على عكس المدرسة المشرقية كما اذكر، ان الحج فرض على التراخي ما لم يكن يعني انسان منوط بكبر في العمر او مرض مخوف او كذا الى اخره. وهذا حتى الفرض هذا والله أعلم الشيخ محمد أعتقد أنه ليس سائغا الآن في ظل صعوبة الذهاب إلى الحج. لما علماءنا قديما السادة المالكية لما يقولوا على التراخي معناها أمتى ما تخطر لك تطلع وتمشي وتحج مدام عندك إمكانية،
6: نعم،
7: مدام الاستطاعة موجودة، أمن الطريق والمال و معونة الأهل وكذا، في أي لحظة تقدر تطلع تمشي تحج، ما في حد يمنعك. لكن هذا الآن يا شيخ الأمر غير مستساغ على الإطلاق، بالعكس هنا ناس ما في ناس يخشوا في القرعة في 20 عام يخشوا في القرعة وقاعد ما حصلش. فلما تأتيك الفرصة يعني من الصعب أنك تفلتها يعني، وبالتالي حتى الفتوى أن تنزل فيها للأب أو للأم يعني تغيرت، ان ما يضمن لك انك تحصل في المستقبل. انت انا قلت لك الان بالتجربه يعني عقود من الزمن الان، يعني على الاقل احنا عايشين الان مش اقل من 30 عام في القرعه،
6: نعم،
7: عن طريق القرعه يعني ما حصلش في القرعه ما تحصلش في الضلوع، نتكلم عن الناس العاديه في العاده يعني. وبالتالي حتى القول على التراخي ليس كما والله اعلم ليس يعني قله لا يتناسب الان القول على التراخي، لأنك لا تستطيع في كل عام

0: المفروض الحجاز، ولكن بماذا يترتب عليه محرم؟ شنو المحرم؟ رشوة على سبيل المثال.
1: نعم.
0: على سبيل المثال أخذ حق آخر، حق إنسان آخر، يعني بيحاولوا شخص حطوك أنت مكان هذا، ليش السلام؟
1: يعني ذهب على حساب كراسي القرعة مثلا.
0: نعم. إيه بيحاولوا شخص حطوك مكانه،
1: هذا لا يجوز،
0: هذا لا يجوز، أخذ حق غيرك يعني.
1: نعم.
0: وحرمت حرمت غيرك، يعني زي ما أنت، ما أنت لست بأفضل منه يعني، هو أخذها بحقه وأنت أخذتها بحرمان شخص آخر. وزي ما قلنا الرشوة، والرشوة هذه ليست شرطا تكون أموالا يعني مال فلوس يعني.
1: نعم.
0: بوعود معينة، بمنصب، بمكان، بخدمة معينة، بكذا إلى آخره يعني.
1: بأي مصلحة يعني.
0: بأي مصلحة إيه يعني.
1: هذا كله باب الرشوة.
0: هذا كله يدخل باب الرشوة. بهني نعرف واحد مسؤول، وأني ما حجيتش في الأصل، ما حجيتش، ما حصلتش، مشيت مرة وحاولت مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وكذا وما حصلتش. فهنا من حق الواسطة، من دور الواسطة. في أمر آخر شيخ قد يطرح هذا الموضوع، وهو حجة الحساب الشخصي.
1: نعم.
0: يعني الآن لما تشوف المجتمع، بعض أفراد المجتمع يعني فيه اللي باع أرضه بشيء الحج، هذا اشترى آخرته بدنيا، يعني دفع يعني أموالا طائلة
1: من
0: حر ماله كذا، وتجد بالمقابل من عنده مال لكن يبيعها بالقرعة يا شيخ، يبيعها بالبلاش.
1: اي نعم.
0: هذا موجود.
1: لا يستويا.
0: لا يستويا على الإطلاق.
1: نعم.
0: ويستغلي يتغلاها، لكن لو بيدير مناسبة اجتماعية مستعد يصرف حتى مليون. مناسبة اجتماعية مستعد يصرف حتى مليون. لما تقول الحج بسبعين ألف وثمانين ألف نتكلم عليه، الفئة معينة من الناس ممن أغناهم الله بالمال، أتكلم لا أتكلم لعامة الناس، هذا ليس عليه حرج، لا يملك، لكن نتكلم على فئة من الناس يعني أغناهم الله من فضله، ومع ذلك يتجاه يخش ويدعك في جماعة القرعة زي ما قلت اللي ما عندهمش، لأنها ببلاش. أنت محاط، أنت مستطيع، أنت تعتبر قادر ومستطيع بمكانك تحج، ولكنك لم تحج، حج قبل الله تحج يعني سنة، وخاصة سنة ما يتقدم في العمر، يعني مالك الذي قدمت الله سبحانه وتعالى هو الذي ستجده أمامك. فبالتالي عملية الحكم الحج بالواسطة زي ما قلت لك، لا نستطيع أن نقول أنه لا يجوز على إطلاقه، ولا أنه يجوز، ولا العكس، لابد يكون منوط بهذا. عندك شخص تعرفه، عنده قدرة أنه بحججك، ما فيش باس، عندك واسطة في أحد من السفارات بيدير لك حاجة ما فيهاش تزوير، فيهاش مخالفات يعني قانونية ترتب عليها مخالفة شرعية.
1: نعم.
0: يعني مخالفة يعني تخطب عليها مخالفة شرعية. ففي هذه الحالة والله أعلم ما فيش بأس، والله أعلم. فإذا ما لم يترتب عليه محظور شرعي، فبالتالي من حق الإنسان يسعى إلى ما هو حق له شرعا. وإذا حاجتين عندنا في العادة هي تصير أنك تأخذ حق كرسي غيرك زي ما يقولوا، نصيب غيرك طلع في القرعة يعني، أو مثلا المكان الفلاني بياخذوا منهم مفروض 20، منطقة فلانية بياخذوا 19 والعشرين ليك أنت، هذا شرعا لا يجوز حتى لو كنت بنفس المنطقة، بأي حق تقدم أنت القرعة هذه؟ نوع من أنواع القسمة العادلة عندنا إحنا.
1: نعم.
0: القرعة نوع من أنواع القسمة العادلة. فالمسألة والله أعلم على هذا الأساس، أو قلنا زي ما قلنا ما ترتبش عليها أن دفع رشوة أي مصلحة لمن هو سيقدم لك هذه الخدمة، والله أعلم.
1: نعم. نعم. بارك الله فيكم شيخ، أحسن الله إليكم.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخت ردينا من بنغازي قالت نبي نسأل على اللحوم المستوردة، قالت هل الفتوى دار الإفتاء بتحريم اللحوم المستوردة من جميع البلدان ولا من بعض البلدان دون بعض؟ اللحوم المستوردة فتوى دار الإفتاء كل لحم يعني تم استيراده من بلد غير مسلم. علاش نقوله بلد غير مسلم؟ لأن الأصل في المسلم السلامة وحسن الظن، المسلم ما تفتش وراه إلا إذا تبين العكس. يعني نقول اللحم جايني من مصر، جايني من تونس، جايني من تركيا، جايني من السعودية، جايني من يعني السودان، جايني من هذه كلها دول مسلمة، لما يجيني منها اللحم ولا أنا نكون غادي وناكل من اللحم المذبوح غادي، الأصل أن المسلم ذبحه على وجه صحيح إلا إذا تبين

0: بالعكس، كان جد قرائن قوية تقول لي لا راهو ما يذبحوش وراه كذا وراه هذاك، بعدين تتوقف. لكن في البلد الكافر بالعكس، الأصل فيه أنه غير مذبوح على الشريعة الإسلامية وفق الشريعة، إلا إذا تبين العكس. كان قالوا لي راهو فيه شخص ثقة من أهل العلم والديانة، راهو واقف على المسلخ ويشبح فيهم من أول ذبيحة إلى آخر ذبيحة، وكيف قطعوها وكيف كيسوها وكيف بعتوها للحاويات في الشحن وكيف سكروا عليها، وجدت هنا هيك نقولوا هذه يجوز، ما دام فيه شخص من أهل الدين والثقة راقبها وشافها لين جتنا هنا 100%. لكن تقول لي الآن أطنان كبيرة تمشي للبلدان الإسلامية، وشن حجتنا احنا ولا اعتمادنا في أن حلال مجرد ختم يعني شهادة الحلال عليها من جهة من الجهات؟ هذا ما يكفيكش أمام الله سبحانه وتعالى، والقرائن القاطعة والمتكررة تدل على أن يعني الذبح مجرد يعني أكذوبة فقط، وإنما اللي يصير أن عندهم فريق لما بيجي الإعلام يصوروا به ويوروه لك، وبعدين ينقروا على الراس ويقتلوا فيه ويذبحوا يصعقوا، ما يدوروش، لأن هم عندهم المهم المبيعات، مش المهم يعني أنه يكون وفق الشريعة أو لا يكون. إذا كان فيه رقابة شرعية صارمة هنقولوا معلش، أما إذا كان الرقابة هذه الزائفة مجرد ورقة داروها على لحم خنزير وداروها على يعني على ميتة وتشوفوا فيه الدجاج جاي برقبته قاعد وحلال، هذا كله راه لا يساوي شيئا، هذا كله يجب على الإنسان أن يتوقف وأن لا يأكله حتى يتيقن حله، لأن الأصل في اللحوم التحريم، هذه قاعدة عند العلماء، الأصل في اللحوم التحريم. قالت مرات ما فيش بيان الجهة، هذا أولى، أن المستورد أصلا احنا غالب المستورد شوفوا يا سبحان الله يجي من البرازيل ويجي من استراليا ويجي من الصين ويجي من أمريكا، يعني دول الكفر كلها تورد لنا في اللحم ولا رقابة ولا شيء، وحتى الرقابة فيه رشوة وفيه يدفعوا للجمارك ويدفعوا لكذا ويخش لنا اللحم حتى الفاسد، يعني اللي لا يصلح أصلا لأكل الآدمي، حتى بغض النظر عن كونه مخالفا للشريعة. السؤال الثاني قالت باهي المرق المطبوخ فيه يعني كسكسي رز طبيخة كذا، كل حرام، إذا وضع فيه اللحم المستورد يحرم حتى هو معه. السؤال الثالث قالت مرات نمشوا لمناسبة لأقرباء ومش عارفين هل هو مستورد أو وطني، إذا كان غلب على ظنكم أن الناس هذا الأقارب ما يأكلوش في المستورد أصلا ولا يجيبوا فيه فما فيش بأس عادي، يعني لكن إذا كان غلب على ظنكم العكس ما تأكلوش، إذا كان ما عرفتوش أسألوا قولوا لهم اللحم هذا مستورد ولا وطني، كان يجيبوا من المطاعم، غالبية المطاعم تخدم بالمستورد، اللي تخدم بالوطني معروفة ومحددة، الناس الحريصة على الحلال تلقاه عرفهم يقول لك المطعم فلاني وفلاني وفلاني، رأوا المطعم الفلاني يبدأ يدخل في المستورد ما عادش يدخل الواحد، مرات احنا نمشوا لمطاعم ما عادش تعرف وين المستورد، تقول لهم خذوا بيتزا وخلاص ما تاخذوش يعني لحم، لأن الإنسان ما يطعمش عيلته وأهله الحرام، يعني شن كان مكلوش لحم بيصير في الدنيا، ما يقولش والله عادي يهشني أنا، والدولة في بعض الناس يعني تتكلم بمنطق غريب، الدولة جاباتها هي في رقبتها عند الله، هذا كلام مش صحيح، راه شن الدولة في رقبتها، الدولة آثمة وحرام عليها، وكل من أسهم في إدخال هذا اللحم يعني له نصيب من العذاب والله عز وجل سيسأله، لكن في نفس الوقت أنا ما فيش حد أجبرني على أكل هذا اللحم، لو كليته حتى أنا أسهمت وبالتالي سيقع علي اللوم والعقاب من الله، فأنا نبعد عليه، في النهاية فيه بدائل هلبة، كان ما حصلتش مطعم يدير بالوطني، مش لازم تأكل لحم اليوم هذا ولا الطلعة هذه.
1: يقول السائل فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجب إخراج الزكاة على الذهب المستعمل للزينة أو لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجيب عن السؤال بأن هذا السائل يسأل عن، أو السائلة تسأل عن حكم زكاة الحلي اللي هو الذهب أو الحلي الذي تستعمله المرأة للزينة، هل تجب عليها زكاته كل عام بحيث أن تزكيه؟ العلماء وجمهور الفقهاء على أنه لا زكاة على المرأة في الحلي التي تلبسه، وذلك لأن الحلي هذا لم يعد للنماء، وإنما تستعمله المرأة فقط استعمال شخصي، فهو إذن المقصود منه الزينة، فأشبه القنية، كأنك أنت اقتنيت حاجة واللي يقتني حاجة وياخذ على جهة القنية والاقتناء هذا لا تجب عليه زكاته، ما تجبش عليه أن يزكيه لأنه ليس معد للنماء. الأموال التي تجب الزكاة فيها من خصائصها أن تكون معدة للنماء. ولذلك العلماء ماذا قالوا؟ قالوا الحلي المستعمل ليس مقصودا به النماء والتجارة فأشبه ما اتخذ للقنية، ولذلك الأحاديث التي وردت في وجوب زكاة الحلي يقول عنها الإمام الترمذي وغيره لم يصح في الباب منها شيء، لم يصح في إيجاب الزكاة في الحلي من هذه الأحاديث شيء، لأن طريقها الذي وصل إلينا ضعيف، يعني الأسانيد التي وردت بإيجاب الزكاة في الحلي المستعمل أحاديث ضعيفة، فلذلك قالوا لا تجب الزكاة في الحلي المستعمل. وكذلك السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها وكان لهن الحلي ولم تكن تخرج عن هذا الحلي الزكاة. السيدة عائشة يعني أم المؤمنين لم تكن تخرج الزكاة عن المال الحلي المستعمل. ولذلك قالوا متى تجب الزكاة في الحلي؟ قالوا إذا تهشم، إذا انكسر، يعني زي ما نقول احنا خناق والله حديدة والله خاتم والانكسر ولم تنوي المرأة بإصلاحه، خلاص قلت لك لا خليه ما دام انكسر خلاص يقعد معاش في لابسة ثانية. لا، هنا نقول تجب فيه الزكاة لأنه لم يقصد به الاستعمال الآن هنا التزين، لأنه مكسور معاش ينتفع به إلا بإصلاحه، وهي لم تنوي إصلاحه. في الحالة هذه نقول تجب عليها زكاته لأنه لم يعد يعني للاستعمال، أصبح معاش معد للاستعمال. كذلك قالوا إذا أعد للعاقبة الحلي، يعني بعض الناس يشتري ذهبا أو فضة وكذا ويدخرها للعاقبة، الله أعلم يبني حوش للأولاد، يدير كذا، يفعل به أمور مترقبة أو متوقعة في المستقبل يفعلها بهذا الحلي، فنقول هذا تجب زكاته لأنه غير مستعمل، هذا مخزن. نعم الذهب هذا والفضة مستودع للقيمة، يعني يدخر بها الأثمان. وكثير من الناس اليوم شنو يدير لما يجتمع عنده مال كثير يمشي يشري به ذهب ويخزن ذهب، يقول لك الذهب والله أقل شيء قيمته فيه ما عادش تخاف منه، يعني الهبوط فيه والصعود يعني ليس كثيرا، فلذلك الناس يتخذ مثل هذا الأسلوب حفاظا على القيمة المالية في الذهب والفضة. هذا أو كذلك إذا كان الإنسان أعد هذا الحلي لمن سيوجد، قال لك والله خليه لي إن شاء الله للصغار بعدين نخليه نخزن، هذا يجب زكاته لأن هذا غير مستعمل. احنا نتكلم عن الحلي الذي تستعمله المرأة، مرات تجيب يعني لو في مناسبة تلبسه، مرات ما تجيش حتى مناسبة خلال العام ما فيش باس، لكن هي ناوية به الاستعمال، أن هي لو في مناسبة أراه بتلبسه، يبقى هنا خلاص لا تجب عليها زكاته. واحد بيزكي عليه والله ما ناش مقالي لا من باب التطوع النافلة، من باب شدة الحاجة الناس اليوم قلة الزكاة، الناس معاش يطلعوا في الزكوات، قالك لا خليني بنطلع ما فيش بس احنا مش حنمنعه، لكن نقول الحكم الشرعي أن الحلي الذهب والفضة الذي يستعمله المرأة أو الفضة الجائز بالنسبة للرجل هذا لا زكاة فيه، والله تعالى أعلى وأعلم، لأنه ما لم يعد للنماء ولم يقصد به التجارة، لكن لو نوى به التجارة يبقى تجب زكاته، والله تعالى أعلى وأعلم.
2: السؤال الثاني شيخ، تحويل مال خارج البلاد، قاعد يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
3: هذه إشكالية هي في إشكاليتين، أو شيء الحوادة والفتوى فهم الدالفتاء أنها لا تجوز. يعني يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا. يعني الآن بنحول $1,000 مثلا، أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويأتي مقابله بالدولار أو اليورو أو كذا،
2: يتحقق
3: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة. المسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة، والآن فيها اسمه وبينهما شيء، افترقا وبينهما شيء. النبي صلى الله عليه وسلم عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم، وأبيع بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير. قال لا لا النبي صلى الله عليه وسلم إن افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترقوا بينهما شيء، الدين يلحق هنا. المسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
2: صحيح، بارك الله فيكم شيخنا.
4: قال نصلي في أغلب الصلوات بالتيمم، هل أجدد التيمم بعد صلاة العشاء للشفع والوتر أو قيام الليل؟ لا، إذا صليت به فرضا فصلي به ما شئت من النوافل دون إعادة، أما إذا بدأت بالنافلة وتريد أن تصلي الفرض فلا بد من الإعادة. يعني إني صليت نافلة الظهر بتيمم، نتيمم للظهر ثم بعد ذلك أتنفل ما شئت بعد الظهر. إذا أردت أن تقضي تتيمم مرة تانية، القضاء فرض لابد له من تيمم جديد. فالقاعدة إذا سبقت النافلة على الفرض لابد من الإعادة للفرض، إذا سبقت الفرض على النافلة فصلي بذلك التيمم ما شئت من النوافل حتى 100 ركعة إن استطعت. بعد ذلك لما يبدو عندك الأولاد والبنويت موجودات، هذا لا تنتقل إلى التيمم إلا كان عصوك وقالوا لك لا ما نبوش نساعدوك في الوضوء. أما إذا كان قالوا لك باهي رأوا لا تنتقل من التيمم، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أنت مطالب بالوضوء، فإن لم تستطع تنتقل إلى التيمم. تستطيع الوضوء بمساعدة الأبناء فيجب عليك الوضوء بمساعدة الأبناء، لا يجوز لك بعد ذلك أن تنتقل للتيمم.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: أن السؤال اللي قبل يعني سأل قبل قليل مسألة سوء التربية في الطفولة، قال هل يأثر يعني على شخصية ودين الإنسان؟ قال كان الجواب نعم، كيف ربي حاسبه على شيء خارج عن إرادته، وكان الجواب لا، معناه علم الاجتماع اللي يقول علم النفس والاجتماع كله كذب. هو احنا توا نقدر نسأل السؤال ونجاوبه ونجاوبه عن إشكال هذا اللي طرح. هل المسألة التربية في الطفولة تأثر على شخصية الإنسان ودينه؟ نعم تؤثر. الطفل يتأثر بما يراه ويسمعه ويعيشه في بيئته الأسرية، في عدة أمور، في مسألة الخوف ولا الثقة ولا الهدوء ولا سرعة الغضب ولا في بعض الطباع، وكما جاء في الحديث يعني كل مولود يولد بعد الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ففي تأثير وفي شكل تأثير الأهل. لذلك جاءت كثير نصوص كثيرة في تمكن يعني مسألة التربية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني التربية لها أثر حقيقي، وهذا ما فيش تعارض راه مع علم النفس والعلم الاجتماع. مسألة كيف يحاسب الله الإنسان وهو يعني بسبب تأثير أهله فيه وغيره، الإسلام راه ما يقولش إن الإنسان هو يعني صفحة بيضاء لا يتأثر بشيء، وما يقولش راه هو إن يعني إن الإنسان هو أسير الماضي وما يملكش التغيير ما دام أثر فيه أهله، معناه هو خلاص ما يملك في نفسه شيء. لا، الإنسان قد يتأثر بظروفه، لكن يعني يبقى لديه يعني قدرة الاختيار والمسؤولية. يعني لا يحاسب الله الإنسان على مثلا الأسرة التي ولد فيها، ما يحاسبكش على الأخطاء اللي فعلها به الغير ولا الظروف اللي فرضت عليه. الإنسان الله جل وعلا يحاسبه على ما يستطيع، على اختيار الأفعال اللي اختارها بعد بلوغه وقدرته. الله جل وعلا يحاسب الإنسان على اختياراته الأفعال اللي قام بها بعد البلوغ وبعد القدرة. نقول اثنين يعني مثال، واحد نشأ في بيت صالح والثاني نشأ في بيت مليء بالمشكلات، قد يكون الثاني أكثر صعوبة في الاستقامة من الأول، لهذا عدل الله يقتضي، الله جل يعلم كل شيء، يعلم يعني ما مر به من ظروف وما كان في وسعه وما لم يكن في وسعه. فالله تبارك وتعالى لا يعامل الناس بمعيار واحد يعني مجردا عن أحوالهم، ولكن يعني هل يمكن للإنسان أن يتجاوز هذه الآثار؟ نعم، يعني التربية يعني لو الإنسان عنده أبناء صالحين، في يعني احنا شفنا أبناء صالحين خرجوا من بيئة سيئة، شفنا أبناء فاسدين خرجوا من بيوت صالحة. التربية مؤثرة، لكن رأيه ماهوش قيد هو يحرم الإنسان من الاختيار، لا لا. فالخلاصة أن علم النفس وعلم الاجتماع فيه يعني جانب من الصواب في هذا الأمر، أن فيه الطفولة قد يكون لها أثر على الشخصية ولا يتعارض هذا مع الشرع، لكن الله جل وعلا لا يحاسب الإنسان على ما فرض عليه في طفولته، وإنما يحاسبه على ما يختاره هو وما يستطيع فعله بعد أن يصبح الإنسان مكلفا. والله جل وعلا لا يظلم أحدا، كل إنسان ربي عارف ظروفه، والله أعلم بأحواله، والله عدل سيحاسب كل إنسان على ظروف اللي مر بها. والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذه الآية واضحة تجمع بين أمرين، مثلا أن فيه تكليف وفيه مسؤولية، ومع ذلك الله جل وعلا فيه مراعاة للقدرة والوسع والظروف اللي مر بها الإنسان. فالله جل وعلا عادل، وديما خلوا يقين ولا يظلم ربك أحدا.
0: هذا سائل يسأل عن حكم سب الدين وسب الذات الإلهية وسب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول إن هناك حملات توعوية الآن في هذا الاتجاه. الأمر هذا تكلمنا عنه مرارا، وذكرنا أن سب الله عز وجل وسب نبيه صلى الله عليه وسلم وسب دين الإسلام كفر مخرج من الملة والعياذ بالله. هذا يذكره الفقهاء في كتاب الردة، في كتب الفقه يذكرونه في كتاب الردة. ما معنى الردة؟ معناها أن يرتد الشخص كافرا بعد أن كان مسلما والعياذ بالله. يعني إحنا نقول سب الدين وكذا، أرى هذا خط أحمر، هذا أمر مش معصية بسيطة فقط، هذا أمر يخرجك من ملة الإسلام والعياذ بالله. فشبابنا ويعني رجالنا الذين ينطقون هذه الكلمات عليهم أن يراجعوا أنفسهم وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى. كيف يسب الإنسان ربه الذي خلقه وأطعمه وسقاه ورباه وأنعم عليه بهذه النعم، ثم يصب جام غضبه عليه ويسبه والعياذ بالله؟ هذا لا يليق بإنسان سوي الفطرة وصحيح العقل، فضلا عن إنسان متمسك بدينه يخاف الله سبحانه وتعالى. وسب الدين ليس كما يفهم البعض، زي ما يقولوا احنا دين وكذا، لا لا، كل من انتقص يعني الذات الإلهية بأي شيء، كأن يشك في قدرة الله سبحانه وتعالى أو في عدله أو في رحمته، كل من انتقص النبي صلى الله عليه وسلم ورماه بشيء من يعني سيء الأخلاق، كل من أساء إلى دين الإسلام أو إلى أحد شعائره، فإنه يصدق عليه أنه سب الدين وانتقصه، وبذلك يكون كافرا كفرا مخرجا من الملة والعياذ بالله. يجب عليه أن يغتسل وأن ينطق بالشهادتين وأن يدخل في الإسلام من جديد، بل قال بعض العلماء ببطلان حجه وبطلان أعماله. يعني هذا الإنسان، هذا أمر لا يليق بالإنسان أن يفعله. إذا مات والعياذ بالله قبل توبته لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ينبغي على المسلمين أن ينتبهوا إلى هذا الأمر، وأن يحكموا ألسنتهم وأن يلجموها عن الوقوع في هذا الكلام. بعض الناس يقول أنا واخد عليه، يعني هذا يخرج دون قصد. إذا لم تكن معتادا على هذه الألفاظ فلن يعني تنطقها في حال الغضب، مش حتنطق هذه الألفاظ في حال الغضب إذا لم تكن معتادا على هذه الألفاظ. فلذلك ينبغي للشخص أن يطهر لسانه من هذا الأمر الخطير، وأن يعرف الله حق قدره ومعرفته، وأن يعني يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعترف له بالفضل، بأنه من أخرج الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور، ومن عليهم بالدخول في هذا الإسلام، وكذلك عليه أن يعرف أن الله هذه النعمة التي اختاره الله لها، وهو أنه اختاره من بين مليارات ليكون مسلما. الشاعر يقول: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذه نعمة عظيمة أن يكون الإنسان عبدا لله، خاضعا ذليلا معترفا مقرا ملتزما أمره ونهيه، يكون الإنسان يعني المسلم يتشرف بانتسابه للنبي صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام، لا أن يسب الله وأن يسب النبي صلى الله عليه وسلم. وأن ماذا فعل الله عز وجل له؟ هل رأى من الله إلا الإنعام والتفضل؟ وهل رأى من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه دعاه إلى ما يسعده في الدنيا وينجيه في الآخرة؟ وهل رأى من دين الإسلام إلا الخير والرفعة والسمو والعلو؟ لماذا يسب الله سبحانه وتعالى ويسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من وسوسة الشيطان، ينبغي للناس أن ينتبهوا إلى هذا الأمر.
7: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
7: نصيحة في دقيقة.
9: أخي الطبيب، أختي الطبيبة، مهنة الطب من أنبل الوظائف وأشرفها، فلا تجعلها مجردة عن الإنسانية وأخلاق المهنة. جني المال واكتساب الدينارات ليس عيبا، لكن العيب أن يكون هو الغاية من هذه المهنة السامية التي مارسها الأنبياء قديما. وقد تحسر الشافعي على ما ضيعه المسلمون من الطب فقال: ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى. وكان يقول: لا أعلم بعد الحلال والحرام أنبل من الطب. وقد أطلقوا على ممتهنها الحكيم: كن أخي الطبيب، أختي الطبيبة، حكيما بحق، وكن ناصحا للمريض، في يدك الشفاء له بعون الله وقوته، عامله بلطف ولين وساعة صدر من غير ترفع ولا تكبر. ما الفرق بين أطباء بلادنا والأطباء بالخارج؟ ما يشتكي منه المريض غالبا هو المعاملة، فأطباء ليبيا في الجملة أمهر وأذكى من أطباء دول الجوار، لكن الفارق الدقيق في معاملة الطبيب للمريض. تذكر عند دخولك عليه إدخال السرور على قلبه بما تحمله من كلام طيب وأخبار سارة. أكرر: لا تجعل الغاية من مهنة الطب هي جمع الأموال. وفقكم الله لكل خير.
8: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
10: السائل هنا يسأل يقول: كلما تبت رجعت للذنب مرة أخرى، بالرغم من أن صلاتي في وقتها وأقرأ القرآن وحتى بدأت يعني أقدم على النوافل أيضا، ومع ذلك ما زلت أقوم بنفس الذنب. ويقول إنه يعني نفسه تعبت من هذا ولم يعد يعرف هل سيغفر الله له أم لا، فيريد يعني نصيحتكم بهذا الشأن. يعني
11: هو الإنسان دائما يكون حريص على الاستقامة لله سبحانه وتعالى بقدر المستطاع، ولكن مهما الإنسان استقام هو لن يتحول إلى ملك ولن يتحول إلى نبي معصوم. فلو الإنسان يوطن لابد المعلومة هذه في قلبه، بحيث لأن الشيطان لعنه الله راه توظيف أهل المعاني هذه من جميع الوجوه. فالإنسان هو لابد أن يعلم بأنه ماذا ما في الدنيا، وهو يجاهد يجاهد النفس ويجاهد الشيطان. ولهذا الذي لا تقع منه المعصية إما ملك مخلوق مطبوع على الطاعة الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، وإما أن يكون من رسل الله الذين عصموا.
10: نعم.
11: أما بقية الناس من الإنس والجن فهؤلاء عرضة للخطأ، عرضة للخطأ، ولكن اللي عليه الإنسان كلما وقع في شيء عجل بالتوبة لله سبحانه وتعالى. صحيح بعض المعاصي كبائر الذنوب والله حتى غير الكبائر، الإصرار هذا أمره خطير. فهو الإنسان يعود أحيانا من باب الإصرار، مش من باب هفوة وقع فيها، من باب الإصرار. أو حتى يعني الكبائر الذنوب مثل الخمر، مثل الزنا والعياذ بالله، مثل السرقة، سرقة الأموال، فهذا الحقيقة كبائر الذنوب هذه جميعا لابد الإنسان يعني يكون جاد في معالجة ما يتعلق بهذا الجانب. يعني المعالجة لها عدة وجوه، أحيانا يغير الإنسان حتى من نمط الحياة اللي هو فيها. تو مثلا السؤال أحيانا يأتي من الرجال ولا من النساء، فنقولها أنت الآن من السبل اللي سبل النجاة في وقتنا هذا النقال والرقم به وقعت في مسألة أخلاقية ينبغي من طرق المعالجة ومن طرق سد الباب على الشيطان يعني نقول إحنا إلغاء الرقم إلغاء الرقم والشفرة وتحرقها ولا تدير لها وسيلة اللي هي تلغيها وتشري واحدة أخرى برقم جديد بحيث تقطع العلاقة بينها وبين بقية العلاقات القديمة كلها تقطعها وتدير يعني رقم جديد وتتعامل به مع أقرب الناس ليها اللي هم أهل العفة من الأقارب والرحام وأهل العفة اللي هم مضمونين وتقطع الطريق على الأشرار. وهذا أمر يتعلق بالرجل ولا بالمرأة، حتى رجل
10: صح.
11: إذا كان هو رجل يعني أدمن الخمر ولا المخدر ولا السرقة ومرة مرة عنده يعني أصدقاء صهريات ويرفعوا فيه ومرة يديروا هني ومرة معصية ومرة ضص خمر ومرة قنبة ومرة غيره، نقول له من السبل أنك تقطع العلاقات بهؤلاء الناس. قطع العلاقات، وهذا تشهد له أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كصاحب المسك ونخ الكير. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بصاحب المسك، يعني إنسان دخل لمكان تباع فيه العطور، اللي دخل لمكان تباع فيه العطور والمسك رابح على كل حال ولا لا؟
10: صحيح،
11: إما أن يجد ريحا طيبة وإما أن يتحصل على
10: يشتري من المسك
11: نعم، وإما أن يهدى له
10: صحيح.
11: نعم هو رابح على كل حال، ولكن لو دخل إلى صاحب الكير وهذه ليس الدم في الصنعة في صنعة الكير، ولكن هذا تشبيه من وجه الأذى زي ما نقول حين تقول حداد خش إنسان لورشة متاع حدادة طقاش ونار ودخان، نقول له أنت شنو ولابس كسوة جديدة مثلا بيضاء سورية وغيرها، يتأدى ولا يتأدى؟
10: أكيد لا شك،
11: كان سلمه بيحصل الآن في وقت هذا رايحة الكربون، وكان ما جاتاش نقول حين طقاشة شرارة نار لقاها حرقت الحواجة أو جلس على حاجة كان يلحموا فيها سخونة وكان أداته إذن هذا هو الجليس السوء. هذا الجليس السوء حتى هو لا يسلم الإنسان من الوقوع في هفواته. والجليس السوء إما أن يأتي بشيء مباشر يخرج شيشة الخمر يرفع يقول له في حاجة مش يسرقوها بأي علاقة فاسدة، وإما أنه أقل شيء يعطي الأفكار حديثة ما فيش خير ما يذكره من حديث لا خير فيه، ولو كانت قصص قديمة زمان درنا زمان كذا أحيانا هو يشوشه ويأهلها للمعصية هي النفس المعصية. فإحنا نقول له هذا الحديث وحديث الرجل الذي قتل 99 نفس
10: صحيح،
11: ولما سأل أهل العلم قالوا له عليه أن يخرج من قريته، عليه أن يخرج إلى القرية الصالحة. فإحنا توا من أقرب سبل التواصل اللي هو قبل الجوار وقبل القرية اللي هو الهاتف في وقتنا هذا
10: صح،
11: يقرب ويبعد. فاللي بيتوب الله سبحانه وتعالى إذا كان التوبة تتعلق بالمحيط الاجتماعي، مرأة عندها سلوك شاذ، رجل يقع في المخدرات يقع في الخمر يقع في كذا، نقول له أنت عندك أصدقاء وأرقامهم موجودة عندك، ألغيها الشفرة وامشي بدلها برقم جديد
10: حتى تبتعد عن هذه الرفقة السيئة.
11: أيوة، حتى بيتصلوا بهم عشان يلقوه عشان يعرفوه. وهو إحنا ما نقول ليش تعاديهم لما تلاقي أنت يوم في الشارع ما تظهرش العداء، لأن حتى عداءهم الأحيان لا يقدر عليه
10: فعلا،
11: ولكن يظهر لهم أنه مشغول وأنه خلاص يعني مشغول بأمور الدنيا بأهم الدنيا وكذا، كان تغافل عليهم كان حياهم من بعيد وينصرف عنهم إذا كان هو يخشاهم. وإذا كان لا يخشاهم يقول لهم أني توبت لله عز وجل وبروح لحالكم مثلا يعني، وإذا كان هو يخشاهم يعني يعتذر منهم من بعيد ولا يحييهم ولا يجلسهم والرقم رقم جديد ويمشي لحاله. فهذه الحقيقة من الأشياء التي يستعين بها على نفسه، يقطع سبل يعني الوسائل، بل أحيانا حتى الآثار الموجودة في البيت تلقاه اللي عنده علاقات معينة، الصور اللي كان محتفظ بصور محتفظ بأي شيء يعني خفف لروحه، هي الآثار هذه اللي سقطت في المعصية يلغيها ثم بعد ذلك يعزم على طاعة الله يعينه الله إن شاء الله. وإذا وقع في شيء يعني يعجل بالتوبة. ولا شك أن مما يستعان به على التزام الطاعة والبعد عن كبائر الذنوب أن الإنسان يشارك في الطاعات الكبيرة، مثلا يمشي للمساجد بقدر الإمكان، ينظف جامع، يمشي يعتمر، حج كذا، ساهم في عمل البر. فهذا لا شك أنه يتقوى به الإيمان ويأنف بعد ذلك الوقوع في
10: المعاصي،
11: يأنف أنه يقع في المعاصي. نقوله برا دور حتى جامع قريتك، والله برا من قريتك، مرة مرة أمشي يكنس جامع، نظف إدن، دير حاجة طيبة، لقيت جامع يبنوا فيه ساهم في عمل طيب، أكرم حد أو ضعيف، أنفق على يتيم، اعتمر كذا، هذه كلها لها أثر إن شاء الله في أنها تخفف وطأة وقوة المعصية على القلب.
10: نعم. الله يبارك فيك يا شيخ.
12: سأل عن مسألة سلم قبل الإمام، هذا إمام أنا بطلت صلاته إذا ابتدأ السلام أو أتم السلام قبل الإمام فتبطل الصلاة، تبطل الصلاة، لأن هذا مما يعني يلزم فيه المأموم اتباع الإمام السلام والتكبير يلزمه وشرط لصحة صلاته، ولا تصح الصلاة إلا به، فهو ركن ومعدود في أركان الصلاة، متابعة الإمام في تكبيرة الإحرام ومتابعته في السلام، بأن يأتي بالسلام وبتكبيرة الإحرام بعد الإمام، بعد الإمام، فإذا ابتدأها قبل الإمام أو ابتدأ قبل الإمام أو أكملها قبل الإمام ففسدت وبطلت صلاته. فإذا سبق الإمام في ابتداء السلام بدأ يقول السلام عليكم قبل الإمام فتبطل الصلاة، حتى ولو كان الإمام أسرع واهتم قبله. كذلك لو بدأ الإمام هو الأول يقول السلام عليكم فهو سبق وقال السلام عليكم وكملها قبل أن يكمل الإمام فأكملها قبل الإمام، فأنا لا تصح صلاته، فلا تصح صلاة المأموم إذا ابتدأ في السلام قبل الإمام لا تصح، كذلك لو ختم السلام قبل الإمام لا تصح، والله أعلم. والواجب عليه طبعا في هذه الحالة إعادة الصلاة، واجب عليه إعادة الصلاة، ذكر صلاة رباعية عليه إعادتها. وبالتالي من هنا ذكر العلماء يعني لزيادة الفائدة أن على الإمام أن لا يمطط السلام والتكبير، بل عليه أن يسرع في يأتي في تكبيرة الإحرام يأتي بها سريعا، لا يعني لا يطول فيها، لا يمددها كثيرا، فربما بعض المأمومين سبقه بها. كذلك في السلام ما يطولش فيه السلام عليكم، ماذا به أقصر أوجز حتى لا يسبقه أحد من المأمومين، والله أعلم.
13: 90.9 FM.
0: هذا أيضا سائل يقول أريد طرح مسألة بخصوص الذهب، يقول عند زواجي أنا وأخي أخذ ذهب بقيمة 11,000 دينار من صديق على أن ينتظرني 3 سنوات حتى أسدد المبلغ بالكامل، فما الحكم وماذا يكون علي؟ للعلم لم يخبرني أحد بأي شيء وكنت أجهل هذه المسألة، وكان هذا عام 2008، أفتونا جزاكم الله خيرا لإبراء ذمتنا. يا أخي الكريم، المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه. خليكم من الناس اللي تستهزئ على الدين وتستهزئ على الأسئلة وعلى الشرع. أنا شفت في بعض التعليقات أشخاص يعني يشوفوا في أسئلة فقهية وأجوبتها يقولوا اخترعتونا قنبلة ذرية، وصلتونا للقمر. يا سيدي احنا اللي قعدنا في الفقه برا انت اخترعنا القنبلة الذرية وبرا انت اصعد على سطح القمر. هم لا حصلوا الالتزام بأوامر الله، العلمانيين اللي عندنا الفسقة لا وقفوا عند أوامر الله وشرعه، ولا هم وصلوا زي الغرب الكافر إلى سطح القمر، قعدوا لا من الدين ولا من الدنيا. نحن نعتز بشريعة الله سبحانه وتعالى ونقف عند أحكامه ونفخر بأننا نعلم الناس شريعة الله ونرجو الأجر من الله سبحانه وتعالى. فيعني الشخص هذا بارك الله فيه يسأل، احنا نقوله دائما لا تستنكف عن السؤال عن دينك، أي حاجة أسأل عليها ما تقولش لا والله يعني خليها مش لازم وشين كل شيء بنسأل عليه، لا كل شيء يسأل عليه. علاش؟ ربي قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسأل أهل العلم، ولما يجاوبوك أهل العلم تقيد بهذه الفتوى طاعة لله سبحانه وتعالى حتى تكون لك المنجية عند الله، باش تنجو عند الله سبحانه وتعالى. يقولك علاش فعلت شيء الفلاني، يقول والله أنا سألت أهل العلم وقالوا لي افعل، فعندك حجة أمام الله سبحانه وتعالى. لكن إنسان يفعل المسائل هذه وبعدين يسأل عليها بعد وقوعها، الآن توا 18 سنة لها، فحين نقولوا يعني هذا مما اتفقت عليه كلمة المذاهب الأربعة. بعض الناس يقولوا الحلال اللي في كتاب الله بس، ومن وين تجيبوا في الكلام وكذا، هذا كلام فاضي طبعا. الشرع يؤخذ من كلام الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة، ونستضيء باجتهادات أهل العلم من الفقهاء المجتهدين، هذا اللي نأخذ منهم الكلام. أما ناس يعني يكتبوا في الإملاء غلط ويقرأ في القرآن مكسر ويقول أنا نبي نفهم من القرآن، هذا شخص يفتقد آلة فهم النص القرآني، هو شخص ما يعرفش حتى لغته، ما يعرفش لا يكتب ولا يقرأ، وبعدين يقول أنا نبي نفهم من القرآن. فالقرآن والسنة إنما تفهم بكلام أهل العلم، أهل العلم السابقين، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، وغيرهم من أئمة الهدى اللي يعني نقل لنا تراثهم وفقهم، هذا نستضيء بأحكامهم. الآن هذا مسائل الصرف من المسائل التي اتفقت عليها كلمة المذاهب، يعني نقول إحنا بنشري ذهب بفلوس، أراه هذا مش أمر عند المذهب المالكي فقط، هذا عند المذاهب الأربعة، لأن هذا يعني نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، الحديث الصحيح يقول يعني لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد. لما بتبيع ذهب بذهب لازم يكون متماثل، ما فيش واحد زايد على الثاني في الوزن، ويد بيد ما فيش تأخير. وبعدين يقول فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني لما تختلف أصناف العملات، ذهب بفضة، الآن احنا نقول مثلا ذهب بدينار، دولار بدينار، هنا اختلفت الأجناس أو الأصناف، شن نديره؟ يجب أن يعني يتحقق شرط التناجز يد بيد، صرف بقداش ما تبي، ما فيش شرط التماثل زي لما تتحد العملات دينار بدينار، مثلا بنصرف 10 جنيه ب10 جنيه دينارات بنصرفها، يقولك لازم 10 ب10 لأن هنا الصنف أو الجنس واحد، فلازم يد بيد ولازم يعني مثلا بمثل. لكن صرف الدولار بدينار، واحد بيبيع لي 100 دولار ب200 جنيه عادي جايز، واحد بيبيعها لي ب1000 جنيه جايز، لكن المهم يد بيد، المهم من التقابض. الآن هو الأخ الكريم شري ذهب يعني بفلوس، شري ذهب ودفع فلوس، هذا اختلفت الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني لابد أن يكون يدا بيد، أما يقول عليه 3 سنوات نسدد هذا ما يجوزش، وهو من الربا الحرام، هذا يسموه الفقهاء صرف مؤخر، يعني صرفت دنانير ليبية بذهب وتأخر القبض، تأخر القبض سواء في العوض كله ولا في بعض العوض، أنت 11,000 مرة دفعت منهم 5,000-6,000 والباقي قصتهم، مرات بتقصتهم كلهم، المهم تأخر العوض كله أو تأخر جزء من العوض، هذا صرف مؤخر وهو ربا وهو عقد فاسد يجب فسخه على كل حال، يفسخ العقد هذا، ترد الذهب لصاحبه ويرد لك 11,000 وتشرو من جديد، هيك المفروض. لكن الآن يعني ممكن صاحب الذهب معاش تلقاه ولا معاش تعرفه مني، وانت الذهب ممكن حتى نصرف معاش موجود، فالآن نقولك استغفر إلى الله عز وجل وتب إليه من هذا العقد الفاسد اللي أقدمت عليه. لكن الأصل أن لا يقدم الإنسان على العمل حتى يتحقق من الحكم الشرعي، لازم الإنسان يكون دينه عزيز عليه. تو الإنسان مثلا في الأشياء الصحية مش يسأل عليها هل هذه ناخدها ما ناخدهاش، هذه تضر هذه ما تضرش، هذه مع المرض الفلاني مع المرض، لكن الدين تلقى الناس تزهد فيه ربما وما تسألش عليه لين تقع المصيبة، بعدين يقول والله أنا فعلت وفعلت. لا لا، الإخوة الكرام جميعا لابد الإنسان لا يقدم على العمل حتى يتيقن حله ويعرف أن حلال ربي أحل يقدم عليه ونفسه مطمئنة، كان يقالوا له حرام يبعد عليه، والله عز وجل سيفتح له أبوابا كثيرة من الحلال تغنيه عن هذا الباب اللي هو الحرام. أسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الحرام. الآن هذا سائل أيضا، الأسئلة كثيرة حول الذهب، هذا سائل أو سائلة يقول هل يجوز لي أن أشتري ذهبا من تاجر بالجملة ولكن أطلب منه أن يعطيني الإذن في البيع مع تسديد المبلغ المطلوب مني مثلا كل أسبوع أن أعطيه دفعة؟ لا، هذا نفس يعني الجواب للسؤال السابق. الذهب لما تشري ذهب لابد أن تنصرف أنت وصاحبك وليس بينكما شيء، تفترقا وليس هيك النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال أن تفترقا وليس بينكما شيء، يعني أنا دفعت الفلوس اللي علي وهو أعطاني الذهب اللي عليه ومشينا افترقنا وليس بيننا شيء، ما نلحق شيء وما يلحقني شيء، هيك يكون بيع الذهب بالدنانير، ما يكونش لا والله ما زال بنخلصك دفعات ولا هذاك ما زال بيجيب لي ذهب، لا هذا كله ما يجوزش. الآن كيف يدير الأخ السائل مثلا؟ في حلول شرعية، في حلول شرعية، كيف الحلول الشرعية؟ أنت تكون وكيلا عن تاجر الذهب، مش هو تاجر جملة ويبي يمشي بضاعته وأنت يعني ما عندكش قدرة على دفع هذا المال كله، نقول لك مش لازم تشري لكن كن وكيلا عنه في البيع، قول أنا نبيع لك الذهب متاعك وبتعطيني في كل جرام مثلا 10 دينار 50 دينار حسب اللي تتفقوا عليه، واللي يفضل من باعش بنجيبه لك، انت تبدا هنا مسوق ليه وكيل عليه تبيع له في بضاعته فقط، فما تقوليش انا شريت وما قبضتش، ما شريتش انت، انت مجرد قلت له انا بنبيع لك الذهب اللي عندك بما انك انت تاجر جمله وعندك هلبه، اعطيني جزء منه ونمشي نرفع المحل متاعي ونسوق هوله، اللي ينباع عندي فيه نسبه، عندي كم بعت جرام مثلا 10 جرامات عندنا كل جرام نسبه متفق عليها، كملت البضاعه كلها نمشي نرفع له فلوسه اللي هم وناخذ أجرتي المتفق عليها، هذا ما فيش بأس هكي لأن أنت تقوم مقامه في الصرف، أنت وكلك في الذهب متاعه تبيعه لغيرك يد بيد وتتقابض وعندك عمولة أجرة على البيع اللي بعته، أما تقول أنا بنشري منك الذهب ولكن ما يقدرش نسددك وبنسددك على دفعات، راه هنا تقع في الصرف المؤخر اللي هو الربا.
14: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
15: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
16: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجل
17: الشيخ النفاتي موسى.
16: علم الشريعة
18: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا
3: حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
3: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
3: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
3: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسب منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
3: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
3: سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، دعنا الدين وأغنينا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وسار على نهجه واتبع هداه إلى يوم لقاه. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير أينما كنتم عبر أثير إذاعتكم دار الإفتاء الليبية. في هذا البرنامج، برنامج فتوى، نستقبل أسئلتكم واستفتاءاتكم ونجيب عنها بإذن الله تبارك وتعالى. هذا البرنامج يبث كل يوم من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. لأي اتصال يكون على الأرقام التالية: 092-092-15-092-092-16-0. ولمن أراد الاتصال على الواتساب 092-092-17-0. نبدأ ببعض الأسئلة الواردة. هذا سائل يسأل، قال: متى يكون غضب الأم جائز ومقبول، ومتى لا يكون؟ طبعا غضب الأم مثلها مثل غضب الآخرين، مش كلها مذموم، يعني كما أنه ليس كله حقا يجب طاعتها فيه، فالأم بشر، ترضى وتغضب وتصيب وتخطئ. الغضب الأم الجائز والمقبول لما يكون مثلا بسبب عقوق الأبناء لها، إذا أحد رفع الصوت عليها أو أهانها أو قصر في حقها الواجب أو ترك برها وترك الإحسان إليها، ولا ارتكب معصية ظاهرة ولا منكر شرعي، أو خالفها في أمر يترتب عليه ضرر حقيقي عليها وعلى غيرها من الناس، إذا غضبت بسبب هذه الأمور فغضب الأم له وجه معتبر، وعلى الأبناء أن يراجعوا أنفسهم ويتوبوا من التقصير. هذا لم يكن غضب الأم مشروع. نأخذ الاتصال ونكمل الجواب بعد ذلك. عن الاتصال الأخ رضا، تفضل.
2: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: صباح الخير شيخ مقطيب.
1: مقطيب خير رضا، تفضل.
2: بارك الله فيك. بالله عندنا سؤال لو تكرمت.
1: تفضل.
2: عندنا أخوي متوفي إحنا، تمام.
1: نعم.
2: وكان يشتغل في الشرطة.
1: إيه.
2: مهم، في يوم من الأيام دايرين بوابة تعرض فيها اطلاق نار، عرف شخص لما تقول مخمور وكذا، واحد المهم تعرض لاطلاق نار، اللي في البوابه كل ضربوا على الراجل اهواه بما فيهم اخوي، عرف الراجل توفى، فاتت سنين وكذا، وباعتبار ان هم شرطه يعني حكمت عليهم المحكمه، لكن حاجه بسيطه عرف
1: كان الامر نعم وفق القانون
2: هم تذكر الملف يعني خلاص بصلح حتى بالقانون مشي. لو أخوي توفى مدة اللي فاتت، أنا هيك مفكر قلت بارك هذا عليه حتى كفارة نتاع القتل الخطأ، عرفت.
1: تمام.
2: أنا بنسأل على الناحية الشرعية، لأن هم اللي في البوابة قريب 20-25 شخص، عرفت.
1: نعم نعم.
2: يعني مش معروف حتى من الطلقة طالعة هي أصلا اللي توفى بها الشخص، عرفت.
1: كانت الرماية وفق القانون متاعهم، يعني القانون يسمح لهم بهذا.
2: ايه وفق القانون. ايه هم هم هي البوابة قانونية وشرطة، هم قدم مش حتى
1: تمام تمام
2: كذا، فما مسجلين وكذا، قانونيا الموضوع خلاص انتهي هو، وحتى بالناحية الشرعية دفعوا دية للشخص هو. فهمتني؟ فأنا نبي نسأل من ناحية الشرع، هل هو
1: عليه كفارة ولا لا؟
2: قتل خطأ ولا لا؟ لأنه هو أصلا توفى أخوي، عرف؟
1: تمام تمام إن شاء الله بإذن الله.
2: أيوة بارك الله فيك، الله يرحم ولدك.
1: عندنا الأخ سعد، تفضل أخو سعد. أيوة نعم الأخ سعد، تسمع فيا أخو سعد؟ معنا محمد، تفضل.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: يا أخوي قلت لك أنا نلعب في لعبة اللودو، تمام؟
1: إيه.
3: اللي هي نظام قمار وفيها نرد وفيك.
1: إيه.
3: المهم صار نقاش بينه وبين أخوي، وحلف لي عليها بالطلاق ومتجوز. قال لي أنا ما نقوله مثلا هاي الطلاق ما عادش تصرف عليها اللعبة. أنا جت سهوة فهمت بعد فترة وشحنت فيها اللعبة. عليها كفارة ولا الحلفة باطلة ولا جائز الحلف ولا؟ اللعبة هي نظام محرم، فهمت؟
1: هو احنا مشكلة الأمر التحريم هذه واضح، لكن أخوك اللي حلف بالطلاق

0: عندنا الأخ عبد الباري، تفضل. تفضل أخوي عبد الباري.
1: أيوة، السلام عليكم شيخ، كيف حالك؟ شو أخبارك؟
0: الحمد لله بخير أخوي عبد الباري، تفضل.
1: الله يبارك فيك. الحمد لله شيخ. بالله نبي استفسار. أنا قدمت هنا المرة اللي فاتت في بتاع الإسكان بتاع الشباب.
0: أي نعم،
1: هذه بتاع 2020 بتاع المنظومة اللي أراها، عرفت على إيش؟
0: ايه
1: المهم مرة سوى طلعوا أسامينا،
0: ايه
1: طلبوا منا ورد نجيبوهم، مش عارف شنو، مش يعطونا القروض. نبي نعرف شنو الموضوع هذا بتاع القروض، الأمور طيبة ولا شو الموضوع يعني؟
0: القروض هو الآن يقولوا إنها من غير الفوائد، إذا كانت هي من غير فوائد ما فيش إشكال.
1: إيه،
0: توضح لك الرؤية إن شاء الله بإذن الله.
1: إن شاء الله. أنت عرفت الوحدة هي بتاع الإسكان، تقوم دايرينها وزارة الشباب، عرفت
0: إيه
1: الحملة هي ولا؟
0: هي تبع هذه بتاعت السجل العقاري ولا بتاعت القروض العقارية دي؟
1: أيوه بالضبط، القروض العقارية. أيوه
0: تمام تمام إن شاء الله أخوي عبد الباري.
1: الله
0: يبارك فيك. الأخ عمران تفضل.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أسأل الشيخ السؤال الأول، ركعتين الفجر في صلاة الصبح، لما كنت في المسجد القامة تكون 30 دقيقة، تكلمت فيهم في
0: مش واضح يا أخوي عمران السؤال، ماش واضح الكلام، كيف قلت لي؟ ايه ركعتين الفجر.
2: الإقامة في صلاة الصبح وتبقى 30 دقيقة، نص ساعة.
0: ايه ايه بعد الأذان ب 30 دقيقة. ايه
2: نص ساعة ما بنستغل فيها في صلاة الفجر، نقعد نبدا تاجل مراتب 10 دقائق بنستنزل واحدة الدعاء يعني.
0: اه تمام.
2: لذلك يعني شافني واحد قال لي أنت تبتدع يعني المفروض أن ركعتين الفجر الصاف تخليهم مش تطويل.
0: آه تمام تمام تمام.
2: والسؤال الثاني الأذكار الصباح والمساء،
0: إيه
2: لو أريد قريت متقطعة مثلا، أنا قعدت أقرا فيهم، جاني واحد سلم علي هذا من سويدة، فهمت قعدت كذا وبعدين كملت، جاني واحد ثاني فهمت لا أنا متقطع مش بحطه في
0: ثاني. تمام، سؤالك واضح. الله يسلمك ويبارك فيك. الله يسلمك ويبارك فيك. عندنا الأخ نبيل، تفضل أخوي نبيل.
3: السلام عليكم شيخ، كيف حالك؟ طيب
0: الحمد لله بخير أخوي نبيل.
3: الحمد لله. سؤال طويل لكن نعطيك اختصار بتاعه. هو المصرف داير لصغار التجار اعتماد، جيب الفاتورة بقيمة 300,000 دولار ويعطيك غطاء مالي أنه هو تجيب بعد تخلص 6 شهور، لكن على شرط أنه بيحسب لك الدولار على 7 دينار إلا 5، مش 6.36 دينار. تعتبر
0: فايدة
3: ولا مش فايدة؟ هو
0: السؤال
3: ما يكونش على
0: الراديو
3: تقريبا، لكن
0: كي ايه هو لو تتصل بينا كذا بروح افضل. هو تو الان انت قلت لي انه هو الدولار الرسمي مثلا الدولار ب 47
3: 6 ونص، لكن بحسب مصرف الفرع بيحسبوا لي 7 ل 10 باعتبار انه بيغطي علي الفترة 6 شهور، يعني بيخلط علي بعد 6 شهور لين خلصها.
0: هو المصرف يعني هو انت اخذته مكي يعني تو بالاجل تعتبر، ما اخذته مش كاش الدولار.
3: جبت فواتير، ايه جبت فواتير وبيغطي بصنع غطاء مالي، يعني بيخلص عليه الفواتير وبعد 6 شهور انا ارد الفلوس بشركة، يعني باسم شركة مش فردي.
0: ايه وش الضمان اللي اعطيه له تو انت مش خلص عليك المصرف هو هذا؟
3: بدون ضمان علاقات.
0: وهذه كل المصارف موجود فيها ولا ما هذا المصرف بس يعني؟
3: الله أعلم الله أعلم.
0: إيه هو الإجراء هذا كأنه هو بيخلص عليك الآن الدولار، يصرف فيه التقاوض فوري، نعطيه دينار يعطيه دولار تقاوض في نفس الوقت.
3: لا ما فيش فوري، لا بنجيب يعني بنجيب الفواتير وهو بيخلص عن طريق المصرف بمصرف برا من ليبيا مثلا فلسطين.
0: إيه المصرف بيخلص من فلوسه وبياخذ ربح كبير يعني بعدين.
3: وبعدين بعد 6 شهور يعني خلصها.
0: إيه واضح واضح الجواب، واضح واضح إن شاء الله أخوي نبي بإذن الله.
3: الله يفتح عليك.
0: الله يسلمك ويبارك فيك. نرجع للإجابة على الأسئلة الواردة. أن الأخت الأولى سألت عليه مسألة العقوق الوالدين، متى يعني غضب الأم متى يكون مباح ولا، وقلنا

0: غضب الأم جائز في حالات كثيرة لما يكون فيها عقوق الأبناء له، ولا رفع الصوت عليها، ولا إهانتها، ولا ارتكبوا معصية، ولا خالفوا في أمر فيها ضرر للناس، هذا كله جائز. وغضب الأم هنا معتبر، والأبناء هو المفروض يراجع أنفسهم ويتوبوا من أي تقصير. مرات يكون غضب الأم ليش مبرر شرعي لما يكون يعني بسبب أشياء مباحة، ولا ما فيش يعني مصلحة للابن مصلحته فيه، والأم تشوفها أنا ما فيش مصلحة، هكذا شافت هي. يعني والله مثلا بعض الناس يريدون يتزوج من امرأة صالحة وأمه ترفض لسبب غير شرعية، ولا ترفض الأم، يعني إذا رفض الإنسان الظلم لشخص معين والأم يعني ترضى بهذا الظلم. يعني مثلا إذا اهتم هو ببعض الأمور الشرعية وأمه يعني مثلا ما تبيش يخدم في هذه الأمور، هذه مش يعني غيرتها وكلامها يعني وغضبها مش في محله. فهنا الابن يحسن إلى أمه ويلاطف أمه، لكن ما يكونش آثم بمجرد موافق يعني عدم موافقته على كل ما تريد في بعض الأمور التي يعني هي خالفت فيها الشرع أو فيها الظلم للناس أو نحو ذلك. فما يعني مش كل راهو غضب للأم يكون عقوق. الأم راه تغضب بسبب مثلا أمور مباحة، ابن تجوز مثلا، ولا ابن أكمل دراسته، ولا غير ذلك. فهنا عدم البر في هذه الحالة ما في شيء إثم، لكن مع ذلك دائما الوالد له حق. الأم يجب عليه أن يلاطفها ويحسن إليها. طاعة الوالدين واجبة في المعروف، طاعة الوالدين واجبة في المعروف. والله تبارك وتعالى يعني وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يعني إذا كانت الطاعة يعني ما هيش يعني واجبة حتى في أعظم المعاصي، فإن الله مع ذلك مع هذا الكفر اللي كذا، صح طاعة من طيعها الشحذ في الكفر، لكن أمر بحسن الصحبة والبر وصاحبهما في الدنيا معروفة. وهنا يبين لأن البر شيء والطاعة المطلقة في كل شيء شيء آخر. قد يكون الإنسان بارا وصاحبا معروف ولا يطيعه في بعض الأمور اللي فيها معاصي. يعني الإنسان هل يوافق أمه لكل شيء ولا لا؟ قد يعني إذا كان أمه يعني في أمور فيها معاصي أو فيها ذنوب أو فيها عقوق أو فيها قطيعة رحم، لما تقول لك الأم ما توصلش مثلا الأعمام ولا العمات ونحو ذلك، هنا وغضبت عليك، هنا غضبها يعني لا محل له ولا يجوز طاعتها في قطيعة الرحم. لكن مع ذلك الإنسان يتعامل مع هذه الأمور بحكمة ورفق، ويحاول كسب رضاها ويلطفها بالكلام، ومش ضروري يخبرها بكل أمر من الأمور. عندنا نبدأ في الأسئلة الواردة. سأل أخونا الأول، سأل عن مسألة أخوه كان يعني في بوابة رسمية وهو شرطي يعني في مهمة رسمية وتم الاعتداء عليهم، وهم وفق القانون يعني أطلقوا رصاص ومات هذا الشخص، ولكن هم في البوابة 20-30، يعني هل يصيم واحد منهم ولا لا؟ وطبعا إذا كان فعلهم هذا في الأصل مأدون به في النظام القانون الدولي قانون الشرطة وإطلاق الرصاص إذا وفق القانون في موضع يباح له فيه ثم أصيب برصاصة فذاك الشخص مات وما يعرفوش من هو الرصاص الذي قتله، فهذا ما يعني في هذه الحالة ما فيش صيام على كل واحد منهم، لأن إذا لم يعرف من الذي خرج منه الرصاصة القاتلة تحديدا فهنا لا كفارة عليه، خصوصا أنه هو يعني الأمر هذا مأذون فيه ابتداء، يعني هذا الأمر مأذون فيه. وثم إن حتى على فرض الصيام ونحو ذلك هو الآن قد توفي وانتقل إلى رحمة الله جل وعلا، أدعو له بالرحمة والمغفرة دائما. والصيام هذا لا يصوم أحد عن أحد كما هو مذهب المالكية في هذه المسألة. أنا الأخ محمد سأل عن أخوه، هو حلف له بالطلاق إنما يلعبش لعبة اللودو، هو لعبها. طبعا الطلاق المعلق يقع بوقوع المعلق عليه، يعني إذا خالف الزوج يخلف في كلامه والكلام الذي قاله لم يطبق فطلاقه واقع. فلهذا كنا لا سألنا وإحنا نسأله لعل فيه بعض الأمور لم يبينها أخوه، لأنه المسؤول عنه هو الزوج نفسه، هو يسعى نفسه ويبين له راني اللي قلت لي ليه ما لعبتاش لعبت، تراه قاعد يقول لأخوك وهو مش عارف نفسه. عندنا الأخ عبد الباري سأل عن مسألة قروض الحكومة لوزارة الإسكان أقرتها، قروض الحكومة ذكرت الحكومة أنها من غير فوائد، وإذا ثبت هذا أن القيمة اللي بتعطاها هي برده لك كما هي، هذا الأمر ما فيش بأس. إذا كان القرض حسن يعني بدون فوائد وبدون زيادات مشروطة، تقترض منهم 100,000 وترد 100,000 دينار وما فيش أي فوائد أو زيادة أو غرامات ربوية، هذا القرض مباح لا إشكال فيه. كان القرض هذا بفائدة ولا بزيادة مشروطة، هذا من الربا المحرم، سواء المقرض حكومة ولا مصرف ولا شركة ولا فرد. العبرة بحقيقة المعاملة شنو هي، مش بصفة المقرض. لما تقترض 100,000 وترد 100,000 وترد 110,000 هذا أو أكثر بسبب الزمن، هذا هو الربا عند أهل العلم. فإذا الخلاص إذا كان القرض حسنا لقطع الحكومة وتبين ذلك أنه قرض حسن فلا إشكال في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. عندنا الأخ عمران سأل علي إطالة ركعتي الفجر، قالني وقت الفجر لأن أدان الفجر وإقامة الفجر وقت طويل، فلنطول في الركعتين هذه الركعات، هل هذا جائز وإلا لا؟ طبعا كان مرة أو اثنين لا إشكال في ذلك، لكن إطالة ركعتي الفجر على الدوام هذا خلاف السنة، لأن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففهما تخفيفا ظاهرا واضح، حتى قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخففهما، حتى إني لا أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. وفي رواية لم يكن على شيء من النوافل أشد تعهدا عليهم ركعتي الفجر، وكان يخففهما في الحديث، فدل ذلك في الحديث الأول اللي ذكرناه أن صحيح كان يتعهد يعني كان يحافظ على ركعتي الفجر ولكن كان يخففهما، فالسنة فيهما هي التخفيف صح لسه يطمئن ويتمم من الأركان ومش السرعة اللي تخل بالصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ فيهما بالكافر سورة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وسورة قل هو الله أحد في الركعة الثانية. فإذا أطال الإنسان ركعتي الفجر أحيانا لا إشكال في ذلك، الأصل في الصلاة هي أنها محل قراءة وذكر، لكن الإشكال وين؟ عندما يواظب على الإطالة، فهذا نقول له هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر. الأفضل أن تكون ركعتا الفجر خفيفتين معتدلتين مش يعني مش طويلتين، اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل علماء المالكية عندنا نقرأ فيهم بالفاتحة فقط، ما نقرأش حتى السورة، الفاتحة فقط حتى لا يطيل ركعتي الفجر. فإذا مداومة على ذلك هذا هو خلاف السنة. سأل الأخ عمران سؤال آخر، قال الحكم تقطيع أذكار الصباح والمساء، أذكار الصباح والمساء وعدم المتابعة، تقطيع أذكار الصباح والمساء وعدم المتابعة مباشرة. فنجيب عن ذلك بأن هذا أمر جائز لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. لماذا؟ لأنه الأصل في ذلك هو جواز، الأصل في ذلك هو جواز. يعني يقدر الإنسان يقرأ أذكار الصباح مباشرة مع بعضها ويقدر يقولها مقطعة، ما فيش إشكال في ذلك. الأفضل هي تأتي متتابعة بعد صلاة الفجر ولا في أول النهار، لأن هذا هو أقرب إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف، وهذا أجمع القلب وأعول على الطاعة. لكن كان بيطحم يعني يقرأ بعض الأذكار بعد الفجر ثم ينشغل بعمل معين ثم يكمل ما بقي من الأذكار بعد ذلك، فهذا لا إشكال فيه ولا يفوته الأجر بسبب ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنه لم يترك الذكر وإنما فرقه على الوقت، إنما فرقه على الوقت. فالركعة وقتهم واسع، هم يعني الأذكار وقتهم واسع، والفجر مثلا من طلوع الفجر نقدر نقول أذكار الصباح من إلى الضحى وقت واسع، فهذا كله يعني فما إشكال في ذلك. الأفضل للمسلم أن يحرص على قراءتها دفعة واحدة، أما إذا كان التقطيع يعني أحيانا وينشغل مثلا انشغال بعض الأمور ويقول فيهم كل مرة دعاء، هذا الأمر جائز لا إشكال فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. عندنا السؤال الأخ نبيل، تكلم أن المصرف المركزي ذا اعتماد لصغار التجار ما يفوتش 300,000 دولار، وهو حصل مصرف يعني هيك ومعرفة واسطة ما عندهاش فلوس. طبعا هو لما نقوله مثلا 300,000 دولار ضربهم في الستة، يعني 300,000 دولار ولا قريب الستة ونص، فيحتاج إلى مبلغ يعني قريب 18 مليون ليبي أو كذا حتى يملأ هذا المبلغ. يعني 100,000 يبي 600,000 وهكذا، يعني يبقوا قريب 18 مليون 19 مليون. فهو ما عندهش المبلغ هذا، لكن حصل المصرف قال بيحسب لي الدولار بدل ما هو من المصرف 6 جنيه و40 بيحسب لي بستة جنيه، بيحسب لي بسبعة جنيه وخمسة وخمسين، يعني بأكثر قريب جنيه وبيأخذ الربح. نقول هذا حرام، شنو السبب في ذلك؟ هذا الصرف، بيع الدينار بالدولار صرف يشترط فيه التقابض في الحال، يعني يسلم لنا 18 مليون وكسر ويعطيني هو 300,000 دولار وكسر. هذه اللي متفق عليه التقابض، لابد في نفس الوقت. لكن لما المصرف عنده فلوس برا بيغطي بيك، وبعد 6 شهور تجيب المبلغ بعد ما تستلم انت البضاعة هذه وتبيعها وبعدين ترد له، إذن هذا الأمر ما يجوزش، وهذا فيه تأخير في القبض، وهذا مخالف حتى للقوانين. الصورة هذه غير معمول بها في المصارف، اللي بتدفع القيمة كاملة وبعدين تأخذ فلوسك، يعني الاعتماد يكون مغطى هنا مش غير مغطى، يعني من المصرف طريقة ممنوعة محرمة ما يجوزش. هذه يقي على الجهات الرسمية في الدولة أن تكون يعني حازمة في هذا الأمر. فساد ملف الاعتمادات في ليبيا يعني أمر يعني خطير جدا، ومن أكثر الأمور يعني التي يعني سببت أزمات في ليبيا هي مسألة الاعتمادات. أم أخطر نقدر نقول صور الفساد الاقتصادي في ليبيا مسألة فساد الاعتمادات، ما يقصرش حتى عليه فساد الإهدار المال العام، ونعكس حتى لحياة الناس لما تمنح الاعتمادات بغير حق ولا يستغل لتحقيق مصالح شخصية، وهدروا ثروات البلاد وحرموا كثير من الشركات الجادة وكثير من الناس في من فرص عادلة للتنمية بتعطى لفلان وناس معينين فقط، ونتج عنها ارتفاع الأسعار ونقص السلع أحيانا، وفي فجوة في الدولار بين السوق الرسمي والسوق السوداء، وأصبح في فجوة استفاد منها ناس يعني بطريقة غير مشروعة بطريقة محرمة، وحالوا بين عامة الناس من الوصول إلى القيمة حقهم في الدولار، معاش في تكافؤ فرص للناس، المال العام أصبح يعني مهدور، حق المال العام هذا حق الأمة كلها للناس كلهم، الأموال العامة هذه أمانة، واللي يستغل منصبه ونفوذه للحصول على مكاسب غير مستحقة هذا خائن للأمانة، وهذا ظلم للمجتمع، وأكل المال بالباطل. والله جل وعلا يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ويقول سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صراحة الأوطان راه لابد يكون يبدأ بمسألة النزاهة، يبدأ بالعدل، بحفظ المال العام. فساد الاعتمادات وغير مصور الفساد المالي هذه اللي موجودة في بلادنا، هذه ضرت بالدولة وضرت بالمجتمع وضرت بالجنة القادمة قبل ما يحقق أي منفعة مؤقتة وربما لنفسه وصاحبه. فعلي الناس أن تتقي الله تبارك وتعالى في هذه المسألة. النسائي قال السلام عليكم ورحمة الله، من فضلكم ما حكم نوم المسلم بعد صلاة العصر؟ جائز لا إشكال فيه، يعني نوم المسلم بعد صلاة العصر جائز في الأصل ولا حرج فيه شرعا. ما فيش ولا حديث صحيح، لا يوجد حديث صحيح ينهى عن النوم بعد العصر نهيا عاما. طبعا في ناس يتناقلوا، وهذا وجد حتى بعض الكتب الفقهية وغيرها، أن النوم بعد العصر يسبب كذا ولا يدوخك والجنون ولا مكروه نحو ذلك، هذا كله معليش دليل صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بعض الناس يستثقل هذا من يعني يشوف في نفسه لما يرقد بعد الفجر راسه يصدع وغيره، هذا باهي نقول لك اترك هذا من باب العادات. خلينا راينا اذا كان الانسان يعلم ان من عادته انه يتضرر بذلك، نقول لك الافضل انك ما تنامش بعد العصر. لكن الانسان المتعب ولا مريض ولا روح من العمل تعبان ويحتاج الى راحه ونام بعد العصر دون أن يضيع حقا ولا مضيع شيء بعده، هذا لا إثم عليه ولا كراهة في ذلك إن شاء الله تعالى. عندنا اتصال. الأخ عمران.
1: سامحني يا شيخ، أنا بكري أسألك
0: إيه. تمام تمام، سألت لك عدي الفجر والأذكار. إيه
1: بالضبط، وقت ما تمارس شوية الفجر في قبلية وفي صلاة الصبح، نقول لك صلاة الفجر صلاة الصبح، كيف كيف يعني؟
0: ما في، هي راتبة القبلية هذه ركعتين الفجر اللي هي السنة الرغيبة.
1: كويس. يعني لما قبل صلاة الصبح الساعة هذا مستغل فيها ركعتين.
0: أنت عادي استغلهم في قراءة أذكار، في الدعاء، في قراءة قرآن، لكن الإطالة ركعتين الفجر انك تطولها تقعد فيها مع، هذه خلاف السنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيهم ركعتين خفيفتين، وكان يقرا فيهم حتى الملكيه الفاتحه، بس احنا ما عندناش حتى سور ثانيه معه، ويقرا حتى في كافرون والاخلاص، فما تطولهمش هم، هذه السنه. لكن لو طولت مره اثنين ثلاثه عادي، مش ديما
1: الاطاله، مش في قراءه.
0: اما وين الاطاله؟
1: الدعاء.
0: هي مضمن، هي ركعتين خفيفتين في الحديث، ما قالش في القراءه بس يعني.
1: السؤال معلش، يعني واحد نسي سورة الفاتحة تبطل الصلاة ولا
0: نسي الفاتحة؟
1: ايه
0: تمام.
1: امس واحد في الجامعة سألني شايب كبير، قال لي يعني لو نسيت سورة الفاتحة ما قريتهاش هل تبطل الصلاة؟
0: هو تو هو مش مأموم ولا فد، هو
1: بروح
0: إمام.
1: ها؟ إمام.
0: إمام؟
1: ايه في صلاة سرية،
0: قصدي هو مأموم يعني يصلي وراء إمام يعني مش بروحه.
1: لا إمام هو
0: إيه؟
1: شايب قدموه الجماعة في مربوع، يعني قالوا يصلي بينا.
0: إيه
1: هو شكله نسيه ولا كيف؟ هم سألني السؤال هذا ما عرفت كيف نجاوبه، يعني هل تفطر الصلاة ولا تصرف بعد القراءة
0: في الكتاب؟ تمام.
1: بارك الله فيك.
0: معنا الأخ سعد.
2: السلام عليكم الشيخ.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تحية ليك الشيخ، تحية لعملين معك المبارك الطيب في هذا اليوم المبارك.
0: الله يسلمك ويبارك
2: في مجهود البرنامج الديني.
0: آمين.
2: وكثر الله من حسناتك وأجل حسناتك من جبال الشيخ.
0: آمين. والصلاة
2: والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنصر لغزة وفلسطين، لنصر لغزة وفلسطين وجميع المسلمين يا رب العالمين في هذا اليوم المبارك.
0: وأجعلنا
2: أرزقنا بالغيث النافع يا رب العالمين، وبعد علينا البلاء والوضع يا رب العالمين. وشكرا شيخ، أنا ما عندي سؤال. بارك الله فيك، جزاك الله.
0: نعم، الإنسان إذا ترك الفاتحة، يعني لما يقول الشيخ خليل لو ترك الفاتحة في ركعة السهو فركعة بدلها، يعني ينسى الإنسان الفاتحة في ركعة ولم يتذكرها إلا بعد الصلاة والتشهد، وجب عليه يأتي بركعة بدلها، لأن الفاتحة ركن لا تصح الركعة بدونها عند الملكية، ما يكفيش فيها هذه سجود السهو، هذه يعيد الركعة كاملة، لأن الركعة التي لم تقرأ فيها الفاتحة هذه باطلة، فتجبر بركعة صحيحة، فتجبر هذه الصلاة بركعة صحيحة. هذا هو طبعا فيهم يعني كلام طويل في المسألة، يعني هل تجب الفاتح في كل ركعة أو الجل، هذه فيها خلاف المذهب وكلام طويل، يعني هل تجبر وإلا لا، فيها كلام في المذهب كلام طويل، ولكن هذه المسألة اللي ذكرناها هذا ومن اختاره من المسألة. في قول آخر اللي هو يعني الفاتحة للجل ليس للكل، يعني وأن يترك الفاتحة يعني ركعة من رباعية وثلاثية يسجد قبل السلام ثم يعيد تلك الصلاة احتياطا، هذا قول واختار صاحب الرسالة بناء على أن الفاتحة يعني واجب في الجل وليس في الكل، وهذه مسألة خلافها مشهور في المذهب. عند اتصال الأخ علي، تفضل.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بالله أنا صليت وراء إمام، ولكن نسيت وسلمت قبله، بعدين دركت ورجعت سلمت معه.
0: أنت سلمت سلم قبل الإمام ناسيا يعني. أنت سلمت قبل الإمام ناسيا. تمام خويا علي، ان شاء الله نجاوبك عن ذلك.
3: شكرا يا شيخ،
0: الله يعافيك. نعم، الاخ علي سأل سؤال اللي هو سلم قبل الامام ناسيا، هل يعني تصح صلاته ام لا في هذه المساله؟ صلاته اذا كان سلم قبل الامام ناسيا، من سلم قبل الامام ناسيا ثم تبين ان امامهم لم يسلم، هذا يرجع للصلاه بالنيه والاحرام وينظر، ينتظر سلام الامام ويسلم معه ولا سجود عليه، لانه فعل ذلك عن غير عمد، وهو في حال اقتداء. طبعا هو في حال اقتداء، وهذا نص عده المالكيه. قال الماموم اذا سلم قبل امامه لظنه سلام امامه، هذا ينتظر سلام الامام ويسلم معه ولا شيء عليه، لانه لم يحصل منه ما يبطل الصلاه. وإذا حصل منهم يبطل الصلاة مثلا كلام طويل أو نحو ذلك، هذا يبتدأ الصلاة وعادها من جديد. المهم يعني أن هذا مما نص عليه أهل العلم، إن سلم قبل الإمام عامدا هذا تبطل صلاته، لكن إن سلم قبل الإمام ساهيا لم تبطل الصلاة ويحمل عنه الإمام سهوه، وهذا هو مذهب الإمام مالك في هذه المسألة. نرجع إلى الإجابة على بعض الأسئلة الأخرى الواردة في حلقتنا هذا اليوم. هذا سيدة سكت، أنا لا أحب أن أكون مرائية أقوم بالرياء، ونفسي كلما جئت ليفعل الخير تقول لي أنت تفعلين هذا للناس وكذا كذا، فأترك العمل خوفا من الرياء، هل أصح أني أستمر رغم أن نفسي توسوس لي أني مرائية وعلى أنني مرائية وعلي ترك العمل وإلا لا؟ هذا سؤالها، ونجاوب عنها بإذن الله بعد ما نأخذ الاتصال التالي. الأخ مصباح، تفضل أخونا مصباح.
4: السلام عليكم يا شيخ، جزاك حسناتكم إن شاء الله.
0: يومك طيب، يومك مبارك. ومصباح وربي آمين وإياك يا رب العالمين.
4: شيخ
0: تفضل.
4: تولي سيرك على هذا الإمام اللي صلى بهم مثل الفاتحة.
0: نعم.
4: أنت معلش وضح له أن يكون الشفاعة اللي صلوا وراه اللي يعاودوا صلاتهم ولا كيف.
0: إيه تمام، نوضح له المسألة إن شاء الله بإذن الله. إيه
4: أنت ما تدركتهاش هذي.
0: اي تمام هي اللي ذكرت ان المساله فيها خلاف، ولكن حاضر ان نجاوبه عن ذلك ان شاء الله تبارك وتعالى. طبعا هو ذكر المساله هذه، يعني الاخ علي ذكرنا بمساله اللي هو حكم اللي نسي في ركعه من الركعات نسي الفاتحه، وذكرنا الخلاف في المذهب في هذه المساله، لصح للمسلم أن يعيد الصلاة. لكن يعني بالنسبة للأخ كذا، هل يعيد الصلاة ولا لا؟ نقول ما يعودوش الصلاة، شنو السبب في في في ذلك؟ لأنه الأشهر في المذهب في هذه المسألة هو أنه يسجد قبل السلام، أنه يسجد قبل السلام، بناء على أن من يعني نسي يعني الفاتحة وتذكرها في السجود، ذكرنا أنه يلغي الركعة ويأتي ركعة بعدها، لكن إن لم يتذكرها، ظاهر المذهب أنه إذا ترك الفاتحة زي ما ذكرنا هذا يسجد قبل السلام ويعيدها احتياطا. بناء على هذا القول الآخر في المذهب لا تجب عليه إعادة الصلاة، فإذا بما أنه وصل ونكذا لا يعيد الصلاة. لكن المسلم القول الأحوط له في هذه المسألة أنه إذا يعني نسي الفاتحة يلغي تلك الركعة ويأتي بركعة، هذا أحوط له، وهذا موافق لمذهب كثير من أهل العلم ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا الأحوط للمسلم. لكن إذا صلى بجماعة وغيره ونسي الفاتحة كما هو حال الأخ الكبير في السن، لا يطلب منهم أن يعيدوا الفاتحة بناء على القول الآخر في المذهب، وهو إذا ترك الفاتحة مثلا ركعة من الرباعية أو الثلاثية هذا يسجد قبل السلام ثم يعيد الصلاة احتياطا وليس يعني على سبيل الوجوب. أيضا عندنا السؤال الأخت اللي سألت قبل قليل على مسألة الرياء، وذكرت أنها تخاف يعني من الرياء، وهذا يعني هو مدخل من مداخل الشيطان، هذا مدخل من مداخل الشيطان. يعني الإنسان كون الأخت هذه عندها يعني تريد أن تصلي وتتصدق وتقرأ القرآن أو يعمل أو أي عمل من أعمال الخير، بعدين يجاها خاطر يقول أنت تفعلين هذا للناس وما تتركين، نقول لك إياك أن تتركي العمل لأجل هذا الخاطر، استعيني بالله جل وعلا وأكمل العمل. حتى بعض السلف يقول ترك العمل لأجل الناس هذا رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. فالشيطان يأتي للإنسان مرات من باب الحرص على الإخلاص ويخليه يترك الطاعة بالكلية خوفا من الرياء. فأنت يعني علامات واضحة للإنسان اللي يخاف الرياء ويحزن منه ويجاهد نفسه على الإخلاص، هذا غالبا ما هوش حد المرائيك، المرائي هو اللي يطلب في نظر الناس وثناء الناس. أما أنت ظاهر كلامك رغم أنت تكرهين الرياء وتخافين منه، فشي تفعليه لما تجيك الوساوس هذه، هذه أول حاجة جدد النية ومباشرة، يعني يقول نفعل هذا الأمر ابتغاء وجه الله جل وعلا، وما تناقشيش الوسواس طويلا، استمري في العمل وما توقفيش، أكتري من الدعاء. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه واستغفرك لما لا أعلم. فالإنسان يحرص لبعض الأعمال الخفية اللي ما يندريش على أحد، هذه تعين على الإخلاص، لكن هذه تعينه على الإخلاص، لكن الإنسان وساوس الرياء هذه يبتعد عنها. وساوس الرياء كثير من الناس يبتلى بها، بذات أصحاب القلوب يعني الحريصة على الإخلاص، فلذلك ما تجعليش مجرد الوسواس هذا دليل لأنك أنت مرائية ولا عندك رياء، لا لا لا، أفهمي أن الوسواس ليس رياء، مجرد الخاطر اللي يجي للقلب ما هوش دم، ما دام الإنسان يعني يكره ولا يرضى به، لما يجيك الخاطر أنت تفعلي هذا راه من أجل الناس، عشان تقولي له ما دام أنت منزعجة منا هذا أنت ماكش مرائية، وما تتركيش العمل الصالح. لما يجيك الوسواس يقولك لا يعني أنت تصلي من أجل الناس لا سيء بخير، لا تترك الصلاة، تعطي فلوس لحد وجاك قالك لا لا هذه رياء وكذا، لا تترك الصدقة، تقومي بالأذكار أو عندك في يدك مسبح وغيره يقولك لا لا أنت دير فعل لجل الناس فتين فتام حلوحة، قولي لا لا تترك الذكرى ولا تترك طلب العلم. والإنسان مدام عمل لله لا يخاف بعد ذلك. الشيطان أحيانا ما يستطيعش منع المؤمن من الطاعة، فيجيه من باب هذا الأمر يحاول منعه بوسواس الرياء، سديم جدد نيته، لكن رأى كثرة التفتيش في النية تزيد الوساوس، معاش تفتش في النية كثيرا، والإنسان يكثر من الأعمال الخفية بينه وبين ربي، صدقة ما يعلمش بها إلا أحد إلا الله، دعاء في جوف الليل، قراءة قرآن وحدك، مساعدة أشخاص من دون إخبار الناس بهذه الأمور، كل أعمال هذه تقوي الإخلاص وتريح القلب. فالكمال راهو غير ممكن في هذه الحياة، مش حيصل الإنسان إلى مرحلة يخلو فيها القلب من كل خاطر، حتى الصالحون كانوا يجاهدون النيات، والمطلوب إنه مش يعني ما فيش خواطر، بكل إنه يجاهد هذه الخواطر وما يستسلمهاش ولا يستسلم لها، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقطع التفكير في هذه الأمور. فالإنسان راه نطمنك أختي الكريمة، إذا كنت أنت تخافين الرياء وتحزنين من وجوده وتتمنين أن يكون عملك لله جل وعلا وحده، هذه علامة خير، هذه علامة خير بإذن الله جل وعلا، ماهيش علامة نفاق ولا علامة رياء. لهذا كلما يجي الوسواس قبلي بكلمات أنت يعني انصحح نيتي ونستمر ولا أسمح له أن يحرمني من عمل صالح أتقرب به إلى الله جل وعلا. وبهذا أيها الأخوة المشاهدون والمستمعون نكون قد أكملنا الجزء الأول من حلقة اليوم، فاصل قصير ثم نعود بعد ذلك للإجابة على بقية أسئلتكم واستفتاءاتكم بإذن الله جل وعلا.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير أينما كنتم عبر أثير إذاعتكم دار الإفتاء الليبية على الموجة 90.9 FM. لأي اتصال يكون على الأرقام التالية 092-092-15-092-092-16-0 أو الاتصال على الواتساب 092-092-17-0. معنا اتصالات. الأخ إبراهيم،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مبارك مبارك،
0: يومك مبارك. وإبراهيم كيف حالك؟
1: والله عندي سؤالين.
0: تفضل. الأول،
1: السؤال الأول، الشخص اللي طلق زوجته في طهر،
0: ايه،
1: هل جمعها فيه، هل الطهر هذا يعدوه من العدة ولا لا؟
0: باهي،
1: تمام. السؤال الثاني، نبو شو صار في عملية الدولار هذه، قاعدة زي قبل محرمة وإلا أصلها ولا كيف؟
0: تمام تمام أخوي، إن شاء الله بإذن الله.
1: بارك الله فيك.
0: تمام بإذن الله. الأخ إبراهيم سأل لي مسألة طلقها في طهر عند اتصال قبل، بعدين نعود للأخ إبراهيم. الأخ خليل تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: عندي سؤال بالله عليك إبراهيم.
0: نعم.
2: هل طبعا أمي تمنت
0: إبراهيم؟ إن شاء الله ربي يتقبلها بالرحمة.
2: طبعا تقبل بالله أمي. لا تجد في الحلم قتل مالك ما أخوك.
0: إيه.
2: واضح السؤال مش واضح.
0: باه.
2: طب اللي جتني في الحلم جتني رزاق من أخوك، جتني في الرتب الخبر جتني رزاق من أخوك، أهم حاجة أخوك وما بس.
0: باه.
2: هو هذا السؤال.
0: هذه النصيحة خذ بها.
2: طب حتى أنا ماشي في المصيبة، أنا ماشي بحلم في النصيحة أمي، سواء حي ولا ميت، ماشي من قبلها.
0: إيه خلاص، هذا أمر طيب أخوك، ورد بالك منه ونعطوك نصيحة بإذن الله حني بعدين إن شاء الله.
2: ماشي
0: صحيح. ماشي صحيح. أخت أم محمد تفضلي.
3: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بالله الشيخ نبي نسألك عن الزكاة للفضة إن شاء الله.
0: أي نعم.
3: طبعا أنا عندي خناق، يعني لبة وزنها قريب 505.
0: أي نعم.
3: وحزام حتى هو قريب 678.
0: ايه.
3: وطبعا امس ساعدتها الجرام قريب 16. قريب 16.
0: ايه نعم.
3: بالله نبي نعرف الزكاة.
0: انت بتعرفي كم بتطلع زكاة يعني؟
3: ان شاء الله.
0: تمام تمام ان شاء الله. العم يونس تفضل.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: تحية طيبة ليك وجزاك عنا كل خير.
0: آمين يا رب العالمين. آمين يا الله.
4: وبارك الله في المنبر بالوقت الطيب والرأي أنا شباب زي هذاك مثال حسنات
0: وجزاك. آمين يا رب العالمين. آمين.
4: يرزقنا وياك في راس المسجد الأقصى والعز لكوتنا في غزة.
0: آمين يا رب العالمين.
4: الله يبارك الله فيكم وزي ما تعودنا في الجزء الطيب واستفتاكم الروحاني الجميل. وبارك الله في الشيوخ كلهم، يعني أمس أنا سألت والسؤال يعني لكن بين هو حاجات واجبة بارك الله فيه. الشيخ عبد المحسن رب طول عمره.
0: آمين يا رب.
4: بس على الملاحظة اللي لاحظتها خصوصا إحنا في جهاتنا الحقيقة فيها ماء كبير بالنخيل بشكل غريب، هو فصل الشيخ صح ممكن في بعض الأسوام أو حاجة ذكي مكبتنا قبل السعدة، لكن اعتقد انها من الظلم انه يقعد التنكيف كواحده ولو يستفاد منه حتى الحيوان يعني والعنفه وحتى السماد في الارض يعني. يعني الحقيقه فيها ماء كبير ويعني مش كل شيء هو فلوس حتى يصب الدير حتى الاهله ولا كذا، يشوف اهمال غريب جدا يعني بخلاف عدم تقديم الاشجار وكل هذه. ونعم يعني ما نقولش نتمنى بالامور الشرعيه دي.
0: ان شاء الله ان شاء الله عم يونس، ان شاء الله باذن الله. الاخت هنا تفضلي.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
5: اخي انا عندي استفسار. أخذت ميراتي من بيني وبين إخوتي، يعني كل أحد فينا أخذ نصيبه. نعم. وعندي قطعة أرض نبي نبيعها لأخوي، وكنت متفقة من قبل المقاسمة أني يعني حنبيع جزء من النصيب متاعي فاللي مواليه يعني اللي قريب منه، وما نعم. كناش متفقين على سعر معين في وقت توجينا بنحدد السعر، فصار مخالفة في سعر. هو أعطاني سعر، ولما سمعوا أخوتي التانيين بالسعر هذا قالوا لي لا هذا ما هوش سعرها وراهي تسوى أكتر من هيكي، ووقفوا يعتبروا المبايعة هذه وزادوا عليه في السعر. هل هذا جائز إنهم هم يزيدوا في السعر ولا لا؟
0: هو الأرض انت هو يأخذ الأرض لك أنت، أنت تقدر تبيعها بالسعر هذا ولا بسعر جديد كيف ما تبي أنت. أنت مش ما تفهمتيش معهم اللي سعر، أنت بتبيعينه بسعر السوق.
5: يعني أيوة بسعر السوق. لما جبنا من سعر الأرض قال ما نسعرهاش لأنها جاية على خط الغاز ما نقدرش نسعرها، قالوا جيبوا حد يساو وهو وعلى ضوء خود وبيعوا الأرض. السعر اللي حطوه الناس يعني قال كاني لو بنحدد لها سعر بنحطها ممكن 9 دينار المتر 10 دينار المتر يعني بأقل من سعر المنطقة، المنطقة في العشرينات خاطي خط الغاز. فأخوتي وقفوا، أخوتي تانين وقفوا المبايعة وزادوا عليه في السعر، قالوا ناخدوها احنا بسعر كذا. فهل هذا جائز شرعا انهم هم يزايدوا عليه في السعر ولا لا؟
0: انت ما بعتي لهم ايش قاعد، انت ما تو امتى يكون البيع تام، امتى يتم فيه تحديد؟ ما تقول ما تعجز، قلت لهم ما بيحلكم، لكن قلت لهم ايش هم كم، انت بعتي لي مرضيتي بالسعر، انت خلاص اللي اعطوه لك.
5: اني انا كنت جاهله بالاسعار رضيت، يعني ما كنتش نعرف ان هي ممكن تسوى اكثر من هيك. قال لي انا جبت متمن وقال لي راهي تسوى من كذا لكذا، واخذنا السعر اللي قال عليه هو اخوي الثاني. لما وصل الخبر لاخوتي الثانيين اثنين قالوا لا وبخص،
0: يعني انت لا انت انت المره الاولى يعني قلت لهم جيبوا متمن وانا بحكم بسعر المتمن، هكذا اللي صار ولا؟
5: اي هذا الحوار اللي صار، اني يعني جيبوا حد يتمن سعرها، لو كانت تسوى 1000 حتدفع 1000، لو كانت تسوى دينار حتدفع دينار، يعني على حسب ما يكون المتمن.
0: المتمن ما بينوش الحقيقه وهم ما بينوش الواقع زي ما هو، يعني جابوا سعر اقل من سعر السوق،
5: جابوا سعر اقل من حسب ما قالوا اخوتي التانيين ان اقل من سعر السوق، ان هذا موش سعرها.
0: خلاص انت ما انت بعتي لهم سعر السوق. ايه
5: وصار شبه تنازع بين أخوتي، واحد يزيد على الثاني، أنا ناخدها بكذا، أنا ناخدها بكذا، أنا ناخدها بكذا، وأني شبه أنا مش شبه أنا المبلغ اللي أعطاه لي أخوي وقعت حتى عليه طرف أول، فهمتني؟ طبعا. ولما سمع أخوي الثاني قال لي على شيء هذا، أولا أنا جارك الحد في الحد المفروض أن يكون عندي علم بالسعر، وثاني هذا ما هوش سعرها، هذا ما هوش سعرها. قال لي
0: وانت بتبيع لأخوك الثاني، انت بتبيع لواحد من اخوتك ولا؟
5: انا بنبيع واحد من اخوتي، انا ما قدرش ندخل حد من برا يعني.
0: تمام تمام ان شاء الله بدنا نوضح لك الصورة اختي
5: ان شاء الله.
0: انا الاخ ابو همام تفضل.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير.
6: يا شيخ انا عندي سؤال في من اوقات ونكر علي نوم نوضم على اذان بالضبط مع اذان الفجر.
0: ايه ايه تمام.
6: نصلي
0: الفجر ركعتين الفجر. حاضر حاضر ان شاء الله نوضح لك
6: باذن الله. وبعدين نمشي
0: للصلاه
6: الصبح ولا
0: كيف؟ تمام تمام ان شاء الله باذن الله نوضح لك الصوره باذن الله.
6: ان شاء الله.
0: معنا الاخ احمد.
7: السلام عليكم
0: ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
7: احنا الفاضل جزاكم الله عنا خير جزاء وافضل بذلك ميزان حسناتكم
0: ان شاء الله. امين يا رب العالمين امين.
7: سؤالي يا شيخنا، هل يجازى شخص زوج او زوجه لكن يعني في سوء معامله احد الطرفين الاخر، وهذا السوء ناتج عن السحر يعني، وهما الاثنين موقنين ايقان تام انه هو مسحورين يعني، فهل مثلا هل الاساءه هذه يعني عليها ذنب؟ كان الشخص اللي يتعامل خارج عن إرادته هو
0: يعني تمام تمام نوضح لك
7: مش عارف هو كل واحد جاك في روحه يعني انا ظلمتك وهو يقول انا ظلمتك ومش قادرين يعدلوا من امور حياتهم يعني رغم انهم متبعين الحمد لله صلاه أفكار مساء صباح يحاولوا يعالجوا في انفسهم بانفسهم ما مشوش الشيخ لا شيء لكن الوضع مزعج جدا بيناتهم يعني لكن هم توا اللي خايفين منها هي حمل هذا الوزر يعني الله يقول انا حنشيل وزرك وهي تقول انا حنشيل وزرك يعني يا ريت نسمع تعقيب منك في الموضوع ان شاء الله
0: تمام تمام ان شاء الله باذن الله
7: بارك الله فيك رحمه الله والديك
0: امين يا رب العالمين معنا الاخ ابراهيم تفضل اخ ابراهيم معنا
8: اهلا وسهلا
0: يومك طيب اخوي ابراهيم تفضل
8: شحالكم شحالكم
0: طيب. الحمد لله رب العالمين الحمد لله
8: بداية الفترة تاعي احنا عندنا في الوحة عند زكريا يطلعها للمريض طبعا باي المريض هذا طبعا عندنا هاي الجوف برا احنا طبعا باش نمشي بعد يمشي العام ونصف ضروري طبعا هو قال هي كانت تجيب الحاجات كل المريض بس المرافقين طبعا حتى ما عندهم سكر عندهم صاريخ ثانية كيف يكلمونا حتى خيارات الموقف والبشرة هذه اللي رقينا هذه يجوز ان نصرف خاصه المبلغ اللي فيه زياده
0: هو هو اعطيه زكاه المريض بس ولا مش واضح شوي
8: السؤال يستخدمون المبلغ هذا ولا ما يجوز يستخدمه من عند المريض
0: هو اعطيه زكاه المريض بس ولا
8: هو زكاه قال للمريض
0: ايه
8: للمريض اعطاها لي ليه هو اخويا اعطاها لي ليه قال لي هذه المطلوب يعني هي زكاه بس هو بس يعالج
0: اعطاها لك انت ولا مين اعطاها لي باش تعالج
8: هو اعطاها لي ليه بس انا برفع اخوي وانا عاجزه.
0: ايه.
8: باهي طبعا انا بعثت مع اخوي وبعثت مع نسيبه وكذا المهم رفعوه غادي لتونس رفعوه لتونس.
0: ايه.
8: مبلغ كويس هو لكن هم لما رفعوه هذا مصاريفهم حتى هم يعتمد على المبلغ هذا عادي ولا لا مصاريفهم بروح ما نحتاجهم مصروف. لكن ربما هيك صارت له حاجات هي وصفت عقد واحد مملوك يتخذ من الطرف في تونس بالدول هذه
0: تمام تمام
8: ان شاء الله المبلغ هذا ولا لا
0: تمام تمام ان شاء الله واضح الصوره خبري الحاج محمد تفضل
9: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
9: يا طيب عليك يا شيخ المستمعين وكل صله وعلاقه برد دالسه
0: امين
9: يا والله يا شيخ انا اليوم صباح بعد فلس الرجل اختمنا على إذا يا السوق امتعاد الساحل يقولوا لا والله إيش الخضرة ما تبقى تشريها تشوف حلو وتخليها هذه خضرة بس يعني ما خذ البطاطا 7 ربع تصلب 5 نفوس حتى تديرش المولة ما شدها صاحب 4-5 صغار الشبيين بالله يقفطوه وغير واحد الحمالة ما شبولة بكر الجبنة ما شبولة الدحي ب 24 و 25 فوين المسؤولين هذول اللي شادين امانه وين الزراعه وين الاقتصاد وين الواحد ايش قلنا حتى برضا يمنع عليك الشعب هذا اللي لا يعرف الوضع العادي سميت اسمه حتى 5000 جنيه ما شدوا لي صاحب اسره 4 ما شدوا كانت 15 وكان كذا حتى شرموها ما شنقولوا نديروا حتى هذه شو اسمها زميتها ما 7 كيلو جلال ليش في هذا شباب يعني ما يعني شباب يعني مش قلنا حتى ربعي شوفوا لي حمام ما فيني كذا أبوي يطلع السوق وشوف الأسعار وشوف الواحد أنتم متحمدين لما أنا من يوصف بالإيم لما يوصف بالإيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمحني شيخ والله العظيم من أول مرة نسمع الأسعار اللي حضرت قلت قبل كيف أنا الأولاد يشيلوا كذا ويجيبوا من الأساس لكن اليوم لما شرحت الأسعار يعني شفت كيف كنا وكيف أصبحنا
0: تمام تمام إن شاء الله حاج محمد ونسأل الله أن يسهل الأمور ويفرج الكربات يا رب العالمين ونعلقه بإذن الله على كلامك نبدأ في الجواب على الأسئلة عندنا الأخ إبراهيم في السؤال الأول قال سأل سؤالين السؤال الأول يعني هو طلق يعني قال السائل طلق زوجته في طهر جامعها فيه هل يعتبر هذا من الطهر هذا يعتبر من العدة ولا لأن العدة هي 3 أطهار عند المالكية أقرأ الأطهار عند في المذهب وعند المالكية تحسب أنا ما يحسب الطهر هذا محسوب، يعني يحسب بقية الطهر الذي وقع فيه الطلاق ويحسب قرءا من الأقراء، حتى لو جمعها في هذا الطهر، يعني لو طلق زوجته وهي طاهر ولم يكون جمعها أو جمع هذا الطهر الذي وقع فيه الطلاق يعتد به من عدتها. فبالتالي لو وقع في طهر نحسب هذا ويقع يخرج من تخرج من عدتها بخروج أول قطرة دم من الحيضة الثالثة، هذا واحد أول ما يحيض الضوء حتى بعد أيام تحسب واحدة وبعد يعني تحسب الثانية وبنزول الدم من الحيضة الثالثة تعتبر خرجت من عدتها. يعني يطلقها مثل المرأة من حيضها يوم واحد، مثلا طهرت المرأة من حيضها يوم واحد وطلقها زوجها يوم عشرة من هذا الطهر، يقع يحسب هذا الطهر. عندنا سائل الأخ عنده سؤال آخر، سأل عن مسألة الدولار وفتوى دار الإفتاء ما زالت كما هي في منع التعامل بمعاملة الألف دولار حتى يتم التعديل من المصرف المركزي، وهي تعديلات يسيرة لو أراد المصرف التعديل. عندنا الأخ خليل سأل قال رأيت رؤية في المنام أن أمي تنصحني بأخي وتقول لي رد بالك منه رد بالك من أخوك وحافظ عليه. هذه الرؤية رؤية الأم المتوفاة في المنام وهي تنصحك بالمحافظة على أخيك، هذه قد تكون من الرؤية الطيبة اللي تحمل معنى حسن. طبعا ما يمكنش الجزم بتفسير المنام على وجه اليقين، تبين الرؤى طبعا ظني ويختلف حتى اختلاف الأحوال وما ناش متعاملوش معها، لكن الرؤية قد تدل على تذكيرك بحق أخوك، يعني وصلت الرحم حتى أنك توقف مع جنب أخوك كان يحتاج لدعم ولا مساعدة ولا نصح ونبهة وتنبيه ليكم حتى في المحافظة على علاقاتكم بينكم كأخوة وما تسمحوش الخلافات أن تفسد ما بيناتكم. وقد تكون انعكاس اللي ما في قلبك يعني من محبة لأمك وحرصك على تنفيذ ما كانت توصي به قبل، كذلك أيضا خاصة أنت قلت يعني أمك ديما أمي ديما توصيني في هذا الكلام، فتكون رؤية يعني دعوة ليك أنك تستمر في الإحسان إلى من بقي من أهلك وأقاربك واحتساب الأجر عند الله تبارك وتعالى. فأنصحك تأخذ من الرؤية المعنى الطيب وتحرص على أخوك وتسأل عليه وتنصحه وتوصل الأرحام ما استطعت، وهذا هو يعني. فدعي لها الوالدة بالرحمة وتصدق عنها، هذا أنفع لها من يعني من شغل بكثرة التفاصيل، وإن شاء الله يحفظك ويحفظ أهلك ويرزقكم جميعا الألفة والمودة والرحمة. عندنا بعد سؤال الأخ خليل عندنا الأخت أم محمد سألت على زكاة الفضة، كيفية زكاة الفضة لمن عندها هي طبعا فاتت النصاب الآن، عندها هي 600 جرام وهي عندها 505 وعندها 678 فالمجمل يعني أكثر من 1000 جرام. قالت الجرام نجيتها ب 16 دينار، خلاص يعني طريقتين، يا أما تطلعي يعني القيمة اللي موجودة، يعني تقومي قديش، قولي اللي عندي مثلا 500 وعندي 678 يجمعهم كم ويزكي هذا المبلغ، يعني يطلع لك 1100 جرام بتزكي انت مثلا 1000 جرام عليه 25 جرام وهكذا، اي قيمة قسمها على 40 ولا ضربها في زوز ونص، اي قيمة ضربها في الزوز ونص، بعد ما تجمع مثلا عندنا 600 مثلا وال500 هذا ما 1100 وعندنا 78 وزيدهم الخمسة يولوا 83، يعني 1183 تقريبا، فهذه نقسموهم على 40 اللي يطلعوا مثلا يطلعوا قديش 45-46 اللي هو من يطلعوا يعني كم من الزكاة أخرج هذه الزكاة، يعني نخرجها بالقيمة، طلعوا لي 10 جرامات مثلا نضرب 10 جرامات في 16، طلعوا لي 50 جرام نضرب 50 جرام في 16 وهكذا وأخرج هذه الزكاة، فنحسبها بسعر الفضة يوم خراج الزكاة بسعرها في السوق. نمشي بعد ذلك إلى سؤال الأخ عم يونس ونصيحته في مسألة يعني عن إهمال النخيل، والنخيل طبعا من الأشجار المباركة وعلى الناس جميعا يعتنوا به. طبعا الفترة الأخيرة صار فعلا صارت طفرة، وكثير من الناس عندهم مزارع وغيرها عشان يهتموا بمسألة الأشجار بصفة عامة. راهو النخيل هي مش مجرد اهمال شجرة بس، اهمال راهو نعمة عظيمة ورثناها عن أبائنا وعن أجدادنا. النخلة ديما تحتاج إلى عناية وسعي وتنظيف وتلقيح ومكافحة الآفات هذه كلها. فبالتالي على الناس أن يعني يحاولوا بقدر الإمكان العناية بها. النخلة طبعا عبر كثير من القرون كانت هي حتى رمز للخير والبركة والرزق في بلادنا، يعني كانوا مجاهدين هذه مونتهم، وهذه مونتهم في الحرب، والمحافظة عليها محافظة على التراث واقتصاد وحتى منظرها الجمالي، يعني لما تكون مزرعة فيها نخيل وغيرها. يعني للأسف نشوف كثير من النخيل اليوم يترك هكذا دون رعاية، وحتى تصاب الأشجار بالأمراض وتجف ويقل إنتاجها، وبينما نشوفه يعني العناية يعني ببعض الأشياء الأخرى الزينة وغير ذلك، لكن ما فيش عناية. يعني راهو العناية المنتظمة تعود على أصابها حتى بثمار كويسة وخير كثير، زرع يعني أمر طيب، والأرض أمانة في أعناقنا، والإنسان المفروض يشكر نعم الله جل وعلا عليها، ويحاول يستثمر الأرض وعدم يهملها. ورب يقول وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله. فالمفروض مننا وينبغي أن نحافظ على نخيلنا ونعلم الصنعة هذه لأبنائنا. النخلة راهي إذا كما يقال إذا أكرمت أعطت، وإذا أهملت ضاع خيرها وخير الأرض التي تنبت فيها. فهذه نصيحة عامة للجميع وللدولة بالذات، خصوصا بالاهتمام بأشجار النخيل خصوصا في الطرقات وغيرها، لنشوفها يعني ثمارها ملقاة على الأرض. عندنا سؤال الآخر، الأخت هناء سألت علي بيع الأرض وتحديد السعر. هي باعت الآن، قالت لي باعت أرض، باعت الأرض يعني بناء على التسعير المثمن لها، على تسعير المثمن لها، وقالت لي بنبيع لك زي ما يبيع السوق. السوق يعني السوق يعني مثلا بكذا، يعني بنبيع لك بكذا، السوق بألف بيع لك بألف، هذا بعشرة بعشرة. أنا لما جيت بعت لي واحد مأخوذي قال نظر التاني، قال لا هذا ما هو السعر، هو إحنا التاني أولى به ونحو ذلك. هو طبعا الأرض ليك أنت، كيف ما تبي تبيعها بيعها. هذه أولا ما يعني ما يقدرش حد يلزمك بأي شيء معين، لكن أنت إذا بيعت الأرض لما يكون التقييم، شنو التقييم؟ هل هو فاحش ولا ما هوش فاحش؟ يعني الخطأ في التقدير البسيط، يعني 10 وحسب لك ب 11 وهي ب 10 ولا غيره، واحد زاد عليكم دينار ولا كذا في السوق، هذا عادي صغير التقدير، ومدى ما بعتي ما اشترجي في كلامك كملي البيع. لكن لما يكون الغبن فاحش ولا متدليس، لما يكون المتمن تعمد خفض القيمة ولا يرفعها ولا أخفى معلومات مؤثرة ولا تواطأ مع أحد الطرفين، هذا اللي فيه الإشكال. ولما يكون الخطأ كثير، يعني بحيث أن العقار ثمن بسعر والسعر الثاني أكثر منه، يعني فرق كبير، هذا الغبن الفاحش اللي هو ليك الحق أنك تتراجي وتبيعي بالسعر الجديد مش بالسعر القديم. لكن لما يكون الخطأ عادي جدا في اجتهاد وتم البيع بتراضي الطرفين، هذا البيع صحيح في الأصل وما يفسخش لمجرد وجود خطأ في التقييم، خطأ البسيط. بعكس لما يكون غش وتدليس وغبن فاحش، فهنا نشوفه في أمر آخر وفي تلاعب في هذا الأمر. فأنت شوفي هذا الأمر، إذا كان الأمر فعلا يعني أمر بسيط البيع وبعتي، خلاص بعتي ما اشترجي في كلامك. لكن إذا كان بعتي أنت بناء على تقييم، والتقييم هذا مخالف تماما، والعبرة هو سعر السوق المثمن، المفروض يدير على سعر السوق، مش لا خط حتى تخطى تحت خاص بسعرها كذا، لا مفروض بقل السوق ليش ناس خذت الأرض جاي، هذا هو السعر المعتبر في هذه الحالة. الأخ أبو همام سأل لي مسألة تأخير صلاة الوتر. وأولا ننصح الناس بالذات اللي عارف نفسه مر يستيقظ وما لا، وأخونا أبو همام قال الكلام هذا، يعني أخونا أبو همام قال الكلام هذا، قال لي يعني الوتر مرات نأخر فيه حتى يعني يدد الأذان مرات الصبح، ونفيتني يفوتني الوتر. الوتر هي من السنة المفروض المسلم يحافظ عليها، وحتى تأخيرها جائز للإنسان اللي واثق في أنه سيستيقظ، لأن هي صلاة بدأت في الليل، صلاة المشهودة، وفيها النزول الإلهي واستجابة الدعاء. ومرات الإنسان ما يستيقظش

نسي الوتر ونام عنه حتى طلع الفجر، هذا يصليه قبل صلاة الصبح إن أمكنه. نعم، هذا يصليه في المذهب. طبعا وقت الوتر عندنا احنا وقتين، اختياري واضطرار. الوقت الاختياري من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الصادق، هذا كله وقت مختار تصلي فيه متى ما تبي. لكن لما يدنا خلاص وقت مضطر، هنا يبدأ من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح. يعني الإنسان من لم يصلي الوتر حتى طلع الفجر، فإن كان نائما أو ناسيا جاز له أن يصلي الوتر قبل أن يصلي صلاة الصبح، وهذا في حقه يعني وقت ضرورة يصليها دائما مش قضاء، لكن يصليه قبل أن يصلي الصبح. إذا صلى الإنسان صلاة الصبح الفريضة قبل ما يصلي قبل أن يوتر، هنا وقت الوتر فات، لا يشرع له قضاؤه بعد الصبح ولا بعد طلوع الشمس. هذا بالنسبة للوتر عند المالكية. هذا بالنسبة لسؤال الأخ أبو همام. عندنا الأخ أحمد قال: هل يجازى كل زوج من الأزواج بسبب السحر أم لا؟ هو طبعا الإنسان العقل هو مناط التكليف. الإنسان زي ما قلنا العقل هو مناط التكليف، وإذا كان الإنسان ما يدريش على نفسه ويقول في كلام لا يدري عليه، هذا لا يحاسب. يعني المسحور يحاسبه الله على ما يفعله باختياره وإرادته، حاجة دارها باختياره وإرادته هذا يحاسبه الله. لكن إن زال عقله، زالت إرادته بسبب السحر زوالا حقيقيا، هذا لا يؤاخذ به. لماذا؟ لأن الشرع جعل التكليف مرتبطا بالعقل والقدرة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا أصاب الإنسان سحر وترتب عليه مرض ولا آلام ولا هموم ولا اضطراب في النفس ولا نفور من الزوجة، نفور غير طبيعي ما عادش يقبلها ونحو ذلك، ويقول في كلام ما يندرش عليه وساوي صديق، هذا يعني إذا كان ما يندرش لنفسه هذا غير مكلف. وإذا كان يعني حتى مرض من السحر والألام والهموم لكنه ما زال بعقله ويدري ما يقول، هذا يبقى مكلف بحسب استطاعته ويؤجر على صبره واحتسابه. فإذا السحر نشوفه شنو السحر ونوصل بيك، كان السحر بلغ به الأمر حدا فقدت معه التمييز وفقدت معه الإدراك، بحيث أنت لا تعلم ما تقول ولا تعلم ماذا تفعل، فأنت كمن زال عقله ولا تؤاخذ على ما لا تعيه. فالمهم للمسلم أن يعلم أن مش كل مشكلة ولا عصبية ولا تقصير يحطها في رأس السحر وخلاص. لا والله مشيت الشيخ وقال علي وقال لي أنت فيك سحر. رأوا كثير من الناس اللي حتى اللي مشهورهم الرقات وغيرها يهولوا من مسألة السحر، مجرد حركة فيه لا أنت مسحور. لا، الإنسان يدري يندي نفسه ويعرف الكلام هذا أنه يتفكر ولا ما يتفكرش، فهو كان يتفكر رأوا كنت محاسب لكلامك. مش كل واحد ده هو يعني قروا عليه شوية ولا تأثر أثناء القراءة هو مسحور وغير طبيعي. لا، في أشياء كثير من الناس فعالهم محسوبة، ولأنه يدري ما يقول في ذلك الوقت، ما هوش بتأثير السحر. وقد يكون الإنسان مسحور فعلا، لكن مش كل مسحور هو غير مكلف. أو كثير من الناس مسحورين ويصلوا في المسجد ويصلوا في بيوتهم ومحافظين على الصلوات وغيره، والسحر لم يصل به المبلغ إلى أن فقدت فيه الإدراك أو فقدت فيه العقل وفقدت فيه التمييز، هذا ما وصلش بك. فالواجب على المسلم يتداوى من السحر بالوسائل المشروعة، دعاء والرقية الشرعية وقراءة القرآن، وجاهد نفسه في طاعة الله جل وعلا بقدر استطاعته. لكن الخلاصة أن المسحور متى لا يحاسب؟ لا يحاسب إذا كان فاقد الاختيار والإدراك تماما وحقيقة. والإنسان إذا فعل شيئا وهو مدرك مختار فإنه محاسب عليه زي سائر المكلفين بالضبط، ما فيش فرق بيناتهم خلاف، ما فيش بيناتهم خلاف. ويراعي الإنسان يعني إذا أضر بأحد ونحو ذلك يراعي ذلك. الأخ إبراهيم سأل لي زكاة للمريض، وقال أعطينا زكاة للمريض وعطت لي واحد زكاة وعطيناها للعلاج، هل يقدر هو يصرفها في أمور أخرى ولا للمرافق اللي معه ولا غير ذلك؟ هو الأصل أن الزكاة المال تملك للفقير أو المسكين، ولما يأخذها المريض ملكا له يصبح هو حرا في التصرف فيما يحتاجه من أمور في حياته المشروعة. لأن المرض هذا المريض الفقير هذا داخل في مصرف

0: الفقراء والمساكين اللي ذكرهم الله عز وجل في القرآن، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، يعني تعطي لفقره والفقر نعطيه له، مش ضروري نعرفه هو. لكن يعني شيء آخر، يفضل أن تصرف الزكاة فيما قدمت لأجله اللي هو العلاج، إن كان هناك مثلا ضرورة ملحة يعني مثلا، و يعني هذا الأفضل أن ينفقها الإنسان في فيما في في العلاج، وهم يدبروا روحهم ماكلتهم وشرابهم في الطريق وهذا يدبروا به، هذا الأفضل للإنسان. حاجة الإنسان للعلاج هي حاجة ملحة، فإذا وجدنا مريض يحتاج العلاج وما عندهش مال فهو العلاج في شيء باس في ذلك، لا حرج أن نعطيه من الزكاة، إن الزكاة يقصد بها دفع الحاجة. وزي ما ذكرنا الإنسان إذا ملك المال له أن يتصرف فيه كما شاء، له أن ينفقه ويشتري به حاجات وإمكانيات حتى في أثناء سفره لا إشكال فيه، لكن الأفضل أن فلوسكم تاعت المصروف خلوهم بروحكم وخلوا ذوما للعلاج فقط زي ما ذكر المزكي، وهذا على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب كما ذكرنا. نأتي لما زالت بقية الأسئلة الواردة في التطبيق اليوم، وهي في الحقيقة أسئلة كثيرة. قال: هذا حكم استبدال النقد الورقي بالنقد المعدني مع الفارق في القيمة، مثلا 10 دينار من الفئة الورقية ب8 دنانير من القيم المعدنية، هذا أمر ما يجوزش، هذه حقيقة الربا. يعني الفلوس هم نفسهم، 10 دينار الورقية وعندنا الدينار الورقي هذا، فلا يجوز شرعا لأن هي فحقتها مبادلة نقد بنقد من نفس الجنس. طبعا هو دينار ليبي سواء دينار حديد ولا دينار دينار ورقي. فالقاعدة الشرعية النقود المتداولة اليوم مدام هي عملة واحدة دينار بدينار يجب فيها شرطين: التماثل والتقابض. التماثل في القيمة الاسمية لهذه الأشياء هما دينار وهذا دينار ليبي، ما فيش فرق بيناتهم، وإن يكون التقابض في المجلس، يعني 10 دنانير ورقية ب10 دنانير معدنية جائز، 50 دينار ورقي ب50 دينار معدنية جائز، لكن ناخذ 8 تبدلهم ب10 ولا ب12 بدل 10 لمجرد اختلاف الشكل، هذا ورقي وهذا معدني، هذا ما يجوزش، لأن العبرة بالقيمة النقدية مش بمادة الصنع اللي صنعت بها، هذه صنعت من ورق وهذه صنعت من حديد ولا نحو ذلك. هذا الأمر، الصورة مش تكون الصورة واضحة في هذا الأمر. أيضا من الأسئلة الواردة في حلقة اليوم، هذه سائلة تسأل عن حفر واهب الأب هو بئرا في أرض وهبها لابنه، أقصد وهب الأرض ليستفيد الأب وابنه من البئر، ثم توفي الابن واختلف على البئر وملكيته من حيث أن البئر أصبحت في أرض الابن متوفي، هل البئر من حق الأب أم تعتبر أم يعتبر ميراث يعني؟ وإحنا بنشوفه إذا سلم الأب الأرض للابن هبة كاملة وما استثناش البئر لنفسه، البئر يتبع الأرض عادة وتصبح ملكا للابن عند وفاته، عند وفاة الابن تدخل البئر يعني في تركته وتنتقل إلى ورثته. لكن الحالة الثانية لم يستثن الأب البير وليحتفظها بحق لنفسه، إذا كان الأب عند الهبة قال البير هذا مستثنى من الهبة وهذا للجميع، البير يبقى ملكا للأب وبعد ثم بعد ذلك لورثته. فنشوفوا هل في استثناء ولم في استثناء، كان ما استثناش، الأصل أن البير هذا تابع للأرض، الأصل أن البئر تابع للأرض. ولعلنا نسمع من الطرف الآخر هل يعني في أمارات على أن وهب لأحد الورثة أم لم يهب لأحدهم. هذا سائل آخر يعني ذكر إذا يعني مقولة، قال: من حسن تباعد المرأة أنها لا تحفظ زلاته وأخطاه ولا تفشيه الأهل والأصحاب، ولكن إذا كان معظم تعامله معها خاطئ وظالم وفيه من الخطأ ما يثقلها، ثم أمام الناس شكرته ولم تذكر تقصيره، هل آتمة أم أنه عسب؟ الأمر طيب، الست دائما طيب وكل خير إن شاء الله، والمرأة إذا سكتت حفظا للبيت وسترا للزوج فهذا من الأخلاق الحسنة، خصوصا لما المقصود يكون عدم نشر الأسرار وعدم إشغال، إنما تشعلش الخصومات بين العائلات وعدم التشهير به هو أمام الناس، ستر على المستوى المطلوب مدام ما فيش ضياع حق ولا تمكين للظلم، الستر دائما هو الأولى وهو الأفضل وهو الذي ينبغي للمسلم أن يفعله. أيضا من الأسئلة الوالدة قالت يعني السؤال يعني الميراث، زوجة ليس لديها أبناء سواء ذكور أو إناث، كيف يحسب ميراثها مع العلم الرجل متزوج اثنين غيرها ولديه أبناء ذكور وإناث من الزوجتين الأخريين، ماذا ترد الزوجة التي ليس لها أبناء من زوجها؟ طبعا ذكرت أن الرجل متجوز من ثلاثة زوجات، واحدة من الزوجات ما عندهاش أبناء والزوجتين الثانيات عندهم أبناء ذكور وإناث من الزوج. لما يتوفي الزوج في الميراث ما ننظروش إلى كون الزوجة نفسها أنجبت ولا لم تنجب، ننظر هل الميت فرع وارث أبناء ولا لا. بما أن الزوج المتوفي عنده أبناء من غيرها من الزوجات الثانيات، جميع الزوجات في هذه الحالة يشتركن في الثمن، الثمن للزوجات جميعا الثلاثة يقسمهما بينهم، والباقي للورثة جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين. الله جل وعلا يقول فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، فلهن الثمن مما تركتم، والباقي يقسم على الجميع حسب الفريضة الشرعية. أيضا من الأسئلة الواردة في التطبيق، السائل هذا يسأل علي أريد فتح صفحة لبيع المنتجات ولكني ليس لدي رأس مال كبير، وهذه وصديقي عنده بضاعة يمكن أن يعطيني بسعر الجملة، هل يجوز أن أعرض البضاعة للبيع في الصفحة وإذا طلب شخص أن يشتري قطعة أقوم بشرائها من صديقي ثم أبيعها للزبون؟ الإنسان ما يجوز لاش يبيع بضاعة معينة ليست في ملكه حالة العقد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نهى عن بيع ما لا يملك الإنسان، وقال لي الإنسان لا تبيع ما ليس عندك. اللي كان اللي حاصل الآن أنت عرضت نوع البضاعة بدون إبرام عقد البيع ولم يكن هناك أي إلزام له بشرائها، وعد منا بالشراء أنا من، وأنت بعدين مشيت وشريتها وبعد ما شريتها وتملكتها بعتها، يعني البيع صار أمتى بعد ما تملكتها، هذا ما في شيء بس لم يكن وعد غير ملزم. والله تقدر تقول أنا نوفر لك البضاعة، أنا نقدر نوفر البضاعة الفلانية، وفي طريقة تانية أسهل أنك تكون وكيل عن الزبائن، يعني تشتري لهم اللي يبوه من السلع نشتري لك السلع الفلاني وأنا بناخذ عمولتي كذا منك أنت ولا حتى من الطرف الثاني، يعني البضاعة نشرها بمية وأنا نبيع 10 دينار عمولتي، بينك أنك مش مالك أنت، ما فيش بأس، هذا وكيل مقابل عمولة تأخذها منهم، شرط أن يكون الفلوس هذه السلعة بمال الزبون مش بمالك أنت، وفي هذه الحالة ما يشترطش أنك تتملك السلعة ولا أنك تقبضها، أنت تشتري السلعة لصالح الزبون وتطلب من البايع بعدين يعني تأخذها من البايع وتسلم له، ولا أنت تطلب من البايع عسل يسلم له مباشرة، لا إشكال في ذلك في الحالتين. أيضا من الأسئلة الواردة في حلقة اليوم ولعلنا نختم بها أسئلة اليوم، لعلنا نختم بها الحلقة، هذه تسأل أجرة المأدون الشرعي هل يصح أن تكون على عاتق الزوج أم يجب أن تكون على عاتق وزارة العدل باعتبارها هي اللي قامت بتكليف المأدون بهذا العمل؟ هو الأصل أن تكاليف إبرام عقد الزواج يكون على الزوج، لأن هي من مؤن النكاح اللي يتحملها الزوج عادة ما دام ما فيش نظام ولا اتفاق يقضي بغير هذا. طبعا الدولة ولا كذا كلفة المأدون، المأدون هو مش موظف في الدولة ونظام أقرب لنظام القاسي، الدولة أعطاها إذن مزاولة بعد ما تحقق فيه شروط ودير امتحان وغيرها، زي محرر العقود وزي الخبير مثلا وذا المترجم المعتمد ولا غيره، مجرد حصوله على الإذن هو من الدولة مش واجب على الدولة بعدين أنها تتحمل الأجرة متاعتها، الإذن شيء وتحمل التكلفة شيء آخر، زي المحرر العقود يأخذ دولة أنه يدير تم مرض ولا تم بيع سيارة ولا تم كذا يأخذ أجرة بروحة رغم أنها ترخيصة من الدولة، هو معتمد من الدولة، معتمد إذن مزاولة مش يعني مش متحمل الدولة أجرته، هو يجلس في المكتب من حساب الخاص، وكذا نفس المأدون الدولة أعطته الترخيص وأعطته السجل وغير ذلك، ولكن الأجرة يعني يأخذها من الزوج. وبهذا نكون قد أكملنا أسئلة اليوم، أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: القراءة السريعة للقرآن، إذا كانت القراءة السريعة فهم ورعاة لأحكام القراءة، يعني الإنسان يقرأ بسرعة لكن ينطق الحروف نطقا صحيحا، لا يغير الكلمات، لا يخل بالمعنى، هذه القراءة جائزة. وكان يعني بعض السلف يعني يكثرون القراءة ويختمون القرآن في مدة قصيرة، وهذا غير متصور يعني إلا في القراءة السريعة، لكن فاهم ورعاة أحكام القراءة، نطق صحيح، لا يغير الكلمات، يخل بالمعنى. لكن الأخ الكريم قال إلى يؤدي به إلى نخطئ، هذا ما يجوزش. يعني إذا كانت السرعة تؤدي إلى الإسقاط حروف ولا إسقاط كلمات ولا خلط الآيات ولا عدم إخراج الحروف من مخارجها، وإلا السرعة هذه تغير المعنى، هذا غير جائز، لأن المقصود من التلاوة قراءة القرآن كما أنزل. فالأفضل هو القراءة بتدبر وخشوع. الله جل وعلا يقول ورتل القرآن ترتيلا، لكن مش معنى هذا أن نقدر نقول أن كل قراءة سريعة مذمومة، لا، هناك فرق بين السرعة مع صحة القراءة، وهذا معروف بقراءة الحدر يعني عند القراء، وفي سرعة يعني تذهب بحروف القرآن وبمعاني القرآن، ففي فرق في سرعة مع صحة القراءة، دي ما فيهاش بس الحدر. فالقراءة السريعة جائزة إذا لم تسقط الحروف أو تغير المعنى، والأفضل كما ذكرنا هو الترتيل ولا التدبر. ولكن يعني القراءة كل ما كانت بتمعن وتدبر فهو أولى، لكن ذات لحفظة القرآن وغيرها يجوز القراءة السريعة مع مراعاة النطق الصحيح وعدم تغيير الكلمات ومراعاة أحكام القراءة وعدم الإخلال بالمعنى، وهذا ما في شيء بأس كما ذكرنا.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: هذا أيضا سائل أو سائلة يقول أني شريت ذهب بذهب، أي صرفت قطعة ذهب وشريت قطعة أخرى ثم نقص ثمنها فكملت، فما الحكم؟ هذا أيضا لا يجوز. والله هو مفروض ندير حلقة على بيع الذهب بالذهب وبيع الذهب بالفضة وبيع العملات بصفة عامة. عموما هي تسأل الآن شو نقول نحن القاعدة، قلنا إذا كان الجنس واحدا يعني ذهب وذهب، قلنا لابد من شرطين، التناجز اللي هو يد بيد، والتماثل يعني الوزن يكون واحد أو العدد زي ما كان عندهم دنانير الذهب يعني المعدودة هذه بالعدد يكون واحد، 5 دينار بخمسة دينار ذهب، كذا كيلو بكذا كيلو، كذا جرام بكذا جرام، هذا بالنسبة للذهب. الآن هي شن دارت، عندها قطعة ذهب مكسرة ولا بتغيرها، يعني بتغيرها بحاجة تانية، أعطت القطعة هذه واخترت قطعة جديدة وقالها والله الفرق 1000 جنيه مثلا، أعطاتها 1000 جنيه وخلاص، هذا حرام ما يجوزش. فاستبدال الذهب بالذهب لابد أن يكون مثلا بمثل. بقى كيف المخرج، كيف المخرج من هذا؟ نقول لها تبيع القطعة الذهب هذه، تقول له بقداش تشريها مني الكسر هذا، يقولها مثلا ب2000 جنيه، تقول له خلاص تفضل، ياخذ القطعة ويعطيني ال2000 دينار. بعدين أنا عجبتني قطعة، نقول له ترى أوزن لي هذه القطعة هذه، يقول لي هذه والله حق 2500 ولا 3000 دينار، ندير عقد جديد معاه أنا على شراء هذه القطعة، ونقول له هاك 3000 وناخذ. هنا نكون شني عقدت عقدين منفصلين، العقد الأول عقد بيع، بعت فيه الذهب اللي عندي وقبضت الثمن يد بيد، وبعدين العقد الثاني مش يعني مرتبط أو مش مترتب على العقد الأول، نقدر نحط فلوسي في جيبي ونطلع لبرا لمحل آخر. لكن أنا قلت لا بنشري، ودرت عقد جديد شراء ذهب وسلمت فيه حتى هو المال بالذهب يدا بيد. ما تقوليش لا والله كيف وهذه شن الفرق عمليا بين هذا وهذا؟ الفرق ان انا اتبعت القواعد الشرعيه. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما جابوا له تمر وكليت تمر يعني عجبه تمر، قالهم اكل تمر خيبر هكذا؟ كل تمر متاع خيبر هذا اللي حصلناه هيك؟ قالوا لا يا رسول الله، ولكن شني نبيع، ولكننا يعني نبيع الصاع من هذا بصاعين، يعني الجمع اللي هو هذا التمر الرديء ناخذه منه صاعين، ونمشوا للتمر الباهي اللي هو الجنيب هذا نمشوا للتمر الباهي ناخذوا منه صاع، يعني احنا نقولوا نبدلوا زوز كيلو بكيلو مثلا، انا عندي زوز كيلو صعيدي نبدلهم بكيلو دقله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اوه عين الربا، هذه ربا. قالوا له باهي كيف نديروا يا رسول الله؟ قال: بيع الجمعه بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. قالهم: انتم لما واحد عند الجمع اللي هو التمر الردي هذا، عندي الصعيدي بس مثلا، وما كليت منه وما عجبنيش ونبي حاجة يعني أرقى منه زي الدقلة ولا حاجة تانية غالية، فكيف نبي ندير؟ قالهم النبي صلى الله عليه وسلم: بيعوا الجمع هذا بالدراهم، يعني يقول له هو الكيلو بخمسة جنيه تفضل، بيع زوز كيلو بعشرة، وبعدين برا بالعشرة دينار قول له أعطيني كيلو دقلة بالعشرة دينار. فأنت هنا درت بيعتين منفصلتين، كل بيعة بروحة، مش تبدل تمر بتمر مع الزيادة. كذلك الذهب، نقول لك دير بيعتين، ما تديرش بيعة واحدة تبدل فيها ذهب بذهب وتزيد يعني فلوس من غادي وهو الذهب مش متماثل. لكن نقول لك أنا بيع الذهب الأول بالمال بالدراهم بالدنانير الليبية، وبعدين اشتري بالدنانير الليبية القطعة الثانية، فيكون هنا أنت عقدت عقدين. فالإنسان في الأوامر هذه الشرعية اللي هي متفق عليها والأحاديث صريحة فيها، ما يتفلسفش فيها، ما يقولش علاش وش الفرق وكذا. لذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن أبيه الفاروق، لما جاه واحد يعني صايغ ذهب وقال له أنا لم بنبدل يعني الذهب المصنوع بالذهب الخام، قال له كيف؟ قال له مثلا بمثل، زي ما هو كيلو بكيلو كذا جرام بكذا جرام. شو قال؟ وأين أجرة صناعتي؟ قال له باي كيف أنا مش صنعت الذهب، خذيت الخام هذا وصنعته ودرته واحد باي، وين أجرة الصناعة متاعي كيف؟ فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. هك سمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبيع الذهب بالذهب متفاضلا، وإحنا ننقل هذا العهد إليكم ونقول لكم الأمر الشرعي هذا الحكم، وهو أنكم ما تبيعوش الذهب إلا مثلا بمثل. أما تقول لي وين أجرة صناعتي باش تبي يعني تثبت إن لازم تبيع ذهب بذهب مع الزيادة، لا هذه مش حتسمعها، لأن عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلينا هو هذا، فحنين إبراء للدم نوضحوا لكم. هيك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهكذا دأب العلماء من بعده يوضحوا في الأحكام الشرعية للناس. اللي عجب الحكم الشرعي ويعني هو ملتزم بأوامر الله والله كويس، من كان عبدا لهواه ولشيطانه ولملذاته وما يبيش أحكام الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يعني لم يبعث رقيبا على الناس، ومش هو بيحاسبهم وإنما يحاسبهم الله. لكن شني؟ معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الإنسان يبين الحكم الشرعي، لأن الله سيسأل أهل العلم، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا ميثاق الله عز وجل يوم القيامة، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فيقول العلماء يا رب بينا ونقلنا هذه الرسالة للناس. إذن معذرة إلى الله باش ما يعذبهمش، ولعلهم يتقون، ربما بعض الناس ممن يتعبد يعني إلى الله سبحانه وتعالى ويأتمر بأمره وينتهي بنهيه، مرات يتقي الله عز وجل ويبعد عن هذا المنكر.
0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها إن يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني ما يجيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد وأنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: تقول في سؤالها: أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم بائن؟ هي تسرع المعتدة، يعني
3: المعتدة
2: منطلق.
3: الخروج لا بأس بذلك، ناحية الخروج حكم خروج المعتدة، يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة، فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو الاستئذان، يعني إذا كان الطلاق رجعي فلازالت زوجة، وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه مأذن عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين، يعني حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها، يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا، حتى هي لا سلمة المرض لسمح الله الفجأة أو كذا وآخره، هذا لا يطلب إذن. نعم،
2: بارك الله فيكم شيخنا.
4: الأخ يونس من بنغازي قال: نعرف أن أكل البصل والثوم فيه نهي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، اللي كلي توم ولا بصل ما يجيناش للجامع باش ما يؤذيش الناس. قال باي نعرفوه هذا، لكن قال: لما نشوفوا البصل والثوم نلقوا فيه فوائد هلبة، فقال: هل نقدر أن ناكل وندير معجون ولا حاجة تدفع هذه الرائحة باش نكون حصلت الفوائد وفي نفس الوقت ما وقعتش في النهي؟ نقول يا أخ يونس، الحل سهل بسيط، وسيدنا عمر رضي الله عنه أعطاه للناس، قال لهم: يا أيها الناس، إنكم تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، خبيثتين يقصد الرائحة مش خبيثة معنى ما تنفعش ولا حرام، قالهم الثوم والبصل، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. قالوا الثوم والبصل كلهم فوائد، فيهم يعني حاجة واحدة مش كويسة اللي هي الريحة، الريحة تقضي عليها بالطبخ، لما تطبخ تذهب الريحة متاعها، وبالتالي تقدر تستفيد من الفائدة متاعها، وتقدر في نفس الوقت تفتك من يعني الحاجة السيئة اللي فيه اللي هي الرائحة. من أكله لعلاج، واحد يقول أنا مزكوم ومضطرب ناخده وكذا، واحد نقول له: معلش أنت ما تمشيش للمسجد، ما تؤديش الملائكة، ما تؤديش بني آدم. والله مرات نصلي بحدا ناس يعني صنة التوم والبصل لين تدوخ، أنت معاش تقدر حتى لا تركز في الصلاة ولا تقدر تسبح ولا تقدر تدعي، وهذا الحقيقة فيه إيذاء. وهذا طبعا مش توم والبصل بس، أي رائحة كريهة، في اللي يمشي برائحة عرق كريهة جدا خاصة الآن تو في الصيف، ولا رائحة الدخان، ولا رائحة الجوارب الكريهة، راهو هذا كل الإنسان يحسب روحه هو ماشي بيكتسب الأجر، راهو هو يكتسب الإثم بإذاء الناس برائحة العرق متاعه، برائحة الجوارب، برائحة الدخان، تقول مطفيه قدام الجامع يخش يتنفس عليك الدخان ولا يتنفس البصل والثوم، رأوا هذا حرام عليه لأن فيه إيذاء للمصلين وإيذاء للملائكة.
5: السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله.
5: صيام يوم عاشوراء الجمعة والسبت فقط أو حتى الأحد؟
6: هو العلماء يا أختي الفاضلة قالوا مراتب صيام عاشوراء أربعة. المرتبة الأولى الأحسن أن الإنسان يصيم 9 و10 و11، المرتبة الثانية 9 و10، المرتبة الثالثة 10 و11، المرتبة الأخيرة يصيم عاشوراء بروحها، وكلها إن شاء الله يحصل بها أجر تكفير السنة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
5: عندي سؤال ثاني شيخ.
6: فضلي.
5: أنا شيخ في بداية أول ما تزوجت ما كنتش مرتاحة هيك نفسيا هيك هم ندعيت على روحي إن أنا نجيب صفار ما يصير ليش صفار.
6: إيه إيه بقى؟ أنت الآن يعني تقول إنك ما عندكش صغار ثوى.
5: إيه.
6: باهي ادعي عليك بالدعاء والأخذ بالأسباب. السبب مرات يكون طبي أمر بسيط. مش أنت ما تربطيش الأمر تقولي معناها أنا دعيت معناها ربي استجاب. هو ممكن يصير لكن سام ما يوقنش بذلك. ولهذا عليك بالدعاء كما دعا الله سبحانه وتعالى نبيه زكريا عندما دعا الله أن يرزقه بذرية طيبة فرزقه الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان يدعو ويرجو ويكرر الدعاء ويستعين إذا كان أمر طبي أو كذا. ولهذا لا تيأسي ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر عينك بذرية طيبة إن شاء الله.
7: شيخنا كان فيه الأستاذ نوري يسأل يقول إن فيه ناس تقدموا لبنته واتفقوا يعني على يديروا عرس بسيط فيش تكاليف وداروا الفضانية طلبوا فضانية أهل العريس وداروا فضانية وقال زادوا فيها على عدد اللي متفقين عليه وبعدين طلبوا بيان والبيان حتى هو في الأول اتفقوا على 3 وبيزيدوا العدد بيكبروه فقال حلف لمرته يعني قالها علي اليمين والطلاق لو زاد العدد عن 8 أنفار أو 9 أنفار ما هو صاير منا العرس بكل يعني
8: لا حول ولا قوة إلا بالله والله ما فيه تعليل إلا ضعف شخصية الرجال في مجتمعنا عامة. أنا لا أقصد هذا السائل رغم لا أقصد هذا السائل بعيني ولكن هذه عامة ضعف شخصية الرجال. أولا فيما يتعلق بالمناسبات احني الحقيقة نحضر في حين بعض الناس يعني يعودوا للنساء في أتفه الأشياء فنقول لهم ماذا ما أنت يعني قاعد مخول بإبرام بعض الأعمال والقيام بها وإنجازها علاش أنت تقول والله تو نشاور ومعروف من بيشاوره بيشاور بيروح للنساء تي هو أنت ضعيف وتزيد في نفسك ضعف الواه. نحضر احنا في بعض الجلسات يبقى وقت الخطوبة وقت يديروا في اتفاقيات مع أهل الزوج وأهل الزوجة بعد ما يتفقوا على الأشياء تولوا أنها مسألة تخص النساء المرأة رضيت بالزوجة أو لم ترضى شرط يا سيدي قال لنا هي بتدرس وبتكمل دراستها وهو الزوج قال لا لابد تتوقف العمل والله صح يمكن هذا ما يستطيعش أن يقوم بإنجازه الأب أو برام الاتفاق لوحده اللي باعتبار مصير بنته هذا ممكن لو عاد الأمور هذه مصرية والله كلام معقول لكن أحيانا يوفي في أتفه التفصيلات هذه المادية التي لا علاقة لها بالنساء ومع هذا يجي يقول والله باهي تو نشاور وتو نروح نشاور انت البواه انت ضعيف وتزيد في نفسك ضعف ما ينبغي الرجل المرأة هي التي تهاب الرجل احنا ندعو لهذا أن تعود المسألة لمسارها الطبيعي ولمجراها الصحيح أن المرأة هي اللي تبدأ تهاب الرجل وينصفها لا يظلمها لا ندعو إلى الظلم والهيمنة ولكن للإنصاف لكن أن الرجل تدوب شخصية الرجل فهذا الحقيقة أمر خطير جدا وأني أظن والله أعلم أن هذا هو السبب اتفقوا على نمط معين الرجال ثم لما عاد كل واحد إلى بيته يعني تغير الكلام فهذا ما ينبغي أن يكون ولكن احنا بننبه المجتمع الى ماذا به كل رجل يعني يحاول يحافظ على شخصيته ما استطاع الى ذلك سبيله
7: والنساء كذلك شيخ يعني المفروض ما حتى هم ما يكتروش المصاريف وال
8: نعم هي لو كان فيه رشد
7: يعني
8: نعم هو علاش اعطت هي الولايه للرجل لان الرجل دائما واقعي ينبغي الرجل يكون واقعي وعارف الواقع اللي هو فيه لكن المراه تغلب عليها العاطفه لكن حتى هي ومع هذا بنخطبوها نقول عيشوا واقع الناس الان راهو في اللي كايد حتى في فرده الخبزه في اللي كايد انه يعبي بنزينه لسيارته هذا واقعنا موجود في اللي عاجز اسر في اللي عاجز انه يجيب قرطاسيه احنا في بدايه الدراسه في اللي عاجز انه يجيب قرطاسيه لصغاره باش يقروا ويجي انت بتكلفي له يعني قافله ماشيه هذا بيان هذا مانيش عارفه شنو اسراف والناس الآن دعوة بنقولوها الحقيقة تعلمت الإسراف والتقليد الأعمى بيوزعوا على أنفسهم المأكولات هذه
7: يماروا في بعض
8: يا ريتها يماروا في الشيء محض النفع تو مثلا المأكولات المعروفة في مجتمعنا يفرقوا نقولوا احنا بمبرة والله يفرقوا حاجة بيحطوها في كغط والكغط بيحطوه في باكو والباكو بيحطوه في كيس والكيس بيحطه مع سبحة والسبحة بيحطه
7: وهذا بيكتب عليه اسم العروس واسم العريس واسم العائلة
8: وهذا وهو راه اللي بياخذه مني كان أكلها الوحدة هذه وبيلوحها في الكنيسة. ومن الشيء الآخر احنا بالمناسبة سامحني للسطرة الحقيقة راه من أسوأ الأمور اللي أراها في مجتمعنا هو تكليف زايد أن صار يطبع المصحف هذا المصحف الشريف يطبع بحجم صغير بحجم صغير جدا ويوضع ويحطوا فيه في كيس هذه اللي فيها الحلويات الهدايا, الهدايا ويحطوا يعطوه سبحة ويعطوه مصحف صغير هو حتى الحروفها ما
7: لا تقرأ
8: لا تقرأ لا تقرأ وبالتالي ما دام لا تقرأ هذا عرضة لشنو نخش احنا احيانا في بعض الاماكن تلقاها مستفينهم
7: هجر المصاحف وهجر
8: ايه هجر المصاحف وحاطينهم على الارفف ومن الكثره اللي يطيح يطيح واللي يداس يداس عيب عليهم هذا المصحف انما يطبع للقراءه والعمل به والتدبر مش لكونه هو مجرد ديكورات هيك ما ينبغي للصانع اللي صنع المصحف يصنع بهذه المساله ولا التاجر تاجر في امر يعني يرقى بالمجتمع مش يحط بالمجتمع باي انت لما جيت طبعت يا طب مطبعه هالمصحف الصغير جدا الذي لا يقرا شنو داير حجبات شنو داير انت هذا بيوزعوا للناس واللي يوزع الناس يديره في جيبه ولا يعطوه له في هالمخله هذه اللي رفعها الله اعلم به حتى هو طاهر والله على حدث محدث واحنا عارفين حكم يعني نقل المصحف اللي يتناقلوا فيه النساء في الافراح اللي حائض حائض واللي نفساء نفساء ويبقى يعني في اشكاليه شرعيه الى جانب انه هي يعني لا تمكن قراءته لما يروح به لبيته يبقى محطوط على الارفف يعني مكدس الناس يروحوا به ويبدو الناس حايره يحرقه يخليه مخزون كي بيدير له فعليه الانسان اللي بيدير مناسبه يتقي الله في عدم توزيع هذه المصاحف وصاحب المطبعه وكذا ونرجع ونولوا للكلام
7: السؤال نوري نفسه لما قال علي اليمين والطلاق لو جو أكثر من 8 العرس ما هو صاير منه
8: لو زاد واحد على العدد
7: لذكرى
8: طلقت المرأة
7: وتم العرس يعني
8: نعم هو طبعا الطلاق ما بيش يقع على العروس هذه اللي مخطوبة
7: وقال علي اليمين والطلاق لو زادوا العدد عن 8 مش حيصير من العرس يعني لو زاد العدد وصار من العرس هنا يقع الطلاق
8: يقع على أمها
7: على أمها إيه
8: كيف على أمها نعم وبالتالي لو زاد تبعهم واحد زايد بس
7: إيه؟
8: كونه مقصود منهم غير مقصود منهم خش معاهم واحد زايد
7: ومشي العرس تم
8: ومشي العرس كمل معناها الأم اتطلقت الأم اتطلقت
7: أما لو ما العرس نفسه فشل لما صارش منه هذا
8: إيه ولذلك هو الآن احنا نحثوه على إلغاء البيان هذا إيه؟ بحيث يعني تبقى الأسرة على حالها على حالها نعم
7: بارك الله فيك شيخنا
9: الأخ عبد الله تكلم نقطة مهمة وهي مسألة في ظل الأشياء اللي موجودة الآن في بعض المناطق في ما حصل لبعض الكهرباء وما للغاز والحقول النفط من حرق وغيره قال في تهاون من الناس في مسألة إيواء المجرمين يعرف أن هذا المجرم قريبة وغيره ولا أخوه ولا قريبة ولا منطقة ولا قبيلة ويساندوا فيهم مساكتين عليهم شو نحكم هذا الأمر طبعا كل مسلم يعني آوى مجرما أو تستر على صاحب جريمة هذا شارك في نشر الظلم يعني من أعان على الباطل أو تستر على المجرمين هذا شارك في نشر الظلم والفساد وإن لم يباشر الجريمة بنفسه أنت تأخذ وتضر مجتمع بأكمله إذا كان مظلوم واحد من حقه أن يعني تنصر قضيته ومن حق المجتمع أن يعني يحمى من المعتدين فعلى كل من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى لا يجعل الإنسان القرابة ولا الصداقة ولا أخوك ولا غيره سببا في أنك تخفي الحق ولا تعطل العدالة ولا تساعد المجرمين ولا تأوي المجرمين رأي نصرة المخطئ لا تكون هكذا نصرته برده عن خطئه أن يعني مرات نسلم للشرطة وأن ينفعته كذا بهذا بخدمته بالطريقة هذه لأن كل يوم هو يزداد جرما كل يوم يقتل وكل يوم يفسد وكل يوم يخرب فهذا لما نرد عن خطأ أو نسلم ونبلغ فيه هذا هو اللي هكي ساعته فعلا وكما ذكر الأخ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني من آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وذكرنا الحديث الآخر لعن الله من يعني من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله مغير من الأرض فالإنسان الذي يأوي للمجرم، من آوى مجرما فهذا قد أعانه على ظلمه، ومن أعانه على ظلمه فقد شاركه في الإثم. فالواجب على المسلم فردا ولا القبيلة ولا كل هؤلاء ألا يكونوا يعني عونا لهؤلاء، ويكونوا عونا على الحق ما يكونوش عونا على الباطل. يجب أن ننصح المخطئ ليتوب ويسلم نفسه ولا يتمادى، لكن مش أننا نبدأ نتستر على جريمته ولا نحميه من العدالة ونبدأ يعني هذا كل يوم سيزداد سوءا وستتضرر المنطقة بأكملها. إذا ما تسكت عن المجرم مرة واثنين وثلاثة يبدأ يفعل هذا وتبدأ تبرر له وخير التانيين وخير التانيين وغير ذلك، خير المناطق الثانية وشدوا فلان قبل ما تشدوا هذا ونحو ذلك من الأمور، فهذا الحقيقة إعانة للظالم على ظلمه. أني ما ندورش في المناطق طبقوا العدالة على الكل ولا ما دوروش، هذا مجرم لا يجب أن يسلم وخلاص، معاش نبدأ نتدرع بذرائع أخرى خير هذا وخير هذا ولا لا هذا خير من هذا ولا نحو ذلك من الأمور. المجرم مجرم ولا يعان على إجرامه ولا يعان على ظلمه، والمسلم عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى ولا يتمادى في هذه الأمور، من سهلش يبدأ في التعاون مع المجرمين ولا التستر على المجرمين، إيواء المجرمين والتستر على جرائمهم، هذا يعني ليس رحمة بهم، هذا ضرار بهم وضرار بالمجتمع وضرار بالبلاد. الرحمة الحقيقية ننصح للمخطئ وننصحه بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى ونمنع الظالم من الاستمرار في ظلمه. فنصرة الأخ زي ما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذاك ظالم المظلوم، قال له يا رسول الله ذاك يعني المظلوم في بال الظالم، قال له بأن يعني ترده عن باطله. فنصرة الآخر مش بمساعدة هذا الباطل وإنما بأخذه إلى طريق الحق. فالنصيحة الصادقة لهؤلاء أن نردهم إلى الحق، لا نحميهم من العدل، لا نتستر على جرائمهم، لا يعني نتمادى في الخطأ. ما الإنسان لا يجعل القرابة والصداقة سبب لمخالفة الحق ولا القبيلة ولا نحو ذلك. من أعان على الظلم كان له نصيب من الإثم بقدر إعانته. وإحنا شفنا الظالمين والمفسدين إلى أين وصلوا، أصبحت تجارة المخدرات يعني تحت الحماية القبلية يعني تباع حتى خارج البلاد، تضرر حتى البلدان المجاورة لليبيا، مش فقط البلدان، تحت الحماية القبلية والتستر على المجرمين، ولينا مستفيد منهم ولينا في اللي يعطيهم فلوس وفي اللي يعطيهم كذا ولما تنقص السيولة يأخذ منهم وكذا، فتستروا على المجرمين لأنه هو مستفيد منهم ولا محصل منهم حاجة ولا معين لهم حد ولا كذا، أصبحوا يعني أصبح يبتزهم ويدافعون عنه ويتكلمون باسمه، وهذا كله ظلم وفساد في الأرض وإعانة على الظلم. ومن آوى مجرما أو تستر على الظالم فقد أعانه على ظلمه وله نصيب من الإثم بقدر إعانته، فعلى المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى.
10: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
11: أيضا شيخ سائل يسأل يقول، هل يجب على الزوج أن يعالج زوجته؟
8: هذا الحقيقة السؤال الذي يسأل وراه لابد أن يعلم الإنسان، هل يعني الحياة الزوجية على ماذا بنيت؟ هل هي بنيت على المشاحة وبنيت على المعاوضة وبنيت على مقابلة العمل بالعمل؟ لم تبنى الحياة الزوجية على هذا، لم تبنى على المعاوضة بمعنى كالأجير، كم أسكن هذا البيت وكم سأعطيك من الأجرة أو من المعاوضة، البيوع كم هذه حق تمن هذه السيارة وتبدأ مشاحة،
11: شن اللي يجب علي باش نديره وما نزيدش عليه، وشن الحق اللي نأديه وما نزيدش أكثر منه.
8: بالضبط، بل المشاحة في المعاملات يحرص كل منهم على النقص، يبقى فعلا. صاحب السلعة يود أن يزيد الثمن وينقص قدر السلعة، وصاحب المشتري يود أنه ينقص من ثمنها. هذه مشاحة تكون في المعاملات لأن هذا مبنها
11: في البيوع،
8: في البيوع والإيجارات وغيره وغيره، ولكن فيها إنصاف، حتى مش معناها أن الناس تتكالب على بعضها البعض
11: أكيد،
8: لكن في الحياة الزوجية مبناها المعروف والمكارمة. ولهذا لما ننظر لمقاصد الزواج، الحقيقة مقاصد الزواج مقاصد سامية، منها قوله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا ما في الحديث اللي يقول فيه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، واحدة منهم ولد صالح يدعو له، ولن يستطيع أن يتحصل على الولد الصالح إلا عن طريق الزوجة. كذلك يعني قوله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم أو الأنبياء يوم القيامة، ولن يستطيع أن يحقق هذا القصد العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم من المكاثرة إلا عن طريق التزوج. المعاني كثيرة التي ينبغي أن يلاحظها المتزوج من خلال زواجه. كذلك إعفاف المسلمات، نحن الآن في المجتمع المسلم، في المجتمع المسلم نجد هذا شيء خلقه الله عز وجل الفطري، طائفة من الذكور وطائفة من النساء، ولا شك أن الرجل في الغالب هو أقدر على تحقيق أغراضه الخاصة، أقدر من جلب المال، من الحفظ، من العناية بنفسه، من السكن منفرد، من كذا، أقدر من خلال الفطرة التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها. والمرأة هي أحوج ما تكون إلى العون، أحوج ما تكون إلى العون. والله والنبي صلى الله عليه وسلم في قوله استوصوا بالنساء خيرا، فهذه مسألة عامة، لما يقول استوصوا بالنساء خيرا هذا خطاب لكل رجل، لما يلقى امرأة في الطريق يعينها، يدفع عنها السوء، يعني يرشدها ويدفع عنها المكر والخداع وما يجري الآن في عن طريق وسائل التواصل من مخادعة ومن تملق ومن استدراج للمعاصي ومن في الطرقات ما فيها من خطف والعياذ بالله ونهب وغيره، هذا لا يليق بالمسلم الحقيقة، نظرا لأن قوله عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا هذا خطاب لكل رجل ولكل تجاه كل مرأة. فإذا كان هذا حال الرجل مع كل مرأة يلقاها في الطريق، والمرأة أو الرجل الذي سقى كلب أكرمكم الله دخل الجنة بسبب سقه للكلب، فما بالكم بمن يقدم المعروف للآدمي، ومن الآدمي ما باله الإنسان إذا قدم لأحوج الأصناف وهي المرأة. ثم بعد ذلك يعني يأتي الإنسان ومازال يسأل لحق الزوجة في مثل هذه الأمور. ينبغي الحقيقة، أنا هذا الذي أريد أن أقدمه، أن ينبغي للمسلم أن يحرص على تقديم ما استطاع لوجه الله سبحانه وتعالى، ما استطاع. المرأة تقدم لزوجها من الطاعة ومن الأدب ومن الإحسان ومن يعني حفظه، حفظ ماله ونفسه وأطفاله لوجه الله، لا خوف ولا كذا، إنما هو تعبد لله عز وجل. والزوج كذلك يكرم المرأة لوجه الله سبحانه وتعالى، يكرمها لوجه، لعله يدخل الجنة بسببها، لعله يدخل الجنة بسببها. كذلك الزوجة قد تدخل الجنة بسبب برها وطاعتها لزوجها. لكن النزول لمثل هذه المسائل في قضية هل ينفق عليها، هل يعالجها والله ما يعالجهاش، راهي بعض المسائل هي لم تذكر في الحياة المعتادة، وإنما هي في الحياة اللي تشوبها المشاحنات، ومرأة يعني نقوله في بلغتنا العامية حرجانة في حشبوها ناشز، وهو في جهة وفي جهة، وهل يلزمه النفقة ولا ما تلزمش النفقة.
11: يعني هذه الأحكام وضعت ليرجع إليها عند النزاع، يعني
8: نعم عند النزاع والمشادة والحياة الغير الطبيعية، يعني الحياة الغير الطبيعية يلجأ إليها. أما في الحياة الحقيقة المعتادة لابد أن تبنى على المعروف والعون، لأن البحث عن مثل هذه المسألة يعالجها والله ما يعالجهاش بننظر حتى للمرأة في الجانب الآخر، هل هي تخدم ما تخدمهاش، تخدم بوهم ما تخدمهمش،
11: صح
8: ما
11: صح
8: هو هي فعلا. مش ما هم بتنظر للوجهين
11: يعني تخيل لو هو قال أنا مش حنزيد أي حاجة، مانيش معالج مثلا، مانيش شاري إلا كسوة واحدة في الصيف وفي الشتاء.
10: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
12: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
4: الأخ يونس من بنغازي قال نعرفه أن أكل البصل والثوم فيه نهي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، اللي كلي توم ولا بصل ما يجيناش للجامع باش ما يؤذيش الناس. قال باي نعرفوا هذا، لكن قال لما نشوفوا البصل والتوم نلقوا فيه فوائد هلبة، فقال هل نقدر أن ناكل وندير معجون ولا حاجة تدفع هذه الرائحة باش نكون حصلت الفوائد وفي نفس الوقت ما وقعتش في النهي؟ نقول يا أخ يونس الحل سهل بسيط، وسيدنا عمر رضي الله عنه أعطاه للناس، قال لهم يا أيها الناس إنكم تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، خبيثتين يقصد الرائحة مش خبيثة معنى ما تنفعش ولا حرام، قال لهم الثوم والبصل فمن أكلهما فليمتهما طبخا. قالوا الثوم والبصل كلهم فوائد، فيهم يعني حاجة واحدة مش كويسة اللي هي الريحة، الريحة تقضي عليها بالطبخ، لما تطبخ تذهب الريحة متاعها وبالتالي تقدر تستفيد من الفائدة متاعها وتقدر في نفس الوقت تفتك من يعني الحاجة السيئة اللي فيه اللي هي الرائحة. من أكله لعلاج، واحد يقول أنا مزكوم ومضطرب ناخته وكذا، واحد نقول له معلش أنت ما تمشيش للمسجد، ما توديش الملائكة، ما توديش بني آدم. والله مرات نصلوا بحدا ناس يعني صنة الثوم والبصل لين تدوخ، أنت ما عادش تقدر حتى لا تركز في الصلاة ولا تقدر تسبح ولا تقدر تدعي، وهذا الحقيقة فيه إيذاء. وهذا طبعا مش الثوم والبصل بس، أي رائحة كريهة، في اللي يمشي برائحة عرق كريهة جدا خاصة الآن تو في الصيف، ولا رائحة الدخان، ولا رائحة الجوارب الكريهة، رأوا هذا كل الإنسان يحسب روحه هو ماشي بيكتسب الأجر، رأوا هو يكتسب الإثم بإذاء الناس برائحة العرق متاعه، برائحة الجوارب، برائحة الدخان، تقول مطفيه قدام الجامع يخش يتنفس عليك الدخان ولا يتنفس البصل والثوم، رأوا هذا حرام عليه لأن فيه إيذاء للمصلين وإيذاء للملائكة.
13: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نبي نسأل على صلاة الزوال طريقتها ووقتها، أم صالح وجزاكم الله خيرا. بالنسبة لصلاة الزوال ورد فيها حديث واحد له يعني ألفاظ مختلفة، ورد في سنن الترمذي وورد عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سئل قالوا له نراك تدمن هذه الركعات بعد الزوال، كلمة تدمن يعني يحافظ عليها، فقال هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء ولا ترتج حتى يصلى الظهر، يعني تقعد مفتوحة إلى أن يصلى الظهر، قال فأحب أن يرفع لي فيها خير. قال هذه مادام هي أبواب السماء مفتوحة للدعوات وللخير، قال أحب أن أصلي هذه الركعات كي يصعد إلى الله عز وجل فيها خير في هذا الوقت الذي فيه أبواب السماء مفتوحة. ثم اختلف الفقهاء فيها، هل هي راتبة الظهر نفسها ركعتان ركعتان، لأن قال أربع ركعات هما ركعتان ركعتان، ولا هي صلاة خاصة غير راتبة الظهر؟ بكل قيل المالكية والجمهور على أنها راتبة الظهر، ما في صلاة تانية خاصة اسمها صلاة الزوال. بعض العلماء قالوا لا.

0: صلاة أخرى غير راتبة الظهر، لكن الجمهور على أنها راتبة الظهر وليس هناك صلاة خاصة بهذا المعنى غير راتبة الظهر. فيستطيع الإنسان مثلا، لأن السنن المسلم عليه أن يفعلها ولو مرة واحدة في العمر، صليها مرة واحدة غير نافلة الظهر مثلا، وصليها مرة أربعة متتالية، وصليها مرة اثنين اثنين، باش كان يوم القيامة هي غير راتبة الظهر يقولوا من اللي صلى صلاة الزوال تطلع أنت من اللي صليتها، من اللي صلى صلاة التسبيح ولو مرة واحدة في العمر أنت صليتها، من اللي عاد مريضا أنت تقيم يدك، من اللي تصدق بصدقة أنت تقيم يدك، من اللي تصدق بصدقة جارية، طبعا المقصود أنت تقيم يدك يعني أنك من أهل هذه الطاعة، وإلا يوم القيامة ما الحساب ما يرجيش شوية لأن نقيم يديني باش يعرفوني درت ولا ما درتش. لكن المقصود أن يوم القيامة من الذي صلى في يوم 12 ركعة أنت تطلع صليت 12 ركعة، من الذي قام الليل تطلع أنت قمت الليل، من الذي غسل مثلا مسلما تطلع من اللي غسلت، من اللي حمل نعشا وهكذا، من اللي صام الأيام البيض تطلع من اللي صمت، من اللي صام ستة شوال، من اللي صام عرفة، من اللي صام عاشوراء، من الذي مثلا صام فترة يوما بعد يوم. فالإنسان يختار على الأقل، على الأقل كل مندوب يفعله ولو مرة واحدة في العمر، إذا كان داوم عليه خير وبركة. لكن على الأقل زي ما قلنا يوم القيامة وين ما يقولوا فلان اللي دار شيء تطلع أنت من أصحاب هذا الشيء، صدقة، صيام، صلاة، بر الوالدين، إصلاح ذات البين، إماطة الأذى عن الطريق، السعي في مصالح المسلمين، هذا كله على الأقل الديرة مرة واحدة لتكون يوم القيامة كثيرة الخير. ثم بعد ذلك أيضا قراءة القرآن وتلاوة القرآن، هذه يعني من المهمات جدا. فالإنسان يحاول أن يجمع من كل خير ثم يركز على ما يرتاح إليه ويسعد به. إذا كان تسعد بقراءة القرآن أكثر من الصلاة، أكثر من قراءة القرآن، بالصلاة أكثر من قراءة القرآن صلي، بالصيام صيم، بالصدقة تصدق، وهكذا.
1: أيضا شيخ سائل يسأل يقول: هل يجب على الزوج أن يعالج زوجته؟
2: هذا الحقيقة السؤال الذي يسأل هو وراه لابد أن يعلم الإنسان، هل يعني الحياة الزوجية على ماذا بنيت؟ هل هي بنيت على المشاحة وبنيت على المعاوضة وبنيت على مقابلة العمل بالعمل؟ لم تبنى الحياة الزوجية على هذا، لم تبنى على المعاوضة بمعنى كالأجير، كم أسكن هذا البيت وكم سأعطيك من الأجرة أو من المعاوضة، البيوع كم هذه حقت من هذه السيارة وتبدأ مشاحة.
1: شن اللي يجب علي باش نديره وما نزيدش عليه، وشن الحق اللي نأديه وما نزيدش أكثر منه؟
2: بالضبط، بل المشاحة في المعاملات يحرص كل منهم على النقص، يبقى صاحب السلعة يود أن يزيد الثمن وينقص قدر السلعة، وصاحب المشتري يود أن هو ينقص من ثمنها. هذه مشاحة تكون في المعاملات، لأن هذا مبنها
1: في البيوع،
2: في البيوع والإيجارات وغيره وغيره، ولكن فيها إنصاف حتى، مش معناها أن الناس تتكالب على بعضها البعض
1: أكيد،
2: لكن في الحياة الزوجية مبناها المعروف والمكرمة. ولهذا لما ننظر لمقاصد الزواج، الحقيقة مقاصد الزواج مقاصد سامية، منها قوله صلى الله عليه وسلم يعني إذا ما في الحديث اللي يقول فيه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، واحدة منهم ولد صالح يدعو له، ولن يستطيع أن يتحصل على الولد الصالح إلا عن طريق الزوجة. كذلك يعني قوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم أو الأنبياء يوم القيامة. ولن يستطيع أن يحقق هذا القصد العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم من المكاثرة إلا عن طريق التزوج. المعاني كثيرة التي ينبغي أن يلاحظها المتزوج من خلال زواجه. كذلك إعفاف المسلمات، نحن الآن في المجتمع المسلم، في المجتمع المسلم نجد هذا شيء خلقه الله عز وجل فطري، طائفة من الذكور وطائفة من النساء، ولا شك أن الرجل في الغالب هو أقدر على تحقيق أغراضه الخاصة، أقدر من جلب المال، من الحفظ، من العناية بنفسه، من السكن

0: منفرد
1: صح.
0: كذا أقدر من خلال الفطرة التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها. والمرأة هي أحوج ما تكون إلى العون، أحوج ما تكون إلى العون. والله والنبي صلى الله عليه وسلم في قوله استوصوا بالنساء خيرا، فهذه مسألة عامة، لما يقول استوصوا بالنساء خيرا هذا خطاب لكل رجل، لما يلقى امرأة في الطريق يعينها، يدفع عنها السوء، يعني يرشدها ويدفع عنها المكر والخداع وما يجري الآن في عن طريق وسائل التواصل من مخادعة ومن تملق ومن استدراج للمعاصي ومن في الطرقات ما فيها من خطف والعياذ بالله ونهب وغيره، هذا لا يلقى لا يليق بالمسلم الحقيقة، نظرا لأن قوله عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا هذا خطاب لكل رجل ولكل تجاه كل مرأة. فإذا كان هذا حال الرجل مع كل مرأة يلقاها في الطريق، والمرأة أو الرجل الذي سقى كلب أكرمكم الله دخل الجنة بسبب سقه للكلب، فما بالكم بمن يقدم المعروف للآدمي، ومن الآدمي ما باله الإنسان إذا قدم لأحوج الأصناف وهي المرأة. ثم بعد ذلك يعني يأتي الإنسان ومازال يسأل على حق الزوجة في مثل هذه الأمور. ينبغي الحقيقة، أنا هذا الذي أريد أن أقدمه، أن ينبغي للمسلم أن يحرص على تقديم ما استطاع لوجه الله سبحانه وتعالى ما استطاع. المرأة تقدم لزوجها من الطاعة ومن الأدب ومن الإحسان ومن يعني حفظه، حفظ ماله ونفسه وأطواله لوجه الله، لا خوف ولا كذا، إنما هو تعبد لله عز وجل. والزوج كذلك يكرم المرأة لوجه الله سبحانه وتعالى، صحيح. يكرمها لوجه الله لعله يدخل الجنة بسببها، لعله يدخل الجنة بسببها، كذلك الزوجة قد تدخل الجنة بسبب برها وطاعتها لزوجها. لكن النزول لمثل هذه المسائل في قضية هل ينفق عليها، هل يعالجها والله ما يعالجهاش، راهي بعض المسائل هي لم تذكر في الحياة المعتادة، وإنما هي في الحياة اللي تشوبها المشاحنات، ومرأة يعني نقوله في بلغتنا العامية حرجانة في حشبوها ناشز، وهو في جهة وفي جهة، وهل يلزمه النفقة ولا ما تلزمش النفقة.
1: يعني هذه الأحكام وضعت ليرجع إليها عند النزاع، يعني
0: نعم عند النزاع والمشادة والحياة الغير الطبيعية، يعني الحياة الغير الطبيعية يلجأ إليها. أما في الحياة الحقيقة المعتادة لابد أن تبنى على المعروف والعون، لأن البحث عن مثل هذه المسألة يعالجها والله ما يعالجهاش بننظر حتى للمرأة في الجانب الآخر، هل هي تخدم ما تخدمهاش، تخدم بوهم ما تخدمهمش،
1: صح
0: ما
1: صح
0: هو هي فعلا. مش ما هم بتنظر للوجهين،
1: يعني تخيل لو هو قال أنا مش حنزيد أي حاجة، مانيش معالج مثلا، مانيش شاري إلا كسوة واحدة في الصيف وفي الشتاء، وهي بالمقابل قالت أنا مش حنخدم أهلك وأنا مش حندير كذا كذا، معاش تصبح حياة زوجية،
0: معاش تصبح حياة زوجية. حتى الإرضاع، هل ترضع لها صغارها بأجرة ولا بغير أجرة؟ احنا تو ما نتكلموش على حكمه، لكن بعتالي بيسأل حتى يبتسل،
1: صح
0: تكون مرضعة بالبلاش ولا بالأجرة، تكون تقدم المعروف لبهمة ما لا ما تقدمش المعروف لبهمة. لكن ما نقولش للزوجة حتى انت حاسب بيها المحاسبة، هذا الحقيقة رهي أني أصفها أنها دناءة من في التفكير. أن مرأة يبقى معها شباني اللي هو أبو الزوج ولا أم الزوجة، بالعكس هي على حسب أصالتها تقدم لها من المعروف ما استطاعت. ولهذا صح. النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود، الودود المبنية على الود والمعروف،
1: صح.
0: مش المبنية على الشح وعدم الفعل الخير، يعني ما تسقيش أم الزوج الدواء والله نقولوا إحنا الشاهي والله الطعام، هذا من اللؤم الحقيقة،
1: صح.
0: وإن كان هي لما بتسأل عليه قد تجد لنفسها مخرج فيما بينها وبين الله،
1: صح.
0: لكن ليست محسنة بالضرورة، ما مش بالضرورة نقول هي محسنة، لكن ممكن ما نقولوش عاصية، فهي ولكن الزواج هو مبني على الإحسان، مبني على الإحسان. فحتى الزوج نقوله يجب يترفع حقيقة، يترفع الزوج على مثل هذه المسائل، يقول نعالجها من عالجهاش نطعمها من نطعمهاش
1: حتى مروءة، يعني
0: مروءة، نعم نعم. لكن لما يبدو هم في باب المشاحة، يعني الخصومة، وهي في مكانه في مكانه، بيعرف حق الله عليه اللي لابد منه إلى أن تنتهي الخصومة، نقول إحنا إلى أن تنتهي الخصومة، يبي يعطيها مؤخر صداقها كامل، وبيعطيها المتعة اللي بواجب عليها، ويقول إن شنو اللي عليا نبي نديره فيما بيني وبين الله عز وجل، ماذا به نقوله ناشز، وهي في حال في زمن الخصومة وماشي مآلهم للانفصال. لربما يأتي مثل هذا السؤال، لكن حياة راتبة وبالله وين بتمشي؟ بتمشي تطق على جيران بتسول
1: صح.
0: مو هذا سؤال لابد منه. والإنسان يعني لا أنصح الزوج أنه يفكر من هذا التفكير. بعضهم في يوم من الأيام ذكر بعض هذه المعاني فإحنا قلنا لا أنت راه من فطرة البشرية أن الأبناء يميلون لأمهاتهم
1: صح.
0: يميلون لأمهاتهم، فأولا هو بيحسن لوجه الله، وثانيا باش بيكسب حتى ود أولاده وبناته. أما هو إذا كان هي أمهم لا عالجها ولا كذا، وهي تتقطع من الداء بالداء والمرض وأولاده شاهدين على هذا، والأبناء والبنات بالله هل يتوقع صح. منهم بر
1: صح.
0: تو لما يكبروا نقولوا عمرهم 10 سنين ولا 15 عام واللي هو مرات ما عندهمش مالهم، لكن يجبحوا أمهم تعاني الويلات من العلة ومن كذا، وأبوهم لا يحرك ساكن، هل ما زال ينتظر منهم ود لي هو الأبناء؟ هذا بعيد
1: صح.
0: لأن هم معاش بينظروا لي كونه محق والله ما هوش محق، ولكن بيقولوا أن هذا ما فيش خير، هذا اللي نقوله فيه بالعامية
1: صح.
0: ولهذا نقول للحق الأزواج ينبغي المسلم يسمو عن مثل هذه المعاني المجحفة. هذا قوله لما تخش مع حد شريك في مال بتبيع وتشري في شركة، قول له بيقول لي وين حدودي بالضبط باش ما يختلفوش، واتقوها حتى توثيق شنو حدودي، أمتى الزمن، أمتى كذا، كم نسبتي من الشركة، كم هذا في التعامل لأنه مبني على المشاحة. أما الزواج مبني على الإحسان والمكارمة، وعليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق بذرية صالحة طيبة، نهار يموت يلقى صح. من يترحم عليه
1: صحيح.
0: نعم
1: الله يبارك فيك ويفتح عليك شيخ.
2: السؤال الذي يريه تقول في سؤالها أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
3: لا الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي لا نكاح حديث لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر لا تزوج المرأة أو لا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تتزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين، شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح ومن شروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية تتزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة إذن هي ثيب، إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك، فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم أن يكون تلتجي حتى القضاء، والقاضي عليه أن نتثبت من أشياء كما ذكر بعضهم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط، فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن يعني تتزوج بدأت الثيب يعني أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح به وما لا يصلح حتى من وبالتالي لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح يعني، إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفء على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة.
2: نعم.
3: فهذا السبب لأن الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما أقول مش بيناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قالك من العار على على على على, على, على الزوجة.
2: نعم.
3: فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني لكن حكمة حكمة شرط الولي، هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني، والله أعلم.
2: واضح شيخنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
4: هذه سائلة تسأل، يعني قلت عندي أختي صار مني تفتعل لي كثير من المشاكل، وأمي توقف معها وتساندها، وهذه خلاها يعني عندها جرأة أكثر، والأمر هذا زاد وأنا تعبت من ذلك ومن بيش الصدام مع أمي، وافتعلت لي كثير من المشاكل حتى قبل مدة، هل يجوز لي أن أهجرها يعني بسبب الأذى، وهل هذا يدخل في يعني قطيعة الرحم، وقد كيف أتصرف معها وكيف أتصرف معها؟ طبعا هذا يحدث كثيرا سواء الإخوة ولا الأخوات ونحو ذلك، لكن يعني هي سألت على تسأل السؤال الأول، هل هجرها هذا يعني قطيعة رحم؟ وراه مش كل ترك للكلام ولا تقليل المخالطة يعتبر قطيعة رحم، فكان الأخت يعني فعلا تتأدى يعني تتعمد الإيذاء وإثارة المشكلات، وشفتي إن كثرة الاحتكاك بها وكثرة مخالطتها تزيد الشر والخلاف بينكم، ما فيش بأس أن تقلل التواصل معه، يعني تقتصر ممكن على السؤال والسؤال عند الحاجة والسلام ونحو ذلك، وتجنبي الدخول في النقاشات والمجادلات، لكن القطيعة اللي هي مذمومة اللي هو الهجر الكامل، إنك ما تكلميهاش بكل هذا حرام، ما تسلميش عليها في المجلس وكذا وما تسلميش عليها هذا حرام، ما ترديش عليها كان كلمتك هذا حرام، ما توصيهاش حتى في المناسبات وعند الحاجة وعند المرض وانت تقدري هذا حرام، لكن كيف تصرفي معها؟ يمكن للإنسان، وهذا ديما فيه نوع من الذكاء الاجتماعي الكثير من الناس يتعاملوا معه، المفروض فيه حد أدنى من الصلة الواجبة، فيه السلام، يردوا على الاتصال عند الحاجة، نهنها في المناسبات، تتسع لها لما تمرض، وما تخلطيهاش، في حدود واضحة فيما بينكم، لما تشوف استفزاز ولا إنه بتجرك لمشكلة إنهي الحديث يعني بهدوء، وما تدخليش، ما تحاوليش تدخلي في دفاع طويل وموضوع طويل مش تدفع نفسك أمامه ولا قدام أمك ولا نحو ذلك، لا ما تخليهاش تحكم هي في ردة الفعل، لأن بعض الناس راوا يستمدوا قوتهم من أن الطرف الآخر يخلوه منزعج ومتقنطي ونحو ذلك، لا خليك عندك هدوء، تجاهل يعني في إنسان لابد يكون تجاهل حكيم، والتجاهل هذا زي ما يقول المختصين هذا أقوى من المواجهة، تجاهل بهم ووالدتك هذه أحسن إليها وتجنب الصدام معه، يعني حتى لو شعرتي بأنها تميل لأختك حاولي أنها يعني ما تحوليش كل خلاف مع أختك إن إلى مواجهة مع الأم، يعني تقدر تعود أختك يعني تتعاملي معها تعامل طبيعي، ولكن في جزء من الرسمية والهدوء، وما تدخليش معها في أحاديث تفتح باب المشكلات من أول وجديد، لا كوني يعني عندك توازن في التعامل، ومش مطلوبة يعني مطلوب شرط أنك تكوني قريبة منها جدا، كان القرب متاعها يجيب لك في المشاكل ويجيب لك في الأداء، ولكن في نفس الوقت ما تقطعيهاش تماما، في توازن يعني راه صلة بلا خصومة يعني ممكنة، ونحسن إليها بدون ما نستسلم للأداء، وإن شاء الله ربي يألف ما بينكم ويألف بين قلوبكم ويرزقك يعني الحكمة والسكينة ويعود الخير.
5: الأخت سارة من صبراتة قالت أنا قبل 5 سنوات كنت مخطوبة لشخص، وقالت إن شاء الله ربي يغفر لي، كنت نتواصل معاه على الهاتف فترة وفيها أشياء ما تقبلتهاش منه، قالت سحبت روحي، ولما هو حس بالأمر هذا اتصل له وقال معاش نبي وخلاص. قالت أنا نسأل سؤالين، أول حاجة هو يتحسب علي، فهل نخاف من هذا إن فيه ظلم ليه تقصد؟ والأمر الثاني قالت الفلوس اللي جايبهم لي هدي لها فلوس. أول حاجة أخت سارة وبناتنا جميعا أوجه إليكن هذه النصيحة، راه التواصل لا يأتي بخير، التواصل ما يجيش بخير أبدا، لأن يحصل فيه الأنس بين الخاطب، راه أجنبي، راه يعني متكلمي الخاطب زي متكلمي أي واحد تاني، الخاطب ما عنداش صبغة شرعية يعني تجعله يعني شرعا يقدر يكلمك، راه هذا ما فيش من الخاطب، هذا مجرد شخص أبدى رغبته في الزواج لكن قاعد أجنبي عن المخطوبة. علاش الشرع شدد في هذا الباب؟ لأن كم من خطبة انفسخت في اللي قعدوا صورها عنده وقعد يهدد فيها أو حتى سربهم وطلعوا لناس، فيه اللي يعني يمشي ويدور ويقول للناس راه هذه كانت تكلم فيها وكانت قالت وقالت وقالت. فالشرع يعني يريد أن يحمي الأعراض، فلذلك يعني يجي مقابلة شرعية ويكون المحارم تاعك موجودين. احتاج لشيء أو أنت احتجت لشيء تقولي لأمك اطلبيه لي، وتقول لأمك مثلا بحداك آه معاك فلانة وهي تسمع. هذا كل علاش يعني طردا للشيطان، لأن هذا من سبل الشيطان، هذا من سبل الشيطان. لذلك يعني مفروض الإنسان يبعد عن الفتنة. مش حرام هو مكالمة الأجنبي للضرورة، تعليم، علاج، بيع، شراء، تبي تقولي له والله الحوش نبي فيه كذا ونبي فيه كذا مثلا، فهذا لكن يكون شني لم يكون مع حد حاضر باش هذا يسكر لكم سبيل الشيطان، لأن لما أنت وياه تألفوا بعضكم في الحديث وترتاحوا ويبدأ الكلام يرفع ويجيب، وهذا ما ينبغيش. هذا أولا. ثانيا بالنسبة لي تحسب وما تحسب، لا لا، هذا ما يعني أنت في النهاية رضيتي ولا مرضيتيش، وهو كذلك له أن يترك. ما فيش هل بنسوين يقولوا سيبنا احنا بنات سيبنا واخطب واحد وحسبي الله فيه، ما فيش حسبي الله فيه. هو أبدأ رغبته في النكاح في الزواج بعدين ما صارش، أو المرأة ما صار لهاش، قاعد كل واحد يملك أمره، ما فيش زواج بينكم، قاعد خطبة. وإنما يجب رد الحقوق. الآن هذا اللي جايبهم الفلوس ما تقوليش هدية، هو جايبهم هدية لأجل الزواج، هدية الخطبة، ما دام كان سبب الفسخ منك أنت وأنت اللي قلتي معاش نبي، فيجب عليك شرعا تردي للي جابه لك كله. أما إذا كان هو اللي ترك منا فالهدايا اللي جابهم عاش ترديهم، صحيح إذا كان هو سبب الترك، لكن كان أنت سبب الترك وأنت اللي خليتيه ضايقتيه بحيث أنه يترك، فأنت ملزمة بأنك تردي له الهدايا اللي جابهم من فلوس.
6: فبعث الله تعالى الرسل ليقيموا الحجة على المخطئ، ويعني ويبينوا الحق للناس. فالرسل جاءوا وبينوا، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان هذا آخر الأنبياء، ونحن أمته، وبقي بيننا قرآنه، وبيننا سنته، وبيننا هذا العلم الكبير، هذا العلم الغزير الذي نقله لنا علماء الأمة منذ عصر النبوة. يعني نقل الصحابة رضوان الله عليهم علم النبوة، ثم تناقلت الأمة بعد ذلك.
7: نعم.
6: فلو أننا رجعنا إلى أولي العلم، إلى أهل العلم، لوجدنا الحلول، كما قال الله سبحانه وتعالى يعني ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، لا يعني لا، وهكذا لو ردوه. نعم. كل أمر نختلف فيه نرده إلى الله وإلى رسوله وإلى أولي الأمر. أولي الأمر هنا هم أهل العلم الذين يبينون لنا الحق من الباطل،
7: طيب،
6: والصواب من الخطأ، فلا بد أن نرجع إليهم، هم الذين يستنبطونه، يعني يأخذونه من مكانه،
7: طيب،
6: يفهمون حقيقته، يعرفون أبعاده، فيدلوننا على الحق. لكن الذي جرى في زماننا أن إعلاما فاسدا توجه نحو أهل العلم ليشوههم ويسقط صورتهم عند عامة الناس،
7: طيب،
6: وقد نجح يعني إلى حد ما فيما يريد.
8: الأخت مريم من مسلاتة قالت أني عندي قريب تتعينت ونزلها المرتب وتشتغل في مكان كل الذي فيه رجال، ولما مشت بتشتغل قالوا لها احنا ما عندناش عنصر نسائي. فنسألتها هل هي تمشي وتتردد على المكان؟ قالت لا ما تمشيش. الأصل في المرتب أن هو أجر على عمل، راه هذا المفهوم الخاطئ عند عدد كبير من الليبيين أن المرتب هو حصتك من النفط، هذه غير صحيحة. حصتك من النفط هذه تأخذها عن طريق الدعم، عن طريق منحة الأبناء، منحة الأغراض الشخصية غيرها. أما المرتب هذا أجر على عمل، إذا عمل الإنسان يستحق الأجر، لم يعمل لم يستحق الأجر. فأقول للأخت هذه، إذا كانت هذه الأخت تذهب للعمل وتقول لهم أنا أتيت للعمل وأريد أن أشتغل، وهم يقولون لها ليس عندنا مكان للنساء راجعين، وكل مرة تراجع فيهم، وتقول لهم هذا الواجب عليها أن تقول لهم أنا أريد أن أشتغل، إذا كان هذا الفرع لا يوجد فيه نساء فأحيلوني على أقرب فرع، فإن لم يوجد فتبدأ في إجراءات الانتقال إلى مؤسسة أخرى يوجد فيها النساء. إذا كان هذا الأمر حاصلا وموجودا لها أن تأخذ مرتبها، هي لم تقصر ولم تفرط. أما لو كان زي ما يقولوا العوام جت منك يا جامع قالوا لها ما عندناش نساء، قالت الحمد لله قعدت في حوشها وما تمشيش للعمل، على أساس تأخذ مرتب ما دام هي لم تسعى في ذلك؟ فأنا أقول أما في المستقبل نصيحتي لها الأخت هذه أنها من الآن تذهب وتطلب إحالتها لفرع آخر في مدينة مش تمشي، أو تبدأ في إجراءات الانتقال إلى مؤسسة بها يعني قسم للنساء لكي تأخذ مرتبها حلالا. أما وهي قاعدة في حوشها، هل يملك المدير يجي يقول والله لا لا أقعدي في حوشكم ما تاخديش مرتبه؟ هذه الظاهرة التي انتشرت في بلادنا، المدير يتجمل برزق الدولة، راهو مش برزقه هو، يجي شخص يقول أنا والله تعينت معاكم وأنا مش فاضي ولا ما عنديش سيارة ولا أنا بعيد، يقول لا عندك لدن، لا ما تدورش. كيف تقول ما تدورش؟ تملك أنت أيها المدير، هذه يقولها في شركتك الخاصة، خدم عندك في محلك بارك الله فيك، أنت تخدم في واحد في محل معاك قلت له برا عندك لدن الشعر هذا ما تجيش لك ذلك، لكن احنا في الحاجات الخاصة حتى يتأخر دقيقة يخصم منا مقابلها، ونجي في القطاع العام يقول له عندك الإذن، المدير لا يملك الإذن إلا وفق القانون العمل. نعم له الإذن، يعطي الإذن مثلا هذا يخدم بالتوكة، هذا يخدم باليومية، بعض الأشياء، لكن كلمة ما تجيش العمل بكل هذا مهناش.
7: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: الأخ عبد الله من بني وليد قال من عليه سنوات من القضاء، وقال هو عمره في 40، قال يقضي كل يوم معاه يوم. لا يا أخ عبد الله، ما يقضيش كل يوم معاه يوم بس، هذا الكبير في السن اللي عنده يعني صعوبة وعسر في الصلوات ممكن نقوله هذا شيخ كبير ويكفيه يوم مع اليوم. الشاب راهو يصلي أقل حاجة قالوا العلماء وقتين، والأفضل له أن يصلي 5 مع كل يوم 5، ما يندريش على الموت أمتى يأتيه، فلذلك لما تمر سنة وهو يصلي 5 أوقات كل يوم 5 أيام مع كل يوم حيلقى روحه يعني مع كل سنة كمل 5 سنوات، وبالتالي هذا يعد مجتهدا إذا توفاه الله عز وجل قبل أن يؤدي ما عليه، نرجو الله أن يعني يعفو عنه، اللهم اعفو عنا وعنه. لكن أن يقعد هو متكاسل ويصلي يوم مع كل يوم هذا لا يكفيه، راهو يا أخ عبد الله لازم يجتهد يحاول يصلي 5. هي شن طريقها راهو مش هلبة يعني 5، شوفوا احنا نشدوا في تلفوناتنا بالساعتين وبالثلاثة، وهذه الصلوات اللي هي بيصلي 5 أيام ما تاخدش منا يعني حتى ممكن نصف ساعة ولا ساعة ولا ربع ما تاخدش منا، وهو ما يحطهمش مع بعضهم. مثلا بعد الظهر يدير يوم، ظهر عصر مغرب عشاء صبح، مثلا بعد العصر يدير يوم، بعد المغرب يدير يوم، بعد العشاء وهكذا، فيصلي يعني مع كل يوم 5 أيام إذا استطاع، هذا هو الذي ينبغي، أقل حاجة يومين مع كل يوم أقل شيء. قال هو هل لما تجي الصلاة الحاضرة مثلا أنا صليت ظهر وعصر ومغرب بس، وبعدين جاء العصر صلاة العصر صليت العصر، بعدين منصلي مغرب ما فيش بأس عادي، الترتيب في الفوائد فيما بينها مش في الحاضرة. بعدين هو سأل قال بالنسبة للنافلة، يا أخ عبد الله لا تصلي نافلة وانت عليك قضاء، ما يجيش واحد يتصدق وهو عليه زكاة، وفي الديون اللي عليك بس، أما زي الوتر مثلا هذا الشفع والوتر هذا السنة المؤكدة، والفجر رغيبة الفجر معليش، لكن نوافل المطلقة ما تصليش نوافل وانت عليك يعني قضاء، أبدأ بالقضاء قبل، عمر وقتك بالقضاء، بعد ما ربي من عليك بإتمام القضاء بعدين تقدر تصلي من النوافل ما شئت، لأن النوافل هذه تطوع والفرائض هذا شيء أنت محاسب على تركه، فما يليقش أن الإنسان يسيب الواجب عليه وينشغل بالمندوب وهو قاعد ذمت عامرة بالواجب، ينشغل بالواجب أولا.
1: السلام عليكم. أهلا وسهلا.
9: الله يبارك فيك.
1: الله يبارك فيك.
9: شيخ أنا طالب أريد
1: أن
9: أشتري جهاز إلكتروني مقبل الجامعة إن شاء الله في الأيام القادمة. طيب لكن وجدت أن الشركة التي أريد أن أشتري منها هي يمكن أن تؤيد الفكر فكر المثليين والشواذ والعياذ بالله، هل يجوز أن أشتري منها؟ وهناك بحثت أن توجد شركات أخرى غيرها، يعني مثلا حتى شركة فيسبوك، شركة جوجل على سبيل المثال، هذه الشركات كلها تدعم هذا الفكر، يعني شركات حتى شركات السيارات يعني والله
1: ونعم الوكيل،
9: يعني شركات كثيرة جدا في الوقت.
1: نعم الله يبارك فيك يا محمد، تسمع الإجابة بإذن الله من الشيخ، بارك الله فيك الشيخ. هو سمعت السؤال.
0: نعم الحقيقة هذه من غرائب الأمور اللي تجري الحقيقة في هذا الزمن.
1: للأسف الشديد.
0: والله من غريب الأمور. الوجه الغرابة فيما يتعلق بهذا الطبع الفاسد اللي هو الشذوذ.
1: صح.
0: هذا يعني حتى الحيوانات تأنف من هذا الفعل. وهو خلاف الفطرة. لأن الفطرة أن الرجل يغار حتى على غيره.
1: صح.
0: الفطرة البشرية أن الرجل يغار على عرضه، لما نقول على عرضه مش بالضروره هو في ذاته وإنما هو في محيطه.
1: طيب.
0: فالشاهد الفكرة السيئة هذه هي خلاف الفطرة البشرية، لأن الفطرة البشرية أن الرجل يغار على عرضه، ولما نقول الرجل يغار على عرضه هذا بذاته في نفسه من باب أولى، ولكن هو المتصور أنه يغار على بناته وعلى أولاده، بل على أبناء المسلمين.
1: صح.
0: بل على أبناء المجتمع.
1: فعلا.
0: بل على أبناء المجتمع، يعني تو الإنسان اللي هو سوي لا يرضى بأن تنتهك الأعراض لأي مرأة مسلمة أو رجل مسلم ولو كان لا علاقة له به اجتماعية.
1: صح.
0: حتى في بلد آخر تو اللي هو سوي يسمع مثلا في الأخبار والعياذ بالله أن أعراض انتهكت نساء أو اغتصبت مرأة أو كذا أو رجل، بل حتى وقع عليه ضرر في المال. هل معقول أنه لا يتحرك ولا يغار على هذا الفعل ولا يغضب؟ هذا شيء طبيعي.
1: صح.
0: هذا فطري في الإنسان، لكن هم كونهم الآن بيعملوا عمل خلاف هذه الفطرة في قلبها ويبدأ الضر هو في ذات الرجل اللي إحنا عابين عليه أنه بيغار على عرضه وبيغار على جارته وبيغار كذا. صح. فهذه راهي من الغرائب. ولهذا لما إحنا ننظر لقوم لوط عليه السلام لما الله عز وجل عاقبهم العقوبة العظيمة، كفروا بلوط عليه السلام وفعلوا هذا الفعل المنكر، كيف جازاهم الله سبحانه وتعالى بموتى تفردوا بها أنها رفعت القرية وانقلبت على رأسها
1: كما قلبوا ونكسوا الفطرة
0: وينبغي أن يعلم المجتمع. قالوا إن هذه الفكرة أصلها من إبليس، من الشيطان. قالوا أن قوم لوط يبدو أنهم كانوا في طريق الأسفار والناس طبعا لما بتمر على هذه القرية للتزود والراحة والأكل، ولكن هم أهل شح وأهل بخل، فحاولوا تنفير الناس من المرور بأي وجه من الوجوه لئلا ينقصوا منهم التمار والزاد. أيوة. ولا يحرجوهم بالضيافة، فقالوا صاروا يعتدون على الناس بالسرقة بالضرب بالضر هذا المادي المحسوس. لكن الناس بتلجئهم الحاجة.
1: صح.
0: يعني حتى اللي نخنب حتى يضربوه القوافل ما زالت ماشية،
1: يجد نفسه مضطر
0: بيمر. فجاهم الشيطان قال لهم الناس ما تنفرش إلا من حاجة واحدة، أنهم تقعوا على أعراضهم. إذا وقعتم على أعراض تنفر الناس وما عاش يجوكم. وفعلا لما فعلوا هذا الفعل نفرت الناس من هذه القرية الظالمة. صح. نفرت. وحتى حل عليهم ما حلوا في القصة المعروفة. فكيف الآن البشرية، مش غير هي، راه العجب مش من أبناء المسلمين، العجب من البشرية كلها.
1: صح.
0: كيف أنها الفكرة نفسها تستساغ. الرجل مخلوق بالفطرة لأن يتزوج من مرأة باهي، وخاصة حين لو وجدنا حتى من باب آخر الحقيقة، تو مش ينادوا بحق المرأة ويقول المرأة مظلومة والمرأة مظلوم حقها.
1: صحيح.
0: هم بيعاونوا المرأة والله بيزيدوها ظلم على ظلمها. كانهم بيعاونوها هم، والله المجتمع حتى العالم العجم الآخر اللي هم رافعين في ظهر الحال شعار حقوق المرأة، لو كانهم صادقين يحرموا الشذوذ تحريم مطلق. مناش، لأن اللي وقع في هذا معناها أنتم حرمتوا مرأة من الزواج.
1: صح.
0: وهذا حق من حقوقها. فكان إذا كان المجتمعات الغربية المسلمين المفروض مفروغ منهم، هذا مفروض يعني ما الباب هذا ما
1: منتهي
0: يعني. منتهي. لكن احنا نتكلم حتى على العلمانيين أهل أوروبا وأهل العالم الغربي. أنتم مش رافعين شعار حقوق المرأة، المرأة من حقها أنها تتحصل على زوج، من حقها أنها تكون أم، من حقها أنها تكون عندها أطفال. صح. من حقها أنها تتمتع. هذه مش الأبناء زينة من الدنيا.
1: صح.
0: المال والبنون
1: زينة الحياة الدنيا،
0: زينة الحياة الدنيا، فهي من حقها أن تحصل على زينة المال، تحق على زينة الأبناء. وبالتالي منين بتجيبوا لها أنتم النعمة هذه؟ إذا أنتم ضيعتوا الرجل، منين بتجيبوا للمرأة زينة الدنيا واللي أنتم تدعوا أنكم محافظين على حقوقها؟ فكل دولة ترفع شعار حقوق المرأة أول ما تمنع الشذوذ، واللي يفكر غير مجرد تفكير يعاقب أشد عقوبة حتى لا تنتقل العدوى إلى غيره. حتى من باب الشعار اللي رافعينه من باب حقوق المرأة، يقول أنت بتضيع فرصة زواج مرأة. هذه من ناحية. من ناحية أخرى الرجل نقول له أنت خلقك الله سبحانه وتعالى للعبودية، والعبودية راهو، وهذا طبعا يبقى هني خطاب لأهل الإسلام، لأهل الإسلام، العبودية راهي معنى عظيم ليس منحصر في معنى الصلاة، مجرد الصلاة والصوم وكذا، بل العبودية هي خضوع وتسليم،
1: طبعا
0: خضوع وتسليم لله سبحانه وتعالى. ولما أراد الله عز وجل من الناس التكاثر لأجل إعمار الكون، أمرنا بالتكاثر لأجل إعمار الكون، لأن الناس جيل جيل وحينتهي زي الزرع، توزرع السنة هذه بيبقى للعام جديد
1: خلاص
0: أبدا، بيحصد ويأتي زريعة أخرى وتحصد وتأتي زريعة أخرى وتحصد، كذلك الناس. فباهي منين بتجيبوا أنتم بشر إذا أنتم ضيعتوا هذا الجيل من الشباب، وصار البنات يتزوجوا بالبنات والشباب يتزوجوا بالشباب، منين بيجي جيل آخر؟ هذا ضياع للبشرية. فهذا خلاف الفطرة، وهو أمر غريب أنه يعني حتى مجرد الفكرة أنها تطرح،
1: صح
0: أمر غريب. فهذا الحقيقة العمل به وتشجيعه راه من أكبر المنكرات. والسائل نقول جزاك الله خير وبارك الله فيك، ونسأل الله أن يوفقه في دراسته اللي بيقرأها، ونسأل الله أن يغنيه
1: آمين.
0: من الحلال الطيب من باب الواسع.
1: آمين.
0: فإذا كل من يدعم الفكرة مش مرادنا بالفكرة أنه الميل أن يميل لها بقلبه،
1: وإنما يدعمها دعم
0: وأموالها، نقول إحنا في مشاريع الدنيا، ولكنه عنده استهواء. يبدأ نقول له هذا حالك حال يهود المدينة، أهواءهم فاسدة ولكن أموالهم للاستثمار، فكانوا يتعاملوا معهم. لكن إذا كان المال هذا موظف لتشجيع هذا العمل السيء، فما ينبغيش الإنسان يتعامل معهم، لأنه بيزيد في ترائهم وبيزيد في نسبة الكسب، وهذا نسبة الكسب، هذا الربح اللي بيتسبب فيه المسلم هو بيشجع به هذا العمل الفاسد اللي هو خلاف الإسلام وخلاف البشرية، خلاف الفطرة،
1: خلاف الفطرة أصلاً،
0: خلاف الفطرة. ويجب التنبيه إلى أن المسألة هذه ليست منحصرة راهو في دعم هذه المسألة، وإنما هم عندهم في المجتمع مقدمات، عندهم مقدمات لإقناع المجتمع بهذه الفكرة. من بين هذه المقدمات الحقيقة، لأن زي ما قلنا هي فطرة بشرية يأنفها الإنسان، فلا بد من تحطيم هذه الأنفة. كيف تحطم الأنفة هذه؟
1: طيب.
0: تحطيم الأنفة بتمهيد الإنسان أنه يقبل الفكرة.
1: أنا.
0: ولهذا لما بدوا سوقونا الآن فيما يسمى بالسراويل الطايحات، السراويل الساقطة الطايحة، وسوقوا للعالم المسلم السراويل الممزقة هذه. بنعود للمسألة هذه اللي حق لها أهميتها، لكونها معاصرة ولكونها لا تمس فرد، وإنما هي تمس
1: المجتمع
0: بالكامل، الأمة. فنقول الآن هم عارفين الأبالسة الإنس هذا والجن، عارفين أن الفطرة البشرية والعقول السوية تأنف من هذا، فلابد بيديروا مقدمات لتحطيم هذه الأنفة. كيف تحطم؟ تحطم أنهم يرسلوا السراويل الطايحات هذا. لما تلقى رجل عابين عليه بيرعى غيره، هو نفسه الإلية متعها، الإلية واضحة، سوالة في نص الإلية، لما عابين عليه بيرعى غيره يلبس هو سروال ممزق من الفخذين، ممزق. وطبعا حتى التمزيق السروال راه لابد أن يعلم الأخ السامع أو المشاهد إلى أن راه ما هيش عبث، فيه شرك كبير وفيه اللي صغير، لأن فيه اللي ما يرضاش يلبس الشرك الكبير، فيبدو له بشرك زي طبقة المسمار. بعد ما نقول إحنا يألف الثقب الصغير زي المسمار، يبدأ يكبر بشوي، لين يبدأ زي الجرس زي 10 قروش، لين تكبر الفخذ كلها واضحة.
1: صح.
0: لما يعني يألف عري الفخذ ينقل هذا الخرق للإلية، يبدأ سروالة مشروك من خلف، وخلاص كان وصلوا به غادي، معاش فيه مع أكلام، لأنه بيعتدى عليه بعتلي. ولما يعتدى عليه في الشارع والعياذ بالله يغتصب مرة ولا اثنين من الأشرار، يألف هو الفعل، وهذه النتيجة اللي يبوه. لما والعياذ بالله يعتدى عليه ويألف هو هذا الفعل، وتسري في المجتمع والعياذ بالله، وتبقى عادة ماشية. فاحنا نحذر الناس هالسراويل الطايحة والسراويل المشركة والمطبوقة، راه حرام عليه اللي يبيعها، وحرام عليه اللي يشريها، وحرام عليه اللي يلبسها. وأقيمت عليهم الحجة، التجار أقيمت عليهم الحجة بفساد بيع هذه السراويل، باش حد ما حدش يقول ما نعرفش أنها يلبسوا فيها للمجسمات، أو يتجاه نصف رجل بمبلة لنصف. لما هو يلبس السروال في المجسم مش واصلة لفوق السروال،
1: صح.
0: السروال في نصف الإلية. معناه هل بيقول إني غافل عليه هو تاجره؟
1: هو عارف.
0: هو عارف. نقول أشوف المجسم اللي أنت اللي ملبسته السروال وين واصل؟ فهذا البلبس الآدمي. فأنت إذا خاش عليه بايع له سروال طايح. ولما لا قدر الله البشرية يكبر فيها هذا الداء ونلقوهم لا قدر الله وربنا يحفظ بعد يعني قرن ولا قرون ناس ماشية عورات ولا تبالي، هذا اللي اليوم باع السروال لو ينوض من قبره يكون يتعجب ونقول له أنت اللي سببت في هذا، أنت اللي مهدت الطريق. والإنسان مسؤول عن فعله ومسؤول عن الأثر.
1: أكيد
0: راه الإنسان يوم القيامة سيسأل عن فعله وعن أثره ويخشى هذا اللي باع السروال طايح واللي باع السروال مشرك، هذا اللي لبس له السروال يألف العري ويألف الشذوذ الجنسي ويشيع في المجتمع. نقول تبقى أنت في قبرك أيها التاجر ويجيك إثم المعاصي والفواحش تجيك بالجملة. نسأل الله العافية. وأحيانا الحقيقة بعض التجار ما لهم حلال طيب، بعضهم ما في الأصل حلال طيب، اللي وارث وارث واللي غيره وحوله لتجارة طيبة، لكن هو فسدوا عليهم بهذا المدخل. فلما تخطر يخطرت عليه الحرام لا عاد يفيده في حج ولا عاد يفيده في عمره ولا عاد يفيده في تصدق إلى جانب المعاصي اللي بتجر عليه. فاحنا نحذروا مش أهل الإسلام فقط، نحذروا البشرية كلها من فكرة الشذوذ الجنسي ومن فكرة الفكرة هذه، وكل من نرفع شعار حقوق المرأة نقول له أنت هذا الفعل يناقض حق المرأة، لأن المرأة من حقها تتحصل على زينة الدنيا.
1: نعم.
0: المتمثلة في المال والأبناء، لما أغنوهم من مال الله أعطوهم الفلوس، والأبناء سهلوا لهم أنهم يتزوجوا بعقود شرعية. حتى متاع الشطوطة هذه والقهوي ما ينفعش، لأن هذا بزه هو الزوج. هذا بيقضي وطره ويهرب منها.
1: صح.
0: يخليها هي تعاني في الحمل وتعاني في ويلات الإنفاق.
1: صحيح.
0: فهذا حتى بيقولوا إحنا مهدنا لهم ودرنا لهم شطوطة ودرنا لهم مراقص، نقول لهم أنتم ورطوهم ورطوهم في ذرية فاسدة، مش أعنتوهم. لأن الزينة لما تكون مسرورة بحملها، لما هي تزوجت زوج شرعي وفرحت بعيلها اللي حصلت، هذه الزينة. مش الزينة أن سلطوا عليها فرخ حرام وبعد الزنا فوجئت بحمل هي تعيسة من يوم من يوم الكارثة. فاحنا نحذر المجتمع الحقيقة من التعاطي هذه المسألة، لا بتشجيعها ولا ببيع سراويل ساقطة ولا مشروقة ولا تشجيع الشركات هذه اللي تعين. ونسأل الله إن شاء الله العفو والعافية.
1: آمين يا رب العالمين. الله يبارك فيك ويجزيك كل خير شيخ النفاتي موسى.
10: 90.9 FM.
11: إذا الأخ هذا يسأل عن حكم شراء الذهب عن طريق الخدمات المصرفية، قلنا أن الذهب ورد في الشرع في الأحاديث النبوية أن الذهب بالذهب مثلا بمثل ويدا بيد سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والفضة بالفضة كذلك. إذن هناك خصوصية للنقود أو للذهب والفضة في بيعها بعضها ببعض، ما نتكلموش عليه شراء السلع بها والأمتعة، هذاك عادي يتأجل الذهب والله يتأجل الفضة والله النقود ما فيش بأس، لما نبيع بها أمتعة، نشري بها ملابس، نشري بها مواد غذائية، نشري بها أي شيء آخر، سيارة أمتى ما تأخر المبلغ المالي ما فيش بأس. لكن لما يباع الذهب بالدنانير أو الذهب بالفضة أو الفضة بالدنانير، أراه هذه لابد فيها من التقابض في مجلس العقد، أراه لما العقد يتم بالإيجاب والقبول، أبيعك هذا الذهب بهذه ب5000 دينار، أبيعك هالخناق هذا ب6000 دينار، وهكذا. إذن هذا لابد فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد، يدا بيد. إذا كان جنس واحد لابد فيه من التماثل والتقابض في مجلس العقد، إذا كان الصنف واحد ذهب بذهب والله فضة بفضة لابد فيه من التناجز والتماثل، وزي بعضها لازم يبدأ الذهب اللي هنا زي الذهب اللي هنا والفضة اللي هنا زي الفضة اللي هنا، لكن بنبيع ذهب بفضة والله فضة بذهب لا ما فيش تماثل هنا، ما عادش بنقول الجرام بالذهب ينباع بجرام بالفضة، فرق واجد. لا، إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لابد أن يكون يد بيد. قلنا إذن شراء الذهب والفضة بالخدمات المصرفية بالتحويل بالبطاقة بكذا لابد أن يكون هناك تناجز في القبض. كيف؟ هنا القبض مرات ما فيش قبض حسي، في قبض حكمي، يعني تقديرا أنه قبض. كيف تقديرا قبض؟ معناه أنه دخل في حسابه، معاش يمكن أنني يسترجحهم للزبون لما حطهم في حساب صاحب المحل متاع الذهب، وهو صاحب المحل أعطاه الذهب في ده وهداك حول له على طول المبلغ دخل في حساب صاحب المحل، فهنا نقوله خلاص حصل التقابض والتناجز، يبقى ما فيش شيء مشكلة إن شاء الله جائز. لكن إذا حصل تأخير، أما إحنا نتكلم تو بالشيكات، الشيك لما أنت بتجيب بتوقع على شيك وبتشري به أخناق ولا بتشري به حديدة ولا أساور ولا أي شيء مهم ذهب، أراه تحتاج أنك أنت بتمشي لي المصرف تتفق في الأول بتدير عقد مع صاحب المحل، مش معقول بتدرج اسمه في الشيك دون أن تتفق معه على شراء يعني ذهب والله حديدة والله خناق، لا بتدير معه اتفاق بيع، هذا عقد بيع، وبعدين بتمشي بتدير لشيك في المصرف، هنا بيقع تأخير في بيع الذهب، ما فيش تقابض وما فيش تناجز، فإذا هذا لا يجوز. لكن إذا كان زي ما قلنا إذا كان بالتحويل أو مباشر هكذا أو بالبطاقة أو عند كذا مباشرة تمشي لحساب صاحب المحل فهذا جائز ولا حرج فيه إن شاء الله، لأن هذا من القبض الحكمي وهو كالقبض الحسي إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم.
4: عندنا الأخ العم يونس قال يعني قيمة العمل في الإسلام، ويعني طلب نصيحة للبلاد، قال يعني كل البلاد ناس ما تخدمش والعمال معظمهم من الأجانب، طبعا العمل في الإسلام ليه قيمة عظيمة ويعني وقد يكون حتى يعني عبادة إذا صلحت النية، وهذا سبب لحفظ حتى كرامة الإنسان ويستغني الإنسان عن سؤال الناس، والإسلام يعني دعانا كلنا إلى السعي والكسب الحلال، والعامل المجتهد يعني هذا محبوب عند الله تبارك وتعالى إذا أدى العمل بإتقان وأداه بإخلاص. العمل راه ليس مجرد وسيلة لتحصيل رزق فقط، هذا عمارة في الأرض، مقاصد الشريعة كلها موجودة فيه، خدمة للناس يحقق مقاصد الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى على الكسب من عمل اليد، وبين أن خير ما يأكله المسلم يعني لما سئل قال يعني عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، يعني خير ما يأكله الإنسان هو ما كان من كسبه الحلال، والمسلم يتقن عمله ويؤدي الأمانة فيه ويبتعد عن كل المحرمات، يبتعد عن الغش وعن التقصير وعن الخيانة. الله تبارك وتعالى مطلع على السرائر ومطلع على الأعمال، مرات تراه عمل صغير تعظم بركته بالإخلاص، ومرات عمل كبير يعني تذهب قيمته بسبب الرياء ولا التفريط. الإنسان يجعل عمله طاعة الله تبارك وتعالى، راه العمل في الإسلام شرف ليك وعبادة وأمانة، ونبنو به الأوطان وتصان الكرامة وتنال الأرزاق. فعلى المسلم أن يخلص في عمله ويتقن عمله ويبتغي الحلال. الإنسان عندما يعني يبتغي الحلال الله تبارك وتعالى يعني يبارك له ويسهل له أموره. وذكر هو مسألة أخرى، قال يعني الأجانب يعني هم من يعملون فقط، ولكن المواطنين اللي يعملون، فما هي النصيحة؟ فعلا يعني طبعا الأمم بصفة عامة ما تنهضش راهي بالأماني وغيرها، لا، الناس لابد في عمل وفي عمل وفي اجتهاد. احنا لما نذموا في الكلام هذا ولما نتكلم وكل ما يقول لا البلاد شدينها وشدينها والخضرة كده وظيفها، انت في نفس الوقت راه ساهمت في هذا، لما تترك الميدان العمل وتعتمد على غيرك في البناء وتعتمد على غيرك في الانتاج وتعتمد على غيرك في الخدمات، انت بهذه يعني فقدت يعني كثير من أسباب القوة، وفقدت يعني أسباب الاستقلال. العمل موش عيب ولا هو نقص في الكرامة، هذا شرف للإنسان وعزة ليه، لأن كان الأنبياء يعني يعملون ويكتسبون، وما من نبي إلا رعى للغنم، ومنهم النجار ومنهم الحداد وغير ذلك، هذا كله كان موجود عند الأنبياء فضلا عن الصالحين والصحابة والتابعين وغيرهم. فمن الخطأ أن الإنسان راه يترفع عن الأعمال النافعة بحجة أنت ما كانت الاجتماعية ولا غيره ولا ما يخدمش فيها حد ولا أن تعب ومشقة، لا، تربي ولدك على حب العمل عليه الإتقان، عليه تربي نبوة أولادنا، عليه تحمل المسؤولية، ونربوهم أن نراه تقدم الأوطان لا يتحقق إلا بسواعد الأبناء. ما نبدأش نركز على من خارج البلاد. الإنسان لما يزرع يحصد، ولما يجد يعني يجد، فليترك العمل يعني يعيش الإنسان معتمد على غيره. فإذا كان أنت يعني غيرك هو اللي يبني، وغيرك هو اللي يزرع، وغيرك هو اللي يصنع، وهو اللي يجتهد، وهو اللي يقرأ ويدير كل شيء، أنت يعني مش عارف، يعني أصبح دور كثير من الناس مجرد المشاهدة. يعني كرامة للإنسان في سعية في عمل النافع، والأوطان البلدان عندما تريد أن تقوى أوطان قوية لابد أبنائها يشاركوا في بنائها، يعني لا يتركوا ذلك للغير.
5: بالنسبة للأخ صلاح من جدابية، قال فيه شخص عنده أرض، والأرض هذه عليها نزاع، وهو ما عنداش بال باش يدورها، فولده قعد يقول له أرضنا وكذا. واحد قال له أبوه برا أنت يعني أسعى في القضاء، وكان جبتها خودها الأرض. قالوا بالفعل حكمة المحكمة واستلم الأرض، والوالد خلاه، والأهل يعرفوا أنه عطيها له، وهو دار فيها صور يعني حازها. بعدين بعد ما توفي الوالد، الأبناء الآن قالوا له نبوا حصتنا. علاش؟ قالوا لأنها باسم بونا، قاعدة باسم الأب. فابتداء التوثيق هذا وكونها باسم فلان وباسم فلان، هذا أمر قانوني لإثبات الحقوق فقط، لكن راه شرعا ما دام الأب أعطى هذه الهبة لابنه، وابنه قبض هذه الهبة وتصرف فيها تصرف الملاك، والأب لم ينازعه فيها ولم يعتصرها ما ردهاش. في بعض الآباء يعطيه وبعدين يأخذها منه، بدت معاش هبة بعدين خلاص ردها، لكن الأب ما ردهاش منه وخلاه يتصرف فيها حتى وفاته لين مات. فما يجوزش للأب لأخوته أن يجوا ينازعوه فيها بحجة قانونية وهم يعرفوا أنه باطل. رأى النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يقتطع المسلم حق أخيه المسلم بغير حق. هو يعرف أن أبوه عطيه، لكن هو يتمسك بثغرة قانونية اللي هي أن والله الأرض قاعدة باسم الوالد. رأى هذا شرعا لا يحل له الحرام. مرات هو يمشي يترافع، هو تو لو ترافع وأثبت الإبن بشهادة الشهود أن أباه أعطاه وأنه حاز، رأوا ما ليهم شيء أصلا. لكن لو افترضنا أن القانون حكم لهم بناء على شبهة أن هذه قاعدة على ملك الوالد، رأوا هذا لا يحل لهم شرعا أن يأخذوها. لكن لا بأس أن يطيب الإبن يعني خاطر إخوانه، ما فيش بأس، يقولهم أنتم خوتي وهي الأرض أعطاها لأبوي، لكن أنا بنحسبكم في بعض المال باش نطيب نفوسكم به، ما فيش بأس. هذا من الصلة ومن يعني من صلة الرحم ومن البر والإحسان إلى إخوته، وهذا يعني ينزع ما في القلوب من غل ومن حسد. مرات علاش أعطاه أبوي وما أعطاناش إحنا، يقعد فيه غل عليك أو غل على والدك. لو أنت طيبت نفوسهم ببعض الشيء أنت تكون هنا أحسنت بإذن الله. والشخص اللي يدير الشيء هذا لله سبحانه وتعالى، أرى ربي يبارك له في القليل فيصيره كثيرا. مرات إنسان يعني يستأثر بمال الدنيا حتى هو من حقه، لكن بسبب يقاطع خوته ويخلي في في في الصدور ضغينة بين الإخوة ويتورتها الأبناء من بعدهم، ماذا به الإنسان يصفي قلوب خوته ويعطيهم يحسبهم في بعض الشيء، يقولهم أنا شرعا راني سألت وهذا من حقي أنا، لأني أنا يعني وهبها لي بوي وأنا قبضت هذه الهبة وحزتها وفي شهود على هذا، لكن مع هذا أنا أنتم خوتي وبنحسبكم في شيء، هذا يكون كويس إن شاء الله.
10: 90.9 FM
12: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
13: نصيحة في دقيقة. رسالتي إلى أئمة المساجد، اعلموا أن هذه الوظيفة تقلدها قبلكم خير البشر طراء نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ثم من جاء بعده من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، اقتدوا بهم في أفعالهم وأقوالهم. وظيفتك أيها الإمام أن تجمع الناس لا أن تفرقهم، وظيفتك أن تنشر بين المصلين روح التسامح والتآخي والتراحم الذي بتنا نفتقده في مساجدنا فضلا عن مجتمعنا. فالمسجد هو اللبنة الأولى للدولة الناجحة، فقد كان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعة بكل ما تعنيه الكلمة، ولذا فقد رأينا أمة حكمت العالم أجمع، من ذلك المسجد الصغير في حجمه الكبير في مهامه وقدره. فإن وظيفة الإمام غير مقتصرة على صلوات يصليها بالمسلمين فحسب، فأنت لست موظفا في دائرة حكومية أو شركة تجارية، بل مسؤول كبير في بيت الله تدعو وتستقبل الوفود القادمة إليه. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لك بقوله: اللهم أرشد الأئمة، وفقكم الله لكل خير.
12: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
10: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: تقول أرملة: ولما تعطى مؤخر صداقها وهو 2 أوقية من الذهب عيار 18، فتسأل يعني كيف يخلصوها، هل خلصوها من المذكور نفسه يشتروا لها من التركة، أم يجوز دفع القيمة في الفتوى شيخنا؟
3: توفى هو قد توفى زوجها ولم تأخذ المؤخر
2: صداقها. نعم،
3: ليكون معلوما أن لمن لا يعلم أن مؤخر الصداق حكمه حكم الدين. مؤخر الصداق الذي تستحقه الزوجة عند بلوغ الأجل المضروب له، زي ما يديروا الآن في عقود الزواج، يقول لك مثلا مبلغ كذا مقدم ومؤخر، مثلا يحل أجله بعد 2 سنين من تاريخ هذا العقد أو كذا، فإذا حل الأجل صح للزوجة وحق لها أن تطالب بدي كأن واحد منك فلوس، ما فيش فرق على الإطلاق. يعني صح فيه عشرة بتقول لا، ولا عشرة زوجية وعايشين مع بعض عمر طويل وكذا، ما فيش هذا شيء، والدين شيء آخر. يعني واللي ينبغي أن يكون معلوم لأهل المتوفي أبناؤه وبناته أن أبوهم ليس مرتاحا في قبره حتى تخلص أو تسدد الديون التي عليه. حديث قتادة: الآن بردت عليه جلده. الصحابي لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في بداية الأمر في المدينة، يعني كان يسأل: هل على صاحبكم دين؟ إذا توفى أحد من الصحابة وأرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، يسأل: هل على صاحبكم دين؟ إن قالوا نعم فلا يصلي، وصلوا على صاحبكم. هذا يعطيك موضع الديون وحرمتها وإثم تأخيرها وعدم سدادها. يعني حتى المصلم لا يصلي عليه، كان بيئة الأمر هكذا. ففي حالة قال قتادة: قالوا عليه ديناران، قالوا صلوا على صاحبكم. فقال قتادة الصحابي قتادة: قال الديناران علي رسول الله. قال: حق الغريم وبرئ الميت حديث. قال: نعم يا رسول الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الثاني لقي النبي صلى الله عليه وسلم قتادة، قال: ما فعل الديناران يا قتادة؟ قال: إنما توفي بالأمس يا رسول الله، يعني أمس بس توف، يعني قاعد مازال الأمر الجديد، يعني والعمل أستحضر أو كذا آخرين. فلقاه في اليوم الذي بعده فقال: ما فعل الديناران يا قتادة؟ قال: قد أديتهم يا رسول الله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الآن بردت جلده على الميت. وهذه من باب البر بالوالدين، سواء كانت الأم أو الأب، فلا ينبغي تأخير الديون. يعني ينبغي أن يتولوها الأبناء والبنات وحتى الأحفاد، يعني باب البر بالأباء. يعني إذا توفى تولى أحده يتولون تسديد ما عليه من الديون بأعجل وقت، إن كان عنده فبها، وإن كان ما عنداش يعني حتى باب التبرع، يعني بل إن يعني حتى من الزكاة الزكاة أجاز أهل العلم أو بعض أهل العلم خاصة من الملكية والله أعلم أن تؤدى عن الميت ديونه حتى من الزكاة. وقالوا حتى أن هذا الحديث الشيخ معاذ لما حيث قتادة في بداية الأمر، فلما فتح الله الفتوح وصار عند المسلمين مال عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنا ولي من لا ولي له،
2: بيت مال المسلمين. نعم.
3: فاستدل بها العلماء أنه يسدد الدين الميت حتى من الزكاة إذا كان معدوما أو معدما، عفوا إذا كان معدما لا يملك شيئا. فالجيب الكلام الآن أن من الأشياء التي تهمل مؤخر الصداقة. يعني ينبغي على الزوج, يعني هذا شخص يبي منك فلوس, وينبغي أن يعني تتصافى معه في حياتك قبل موتك, يا بتسدد الدين يا بتسامحك, ومش مش بسيف الحياة زي ما نقول, وإحنا بيطيب النفس عارف أنه بيطيب نفس, لكن جيبها قدام صغارها وتقولها يا بعد 20 عام وكذا معقولة قاعدة تبي الدين بتاعك وقاعدة يعني تبي يعني حوش واحد ورزق واحد وكذا, تبدأ يعني تجيب في ألفاظ يعني خلها تخجل من أمام ابنها ولو سمحتك, وهي عارف أنت هذا لا ينبغي, هذا يجوز, هذا يعني تنازل بسيف الحياة زي ما يقولوا إحنا, يعني تكون طيبة نفسها بهذا الأمر, لأن هذا حق من الحقوق.
2: نعم,
3: هي واحدة منك حقوق, يعني حسن العشرة لا يعني التنازل عن الحقوق. فبالتالي من حق هذه الزوجة التي توفى زوجها والأرملة أن تأخذ

0: نقولوا احنا، ولكن ذاهو ديما وهذه نقولوها عند العسر. لان قلنا الميت يتعذب، صاحب الدين يتعذب. ان حتى هتني صلى لما جاءه رجل وقال هو يعني ما جزاء من يعني يموت في سبيل الله، قال ليس بينه وبينه الا الجنه. ثم لما ذهب الرجل اراد ان قال ارجع اعد ما قلت، قال نعم الا الجنه، قال الا الدين، يعني الدين يحبس الشهيد. فما باك ما هو من لا يوجد جزاء او يعني لا يوجد شيء اعظم من الصلاه يعني ومن اداء الفرائض زي الجهاد. يعني ما في شيء يقدم الانسان لله سبحانه وتعالى اغلى من الروح، هذه الروح هذه ما في شيء اغلى منها، ومع ذلك يعني تقتل في سبيل الله خالصه لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك تحبس على الدين. فينبغي عدم التهاون في هذا هذه المساله لمن اراد ان يبر اباه او امه او اخاه، يعني ان معالجه الميت في اداء الحقوق التي عليه. فالمسألة شو اللي جاب الكلام هذا شيخ معاذ؟ يعني بقول حتى بالتصيط، كل ما قالت كل ما طاقت الأخصاط، كل ما الميت يعني ليس في راحة. يعني هذا الكلام الأخصاط قد يكون سام فيه عجز، قد تسامح المرأة من تلقى نفسها يعني عن دينها كله، عن ربعه، عن ثلثه، عن نصفه، هذا بما يأتي منها هو بما تطيب به نفسها. يعني ما فيش بذلك يعني ما في ذلك، يعني بالعكس لها الأجر وصدق عند الله سبحانه وتعالى، تحتسبها أجرا، لكن ما نضيقوش عليها. هذه مسألة. السداد يكون زي ما قلت لك ما دام أخيات، لو بيسددوه فلوس يكون في نفس زي ما أقول أصبح صرف، عملية صرف هنا. يعني الدينار يعني الذهب بدينار. فينبغي ألا يفترق الورثة أو من هو متكفل بالدين مع هذه المرأة إلا وقد صفي حسابهما بالكامل. يقولش هو لوقيتين قدش حقهم، ولا قالوا 40,000 هاي توقع كل شهر أعطوك 10,000 دينار، هذا لا يجوز. أن هذا الصرف فيه ربا نسيعة تأخير. فينبغي إذا كان أنت عارف روحك تبوا تسددوها بالنقد، جيب فلوسكم تحتكم ومعاكم، وقداش قد أنت عارف لوقية قداش يعني تكلفتها، جيب القيمة معاكم. يا فلان احنا راهو الذهب ما نقدوش نخلصه، بنعطوك الليبيات، قالت باهي نقبل الليبيات، قداش سعر الجرام اليوم؟ شوفوا سعر الجرام قداش، يضربوا القيمة ويخلصوها وقتي في كاش زي ما نقولوا احنا بالنقد. حتى تبرأ الدم تكون معاملة شرعية هكذا. اما الأوقية قداش بيخلصوا بالذهب كل مرة يعطوها جرام، ما يتفاهموا فيش بأس من حيث كدين، يعني يتفاهموا كل شهر يعطوها 10 جرامات، كل شهر يعطوها 20 جرام أو كذا حسب القيمة اللي تبيه منهم يعني بالتقسيط. هذا عملية السداد في مثل هذه مسألة، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا.
2: سيد فتحي من منغازي يسأل على الميراث، اللي هي المسألة اللي كل الليبيين أو غالب الليبيين واقعين فيها، إرادة بعض الورثة تقسيم التركة وبعضهم الآخر لا يريد التقسيم، حوش في بنويت والولاد ساكنين برا، هيا بيعوا الحوش نبوا حصتنا، كيف لا احني وبنويت وين تبونا نمشوا مثلا، او ابناء واحد منهم ساكن في حوش العيلة اللي خلاه ابوه والاخرين برا، يقولوا هيا نبي نقسموا، يقولوا لهم كيف تبوا تقسموا واني وين نبي نمشي. من ناحية شرعية اذا توافق جميع الورثة على التأخير فليس محرما شرعا، التأخير ليس محرما شرعا. قالوا والله خلي نقعد مثلا لين أختنا تتزوج بعدين نقسمه بعد سنة سنتين ثلاثة، خلي نقعد 10 سنين على الوضع هذا وبعدين نقسمه، ماشي ما فيش إثم. الإثم وين يجي؟ إذا أراد البعض حصته هو الآخر لم يوافق، قال هيا بيعوا نبي حصتي، كان حوش نبي حقه، وكان أرض نبي 100 رواتي منها، وكان ذهب نبي جراماتي منه، يجي التانين يقولوا لا لا. هنا من قال لا يأثم، لأنه يؤخر أصحاب الحقوق من الحصول على حقوقهم. الآن نبني 100 رواتب نسكن وانت تقول لا، انت في حكم الغاصب الآن أو قريب من الغاصب، شو الفرق بينك انت وبين اللي جاي خذي 100 رواتب وقال لي ماكش باني فيهم؟ النتيجة واحدة، الغاصب هذا ما قدرش نستفيد بأرضي، وانت يلي ما باش تقسم خليتني لا أستفيد من أرضي، الحكم نفسه، وبالتالي يقع الحرمة هنا. عندنا واحد من

0: ثلاثة حلول، يا إما اللي قاعدين في المكان يشتروا حصة الخارجين منه، وغالب المشاكل هذه تجي في الحاجات الضيقة، حوش ذهبك حاجة لا تقسم، لأن تو الأرض لما تبدأ كبيرة سهل تقسيمها، كل واحد يأخذ 500 متر ولا 1000 ولا هكتار ولا اللي هو وتنتهي، يعني ما فيش إشكالية كبيرة. لكن لما تبدأ أرض مثلا بتاع 600 متر، وخاصة إذا كان فيها حد ساكن هنا، هو اللي بيقعد يماطل وما يبيش يقسم. وبالتالي أول شيء إن اللي قاعد في الحوش هذا يشري الحصة، تعالى أنا عندي الربع، تمن الواحد طلع 400 ألف، أعطيني 100 ألف متاعي والله يسامحك. هذا حل واحد من الورثة، سواء كان هو ولا التانين، مهم واحد ياخذ التركة كلها، ياخذ حصص الباقين، أو يبيعوا الجميع ويقسموا الحصص. أو في حل ثالث أنه يقعد بالإيجار، يقولوا له بقى خلاص ما تبيش تبيع أنت إيجار الحوش هذا مثلا 1000 دينار، حصتك أنت 250، أعطي لبقية الورثة 750 وقعد هيك الآن أراضيين، لأنه ياخذوا في مقابل. أما أنك لا تبي تشري حصة الجميع ولا تبي تأجر ولا تبي تبيع، هنا تقع في الحرام. البقية لهم أن يطالبوا بقسمة الميراث جبرا، يرفع الأمر للقضاء أني هذا ليش سألته، قال القضاء يعني يسوفوا هلبة، بدل يقسم في شهر ولا شهرين يخليك 4-5 سنين لين يكرهك أنك أنت مشيت له أصلا، وهذه حقيقة ومشكلة واقعة. القضاء في ليبيا يكره الناس انهم يمشوا له، خلاص انا تعركت عليه، تعال افصل قول انت عندك حق ولا ما عندكش حق، تعال اقول هذا فعلا هذا ميراث والتركة تقسم على 4 ولا 5 ولا 10 ولا اللي هو، واجبر من لا يريد البيع على البيع هيك صح. اما اني مثلا نبي نرفع الامر للقضاء يقول لي الثاني تياه والله لي 10 سنين، والعاشر واحد ثاني يقول لي لي 7 سنين، واحد خلوني حتى اني معاش نمشي ونقعد في مشاكل اني واخوتي. لكن اللي بنقول اني الاخير اختم بهذه، ان الذهاب الى القضاء لا يعني الخصام بين الورثة ولا الارحام، راهو غاية ما في الامر اني اظن ان عندي حق وانت تظن ان عندك حق، رفعنا الامر للقضاء باش يفصل بيننا. المفروض بعد ما يحكم لي ولا علي معاش نتعارك مع التاني، احنا لا في مجتمعنا كان هذا رفع القضاء معناه ما يتحشمش، والتانيين لابد ما يتعاركوا معاه ومعاش يكلموه ومعاش يزوروه، وحتى كان متنا معاش يمشي في جنازتنا. هذا خطأ، هو أصل القضاء للفصل بين الناس، لأن كان الناس ديما الحقيقة واضحة، معاش يستحقوا لقضاء ولا يستحقوا لمفتي أصلا. لكن هذا لا يقع، دائما الخصام موجود، والأنبياء كلهم كانوا قضاة، من النبي صلى الله عليه وسلم إلى سليمان إلى داود، يعني كانوا قضاء يخبرون الناس بالحكم الشرعي على سبيل الإلزام، المفتي يخبر الناس بالحكم الشرعي لا على سبيل الإلزام. وهذا لاش قلنا دار الإفتاء ما دام قولها مش ملزم، لا تستطيع أن تفتي أحد الخصمين، ولما يفتي القاضي بقول غير قول دار الإفتاء يجي هذا يحتج على القاضي، لا ما تحتجش على القاضي بكلام دار الإفتاء، تحتج على دار الإفتاء بكلام القاضي، لأن القاضي حكم أقوى من حكم دار الإفتاء، نحكي في تنزيله على الواقع مش في العلم، راهو في تنزيله على الواقع. القاضي قال لمرأة هذه طلقت، ودار الإفتاء قالت ما طلقتش، لو يلقوهم مع بعضهم القضاء يحبسوهم. لكن بالعكس القاضي قال ما طلقتش، ودار الإفتاء قال اطلقت، لو لقوهم مع بعضهم دار الإفتاء ما عندهم ما تدير لهم راهو. هذا لاش حكم القاضي ملزم وحكم المفتي غير ملزم.
1: 90.9 FM.
2: وأن رأس الأمر هو الإسلام، فلا يقبل الله من عبد صرفا ولا عدلا، ولا يقبل منه حسنة ولا سيئة إلا بعد أن يؤمن بالله جل وعلا، وهو أن يستسلم ويذعن لله جل وعلا. وعمود الإسلام الصلاة، وأعلى مراتب الدين وأعلى مراتب الإسلام هو الجهاد في سبيل الله. فلا أغلى من أن يهب الإنسان نفسه طواعية ورغبة في الدود وفي الدفاع عن الله جل وعلا وعن دين الله جل وعلا.

0: سلام عليكم، تقول أنا متزوجة وصارت مشكلة بيني وبين زوجي، ومعاش يكلم فيا أبدا، مع العلم أنه يوفر لنا طلباتنا لي ولأطفالي ومن الأكل، ولم ينقص علينا شيء، ولكن بالنسبة لي هجرني حتى في الفراش إلى الآن، ولي 3 دورات شهرية لم يمسني، ما حكم؟ هل يحرم علي أم لا؟ هذا أيضا من قبيل السؤال السابق، وهو يعني الهجران، هذا تكلمنا عليه، أن الإنسان الزوج يهجر زوجته لأشهر أو لأكثر من ذلك حتى تتضرر الزوجة من هذا الهجران. الهجران قلنا هذا هو وسيلة شرعها الله سبحانه وتعالى لجبر الزوجة أو الزوج على الطاعة، يعني ليحمل الإسلام الزوج أو الزوجة على الطاعة، فيأمر الزوج الله سبحانه وتعالى الزوجة بالهجران لدفع للنشوز أو نحو ذلك من الأمور التي قد تقع من الزوجة أو من الزوج. وهذا أيضا من سوء العشرة كذلك. طيب احنا قلنا إذا موضوع الهجران راهو الزوج ما يهجرش الزوجة هكذا لعقوبة عليها دون موجب ودون سبب يقتضيه الهجران هذا. مش واحد يجي يقطع زوجته شهر شهرين ثلاثة أربعة هكذا بدون موجب، هذا لا يجوز شرعا، ويأثم الإنسان بمثل هذا الفعل. رأوا الهجران زي ما قلنا شرعه الله سبحانه وتعالى عقوبة للزوجة، حتى لا إذا وقع منها نشوز أو كذا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن، يعني لكن ليس هذا هكذا ويستمر الحياة. رأي مشكل إذا طال مثل هذا الأمر، رأوا يصبح في فجوة بين الزوج والزوجة، وتتفكك الأسرة شيئا فشيئا، ويبدأ العلاقة فاترة جدا بين الزوج والزوجين. لماذا كل هذا؟ هذا مما لا يجوز. حتى لو وفر الإنسان المأكل والمشرب والملبس وكل شيء، لكنه يعني الاتجاه العاطفي أو التعاطف القلبي هذا غير موجود، هذا ما ينفع ولا يفيد. والله الأمور الأخرى هذه حشاك، يعني حتى البهائم ممكن توفرها لها، يعني مش حتى الزوجة. فما لماذا هذه القسوة، ولماذا هذا الجفاء في بينما ينبغي أن تكون العشرة مع الزوجين؟ شوف انظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حياة الصحابة، كيف عاشر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته، ونتأسى ونقتدي. يحصل الخلاف بين الزوجين، نراه لابد منه، لابد من الخلاف، لكن كيف نعالج هذا الخلاف؟ كيف يعني نرفع هذه الكلفة ونعيش حياتنا ببساطة وبمحبة وبود؟ يعني فالزوجة سكن لزوجته وراحة، أنت حتشقى وهي حتشقى من هذا الهجران، أراه والله كلاكما حيتعب. فلذلك الحياة الزوجية مبنية على المحبة وعلى الود والتعاطف القلبي، فالهجران هذا أراه لا يجوز، لا يجوز للإنسان، لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. فما بالك بزوجتك اللي هي وجهك في وجهها كل يوم؟ معقول؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، لا يجوز. وأنت يعني أيها الزوج تهجر زوجتك الآن 3 أشهر، حتى الكلام لا، يهجرها في الفراش، يهجرها في الحديث، يهجر. لماذا كل هذا؟ هذا من الضرر الشرعي، يعني لو رفعت أمرها إلى القاضي يطلقها منك، وحتى وإن كانت هي زوجتك، ما زالت زوجتك هي، لكن رأي لو رفعت أمرها إلى القاضي سيطلقها عليك، لأنك أنت الذي أذنبت وأخطأت في حقها. حتى وإن كان هناك في سبب أخطأت فيه هي، لكن عالجها وتعتذر لك وينتهي الموضوع، ما نقفوش عند الموضوع ده وخلاص كأن الدنيا انتهت. لا، رأى ما فيش حد ما يغلطش، سواء كان أنت والله هي، كل الزوج يخطئ والزوجة تخطئ، لكن ثقافة الاعتذار وثقافة الرجوع عن الخطأ، يعني ما فيش باس أنك أنت أخطأت في حقها الآن مع الهجران، فتأتي لها بهدية ويعني تروح عنها هكذا وتعتذر لها معذرة أني أطلت في الهجران راهو يستمر، سهل الاستمرار في الهجران، الشيطان يشجع فيك على الهجران، لأن هذا يعني فيه تلبية لمطلب الشيطان. الشيطان يحب يفرق بين الزوج وزوجته ويعيشوا الأولاد حتى يشوفوا في أمهم وأبوهم ما يتكلموش مع بعضهم مدة طويلة. كيف تبي الأبناء يعيشون حياة سوية أو حياة يعني مريحة؟ لا ينبغي. فأخي الزوج أنصحك وبالعودة إلى زوجتك وبالحديث معها وبعدم هجرانها وبإعطائها حقوقها الشرعية، فكل له حقوق وكل عليه واجبات. أراه كل أنت تبي حقوقك، أراه عليك واجبات في مقابل ذلك. لابد أن تعطي الحقوق وأن تأخذ واجباتك، أو تأخذ حقوقك وتعطي الواجبات اللي عليك أنت، فلابد هذا.
1: الأخ عبد اللطيف سأل يعني ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول قال: دخلنا إلى صلاة العصر في المسجد فلم نجد مكانا في الدور الأرضي، فصعدنا إلى الدور العلوي لنلحق بالجماعة مع الإمام. قال: فوجدنا المصلى العلوي منقطعا تماما عن الصلاة وعن الجماعة وعن الإمام، لا يسمعون صوته ولا يعني وليسوا مطلعين على ما يحصل بالأسفل يعني. قال: فاختلفنا في تلك اللحظة نديروا جماعة أخرى، ننتظروا ونزل نصلوا تحت ولا كيف نتصرف يعني. فهم صلوا جماعة أخرى في ذلك الوقت، فيسأل: ما الحكم الشرعي الصحيح في مثل هذه الحالة؟
2: طبعا هم يكونوا بيصلوا جماعة مع الإمام، هذا أمر لا يستقيم، لأنه وين من إمامهم بيقتدوا في حال الركوع والسجود. فاللي بيقتدي بإمام لابد أن يشاهد الإمام ويسمع بطريقة نقول إحنا عادية. يعني بعض المساجد يبدأ فيها الصلاة على جنب أو خلف البيت الصلاة، فلابد أن تجعل فيها نوافذ كبيرة. النوافذ هذه المصلين حتى ما يشبحوش الإمام يشبحوا المأمومين، يصبحوا حتى رؤوس المأمومين ويسمعوا الكلام بصوت طبيعي، يعني ما يعتمدوش على مكبرات الصوت أو انقطع الكهرباء، يلقوا رواحهم هم في جهة وهو في جهة. نعم. فما بالك لما يكون هو واحد فوق واحد لوطة في الدور العلوي، فهذا يعني أمر. لكن هو مضطر أن يصلي بجماعة بروحه، لكن ما يبغيش لهم يصلوا في وقت إقامة صلاة الراتب، فهذه من الصور الحقيقة المحرمة، من الصور المحرمة إقامة صلاة الجماعة مع الإمام الراتب. لكنه بعده هو إذا كان راتب عندنا نحن من المكروه، وإذا كان غير راتب ما فيش باس. فهم كان من الأول ليهم لما كانوا ما يسمعوش راهم نزلوا حتى امتدت بهم الصفوف إذا في جنب الباب خارج، يعني خارج المسجد لو كان في إمكانية فضاء نقول إحنا فينا والغيره، كانوا يصلوا ويبدو امتداد للصفوف اللي داخل إذا كان هم يشاهدوا في المأمومين اللي هم في المسجد. وإلا إذا كان ما فيش كيف إلا فوق، فهذا عليهم ينتظروا إلى أن يخلص الإمام يفرغ، بعدها هم كانوا بيصلوا أهو تبدو المسألة خف. لكن ما يصليش الإنسان في وقت صلاة الإمام الراتب مباشرة.
1: نعم.
3: سأل الأخ عبد العاضي سؤال على المفرقعات وأمس يعني بسبب كثرة الناجحين في الشهادة الثانوية، وهو لا ندري هذا الأمر يعني هل هو يعني مفرح أم غير مفرح، يعني الإنسان الاحتفالات الكبيرة بسبب ماذا؟ يعني هل هو ابنك جد واجتهد فعلا حتى يعني نبدأ الاحتفالات وغيره، وإلا نسبة الممتاز هذه اللي وصلت نسب يعني ما سمعنا بها في أبائنا الأولين ولا الحاليين، ولا أظن أن في المستقبل نسب رسمية في دولة من الدول تكون يعني بهذه النسبة. فهو يعني بصفة عامة الفرح في المناسبات هذه نعمة وما يكون يعني، لكن حتى لو لنفرض أن النجاح هذا حقيقي وأن ابن جد واجتهد وغيره، هذا لا ينبغي للمسلم أن يكون سببا في إزعاج الناس أو ترويع الأطفال أو ترويع المرضى وترويع كبار السن. المفرقعات رأي هذه حتى لو ذهب صوتها الأثر يبقى أثرها، وقد تتسبب في صبات ولا حرائق ولا ضرر للآخرين. المؤمن يعني يفرح لكنه لا يؤذي، المؤمن يدخل السرور دون أن يوقع الضرر بالناس. فعلى المسلم يجعل مناسبته تذكر بالخير وبالدعاء وبالخلق الحسن، ما يبدأش يعني الناس تتذكر مناسبته بالأصوات المزعجة. ويعني فالإنسان رأى من تمام شكر نعمة الفرح ألا نجعلها سببا في أذى الآخرين. يعني أنت الأكثر خليت ولدك يغش وعادي وفرحان ودارين يعني احتفالات ومفرقعات ومنبهات في الطرقات وذيك الإسراف في الحلويات وغيرها. أنا مش دافع أنا يعني واحد غاش وفرحان بالغش متاع يعني هذا في كثير من الأحوال ما نبوش نذكر يعني على سبيل كل الأشياء. فمن تمام يعني شكر نعمة الفرح ألا نجعلها سببا في أذى الآخرين. انفرقعات هي لحظات معدودة دقيقة وتمشي، صرفت فيها الآلاف من الأموال لكن راه الضرر والإزعاج يبقى الأثر ويطول الأثر الناتج عنهم. فعلى المسلم يتقي الله في جيرانه ويتقي الله في الأطفال وفي المرضى ويستبدل ما فيه أذى بما فيه النفع وسلامة.
4: شيخنا ده سؤال يخطر على المستمعين، وهلبة من الناس شيخنا يعانوا من المشكلة هذه في الصلاة. احنا شين أقرب طريقة تساعد الإنسان في الخشوع شيخ؟
3: هو الخشوع بالنسبة في حياة المسلم أمر مهم، وهذا ينبغي التركيز عليه جدا يعني. وفعلا يعني السؤال لكثير من الناس يقول لك أنا الحمد لله نصلي كل صلاة في وقتها، ولكن عندي مشكلة الخشوع، عندي ما أول من جي مباشرة نبدأ نسرح. يعني نسرح ونبدأ نفكر
4: في أمور الدنيا مش عارف
3: ليني. نعم نبدأ نفكر بأمور الدنيا وتشغلني وماذا. هو هناك عدة أمور يعني يحصل بها المسلم الخشوع يبعد عنه هذه الوساوس. أول هذه الأمور الإخلاص لله جل وعلا، يعني أن يستحضر الإنسان أن العبادة هذه هي لله، أن العبادة هي لله جل وعلا وحده،
4: السجود لله والتكبير لله.
3: نعم ما يبدأش ينظر يعني يبتغي رضا الناس ولا يقوم بهذا الأمر للناس.
4: شيخنا في ناس وصلت مرحلة أنه كأنه ضبط عمل يديره وخلاص.
3: لا هو والإنسان لابد أن تراه تقف بين يدي الله جل وعلا. من ضمن الأمور اللي تساعدك لذلك يعني أن تتدبر القرآن وتتدبر الأذكار. يعني أنت لما تفهم ما تقرأه مثل سورة الفاتحة ولما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم،
4: يعني شيخنا
3: الدعاء نعم
4: إنه يقرأ التفسير.
3: نعم والآيات كل مرة يقرأ صورة جديدة، ما يقرأش نفس الصورة ديما الكوثر وديما الإخلاص نفس الصور ماشي فيه، لأنك لما تبدأ نفس الصورة تبدأ تقرأ فيها هي ما تنديش نفسك، لكن لما كل مرة تبدأ صورة جديدة وقاري معانيها وتتدبر هذا يعين المصلي على حضور الوقت على حضور القلب. أما وأيضا من الأمور أن يستحضر أنه واقف رأى بين يدي الله جل وعلا، يعني نقول صلي صلاة مودع عندما يتذكر المسلم أن الله مطلع على العبد وأن الله يسمع كلامه وأن الله يرى حاله. عندما تفكر في هذا أنت يعني يكون هذا سبب من أسباب الخشوع. أيضا لما أبدل الصلاة توضأ بإتقان وبكر للمسجد وترك كل شيء ما يشغلك، يعني تدهن الهاتف وكذا كذا عندك موضوع أنهي قبل الصلاة ثم ما تبدأش تفكر فيه أنت. أيضا لما تبي الإنسان يبتعد عن المعاصي هذا سبب من أسباب الخشوع، لأن الذنوب تقسي القلوب، الذنوب تضعف الخشوع، الطاعة تخلي الإنسان رقيق القلب أكثر ويكثر دائما من ذكر الله جل وعلا. الذكر يحيي القلوب، الذكر يجعل القلب يعني أكثر حضورا وأكثر تذكرا، وإنسان ديما يتذكر الموت والآخرة. هذا من أسباب يعني تحصيل الخشوع، لم يستحضر الحساب، يستحضر الوقوف بين يدي الله جل وعلا. فهذا كله يخلي الإنسان عنده خشوع عنده خشية ويبتعد عن كل الملهيات. يعني في بعض الأمور تلهي الإنسان أثناء لم يفكر فيها، سواء أصوات وصدوشة زنبك
4: يعني يبتعد يختار أكثر مكان،
3: يختار مكان هادي يبعيد على الأجهزة على الهواتف على التلفاز على كذا أي مشاغل دنيوية يبتعد عنها. ومن الأمور أيضا أن يكثر من الدعاء، الإنسان لما يدعو الله جل وعلا ربي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني الخشوع ثمرة قلب حي يعرف الله تبارك وتعالى ويكثر من ذكره. وكان حتى من الأدعية النافع أيضا اللهم أني أعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم أني أعوذ بك من قلب لا يخشع. فالإنسان في يجي لنفسه برنامج ويجاهد نفسه من قبل الصلاة، يعني يتوضأ كويس ويمشي للصلاة مبكرا ويهيئ نفسه بالتوبة والاستغفار ويستحضر عظمة الله جل وعلا وينظر لموضوع سجوده ويتمهل في الركوع والسجود ما يستعجلش. السكون راي ساعد لحضور القلب، جاتك وساوس أعرض عنها فورا وأعد تركيزك طول مباشرة للقراءة والذكر بدون ما تنزعجه، هذا كله من أسباب الخشوع. وأيضا بعد الصلاة حافظ على أذكار وأكثر من قراءة القرآن وأكثر من ذكر الله جل وعلا. دير نفسك برنامج عملي يعني قبل كل صلاة حتى بدقيقتين كل شيء في يدك وتركه واجلس بهدوء وركز، عارف نفس أني الصلاة هذه بنخشى فيها وشات، مش تجي وتطلع وكأنك متفكر في الموضوع وبعيد ما تفكرش في مسألة الخشوع، لا قبل صلاة دقيقتين أنك أنا هذه الصلاة بإذن الله سأصليها وبنركز على معاني الفاتحة وسأطيل السجود قليلا وأدعو الله بخشوع، وكل صلاة من أدعي اللي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني الخشوع راه يجيب الشو بتدرج بالمجاهدة، مرات ما تجيبهاش كلها في نفس الوقت، لكن جهد نفسك ديما أن المهم أن يعود الإنسان يعني نفسه ويبدأ قلبه يعود، كل ما انتبهت شوية مش تفكر في موضوع تاني أرجع طول مباشرة للصلاة وعود نفسك. حتى بعض الصرف كان يقول جهدت نفسي على قيام السنين ثم ترددت به سنين، يعني حتى بعضهم قال 20 سنة جهدت نفسي بعدين تمتعت به 20 سنة أخرى، وبعضهم قال حفظت عليه سنة استقام لي سنوات أخرى. الخشوع راه يبي صبر يبي مداومة، فهذه المسلم يحافظ على هذه الأمور. ومسألة الصلاة هذه مهمة زي ما ذكرنا ربي يعني يذكر في القرآن هذه الصفة، صفات المتقين من أهم هذه الصفات أنهم يعني يحافظون على الصلاة.
5: 90.9 FM.
6: الأخ محمد من صبراتة قال الحلف بالطلاق انتشر جدا، وكيف هذا؟ هل هو من اتخاذ آيات الله هزؤا؟ وقال هذا يعني سفه ويحلفوا في الطالعة والنازلة بالطلاق. نعم صحيح يا أخ محمد، ثبت عن يعني بعض الصحابة أنه قال في هذا الطلاق يعني اللي طلق 100 فقال هذا يعني 3 طلقات، هذه 3 بانت بها زوجته، و97 هذه اتخذ بها آيات الله هزؤا. يعني الله عز وجل جعل لك 3 طلقات، والطلقات هذه جعلها لك في يعني العدد، يعني في الطهر الذي لا تجامع فيه زوجتك، لما تقرر الطلاق وتفكر كويس تجي للطهر اللي ما قربتش فيه زوجتك ويعني تتصرف في طلقة واحدة فقط، وبعدين تنتظر تمسكها حتى تحيض ثم تطهر مرة ثانية، فممكن أنت خلال هالفترة ترجع وبالتالي ترجع زوجتك لأنك قاعد في فترة العدة، وترجع لك زوجتك ربما ترى منها خلقا حسنا ما كنتش منتبه لما كنت غاضب منها، ربما ينصلح حالها بعد هذه الطلقة فأنت تردها. إذا كان شفت أن الأمر قاعد متأزم طلقها طلقة في هذا الطهر، وأيضا لا يعني تقرب المرأة في هذا الطهر، وبعدين تنتظر حتى تطهر الطهر الثالث. فلو طلقتها في الطهر الثالث خلاص هنا طلاق السنة ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، معش جوز لك. وانت تكون فكرت يعني في 3 شهور هذا تفكير عميق ومعش تندم على قرار الطلاق، لكن يجي يلعب في كارته هو صاحبه يحلف بالطلاق، يقول لي صاحبه انزل يحلف بالطلاق، يتعارك هو ولده يحلف بالطلاق، يتعارك هو جاره يحلف بالطلاق، هذا بعدين يقعد يدور يمشي للمشايخ ويتصل، لو أنا قلت يقول والله هذه 3 معاش يجوزك، يمشي يدور شيخ ثاني، يقعد يعني يبحث عن من يفتيه وهو يعتقد في نفسه أن زوجته لا تحل له، خلاص يقعد يدور في الفتاوى الشاذة، وهذا لا يليق بالمؤمن. مفروض خلاص إذا كان قال للشرع مشي لشخص يثق بدينه وعلمه وقال له هذه معاش تحل لك، خلاص يمشي يعطيها حقوقها ويسجدها، مش يمشي يقعد يدور عن من يفتيه باش يردها ويقعد يعني يتشهى ويختار بين الأقوال وبين الفتاوى، هذا ليس دأب المؤمن، بل المؤمن ليس من دأبه أن يحصل في هذه المشكلة أصلا، لأن من البداية ما يقدمش على هذا السفه، لأن هذا من اتخاذ آيات الله هزؤا، لأن الفقهاء يقولوا الحلف بالطلاق هذا أيمان الفساق، وإحنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا يحلف بطلاق ولا بغير طلاق، هذا الإنسان العاقل الحريص مش يحلف بالطلاق ويتهور وبعدين يقعد يدور في فتاوى زي ما قال الأخ محمد. الطلاق راهو زي طلقة الرصاصة هذه اللي تطلع معاش تولي، معاش بعدين تجي تقعد تندم عليها وتقول انا ما مش قصدي، وانا يقول لك طلقت وقلت لها طالق وبعدين يقول لك والله مش قصدي، يقولها كان ولدك خش انت طالق وبعدين يقول انا مش قصدي، كيف مش قصدي؟ يعني كان الالفاظ الصريحه تحتاج الى قصد والى نيه، معناها معاش تحز بكل كل واحد يدعي ان منواش، اللفظ الصريح لا يحتاج الى نيه، معاش نعدله على نيتك ما دام قلت بالطلاق معاش يعتبر. كذلك مما ينبغي التنبه له ان لفظ لمين في بلادنا في عرفنا يعني الطلاق، لما يقول عليه لمين بكذا راه كأنه قال عليه الطلاق، ما فيش واحد يدعي ويقول أنا والله ما ندريش وأنا العبرة بالعرف العام. بعض الناس يحلف باليمين وبعدين يقعد يتصل بدول أخرى زي السعودية ولا غيرها ويقول أنا قلت علي اليمين، يمشي الشيخ اللي غادي يقول له كفر على يمينك. ما هو علاش قال للشيخ كفر على يمينك؟ لأن عندهم اليمين مش طلاق، فلا يخطر بباله أنه في عرف الليبيين أن اليمين طلاق، وبالتالي هو يمشي يسأل يعني سؤال خطأ لأن ما سألش أهل البلد اللي هم أدرى بأعراف الناس، ومشي يسأل شيخ تاني. والشيخ أيضا مخطئ لأنه لا يجوز له أن يفتي وهو غير عارف بعرف أهل البلد، ما يفتيش الإنسان وهو ما يندريش على عرف أهل البلد كيف، فلذلك لابد أن يعرف، لأن الأيمان والنذور وكذا هذه مدارها شني؟ مدارها على الأعراف، لابد أن تعرف عرف البلد، لما تجي العرف نحن تعرف أن طلاق، معاش تقول لك كفر على يمينك هذا طلاق خلاص، فينبغي التنبه لهذا.
7: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ فرج ذكر أنه صاحب مطعم وقال يعني الإكرامية أو البقشيش هذا الذي يعطى للعامل أو المضيف في المطعم، قال هل هو حق لهذا العامل أم هو حق للمطعم؟ هل يجوز له أن يجمع هذه الإكراميات كلها التي أعطيت في يوم العمل هذا في آخر يوم العمل يجمعها كلها ويقسمها بين جميع الموظفين بالتساوي، أو بمعنى العامل الذي يعطى هذا البقشيش هو حق له خاص به؟
2: هو الواقع لو انظرنا للعامل، العامل أخذها في وقت شغل، الشغل هذا لمصلحة صاحب المكان، فهو يشتغل لأجل صاحب المكان، هو ما جاش يعني يدور فيه قال لأني ندور فيك كون جارة ولا قريبة، وقال لأني ندور فيك أعطاه هدية ولا أعطاه صدقة جايب هلا بالخصوص باش يستلمه وحطه في جيبه، هذا باعتباره يؤدي في عمل، فهذا كل ما تحصل عليه هو بيعود لصاحب الشغل، يملكه صاحب المطعم.
1: نعم.
2: يعني مثل أصحاب المؤسسات اللي يخدموا الآن حتى في الدولة، ما جيش واحد يقول والله جاهم حد بحاجة وفرع جاب لهم فطور ولا جاب لهم أعطاهم نقلات زي ما يقولوا بعضهم، جاب لهم نقلات وفي اللي يعطي فيهم شركات توزع عليهم في أقلام بشكل أنيق وغيره، نقول لهم هذا ما تملكوش أنتم لأن تخدموا في زمن هو مملوك له المؤسسة هذه، فحتى هذا اللي المال اللي حصله هو مملوك لصاحب المطعم، وصاحب المطعم كونه ما حطاش في جيبه لعل هذا من حكم من حسن التصرف وهو أحسن به وأكرم به الجميع،
1: يسمى بين الجميع
2: يعني. لما هو يوزع الجميع ما حد يعني ما يبقاش فيه نزغة بينهم، نزغة الحسد لأن هذا قدم الطعام، لكن الطعام من اللي طيبه فيه اللي من وراء الحيوط
1: وفي من ينظف بعد إكمال
2: في اللي ينظف الأواني، في اللي الطعام هذا الفضل يعود للشخص اللي يطهو في الطعام في النار يعني يخدم في الطناجر وفي غيره يعني ويحترق بنارها وغيره.
1: نعم.
2: لو كان بيختص بهذا هذا جاي في كسوة أنيقة قدمها ومشي على حاله، لكن اللي داخل مرات ما يشبه فيه حد يطبخ واللي يغسل في الصحون كما ذكرت، فهو لما وزع عليهم بالتساوي لعل هني أكرم الجميع بهذا.
1: نعم بارك الله فيكم.
8: الأخت مريم من مسلاتة قالت أني عندي قريبتي تعينت ونزلها المرتب وتشتغل في مكان كل الذي فيه رجال، ولما مشت بتشتغل قالوا لها احنا ما عندناش عنصر نسائي، فاني سألتها هل هي تمشي وتتردد على المكان؟ قالت لا ما تمشيش، الأصل في المرتب أن هو أجر على عمل، أراه هذا المفهوم الخاطئ عند عدد كبير من الليبيين أن المرتب هو حصتك من النفط، هذه غير صحيحة، حصتك من النفط هذه تأخذها عن طريق الدعم، عن طريق منحة الأبناء، منحة الأغراض الشخصية غيرها، أما المرتب هذا أجر على عمل، إذا عمل الإنسان يستحق الأجر، لم يعمل لم يستحق الأجر. فأقول للأخت هذه إذا كانت هذه الأخت تذهب للعمل وتقول لهم أنا أتيت للعمل وأريد أن أشتغل، وهم يقولون لها ليس عندنا مكان للنساء راجعين، وكل مرة تراجع فيهم، وتقول لهم هذا الواجب عليها أن تقول لهم أنا أريد أن أشتغل، إذا كان هذا الفرع لا يوجد فيه نساء فأحيلوني على أقرب فرع، فإن لم يوجد فتبدأ في إجراءات الانتقال إلى مؤسسة أخرى يوجد فيها النساء. إذا كان هذا الأمر حاصلاً وموجوداً لها أن تأخذ مرتبها، هي لم تقصر ولم تفرط. أما لو كان زي ما يقولوا العوام جت منك يا جامع قالوا لها ما عندناش نساء، قالت الحمد لله قعدت في حوشها وما تمشيش للعمل، على أساس تأخذ مرتب مدام هي لم تسعى في ذلك؟ فأنا أقول أما في المستقبل نصيحتي لها الأخت هذه أنها من الآن تذهب وتطلب إحالتها لفرع آخر في مدينة مش تمشي، أو تبدأ في إجراءات الانتقال إلى مؤسسة بها يعني قسم للنساء لكي تأخذ مرتبها حلالا. أما وهي قاعدة في حوشها هل يملك المدير يجي يقول والله لا لا أقعدي في حوشكم تاخديش مرتبه؟ هذه الظاهرة التي انتشرت في بلادنا، المدير يتجمل برزق الدولة، راهو مش برزقه هو، يجي شخص يقول لأني والله تعينت معاكم وأني مش فاضي ولا ما عنديش سيارة ولا أني بعيد، يقول لا عندك لدن، لا لا ما تدورش. كيف تقول ما تدورش؟ تملك أنت أيها المدير، هذه يقولها في شركتك الخاصة، خدم عندك في محلك بارك الله فيك، أنت تخدم في واحد في محل معاك قلت له برا عندك لدن الشعر هذا ما تجيش لك ذلك. لكن احنا في الحاجات الخاصة حتى يتأخر دقيقة يخصم منا مقابلها، وين تجي في القطاع العام يقول له عندك الإذن. المدير لا يملك الإذن إلا وفق القانون العمل، نعم له الإذن، يعطي الإذن مثلا هذا يخدم بالتوكة، هذا يخدم باليومية، بعض الأشياء، لكن كلمة ما تجيش العمل بكل هذا مهناش.
9: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
7: نصيحة في دقيقة.
10: الربا وما أدراك ما الربا، الداء الذي دخل بيوت الناس وبطونهم، شعروا أو لم يشعروا، والمعصوم من عصمه الله رب العالمين. في الحديث يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا، قيل كلهم يا رسول الله؟ قال من لم يأكله أصابه غباره. تحريم الربا من الأمور المعلومة عند عامة المسلمين، وفشوه علامة من علامات قرب الساعة. في الحديث بين يدي الساعة يظهر الربا. وتسمية الأمور بغير مسمياتها لا يغير من حقائقها شيئا، فاليوم باتوا يطلقون على الربا فائدة، كيف تكون الفائدة فيما حرم الله؟ ولهم في كل معاملة ربوية اسم جديد، لكن الأمر هو هو، فالربا كبيرة من كبائر الذنوب، وإن اختلفت أسماؤه وآكله وموكله وكاتبه وشاهده ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالهم في الإثم سواء. المتعامل بالربا حكومات وأفراد يمحق الله البركة منهم، قال تعالى وهو أصدق القائلين يمحق الله الربا. قد شاهدنا الأزمات الاقتصادية التي مرت بها الدول العظمى، حتى التجأ كثير منهم إلى المعاملات الإسلامية لا حبا في الإسلام ولكن حبا في ضمان استقرار اقتصادهم. وصدق الصادق المصدوق حين قال ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. والحمقى من المسلمين يشوهون المعاملات الإسلامية ويزعمون أنها سبب دمار اقتصاد البلاد، كذبوا والله وخابوا وخسروا، فأكل الربا هو السبب في الحرمان من الطيبات. قال ربنا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. مستحل الربا كافر بالله العظيم، مستوجب للخلود في الجحيم. في الحديث أربعة حق على الله ألا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها إلا أن يتوبوا، وذكر منهم آكل الربا. آكل الربا شاهر سيفه لمحاربة رب العالمين ورسوله الأمين، فأي خطر بعد هذا الخطر العظيم؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فعلى الناس استنكار ما يحصل اليوم من إعادة شرعنة الربا في بلادنا من قوم لا خلاق لهم بعد أن من الله علينا بالخلاص منه، فشرعنته وفشوه مؤذن بالفقر والشح. في الحديث ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة، أي بالجذب والقحط. وفقكم الله لكل خير.
9: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
11: لكن يا سيد يونس أنت لو تجي تحضر معنا أسبوع بس ولا اثنين في دار الإفتاء تعرف أن الكلام هذا اللي تقول فيه نظري أكثر منه فعلي. يعني نحكي لك على موقف صار معي لما كنت في بدايات دار الإفتاء، واحد رسمني من السعودية، يعني كنت شاد الأوت لوك متاع دار الإفتاء اللي هو البريد متاع دار الإفتاء، فواحد سألني من السعودية، سألني من السعودية قال تزوج خالة المرأة على المرأة، وهذا بنص الحديث باطل. فقالوا لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تجمع المرأة على عمتها ولا على خالتها، قال هذا مخصص لعموم وأحل لكم ما وراء ذلكم، بعد أن ذكر الباري عز وجل المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم نهاية التمن، وقال والمحصنات من النساء، ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. عام كل مرأة مذكورة غير هؤلاء المذكورة في الآية أحلها الله. قالوا هذا مخصص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تجمع المرأة على عمتها ولا على خالتها، لأن الخالة والعمة المرأة هم وهي موجودة مش وهي مطلقة، ما تجوز لكش تزوج معها خالتها ولا عمتها. فهذا بعث لي من السعودية قال لي إني تزوجت خالة المرأة عليها، يعني حسابه يبصر في الأول بصراحة. المهم هيك لما لقيت الموضوع جاد وكذا وعود لي أكثر من مرة، قلت له كيف هذا قصدي حكم ما يبيش حتى شيخ حتى شخص عادي يعرفه، قلت له وين أنت هيك درت ورقة عرفي ولا كيف باش قدر؟ قال لا والله لا في صالة وحاضرين والمعازيم، قال لي أكثر من 200. قلت له ني والله للأمانة الموضوع راه فيه مشاكل وكذا، ومرة أسأل أهل العلم في بلدك، أنا حسابك تبصر علي في الأول، قلت له فمرة أسأل أهل العلم في بلدك واللي كيف يعني، قلت له معقولة في الجمع هذا كله ما فيه شيخ ولا مش حتى شيخ يعني برا في أي مكان في ليبيا وتزوج عمة المرأة عليها؟ المأذون نفسه مش حيرضى فضلا على الناس والمشايخ واللي حاضرين. المهم قلت لاني موضوع هذا يا ودي ما نقدراش برا، شوف أهل العلم بلدك وشوف أنتم مالك عندكم قول شاد ولا تكون أنت ماكش سني أصلا ولا. المهم تنصلت منه، قلت له ما نعرفش، قلت له اللي نعرفني هذا نكاح باطل وأنت برا أسأل. نفس المسألة هذه اللي تحكي فيها يا سيد يونس لما تقول يسأل المساجد، كثير من الطوام تصير بيسأل المساجد، يمشوا يشوفوا في شخص قراءته جميلة وملتحي وإزار ويقول له والله طلقت مرتي وكذا، يقول له والله عادي. لما يجي يسأل دار الإفتاء وفي مسائل صايرة من قديم راهو، يقول أنا سألت واحد وقال لي لا يقع الطلاق، طلاق الثلاثة يوقع فيه مرة، يعني هو أفقه من عمر بن الخطاب والصحابة اللي معاه وأفقه من الأئمة الأربعة. نقولوا له كيف هيك؟ من الشيخ اللي سألته؟ يقول والله ما نعرف واحد كان يصلي بنا في التراويح. اللي يصلي بالتراويح ما ينفع، زي ما ني ما ينفعش نمشي نصلي الناس بالتراويح واني مش حافظ، مثلا اذا كان شخص فقيه ومش حافظ القرآن يقولوا له تعالى صلي بنا ختمة كاملة يمشي يصلي بها؟ يقول لهم لا أنا مش حافظ، بره دوروا واحد حافظ القرآن، وإن كان يعني غالب المشايخ حافظين هم، لكن هيك الفكرة. يجوا للشيخ يقولوا له والله تعالى مثلا فسر لنا، يقول لهم أنا تخصصي فقه مش تفسير. المحدث يقولوا له استنبط حكم، يقول لهم أنا تخصصي حديث ما هوش فقه، وهكذا. فكثير من المشاكل صارت من هذه الجهة، يمشي يسأل واحد لأنه حافظ القرآن ولا شيخ يصلي بهم قديم إمام في المسجد فيحسبه فقيه، وهذاك مش يقول لا ما نعرفش، يفتي له غلط. والفتوى في موضوع الأنكحة هذه مسألة خطيرة، يعني والله لي كثير من المسائل اللي تجيني قول أسأل على 14-13 ريحني، لما نلقاه مشقع بهكي وشبع كيف ماذا بي غيري يكفيني شرها، ونقول شرها لأن فيها شر هي، يعني لو أنت ما تصورتش المسألة باهي ولا اللي قدامك تشعر به لخبط مرة يقول هكي وهكي ما ينفعش تفتي، راه كان تفتي بعدين يكون شر. حقيقة مسائل الطلاق نقوله مسألة على 14-13 لأن مرات بنتوسع في أسئلة ما نقدرش نسألها هني، طيب هذه سهلة، لكن في بعض المسائل المترتبة على خصام وكذا ما نقدرش نسألها على الواحد، نقول لها نتوسع في الهاتف. لكن الإشكالية أن كثير من الحالات يقول لي والله اتصلنا وما حصلنا. علاش؟ لأن اللي يردوا غادي ما يجوش 20 تقريبا، تقريبا ما يجوش 20 بالكثير في الفروع، ولا 30 قول 30، واللي يسألوا يوميا بالألاف. قداش 30 بيرد في في في اليوم؟ وخاصة النساء يعني لما تتصل يعني في غالبهم تبي تقعد الربع ساعة والثلث ساعة وكذا، في من المشايخ يقول لا ما يمشيش معاي هذه كلمة وقص ويقولوا خير، ومن المشايخ يكشخوا، وفي اللي باله واسع يقول لا ماذا ما حس. المهم هذه مشارب، في اللي باله واسع ويقعد بالربع ساعة والثلث ساعة وكذا، وفي اللي يقول لا، يقول لا هذا الدول اللي تدوي فيها حق متصل ثاني ولا ثالث ولا رابع، فخمسة دقائق ما تبيش سكر عليها. تبدأ هي تقول لا كيف ومشايخ دار الإفتاء ويكشخوا، لأن هو عارف أن في ناس ثانية تبي أسئلة، وهي تعاود في نفس الدول مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة لأن الشيخ يفد. فعلى كل حال احنا أي سؤال، أي سؤال، أي سؤال. ولذلك أنا مثلا مش عارف من هو اللي، المهم قلت له أسأل على 14-13 توا نسيت حتى من هو اللي هنايا، قلت له أسأل لأن المسألة ما تمشيش هنا. فالحاجات اللي تمشي احنا نعذروا، أي واحنا في أجر زي ما قلنا بكري، فيها فيها شر أحيانا، الفتوى بدون علم أو الفتوى بدون تثبت أو الفتوى بالضعيف بدون وجه للفتوى بالضعيف، زي ما فيها شر فيها أجر. يعني على الأقل، على الأقل زكاة أبدان، واحد معناش فلوس باش يزكي لكن هو زكاة أبدان. لما يسألك واحد الساعة 3 في الليل ولا في القايلة وانت مروح ولا اللي هو، وتعطيه الحكم سواء في طلاق ولا في غير طلاق وكذا، وتكفي أسرة من الوقوع في الزنا، ولا تقي واحد من بطلان صلاة ولا من بطلان صوم ولا من عدم كفارة، إن شاء الله هذا في أجر لله تعالى. وبالتالي احنا مفتوحين متقبلين لأي سؤال من الأسئلة. ورضا الناس غاية لا تدرك يا سيد يونس، أنا والله يعني نقول في الكلام هذا لأن أحبك في الله على غير معرفة سابقة بإذن الله تعالى. فلما تقابلناش لا أنت ولا الأخ سليم ولا الأخ مبروك من بن وليد، أنتم أكثر واحدين يعني، والأخ دريس أيضا من مصراتة، هذا في كل مكان يسألوا يعني سواء هنايا ولا على الهاتف ولا كذا فيسألوا، وإن شاء الله معرفة خير وتكون لله تعالى يظلنا بها في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فرضى الناس غاية لا تدرك، لو ما تبيش هيك يفتح عليك التانين. الناس مشارب والناس أمزجة والناس طباع، فلن تحمل الناس على طبع واحد مهما حاولت. لو كان مرات شيخ ثاني يقول والله كلامك صح، أني أرى غير حتى المشايخ رأى، أني أرى أن هذه مساحة مفتوحة واللي بيسأل يتفضل، وفي اللي يقول لك صح كلامك صح، وفي اللي نص نص، وفي اللي يقول ما يبيش، المهم وفي اللي ما يبيش يجي أصلا للتلفزيون ولا يتكلم. فالمسألة يعني ما دام فيها جمهور دائما عود نفسك على الاختلاف يا سيد يونس، كلنا نعود نفسنا على الاختلاف. احنا يعني هنايا في القناة في بدايات الحلقات سمعنا سبان ما الله به عليم، الحمد لله الآن انتهى، لكن سمعنا سبان ما الله به عليم، كان واحد هيك متغشش شوية راهو سيبنا بكل بكل بكل. فالمسألة إن شاء الله تكون يعني لله وخالصة لله، وتقبل الأسئلة سيد يونس. وأرى أن الوضع في ليبيا محتاج كثيرا جدا جدا جدا جدا، واللي مفروض ما يعرفش ما يفتيش، زي ما يجوا يسألوني في الوصول نقول ما هني في أكثر من هنايا في أكثر من سؤال فقهي نقول ما نعرفش عادي، ولا تبيني نفتي بدون علم ونتحاسب عليها يوم القيامة عادي هيك المفروض. لكن احنا هذا الكلام ما عندناش، كنا نحسبوه في الشريعة بس، لا هو حتى في الطب يفتولك، حتى في الهندسة يفتولك، حتى في الفضاء يفتولك. هذا اللي اللي اللي اللي اللي ما يعرفش ويقول لا أعلم، راهو سلعة نادرة صارت سواء في الفقه ولا في أي شيء، سلعة نادرة وهي سلعة مهمة شرعا بغض النظر عن الحقيقة، لأنها ممكن تقول لي واحد خذ دواء معين ويهلك بدل ينفعه، غير هذه لا من ناحية شرعية، لا تعلم قل لا أعلم، وهي نصف العلم، العلم أعلم ولا أعلم، إذن نصف العلم هو لا أعلم. وبالتالي احنا متقبلين لأي سؤال يا سيد يونس، وإن شاء الله غير الباري عز وجل ينفع بهذا الأمر.
12: سؤاله الأول، قال امرأة تقاعدت من التعليم وعندها مستحقات تبيهم من وزارة التعليم، فنذرت أن لو حصلت المستحقات هتمشي للعمرة، وفعلا هي حصلت المستحقات تقريبا 10,000 دينار، والآن تسأل، هي عليها دين، عليها دين يبي منها جزء منها، يبي منها صندوق التكافل الاجتماعي في مراقبة التعليم اللي هي كانت تشتغل فيها أو تتباع لها، والجزء الثاني يعني يبوها منها بناتها، متسلفة من بناتها تقريبا 3,000 دينار، وصندوق التكافل يبي منها مبلغ من المال. تسأل يعني هل يجب عليها الوفاء بدينها قبل الوفاء بالنذر، أم أنها يجب عليها الوفاء بالنذر أولا؟
13: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، طبعا بالنسبة لي تعارض هنا مسألة النذر الذي نذرته مع الديون، ففي هذا يعني تكلم عنه الفقهاء في إذا كان الإنسان عنده حقين، حق لله تبارك وتعالى وحق للعباد، كان الدين هذا دين حال مش مؤجل ويطالبونها به، فتقدم الدين أولا، يعني مثلا الدين اللي قالت أن الضمان الاجتماعي وغيره هذه دين مقسط في الغالب عن المرتبات فتوفي بالنذر يعني، لكن إذا كانت البنات يطالبنها بهذا المبلغ فتعطي الدين أولا، والفقهاء نصوا على أنه يعني ما نعتبروش يعني حقوق الأدمين بحقوق الله جل وعلا، ولا حقوق يعني حقوق الله بحقوق الأدمين في مسألة الإجاب والإسقاط، لا، الحقوق اثنين واجبة، لكن حق الله يعني حق الأدمي يعني يفتقر إليه، فبالتالي تقدم هنا مسألة الدين. كان بناتها قالوا لها يعني أنت في سعة وتقدري تجيبين أمتى ما تبي هذا المبلغ وعلى أقساط، وكانت يعني الإنسان غلب على ظنه أنه سيؤدي هذه الأقساط، لأن المبلغ ما هوش كان كبير، أو تؤدي بعض منه الآن وبعض منه تمشي به للعمرة، ما فيش باس في هذا الأمر. والناس هذا شيخ الرحمن كثيرا يسألون، يقول لك أنا بنمشي للعمرة وأنا علي دين وغيره، وبعض الديون هذه على أقساط ولا بيمشي للعمرة بأقساط وغيره، يقول الأولى دائما هو سداد الديون، الأولى دائما هو سداد الديون مقدم على العمرة اللي هي سنة وليس بواجب. لكن ينبغي أن ننبه هنا على مسألة الدين وعدم التساهل فيه وعدم التهاون في الدين، فكما نعلم أن الإنسان محبوس يعني حتى يعني كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عند دخول الجنة حتى يقضى دينه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، يعني الإنسان ما يظفرش بمقصوده من دخول الجنة والمراتب العليا والدخول في زمرة عباد الله جل وعلا الصالحين ما دام عليه دين، فبعض أهل العلم قال دين يعني يحبسه حتى عند الجنة حتى يقضى عنه هذا الدين. فينبغي ألا نتساهل في أمر هذه الديون أولا، وهذه يمكنها الجمع، كان الأولى زي ما ذكرت 10,000 غير تسدد جزء منه وتمشي مثلا ب 4,000 أو 5,000 عمرة والباقي تؤدي به الدين، فيمكن الجمع بينهما.
12: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
14: يقول ما حكم صلاة تحية المسجد وخطيب الجمعة يخطب؟
15: مسألة تحية المسجد والخطيب على المنبر يخطب، هذه مسائل خلاف المشهورة، والذي عليه المذهب أن إذا صعد الإمام المنبر فلا لا صلاة ولا كلام، كما في أثر أبي ثعلب القشني الله أعلم في موطأ أعتقد أن قال كنا في يوم الجمعة منا من يذكر الله منا من يصلي منا من كذا، حتى إذا صعد عمر المنبر فلا صلاة ولا كلام، هكذا يذكر النص الله أعلم. فهذا المذهب الذي عليه وهو عامل أهل المدينة والله أعلم أن لا ينبغي للمسلمين أن يصلي تحية المسجد إذا صعد الإمام المنبر، ويستدلون حتى بحديث من قال يا أخي أنصت فقد لغى، فإذا كان النهي مجرد الكلام لشخص تقول أنصت كلمة واحدة فقط الاشتغال به يدخل في اللغو، فمن باب أولى من يصلي ركعتين وينشغل فيهما عن موعظة الخطيب. القول الآخر الذي هو قول الشافعي والحنابلة الله أعلم، يعني على ما أذكر يجوز للمسلم إذا دخل المسجد والإمام يخطب أن يصلي ركعتين تحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لهذا الحديث وحديث سليك إنما جاء دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له هل صليت؟ قال قم فصلي. لا طبعا المالكي يرد على هذا أنه الغاية هذه خاصة بسليك، يعني تقيم سليك هكذا نعم، لأنه كان حاله فقيرة وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر الناس إلى حاله، هذا أحد التعليلات والله أعلم. فبالتالي على العموم هي شيخ بس خلاف زي ما قلت لك، يعني لا يترتب عليها يعني شيء، لا ينبغي للخطيب أن ينكر على المصلي إذا قام إذا دخل المسجد وصلى ركعتين، ولا ينبغي للخطيب أن ينكر على المصلي إذا جلس ولم يصلي ركعتين.
14: نعم.
15: وإن كان المذهب هو عدم الصلاة، المذهب هو عدم صلاة تحية المسجد إذا كان الإمام على المنبر أو الخطيب على المنبر والله أعلم.
14: نعم، بارك الله فيكم شيخ وحسن الله إليكم.
6: الأخ صالح من سرمان قال أنا واحد من المتقاعدين وعندي 8 صغار، ولما رئيس الحكومة قال بيزيد مرتبات الضمان بعضهم رفض الزيادة هذه، قال أنا درجتي 12 ولا 13 و900 جنيه ما تكفينيش، لدرجة أني نهرب من الحوش هربا من الوفاة بحاجات الأطفال ومصاريفهم. الحقيقة هذا موضوع تكلمنا عليه مرارا، وقلنا الله سبحانه وتعالى سيسأل المسؤولين في الدولة عن هذه المفارقة بين المرتبات. لابد أن يعيش الإنسان في ظل دولته عزيزا مكفيا، من بوش نقوله يعيش مترفا يعني بحيث أنه يسافر وكذا، لا أعطيه يعني أقل ما يمكن من العيش الكريم. معقول الإنسان يعني أسرة وستة صغار تعطيه 900 دينار؟ إحنا نعرف أن 900 دينار ما تسج حتى نفر واحد في ظل هذا الغلاء، يعني كان عنده صغار 900 هضم ما يسدوش حليب وشمالات 900 دينار هضم. فلذلك يعني الله سبحانه سائل كل شخص عما استرعاه حفظ أم ضيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله بيسأل كل شخص أودعه شيئا من المسؤولية هل حفظها أم ضيعها؟ تقول لي والله كيف هذه ميزانية الدولة؟ لأن شوفوا سبحان الله يجوع للمواطن الضعيف ويقولوا بيزيدوه، شن هما بيزيدوه مرة 300 ولا 400 ولا 500 ما يديروا له شيء هما، ويعني تثور الدنيا ويقولوا الميزانية والميزانية، بينما السراق يعني في الإعمار وفي هذا التنمية ولا شن يقولوا له تلقاهم 40 مليار وعادي ما يتكلموش عليهم 40 مليار. يعني العجيب من محافظ بنك ليبيا المركزي لما صارت فيه إفراجات عن بعض مرتبات المواطنين قال لا والله هلبة مليار هذا الإفراجات وإحنا كيف بنواجهها، يعني مليار ما تقدرش تواجهها من حقوق الناس ومرتباتها اللي متعينين ويخدموا، لكن تقدر تواجه 40 مليار في الإعمار الفساد شرقا وغربا. هذا الأمر الحقيقة لا ينبغي، والإنسان يعرف أن الدنيا قصيرة وأنه اليوم يعني حاكم ويعني آمر وناهي، وغدا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى موقوف بين يديه ما يقدرش يكتب أمام الله سبحانه وتعالى، ولا يقدر يختلق الحجج، ولا يقدر يقول أنا ما عنديش وراق شدوا علي حاجة، ما يقدرش يقول، لأن يده تنطق ورجله تنطق، يختم الله عز وجل على فيه، معش يتكلم، ويتكلم يديه ورجليه وتتكلم الجوارح وتخبر شندار وشمدارش. هذا لابد الإنسان المؤمن أن يحسب حسابا، فاللي ينحط في موضع مسؤولية

0: المسؤولين يا ريت غادي يديروا في تمرة، يسافروا بطيارات خاصة ويمشوا في العلاوات والفنادق وكذا والوفود والمؤتمرات، هذه كلها مصاريف تحمل على ميزانية الدولة. ولما يجي لمواطن مسكين عنده فروق ولا إفراج ولا كذا، يعيطوا كلهم يقولوا والله وين الميزانية، وين والنفط وما يسدش وكذا. ابدأ بالتقشف في رأس الهرم. سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما أراد أن يصلح ابدأ ببيته وبأهله، سلم المال اللي عنده ومن زوجته فاطمة من الذهب وكذا، وضع كله في خزينة الدولة، وكلم الولاة كلهم قالهم يلا أجمعوا اللي عندكم وحطوه. أنت لو الدولة تقشفت وقعدوا يسافروا. الأخ صالح من سرمان قال أنا واحد من المتقاعدين وعندي 8 صغار، ولما رئيس الحكومة قال بيزيد مرتبات الضمان بعضهم رفض الزيادة هذه. الأخ يونس من بنغازي قال نعرف أن أكل البصل والثوم فيه نهي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. اللي كلي ثوم ولا بصل ما يجيناش للجامع باش ما يؤذيش الناس. قال باي نعرفوا هذا، لكن قال لما نشوفوا البصل والثوم نلقوا فيه فوائد هلبة. فقال هل نقدر أن ناكل وندير معجون ولا حاجة تدفع هذه الرائحة باش نكون حصلت الفوائد وفي نفس الوقت ما وقعتش في النهي؟ نقول يا أخ يونس الحل سهل بسيط، وسيدنا عمر رضي الله عنه أعطاه للناس، قال لهم يا أيها الناس إنكم تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين. خبيثتين يقصد الرائحة، مش خبيثة معناه ما تنفعش ولا حرام. قال لهم الثوم والبصل، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. قالوا الثوم والبصل كلهم فوائد، فيهم يعني حاجة واحدة مش كويسة اللي هي الريحة. الريحة تقضي عليها بالطبخ، لما تطبخ تذهب الريحة متاعها، وبالتالي تقدر تستفيد من الفائدة متاعها، وتقدر في نفس الوقت تفتك من يعني الحاجة السيئة اللي فيه اللي هي الرائحة. من أكله لعلاج، واحد يقول أنا مزكوم ومضطرب ناخده وكذا، واحد نقول له معلش أنت ما تمشيش للمسجد، ما تؤديش الملائكة وما تؤديش بني آدم. والله مرات نصلوا بحدا ناس يعني صنة الثوم والبصل لين تدوخ، انت ما عادش تقدر حتى لا تركز في الصلاة ولا تقدر تسبح ولا تقدر تدعي، وهذا الحقيقة فيه إيذاء. وهذا طبعا مش ثوم والبصل بس، أي رائحة كريهة. في اللي يمشي برائحة عرق كريهة جدا، خاصة الآن تو في الصيف، ولا رائحة الدخان ولا رائحة الجوارب الكريهة، راهو هذا كل الإنسان يحسب روحه هو ماشي بيكتسب الأجر، راهو هو يكتسب الإثم بإذاء الناس برائحة العرق متاعه، برائحة الجوارب، برائحة الدخان. تقول مطفيه قدام الجامع يخش يتنفس عليك الدخان ولا يتنفس البصل والثوم، راهو هذا حرام عليه، لأن فيه إيذاء للمصلين وإيذاء للملائكة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبي نسأل على صلاة الزوال طريقتها ووقتها. أم صالح وجزاكم الله خيرا. بالنسبة لصلاة الزوال ورد فيها حديث واحد له يعني ألفاظ مختلفة، ورد في سنن الترمذي وورد عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سئل قالوا له نراك تدمن هذه الركعات بعد الزوال، كلمة تدمن يعني يحافظ عليها، فقال هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء ولا ترتج حتى يصلى الظهر، يعني تقعد مفتوحة إلى أن يصلى الظهر. قال فأحب أن يرفع لي فيها خير. قال هذه ما دام هي أبواب السماء مفتوحة للدعوات وللخير، قال أحب أن أصلي هذه الركعات كي يصعد إلى الله عز وجل فيها خير في هذا الوقت الذي فيه أبواب السماء مفتوحة. ثم اختلف الفقهاء فيها، هل هي راتبة الظهر نفسها ركعتان ركعتان، لأن قال 4 ركعات هما ركعتان ركعتان، ولا هي صلاة خاصة غير راتبة الظهر؟ بكل قيل المالكية والجمهور على أنها راتبة الظهر، ما في صلاة تانية خاصة اسمها صلاة الزوال. بعض العلماء قالوا لا هي صلاة خاصة، والدليل على أنها خاصة لما سئل هذا الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له نراك تدمن هذه الركعات، قال له 4 ركعات، فقال له كيف

0: سأل هذا الصحابي سأل قال له فيها سلام في الوسط، فيها تشهد وسلام في الوسط؟ قال له لا، يعني أربع ركعات مع بعضهم بدون تشهد أوسط وبدون سلام بين كل ركعتين، فهذا يدل عندهم على أنها صلاة أخرى غير راتبة الظهر، لكن الجمهور على أنها راتبة الظهر وليس هناك صلاة خاصة بهذا المعنى غير راتبة الظهر. فيستطيع الإنسان مثلا، لأن السنن المسلم عليه أن يفعلها ولو مرة واحدة في العمر، صليها مرة واحدة غير نافلة الظهر مثلا، وصليها مرة أربعة متتالية، وصليها مرة اثنين اثنين، باش كان يوم القيامة هي غير راتبة الظهر يقولوا من اللي صلى صلاة الزوال تطلع أنت من اللي صليتها، من اللي صلى صلاة التسبيح ولو مرة واحدة في العمر أنت صليتها، من اللي عاد مريضا أنت تقيم يدك، من اللي تصدق بصدقة أنت تقيم يدك، من اللي تصدق بصدقة جارية، طبعا المقصود أنت تقيم يدك يعني أنك من أهل هذه الطاعة، وإلا يوم القيامة ما الحساب ما يرجيش فيه لأن نقيم يديني باش يعرفوني درت ولا ما درتش. لكن المقصود أن يوم القيامة من الذي صلى في يوم 12 ركعة؟ أنت تطلع صليت 12 ركعة. من الذي قام الليل؟ تطلع أنت قمت الليل. من الذي غسل مثلا مسلما؟ تطلع من اللي غسلت. من اللي حمل نعشا؟ وهكذا. من اللي صام الأيام البيض؟ تطلع من اللي صمت. من اللي صام ستة شوال؟ من اللي صام عرفة؟ من اللي صام عاشوراء؟ من الذي مثلا صام فترة يوما بعد يوم؟ فالإنسان يختار على الأقل كل مندوب يفعله ولو مرة واحدة في العمر، إذا كان داوم عليه خير وبركة. لكن على الأقل زي ما قلنا يوم القيامة وين ما يقولوا فلان اللي دار شيء تطلع أنت من أصحاب هذا الشيء، صدقة، صيام، صلاة، بر الوالدين، إصلاح ذات البين، إماطة الأذى عن الطريق، السعي في مصالح المسلمين، هذا كله على الأقل الديرة مرة واحدة لتكون يوم القيامة كثيرة الخير. ثم بعد ذلك أيضا قراءة القرآن وتلاوة القرآن، هذه يعني من المهمات جدا، فالإنسان يحاول أن يجمع من كل خير ثم يركز على ما يرتاح إليه ويسعد به. إذا كان تسعد بقراءة القرآن أكثر من الصلاة، أكثر من قراءة القرآن، بالصلاة أكثر من قراءة القرآن صلي، بالصيام صيم، بالصدقة تصدق، وهكذا.
1: أيضا شيخ سائل يسأل يقول هل يجب على الزوج أن يعالج زوجته؟
2: هذا الحقيقة السؤال الذي يسأل هو وراه لابد أن يعلم الإنسان، هل يعني الحياة الزوجية على ماذا بنيت؟ هل هي بنيت على المشاحة وبنيت على المعاوضة وبنيت على مقابلة العمل بالعمل؟ لم تبنى الحياة الزوجية على هذا، لم تبنى على المعاوضة بمعنى كالأجير، كم أسكن هذا البيت وكم سأعطيك من الأجرة أو من المعاوضة، البيوع كم هذه حقت من هذه السيارة وتبدأ مشاحة،
1: شن اللي يجب علي باش نديره وما نزيدش عليه، وشن الحق اللي نأديه وما نزيدش أكثر منه؟
2: بالضبط، بل المشاحة في المعاملات يحرص كل منهم على النقص، يبقى صاحب السلعة يود أن يزيد الثمن وينقص قدر السلعة، وصاحب المشتري يود أن هو ينقص من ثمنها. هذه مشاحة تكون في المعاملات لأن هذا مبنها
1: في البيوع
2: والإيجارات وغيره، ولكن فيها إنصاف، حتى مش معناها أن الناس تتكالب على بعضها البعض
1: أكيد،
2: لكن في الحياة الزوجية مبناها المعروف والمكرمة. ولهذا لما ننظر لمقاصد الزواج، الحقيقة مقاصد الزواج مقاصد سامية، منها قوله صلى الله عليه وسلم يعني إذا ما في الحديث اللي يقول فيه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، واحدة منهم ولد صالح يدعو له، ولن يستطيع أن يتحصل على الولد الصالح إلا عن طريق الزوجة. كذلك يعني قوله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم من أمم أو الأنبياء يوم القيامة، ولن يستطيع أن يحقق هذا القصد العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم من المكاثرة إلا عن طريق التزوج. المعاني كثيرة التي ينبغي أن يلاحظها المتزوج من خلال زواجه، كذلك إعفاف المسلمات. نحن الآن في المجتمع المسلم نجد هذا شيء خلقه الله عز وجل فطري، طائفة من الذكور وطائفة من النساء، ولا شك أن الرجل في الغالب هو أقدر على تحقيق أغراضه الخاصة، أقدر من جلب المال، من الحفظ، من العناية بنفسه، من السكن منفرد، من كذا، أقدر من خلال الفطرة التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها. والمرأة هي أحوج ما تكون إلى العون، أحوج ما تكون إلى العون. والله والنبي صلى الله عليه وسلم في قوله استوصوا بالنساء خيرا، فهذه مسألة عامة، لما يقول استوصوا بالنساء خيرا هذا خطاب لكل رجل، لما يلقى امرأة في الطريق يعينها، يدفع عنها السوء، يعني يرشدها ويدفع عنها المكر والخداع وما يجري الآن في عن طريق وسائل التواصل من مخادعة ومن تملق ومن استدراج للمعاصي ومن في الطرقات ما فيها من خطف والعياذ بالله ونهب وغيره، هذا لا يلقى، لا يليق بالمسلم الحقيقة، نظرا لأن قوله عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا هذا خطاب لكل رجل ولكل تجاه كل مرأة. فإذا كان هذا حال الرجل مع كل مرأة يلقاها في الطريق، والمرأة أو الرجل الذي سقى كلب أكرمكم الله دخل الجنة بسبب سقه لكلب، فما بالكم بمن يقدم المعروف للآدمي، ومن الآدمي ما باله الإنسان إذا قدم لأحوج الأصناف وهي المرأة. ثم بعد ذلك يعني يأتي الإنسان ومازال يسأل على حق الزوجة في مثل هذه الأمور. ينبغي الحقيقة، أنا هذا الذي أريد أن أقدمه، أن ينبغي للمسلم أن يحرص على تقديم ما استطاع لوجه الله سبحانه وتعالى ما استطاع. المرأة تقدم لزوجها من الطاعة ومن الأدب ومن الإحسان ومن يعني حفظه، حفظ ماله ونفسه وأطواله لوجه الله، لا خوف ولا كذا، إنما هو تعبد لله عز وجل. والزوج كذلك يكرم المرأة لوجه الله سبحانه وتعالى، يكرمها لوجه الله، لعله يدخل الجنة بسببها، لعله يدخل الجنة بسببها، كذلك الزوجة قد تدخل الجنة بسبب برها وطاعتها لزوجها. لكن النزول لمثل هذه المسائل في قضية هل ينفق عليها، هل يعالجها والله ما يعالجهاش، راهي بعض المسائل هي لم تذكر في الحياة المعتادة، وإنما هي في الحياة اللي تشوبها المشاحنات، ومرأة يعني نقوله في بلغتنا العامية حرجانة في حشبوها ناشز، وهو في جهة وفي جهة، وهل يلزمه النفقة ولا ما تلزمش النفقة.
1: يعني هذه الأحكام وضعت ليرجع إليها عند النزاع، يعني
2: نعم عند النزاع والمشادة والحياة الغير الطبيعية، يعني الحياة الغير الطبيعية يلجأ إليها. أما في الحياة الحقيقة المعتادة لابد أن تبنى على المعروف والعون، لأن البحث عن مثل هذه المسألة يعالجها والله ما يعالجهاش بينظر حتى للمرأة في الجانب الآخر، هل هي تخدم ما تخدمهاش، تخدم بوهم ما تخدمهمش، ما هم بتنظر للوجهين.
1: يعني تخيل لو هو قال أنا مش حنزيد أي حاجة، مانيش معالج مثلا، مانيش شاري إلا كسوة واحدة في الصيف وفي الشتاء، وهي بالمقابل قالت أنا مش حنخدم أهلك وأنا مش حندير كذا كذا، معاش تصبح حياة زوجية،
2: معاش تصبح حياة زوجية. حتى الإرضاع، هل ترضع لها صغارها بأجرة ولا بغير أجرة؟ احنا تو ما نتكلموش على حكمه، لكن بالتالي بيسأل حتى يبتسم، تكون مرضعة بالبلاش ولا بالأجرة، تكون تقدم المعروف لبهمه ولا ما تقدمش المعروف لبهمه. لكن ما نقولش للزوجة حتى انت حاسبي بيها المحاسبة، هذا الحقيقة راهي اني اصفها انها دناءة من في التفكير. ان مرأة يبقى معها شباني اللي هو ابو الزوج ولا ام الزوجة، بالعكس هي على حسب اصالتها تقدم لها من المعروف ما استطاعت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود، الودود المبنية على الود والمعروف، مش المبنية على الشح وعدم الفعل الخير. يعني ما تسقيش أم الزوج الدواء والله نقولوا إحنا الشاهي والله الطعام، هذا من اللؤم الحقيقة. وإن كان هي لما بتسأل عليه قد تجد لنفسها مخرج فيما بينها وبين الله، لكن ليست محسنة بالضرورة، ما مش بالضرورة نقوله هي محسنة، لكن ممكن ما نقولوش عاصية. فهي ولكن الزواج هو مبني على الإحسان، مبني على الإحسان. فحتى الزوج نقوله يجب يترفع حقيقة، يترفع الزوج على مثل هذه المسائل، يقول نعالجها من عالجهاش ونطعمها من نطعمهاش،
1: حتى مروءة، يعني
2: مروءة. نعم نعم. لكن لما يبدو هم في باب المشاحة، يعني الخصومة، وهي في مكانه في مكانه، بيعرف حق الله عليه اللي لابد منه إلى أن تنتهي الخصومة، نقول إحنا إلى أن تنتهي الخصومة، يبي يعطيها مؤخرص طاقها كامل وبيعطيها المتعة اللي واجب عليها ويقول إن شنو اللي عليا نبي نديره فيما بيني وبين الله عز وجل ما دام هي نقوله ناشز وهي في حال في زمن الخصومة وماشي مآلهم للانفصال.
1: إيه.
2: ربما يأتي مثل هذا السؤال، لكن حياة راتبة وبالله هو بتمشي مش تطق على جيران بتسول
1: صح.
2: مو هذا سؤال لابد منه. والإنسان يعني لا أنصح الزوج أنه يفكر من هذا التفكير. بعضهم في يوم من الأيام ذكر بعض هذه المعاني. فإحنا قلنا لا، أنت راه من فطرة البشرية أن الأبناء يميلون لأمهاتهم.
1: صح.
2: يميلون لأمهاتهم. فأول هو بيقول

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، مرحبا بكم في الحلقة 51 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، صحبة فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم الشيخ عبد الرحمن وبالإخوة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، شرعنا في الحلقة الماضية في الكلام على أحكام صلاة الجمعة، وعرفنا حكمها وشروط وجوبها وشروط صحتها، وتوقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على سننها، حيث قال: وسن استقبال الخطيب وجلوسه أول كل خطبة. تفضل شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا المصنف رحمه الله بعد أن تعرض للحديث عن حكم صلاة الجمعة وعن شروط وجوبها وشروط صحتها، انتقل يتكلم عن سنن الجمعة، وذكر لنا 3 سنن. أولها استقبال الخطيب، كما قيل بذاته لا بجهته. يعني شيخ، مش مجرد أنك تلتفت له بوجهك، طبعا هو اللي الخطيب أمامه قبالته هذا واضح بيشوفه قدامه، لكن نتكلم الذي هو عن في يمين الصف أو في شمال الصف، كيف يدير هذا؟ يلتفت الالتفات بس بوجهه؟ لا، قالوا بذاته، يعني بتقعميزتك أنت، بدل ما تستقبل القبلة استقبل الخطيب، توجه للخطيب. وهذا يعني السنة هذه من حكمتها أنك أنت تنتبه أكثر لما تتوجه له، ما تبداش أنت تشوفه في التركينة وتسمع مجرد السماع ومرة تسهى، لا، لما تتوجه له وتشوف هو، حتى في حاجة يقولوا له يعني بالعبارة المعاصرة لغة الجسد أو كذا شيء من هذا القبيل، فأنت يكون هذا أدعى لحضورك ولانتباهك ولاستماعك واستفادتك من هذه الخطبة. فلهذا من سنن الخطبة عندنا إذن استقبال الخطيب بذاته لا بجهته. نعم
0: نعم. مقال: وجلوسه أول كل خطبة.
1: هذه السنة في حق الإمام، يعني لو لم يجلس هو، بقي واقفا، الخطيب صعد على المنبر ولم يجلس قبل الخطبة الأولى حتى أذن للصلاة، وبعد ذلك يعني في بين الخطبتين أيضا لم يجلس، نقول له هو السنة، يعني هو صحيح أتى بالأركان والشروط وكذا، لكنه لم يأتي بهذه السنة. إذن عندنا جلوس الخطيب في الخطبة الأولى وفي أول الخطبة الثانية، يعني بين الخطبتين، هذه سنة من السنن ينبغي الإتيان بها، ومن لم يأتي بها فقد فوت سنة ولا تبطل خطبته أو صلاته بذلك. نعم.
0: ثم قال: وغسل لكل ولو لم تلزمه، وصحته بطلوع الفجر واتصاله بالرواح.
1: وغسل لكل، يعني كل مصل، ولو لم تلزمه، يعني المسافر والمرأة لا تلزمهما صلاة الجمعة وتصح منهما وتجزيهما عن الظهر، يسن في حقهما الاغتسال لحضور صلاة الجمعة. والغسل ليس واجبا كما ذهب إلى هذا بعض أهل العلم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، لأن عندنا حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهذا يدل على أن الوضوء يكفي لصلاة الجمعة، لكن الأولى والأفضل لا شك الاغتسال. ومما يدل على سنية الاغتسال أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني غسلا كغسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف وحضروا يستمعون الذكر، لأنه كما جاء في حديث آخر يكتبون الأول في الأول. وطبعا هذا فيه سنية الاغتسال لصلاة الجمعة، وفيه أيضا التهجير، وهذا سيذكره المصنف في مندوبات صلاة الجمعة، يعني منها التهجير يعني التبكير، الذهاب إلى الصلاة قبل الزوال، قبل الزوال، ليتحصل المسلم على هذا الفضل العظيم. وإلا فمن أخر هذا يأثم، يعني من أخر وجاء في نص الخطبة ولا في الخطبة الثانية ولا في الدعاء، في اللي يقعد إلا في الدعاء يمشي يحضر الركعتين بس، فهذا يأثم لا شك، لتضييعه واجب، لأن حضور وشهود خطبتي الإمام هذا واجب من الواجبات. نعم
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
1: قال وصحته يا شيخ.
0: نعم
1: طبعا هنا إذا عرفنا أن الاغتسال لصلاة الجمعة لمن تلزمه الجمعة ولمن لا تلزمه هو سنة من سنن الجمعة، وصحة هذا الاغتسال حتى تكون أنت أتيت بالسنة هذه ينبغي أن يكون بعد طلوع الفجر، يقول ابن عاش، ويكون متصل بالرواح، يعني مش أنت اغتسلت بعد الفجر تو أنت تحقق فيك شرط من شروط الصحة اللي هو بعد الفجر، لكن أنت اغتسلت مثلا من الساعة التاسعة ومشيت طلعت مش عارف عطيت للسعي ومشيت كذا وتحركت ولا أكلت وشربت ولا رقدت وبعدين مشيت للجمعة، يقولوا يعني يسن في حقك أنت أنك تغتسل الآن، لأنك أنت فيه فاصل، فما يصح لم يصح منك الإتيان بالسنة. حتى تكون السنة قد أتيت بها صحيحة ينبغي أن يكون هذا الغسل بعد طلوع الفجر مش قبل طلوع الفجر، ويعني لو كان قبل الفجر واتصل بالرواح ما أتيتش بالسنة، ولو كان بعد الفجر ولكنه لم يتصل بالرواح أيضا ما تكونش أتيت بهذه السنة. ولهذا يقول ابن عاشرين رحمة الله عليه وسنة غسل بالرواح اتصل ندب تهجير وحال جمل، سيأتي هذا في المندوبات إن شاء الله. نعم.
0: نعم. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على مندوبات الجمعة فقال وندب تحسين هيئة وجميل ثياب وتطيب لغير نساء ومشي وتهجير وتقصير الخطبتين والثانية أقصر ورفع صوته بهما وبدؤهما بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وختم الثانية بيغفر الله لنا ولكم وأجزأ أذكر الله يذكركم وقراءة فيهما وقراءة الجمعة وهل أتاك أو سبح.
1: هنا المصنف رحمه الله ذكر مندوبات الجمعة، أول هذه المندوبات التي ذكرها هو تحسين الهيئة. تحسين الهيئة يكون بقص الشارب أو إحفاء يعني الشارب، لأنه مش الاستئصال بالكلية تخلي البشرة يعني باينة، يعني نقوله توا رقم نصف أو واحد أو كذا، ولو أنت تركته حتى طويل شوي ما فيش باس، بس الطرف الشفة هذا هو اللي تحفه، ما تخليش الشارب يعني الشناب هذا نازل على الشفتين، يعني الإنسان يأكل ويشرب وغيره، وهذا فلهذا من خصال الفطرة اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم قال حفوا الشوارب، هذا هو الإحفاء، حفوا الشوارب وأرخوا اللحى أو أعفوا اللحى. فإذا عندنا تحسين الهيئة يكون بإحفاء الشارب، يكون بقص الأظفار، يكون بحلق العانة، نتف الإبطين، كذلك السواك. السواك هو مندوب طبعا من المندوبات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، وقلنا مما يكون به الاستياك حتى الفرشاة والمعجون، يعني قبل ما تمشي الجمعة لو استعملت هذا طيب أن تستكتهنه، وكذلك عود الأراك هذا اللي هو السواك المعروف، فهذا إذن عندنا من المندوبات. والسواك وهذا من تحسين الهيئة السواك وكذا، وهذا من مندوب ويزداد ندبه مثلا للجمعة، لكن أحيانا السواك يجب عندما يكون لإزالة رائحة كريهة، لأن من أكل من هذه الشجر اللي هي البصل والثوم وكذا فليعتزل مسجدنا أو فلا يقربن مسجدنا يؤذينا بريح الثوم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فإذا السواك مندوب لأنه من تحسين الهيئة وغيره والمظهر، وأحيانا يجب إذا كان لإزالة رائحة كريهة. إذا تحسين الهيئة بصفة عامة مندوب من مندوبات الجمعة. وجميل الثياب، لبس جميل الثياب وأفضل الألوان اللي هو الأبيض. وهنا يعني هي تذكير لكل مسلم أن يعظم هذه الشعيرة. ربنا عز وجل يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني في صلاة الجمعة وانت ماشي بسروال توتا ولا سروال أمريكي ولا غيره، ومرات مشحط ولا مش مشحط ولا كده، ما يضيرك لو لبست ثوب عربي أو الثوب الوطني، هذا الزين الوطني هذا اللي نلبسه فيه من حيث الستر ومن حيث الجمال، وحبذا أنه يكون أبيض، لو مش أبيض ما فيش بأس، المهم يكون جميل وكذا، أفضل ما عندك تلبسه لهذا العيد. فيوم الجمعة هو عيد أسبوعي، وإظهار الزينة له. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، كما جاء في تفسير عند كل صلاة. فينبغي الانتباه لهذا. فإذا من المندوبات لبسوا جميل الثياب، أجمل ما عندك من ثياب تلبسه ليوم الجمعة، وحبذا أن يكون أبيضا. نعم
0: نعم. ثم قال وتطيب لغير نساء.
1: نعم، لأن المرأة ممنوعة من الطيب خارج بيتها، تطيبها يكون لزوجها أمام محارمها ماشي، لكن عندما تخرج المرأة لا تتطيب. وفي الحديث أيما امرأة تعطرت ومرت على رجال ليجدوا ريحها فهي كذا وكل عين كذا، يعني الأمر خطير هنا، وهذا من التبرج اللي هي المرأة منهية عنه حتى لا يتعلق بها الرجال وكذا. وكما جاء في شهود صلاة العيد أو الجمعة وليخرجنا تفلات، وعائشة رضي الله عنها قالت متلفعات، يعني كنا نساء المسلمين يشهدنا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرفنا متلفعات بمروطهن لا يعرفنا من الغلس. فإذا التطيب مطلوب للرجال، أما المرأة فلا تتطيب وتخرج تقول أنا ماشي الجمعة وتدير هذاك الطيب ويقعد يشم فيها الرجال، لا ينبغي أن يكون هذا. نعم
0: نعم. ثم قال ومشي.
1: نعم، المشي خصوصا في الذهاب يا شيخ، هو حبذا ذهابا وإيابا من استطاع فهو مندوب المشي، لكن في الذهاب يندب أكثر. لماذا؟ قالوا لأنه يعني أكثر تواضعا من العبد لخالقه. وربنا عز وجل دعاك لهذه الشعيرة، لهذه العبادة، أنت ماشي لعبادة الله عز وجل، فلما تمشي عليه ماشي على رجليك أكثر وأبلغ في التواضع لله عز وجل، ولهذا هو مندوب خصوصا في المشي. نعم.
0: ثم قال وتهجير.
1: التهجير الذهاب لها قبل الزوال يا شيخ، للحديث الذي ذكرنا آنفا أنه راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وفي الثانية بقرة، وفي الثالثة كبشا أقرا، وفي الرابعة دجاجة، وفي الخامسة كأنما قرب بيضة. فيندب في هذا التهجير، أي التبكير للذهاب لصلاة الجمعة، فمن أراد الفضل فليبكر. أما مجيئك بعد الأذان الثاني خلاص رو بحسب ما فاتك من الجمعة يفوتك من الأجر وتتحصل على الإثم بسبب تقاعسك عن صلاة الجمعة. نعم.
0: ثم قال وتقصير الخطبتين والثانية أقصر.
1: نعم، هذا من مئنة فقه الإمام أن يقصر في الخطبتين، وكما قيل يعني أقلل الكلام فإن السامع يمل أكثر من المتحدث. يعني الخطبة ينبغي أن تكون كلمات متزنة مركزة فيها موعظة، ما هيش بالتطويل والكلام الحشو مهما أتيت أنت بأبيات أو بغير ذلك أو كثرت على الناس بآيات أو أحاديث وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاد عندما أطال بالناس الصلاة، طول بهم الصلاة ليس في الجمعة، أطال بهم الصلاة، قال يعني إن منكم منفرين، وعاتبه صلى الله عليه وسلم لإطالته بالناس حتى لا يمل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم بالقوم فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وقد قيل أقلل الكلام فإن السامع يمل أكثر من المتحدث، أقلل الكلام فإن السامع يمل أكثر من المتحدث. فلهذا ينبغي أن تكون الخطبة مركزة غير مطولة حتى لا يمل الناس ويقعدوا ينعسوا كذا، فهذا ينبغي أن ينتبه إليه. ويعني كما قيل ينبغي أن تكون الخطبة كذلك الخطيب يشعر بما يحث الناس عليه، يكون كلام خارج من القلب كما قيل، فما خرج من القلب وصل إلى القلب. وقد قيل لا يعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون على الكلام من الفؤاد دليلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فإذا نحن الذي أتى بنا إلى هذا الكلام
0: هو تقصير من الخطبتين،
1: إذن تقصير الخطبتين، والخطبة الثانية تكون أقصر من الأولى. نعم.
0: ثم قال ورفع صوته بهما.
1: نعم، هو عندنا يعني رفع الصوت بالحد الذي يسمع به هذا واجب، كيف سر زعمك الخطبتين يقولهم سر، لهذا واجب، إنه لكن رفع الصوت زيادة على الواجب هذا مندوب. نعم.
0: نعم. ثم قال وبدؤهما بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قبل أن نتكلم عن البدء بالحمد يا شيخ، المندوب الذي ذكرته آخرا وهو رفع الصوت بهما زيادة، هذا ينبغي أن يتنبه الخطيب، ليس الخطبة كاملة وانت رفع صوتك وانت تكشخ، يعني هي أحيانا تحتاج إلى رفع الصوت، لأن هكذا هي الموعظة، ينبغي أن تكون في مواضع معينة يرفع الخطيب صوته فيها، وفي مواضع أخرى يخفض صوته حتى يكون تأثير، هذه تأثيرات صوتية على الحاضرين. مش معنى ذلك أنك أنت من أول ما تبدأ حتى في الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يعني الحمد البداية هذه اللي هي من مندوبات الخطبة وهو رفع صوته ويكشخ فيها، يا شيخ ما هي مواضع، في مواضع معينة يغضب فيها، وقد قال كان صلى الله عليه وسلم يعني وكأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، يعني في مواطن معيد، مواطن يعني تحذير، مواطن وعيد نذير كذا، لا بأس أن يرفع فيها صوته، وفي مواطن أخرى ينبغي أن ينخفض فيها نبرة صوته حتى تكون هذا أدعى للقبول. نعم.
0: نعم. ثم قال وبدؤهما بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
1: هذا من المندوبات، من مندوبات الخطبة أن يبتدئ الخطيب خطبته بحمد الله عز وجل والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: ثم قال وختم الثانية بيغفر الله لنا ولكم وأجزأ أذكر الله يذكركم.
1: نعم، من المندوبات في المذهب عندنا، يعني في آخره يقول يغفر الله لنا ولكم أو أذكر الله يذكركم أشكره على نعمه يزدكم، يعني يختم بها خطبته، فهذا من المندوبات عندنا. نعم.
0: ثم قال وقراءة فيهما.
1: المقصود الخطبتين يا شيخ. نعم. ولا فالقراءة في الصلاة هذه واجبة. نعم. بالنسبة للفاتحة في صلاة الجمعة هذه واجبة القراءة فيها، لكن نتكلم احنا المندوب ما هو في الخطبة، ينبغي أن يقرأ فيها آية على أقل تقدير أو سورة من قصار المفصل أو كذا، فتكون تكون الخطبتان مشتملتين على قراءة للقرآن الكريم ولو بآية أو لا أكثر من ذلك. نعم.
0: نعم.
1: وهذا هو الغالب، يعني الخطيب يأتي يستدل لما يعظ الناس به، يأتي بآيات من كتاب الله وبأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: ثم قال وقراءة الجمعة وهل أتاك أو سبح.
1: هذا الحديث هنا عن الصلاة، من المندوب أن يقرأ الإمام في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بسورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، وهذا في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية بسبح اسم ربك الأعلى أو هل أتاك حديث الغاشي، هذا ما استحبه علماؤنا. نعم.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. وبعد أن أنهى المصنف رحمه الله تعالى الكلام على مندوبات صلاة الجمعة، شرع في الكلام على ما يجوز حال الخطبة وما يكره.
1: نعم.
0: وبدأ بما يجوز فقال وجاز تخط قبل جلوس الخطيب لفرجة وبعدها وقبل الصلاة مطلقة كمشي بين الصفوف. تفضل شيخ.
1: نعم، هنا المصنف رحمه الله أشار إلى بعض ما يجوز في الجمعة، فأول هذه الجائزات يعني تخطي الرقاب، إذا وجدت فرجة وتخطى المأموم يعني اللي جاي هذا يصلي تخطى الرقاب ليسد تلك الفرجة، قالوا هذا جائز إن كان قبل أن يصعد الإمام على المنبر، أما بعد صعود الإمام على المنبر إن كان الفرجة فسيأتي هذا من المكروهات. إذن هنا الصعود يعني تخطي الرقاب لسد فرجة قبل أن يصعد الإمام على المنبر هذا من الجائزات، هذا من الجائزات. وهنا تنبيه لمن أتى أولا أن يملأ الصفوف الأول فالأول،
2: حتى لا يوقع الناس في الحرج بعد ذلك تتخطى الرقاب، في اللي ما سواء الإمام على المنبر قبله بعد غيره بيتخطى وبيجلس، ومرات من حقه في ذات الوقت أنت يعني سددت الصفوف وملأت الصفوف المتأخرة والصفوف الأولى فيها أماكن شاغرة. فلهذا هنا تنبيه لكل مسلم في صلاة الجمعة وفي غيرها من الصلوات أن نملأ الصفوف الأول فالأول. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني يجروا القرعة حتى من يجلس أولا. وتجد نحن البعض منا حتى وإن بكر وجاء مبكرا لصلاة الجمعة يجلس في الصفوف الأولى، يدور لا في حيط ولا حاجة يتك عليه ولا عرصة وكذا ويخلي في الصفوف الأولى. فلهذا التنبيه هو ملء الصفوف الأول فالأول لئلا نوقع من جاء متأخرا في الحرج، إما بيوقف البرة في الشمس ولا في البرد ولا غيره، وإما إنه بيتخطى وبيتحصل على الإثم أو على الكراهة على أقل تقدير لو كان الإمام على المنبر. نعم.
0: إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: وجاز تخط قبل جلوس الخطيب لفرجة وبعدها وقبل الصلاة مطلقا.
2: ولو كان التخطي يا شيخ قبل جلوس الخطيب لا لفرجة مكروه.
0: نعم.
2: وإذا كان بعد الخطبة، بعد الخطبة يعني بعد الخطبة وقبل الصلاة ركز.
0: نعم.
2: بعد تمت الخطبة وعند هنا قالوا ما فيش باس ان هو سواء لفرجة، لان الناس بتبدا توقف وبتقوم بتستعد للصلاة وبتتغير الوضعية يعني اللي كان جالس ولكذا، فهنا ما فيش باس ان هو التخطي في هذا الموقف وفي هذه الحالة ما فيش باس سواء لفرجة او لغير فرجة. نعم.
0: قال: كمشي بين الصفوف.
2: نعم، هو الحديث عن التخطي بعد الخطبتين وقبل الصلاة.
0: نعم.
2: المشي بين الصفوف، وطبعا هذا حتى في الصلاة يا شيخ ومر معنا يا شيخ.
0: نعم.
2: أن سترة الإمام هي سترة للمأموم، ولهذا ابن عاشر رحمة الله عليه قال سترة غير مقتد خاف المرور، يعني الفذ والإمام هم المطلوب يسن في حقهما السترة إن خشي المرور في المذهب. نعم. عندنا المأموم لا سترة له، فسترة إمامه هي سترته، ولهذا لا بأس أن يمر المصلي أو الإنسان يمر بين الصفوف والصلاة قائمة ما فيش بأس، لأن لا يلحقه إثم ووعيد إذا لو علم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير من أن يمر بين يديه. هذا خاص بمن باللي صلي بروحه وانت تمر بين يديه، وكذلك بمن يمر بين يدي الإمام. أما المرور بين الصفوف فما فيش إشكال وما فيش بأس إن شاء الله. نعم.
0: نعم. ثم قال رحمه الله: وكلام بعدها للصلاة.
2: نعم يا شيخ، عندنا الكلام بعدها بعد الخطبة. طبعا أثناء الخطبة لو قلت لمن بجانبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، وجاء في الحديث من لغى فلا خطبة له، ما تقدرش حتى أمر بالمعروف أو أسكت وكذا ولا شخص يشوش، لا بتشير له وسيأتي هذا، لا بتشير له ولا بتكلمه وتقول له أسكت، هذا مكروه بحقك بل حرام يعني الكلام في أثناء الخطبة وسيأتي. طيب لو انتهت الخطبة وقبل الصلاة قالوا ما فيش بأس، هنا تقدر تتكلم، انتهت الخطبة ولم يشرع من يقيم الصلاة في الإقامة. أما الكلام في أثناء الإقامة أما الكلام في أثناء الإقامة فمكروه، وفي إذا أقيمت الصلاة فحرام. إذن عندنا الكلام يا شيخ بعد الخطبة إما يكون قبل الإقامة هذا جائز بكر ما في شيء، بس بعد الانتهاء من الخطبة وقبل الشروع في الإقامة. إذا شرع المؤذن في الإقامة في هذه الحالة يكره الكلام ما يحرمش. إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام هنا يحرم الكلام، وروا هذا سواء في الجمعة أو في غيرها، فلينتبه البعض يعني تقام الصلاة وهو قاعد يهدرس الكلام بعد إقامة، هو حتى النافلة ما يجوز لكش أنك تشتغل بها إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني ما تفتتحش حتى نافلة تصلي فيها، فأولى أنك أنت تقعد تضرب في اللقن ولا تهدرز ولا غيره والصلاة قائمة. نعم.
0: ثم قال: وذكر قل سرا.
2: وذكر قل سرا، شوف يا شيخ، قل أسر الذكر يعني الصلاة والسلام على رسول الله إذا ذكر، تكبير تهليل تسبيح، إذا كان قليل سر ما جهرتش به ما في شيء إشكال، يتكلم على ماذا هو؟ يتكلم على الجائزة.
0: نعم.
2: فهمت؟ ذكر في أثناء الخطبتين قليل وسر، مش للأرواش مدار مسبحة ولا غيره ولا بيدك كده وشادها التسبيح ولا صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه أمور مطلوبة مش في هذا الموضع، لكن لو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصليت عليه سرا ها وشيء قليل أو كبرت هللت كذا في أثناء الخطبة ما دام سر وما دام قليل ما يكرهش، وكان هو كثر بيكره، وكان هو جهر بيكره. واضح يا شيخ؟
0: نعم.
2: إذن ضابطه حتى يكون جائز الذكر أن يكون قليلا وأن يكون سرا. نعم.
0: بالنسبة شيخنا للتأمين وراء دعاء الإمام نفس الحكم ليه ولا يختلف؟
2: يؤمن يا شيخ المأموم يؤمن، لا هو الموضوع في رفع اليدين بس.
0: أيه.
2: هل يرفع المأموم أو لا يرفع؟ والأرجح أنه ما يرفعش، وقد قال بعض أهل العلم بأنه يرفع.
0: يعني التأمين شيخنا يحق بالذكر ولا مفصول موضوع بروحه يعني؟
2: لا موضوع بروحه. نعم. لأن يؤمن على دعائه ما فيش باس، ولو اعتدنا يعني بنعدوه من الذكر فهو ما فيش باس، هو سرا ويسير. لكن هو تكلموا أو اختلف العلماء في ماذا؟ في رفع اليدين. يعني الإمام على المنبر يدعو، هل نرفع يدينا ولا ما نرفعش؟ قالوا الأولى أنك ما ترفعش.
0: نعم.
2: تأمن على دعاء الإمام من غير أن ترفع يديك. نعم.
0: ثم قال ونهي خطيب أو أمره وإجابته.
2: نعم، هذا يذكر في الجائزات. الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم هو قال صلوا كما رأيتم أن أصلي، وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن الله. عندنا حديث سليك الغطفاني عندما أمره أن يصلي ركعتين، وعندنا حديث الرجل الذي تأخر وتخطى الصفوف فقال له اجلس فقد آذيت وآنيت. فإذا الخطيب له أن يأمر وينهى. طيب بخلاف المأموم يا شيخ أنت ما تقدرش تقول للي جنبك أسكت ولا تكلم ولا غيره ولا تأمر بالمعروف ولا تنهى والكذا، مش وقته.
0: نعم.
2: تنصت أنت. لكن الإمام له أن يأمر أو ينهى، وهو على المنبر له أن يأمر أو أن ينهى، والذي أمره أو نهاه أو سأله له أن يجيب الإمام أو يبين عذره. وقد حصل هذا، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان عندما دخل وعمر على المنبر فلامه على التأخر فقال يا أمير المؤمنين لم أزد على أن توضأ، يعني رجع من عمله أو كذا، فتوضأت وأتيت. قال والوضوء أيضا لامه على تركه للغسل، ولكن لم يقل له أن الصلاة كذا يعني باطلة والغيرة. فإذن هنا حصل يعني إجابة من المأموم اللي هو عثمان بن عفان، وحصل أمر أو نهي أو عتاب أو كذا من الخطيب. فإذن لا بأس أن يأمر أو ينهى شخص دخل وسلم. وهذا حصل يا شيخ في بعض الأحيين، يدخل شخص والإمام على المنبر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مش وقت سلام يا شيخ، لأن هذا من المواطن التي يحرم فيها السلام، رده وإفشاؤه والإمام على المنبر. فلو تكلم الإمام قال لا هذا غلط، ما ينبغي أنك أنت، هذا من المواضع التي لا يسلم فيها من دخل المسجد أو كذا، فما فيش بأس. لو هو رد عليه وقال لا المعذرة أنا ما عنديش علم ولا ما فيش بأس. إذن أمر الخطيب ونهيه لشخص ما وهو على المنبر ما فيش بأس، وإجابة من سئل أو من عوتب أو من كذا ما فيش بأس. نعم.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
3: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل شرعنا في الكلام على ما يجوز حال الخطبة وما يكره، وأنهينا الكلام على ما يجوز فعله حال الخطبة، ونشرع الآن إن شاء الله تعالى في الكلام على ما يكره فعله حال الخطبة، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: وكره تخط قبل الجلوس لغير فرجة.
1: نعم. حضر الشيخ. بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبق وأن ذكر لنا المصنف رحمه الله في الجائزات التخطي قبل جلوس الخطيب لفرجة، فهو جائز. وأما التخطي قبل جلوس الخطيب، يعني الخطيب مصعدش على المنبر وانت تتخطى في رقاب الناس وما فيش فرجة، ماشي هيك تقدم وخلاص، فهذا مكروه، ولكن مصعدش الإمام على المنبر. نعم.
0: ثم قال: وترك طهر فيهما.
1: نعم، ليس من شروط صحة الخطبتين أن يكون الإمام على طهارة، فإذا كان الإمام على غير طهارة بل تعمد مثلا إنه ما يكونش على طهارة، وبعد أن تم الخطبتين توضأ وصلى بالناس وطلب منهم أن يمكثوا على رسلكم في مكانكم كذا حتى أسبغ الوضوء أو أتوضأ وكذا، توضأ وصلى بهم، ما فيش بأس، الصلاة صحيحة. إذن ليس من شروط صحة الخطبتين الطهارة، لكن يندب أن يكون على طهارة. فمن المكروه أن يخطب الخطيب بالناس، خطيب الجمعة، وهو على غير طهارة.
0: نعم. إذن قال المصنف: وترك طهر فيهما. ثم قال: والعمل يومها.
1: يعني الترك، هذا عطف. نعم. على الترك، يعني ترك العمل يومها. وإن أيضا من المكروهات، طبعا دعك توا يعني كدولة وكعندها يوم معين بتعطيه للعمال عطلة وكذا ومدايرينه يوم الجمعة ليناسب، فما فيش بس، لكن ليس معنى هذا للعبادة ولتعظيم اليوم، لا، ما فيش من دير باهي عمل الدول، ما فيش في أعمال أخرى يعني خاصة بك، ليس معنى هذا أن يعني لتعظيم اليوم انك ما تعملش، ما فيش بأس ترك العمل في الجمعة ولا في غير الجمعة، لكن تعظيما اليوم ترك العمل لا، ليس مكروه هذا ترك العمل يوم الجمعة لتعظيم الجمعة، لا. نعم.
0: نعم. ثم قال: وتنفل عند الأذان لجالس يقتدى به.
1: نعم، الجالس الذي يقتدى، والمقصود بالأذان الأذان الأول مش الثاني، ولا فالأذان الثاني بطل ندخله في الحرمة والتحريم في مشهور المذهب وكذا. الأذان الأول يا شيخ إذا أذن، فعندنا في اللي يدير مثلا يقصد القبلي مثل قبل الظهر بيصلي ركعات بعد الأذان الأول وقبل الأذان الثاني، فقالوا هذا في حق من لا يقتدى به، عامة الناس وكذا، ما فيش بأس، لكن إمام عالم سلطان قالوا ينبغي إنما يصليش حتى لا يظن عامة الناس أن هذا يعني واجب أو كذا، فلهذا قالوا من المكروه التنفل بعد الأذان الأول. نعم، لمن يقتدى به. نعم.
0: نعم.
1: وهذا في حالة كان جالس يا شيخ، أو قال إذا كان جالس، لكن لو شخص دخل بعد الأذان الأول وقبل الأذان الثاني هذا يشرع في حقه ركعتا تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليجلس حتى يصلي ركعتين، يعني حتى في المذهب عندنا ما فيش تحريم ولا كراهة هنا.
0: نعم.
1: نعم، في الوقت هذا اللي هو بعد الأذان الأول وقبل الأذان الثاني يا شيخ، مدامك دخلت ينبغي أن تصلي ركعتي تحية المسجد. نعم.
0: نعم. ثم قال: وسفر بعد الفجر.
1: نعم، من المكروه يا شيخ، من الفجر إلى الزوال هذا مكروه، فإذا زالت الشمس بعد ذلك ندخل في موضوع يعني التحريم، لو زالت الشمس لأن خلاص أنت تعلقت بك صلاة الجمعة ودخل وقت صلاة الجمعة، فما تسافرش وقتها إلا ما تصلي، بعد ما تصلي أطلع سافر، يعني إذن من الفجر إلى قبيل الزوال هذا مكروه، فإذا زالت الشمس نصبح في وقت التحريم، لأنك أنت دخل وقت الجمعة فما تسافرش قبل ما تصليها، لكن قبل الزوال لم تجب بعد فلا بأس أنك أنت تمشي مع الكراهة. والأمر هنا يدخل يا شيخ، أنت هل تدرك أو لا تدرك، يعني هل تصل إلى، هل تقدر تصليها في الطريق اللي ماشي فيها أنت أو في المنطقة اللي ماشي لها، هل تصل قبل الجمعة وتستطيع أن تصليها، فتنتفي الكراهة أحيانا، أنت عارف نفسك أنك أنت ستصل إلى المكان الذي تريد، وخصوصا مع السيارات الآن يعني تمشي مسافة قصر يا شيخ، مثلا نطلع بعد الفجر من هنا ونريد مصراتة مثلا ساعتين ونكون غادي، يعني قبل الجمعة بنكون غادي ونصليها الجمعة هناك، فتنتفي الكراهة أحيانا في حقي. لكن سابقا مع السفر في عن طريق وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، يعني عندك على الرواحل وعلى الأقدام وكذا، فيصعب أنك أنت تدركها ما دامك أنت طلعت. فلهذا إذا هي مكروهة، السفر مكروه في يوم الجمعة من الفجر إلى قبيل الزوال، وبعد الزوال يكون من المحرمات كما سيأتي. نعم
0: نعم. إن بعد أن أنهى المصنف رحمه الله تعالى الكلام على ما يكره فعله أثناء الخطبة، شرع في الكلام على ما يحرم فعله أثناء الخطبة.
1: نعم.
0: فقال وحرم بالزوال.
1: نعم، هذا ما أشرنا إليه، قلنا إذن طلوع الفجر يوم الجمعة يخلي السفر في حقك مكروها، وإذا زالت أذن الظهر خلاص بيبدأ يحرم عليك السفر أنت.
0: ثم قال أو كلام في خطبتيه.
1: نعم، لأن مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، وجاء في الحديث من لغى فلا جمعة له. فإذا الكلام في الخطبتين محرم، الكلام في الخطبتين محرم الهدرزة يعني الكلام فار. ومن المؤسف أن تجد بعض المسلمين يجلس في خارج المسجد، يعني ليس من الصغار بس، مرات حتى فيه اللي بالغ وكذا، ويجلس ويضرب في اللجن ويهدرز وغيره، وبعتالي لما تقام الصلاة يدخل. لا، من الواجب استماع الخطبتين وعدم الحديث فيهما، هذا واجب. نعم، ويحرم عليك أنك تتكلم ولا تهدرز.
0: ثم قال وسلام ورده.
1: إذن إفشاء السلام لما تدخل المسجد والإمام على المنبر ما تقدرش تقول السلام عليكم، قلتها يحرم عليك، هذا يلحقك إثم، ولا رده ما يردوش عليك، حتى لو قلتها ما يردوش عليك. نعم.
0: قال وتشميت عاطس.
1: يعني شخص عطس تو، شوف حمد الله هذا ذكر يسير، ومر معنا أن من الجائزات الذكر اليسير إذا كان قليلا، لو أنت عطست ما فيش بس تقول الحمد لله، وقولها سرا. إيه، لكن اللي جنبك ما يقول لكش يرحمكم الله، يحرم أن يشمتك في هذا الوقت. نعم.
0: ثم قال ونهي لاغ أو إشارة له
1: من المحرمات. نعم، وهذا الحديث الذي ذكرنا فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، إذن حتى أسكت اللي جنبك وإلا انتبه واسمع دوشت علينا ولا غيره مش وقته والإمام يخطب على المنبر، باهي بعد الصلاة كانك أنت بتنصح ولا غيره ذاك أمر آخر. نعم. أو حتى بعد الانتهاء من الخطبتين وقبل الصلاة تقدر تكلمه، لأن مما يجوز فيه الكلام بعده.
0: ثم قال وابتداء صلاة بخروجه وإن لداخل ولا يقطع الداخل إلا إن تعمد.
1: نعم، شوف يا شيخ، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، وعندنا فيها قولان في المذهب. فمشهور المذهب على أن من دخل والإمام على المنبر يجب عليه أن يجلس ولا يصلي ركعتين، فإن صلى هذا يحرم عليه الصلاة، هذا قالوا من الأوقات التي تحرم فيها النافلة. وقالوا عندنا الخطبتان بمثابة ركعتي الظهر، قالوا هذا بمثابة ركعتين. وقالوا إذا كان عندنا حتى الأمر بالمعروف، يعني من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، قالوا هذه حتى هي من المعروف صلاة تحية المسجد وكذا، لكن في هذا الوقت ما دام نهينا حتى على كلمة أنصت، فمن باب أولى أنك أنت تنشغل بصلاة ركعتين. وكذلك عندنا مما استدل به حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي تأخر وتخطى الرقاب، اجلس فقد آديت وأنيت، قالوا ما قالش يصلي. فإذا هذا مستند مع عمومات أخرى وأدلة، منها قول الله عز وجل وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يعني تحمل على هذا على الإنصات في وقت الجمعة وكذا. فإذا هذا دليل مشهور المذهب، وهذه هي رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة، وهي المشهور أنه يحرم على من دخل المسجد والإمام على المنبر أن يصلي ركعتين، ينبغي أن يجلس. وعندنا رواية أخرى يا شيخ، وهذه رواها محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، رواها عن مالك لأنه روى عن مالك، هذه قالوا رواية محمد بن الحسن الشيباني عن مالك، وبها قال السيوري من علمائنا، قالوا واختارها بعض علماء المذهب، قالوا يصلي ركعتين والإمام على المنبر يصلي. طبعا مما استدلوا به هذا قول جمهور أهل العلم غير المالكية، وهو قول عندنا وللسيوري ورواية محمد بن الحسن الشيباني عن مالك، قالوا يصلي والإمام على المنبر، يصلي ركعتين ويتجوز فيهما خفيفات. قالوا عندنا حديث سليك الغطفاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي ركعتين، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت حتى بلفظ العموم، أحيانا يقال هذه قضية عين وخاصة بسليك الغطفاني ومش عارف، لا عندنا حديث عام، الرواية في صحيح مسلم إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، وهي في صحيح مسلم يا شيخ، وهذه من ألفاظ العموم يعني عامة لأي شخص دخل وهو على المنبر، حجتهم قوية في ذلك يا شيخ. به. وعندنا ابن عبد البر له اختيار جميل في هذه المسألة، قال هو مخير إن شاء أن يجلس وإن شاء أن يركع ركعتين، قال لأن عندنا حديث سليك الغطفاني أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يركع ركعتين، جلس قبل أن يركع ركعتين فأمره النبي وهو على المنبر أن يصلي ركعتين. وعندنا حديث الرجل الذي تأخر عن الصلاة وتخطى الرقاب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد أذيت وأنيت، ما قال ليش يصلي. فابن عبد البر قال إن شاء أن يصلي فليصلي وإن شاء أن يجلس فليجلس، وقد نظمت هذا في قولي ومن دخل لمسجد وقد صعد إمامه لمنبر فإن شاء قعد. هذا من الاختيارات الفقهية التي خالف فيها ابن عبد البر مشهور مذهب مالك، وينبغي أن نضع هذا الاختيار في الحسبان لأن مثل هذه المسائل يكثر الخلاف والنزاع عليها، فلا إنكار في مسائل الاختلاف، التزمت بمشهور المذهب فبها ونعمة، هذا المذهب السائد في البلاد، لا ينبغي للمرء من تمذهبي بغير ما في قطره من مذهبي. رأيت رجحان القول الآخر الذي قال به بعض علمائنا وهو قول جمهور أهل العلم وصليت ركعتين باهي، درت في ذهنك اختيار ابن عبد البر رائع جدا.
0: نعم. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى وابتداء صلاة بخروجه وإن لداخل ولا يقطع الداخل إلا إن تعمد.
1: كويس يا شيخ. وابتداء صلاة به كان يعني بديت نصلي قبل ما يصعد الإمام على المنبر، هذا بنكمل مش محرم علي يا شيخ، لأن يعني مش لقولنا بكري لا بأس أن يعني الداخل بعد الأذان الأول وقبل الأذان الثاني قبل أن يصعد، نقدر من الوقت الذي يجوز بل يندب في حقي أن نصلي تحية المسجد، بدأت فيها يلا صليت ركعة ولا حاجة وصعد على المنبر، قالوا نخف فيها لأن أنا ما افتتحتش الصلاة، نتجوز ونكملها
0: لا يقطع الصلاة.
1: لا يقطع الصلاة باي كويس. قال لكن الابتداء سواء كان واحد جالس من باب أولى، أني أنا جالس في المسجد والإمام صعد على المنبر وأنا اختر عليه النوض نتنفل، مش وقت التنفل هذا، هذا يتأكد التحريم هنا. نعم. بل حتى على قول جمهور أهل العلم

0: الإمام قدام على المنبر، لكن سهل افتتحها وهو ساهي الصلاة. هذا قالوا في المذهب عندنا، قالوا لا ما يقطعش، هذا يكمل. وكذلك يعني من جهل ما يحسبش الإمام هو على المنبر، مش قبالة المسجد كبير وكذا، ما ظهر لاش إن الإمام صعد على المنبر، فهو افتتح يصلي في الركعتين، هذا نقول له أكمل. إذا من الذي يطالب بالقطع؟ يطالب بالقطع من دخل والإمام على المنبر وقد تعمد صلاة ركعتين في مشهور المذهب، يقطع، هذا يحرم عليه أن يصلي ويجب عليه أن يقطع. نعم.
1: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وفسخ بيع ونحوه بأذان ثان.
0: نعم، عندنا في لما يؤذن الأذان الثاني خلاص، هذا الله عز وجل ماذا قال؟ وذروا البيع. طبعا يقاس على البيع باقي العقود، هو سواء الإجارة ولا التولية ولا الشفعة ولا الإقالة ولا غيرها، أي عقد من عقود المعاوضات في هذا الوقت هذا يفسخ. قالوا لأن عندنا النهي يقتضي فساد المنهي عنه، هذا بيع منهي عنه، فالنهي يقتضي الفساد. طيب، لكن قالوا إذا كان العقد عقد نكاح أو هبة أو صدقة في هذا الوقت والإمام على المنبر، في هذه الحالة قالوا يمنع وحرام، يأثم الإنسان لو أجراه في ذلك الوقت، لكنه لا يفسخ. واضح يا شيخ؟ لا،
1: نعم.
0: فرقوا بين عقود المعاوضات وغير عقود المعاوضات، فالتحريم فيها كلها، لكن الفسخ لا يكون إلا في عقود المعاوضات. نعم.
1: ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على الأعذار المسقطة للجمعة، فقال: وعذر تركها كالجماعة شدة وحل ومطر ومرض وتمريض وشدة مرض قريب ونحوه.
0: نعم، وعذر تركها، طبعا هي لا سبق وأن ذكر في شروط وجوبها أن يكون غير معذور، وقد قال ابن عاشر رحمه الله: بجامع على مقيم من عذر، حر قريب بك فرسخ ذكر. يعني المعذور اللي عنده واحد من الأعذار ما تجبش عليه صلاة الجمعة. والأعذار هي قال مثل الأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة الجماعة، هي الأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة الجمعة، اللي هي عندنا شدة الوحل، لما يبدأ في وحل يعني الإنسان ما يقدرش يقطع بينه وبين المسجد إلا المرور على وحل وكذا تتلطخ به ملابسه وكذا، قالوا يبيح هذا التخلف عن صلاة الجمعة. وكذلك المطر، مطر غزير مثل ما يبيح التخلف عن صلاة الجماعة، كذلك صلاة الجمعة. المرض، واحد عنده مرض يشق معه الذهاب، لكن ينتبه مش أي مرض، يعني لو مرض يسير لا هذا ينبغي، لكن مرض يشق معه الذهاب إلى الجمعة. ولهذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر لنا ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني يشاملوا فيه رجل من هنا ورجل من غادي، ساندوا فيه حتى يوصلوه للمسجد، هذا في صلوات في صلاة الجماعة، فكيف بصلاة الجمعة اللي هي واجبة عند الجميع. ومرض، إذن من الأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة الجمعة من كان به مرض شديد لا يستطيع معه الإتيان إلى صلاة الجمعة. والتمريض، وما فيش من يقوم به غيره، يعني والد أو والدة أو ابن أو بنت أو كذا وهو قائم بتمريضه وفيه مرض يخشى أنه هو لو تركه لوحده يعني يتضرر أو كذا، فالتمريض أيضا مما يبيح التخلف عن صلاة الجمعة. نعم، إذا تعين طبعا يا شيخ، لو فيه غيره، فيه زوجته هي مثلا معه والدته وتحتاج إلى التمريض، من يقعد جنبها يمد لها المية غير وفيها مرض، لكن لو قام فيه من لا تجب عليه صلاة الجمعة مثل المرأة بنته ولا زوجته ولا غيره ولا أخته ولا كذا، فهنا في هذه الحالة يجب عليه الإتيان الجمعة إذا هناك من رفع عنه هذا الواجب، لأن تمريض المريض واجب هو. نعم.
1: ثم قال: وشدة مرض قريب ونحوه.
0: نعم، مما يبيح التخلف عن صلاة الجمعة يعني اللي بيكون في النزع يا شيخ، شدة المرض خصوصا اللي يعني يخشى يعني اقتراب أجله كذا، مما يبيح التخلف عن صلاة الجمعة. نعم.
1: قال: وخوف على مال.
0: طبعا هنا هو قال كقريب ونحوه يا شيخ، يعني يدخل فيه الصديق والملاطف وكذا، وكذلك الزوجة تلحق بالقريب. نعم.
1: نعم. قال: وخوف على مال ولو لغيره.
0: نعم، من خشي ضياع مال له بال، مش مال تافه، يقعد الخاطر دينار، تو عندنا دينار نحن الورق هذا،

0: شيء ولا غيره من القيمة التافهة، لا شك أن الجمعة أولى منها، لكن مال له بال، سواء هذا المال له أو هو وديعة عنده لغيره وخشي عليه الضياع، فلا بأس أن يبقى في حراسته ولا يذهب لصلاة الجمعة. نعم.
1: قال: وعري،
0: يعني ما عندهش ملابس يستر بها عورته ليشهد صلاة الجمعة، هذا عذر يبيح له التخلف عن صلاة الجمعة.
1: ورائحة كريهة كرائحة ثوم فيجب إزالتها إن أمكن.
0: نعم، هو على فكرة شيخ في ليلتها ويومها وما قارب منها يحرم عليه أكل هذا، يعني يجب عليه عدم الأكل، والنهي صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شهود الجماعات والجمعة وكذا لمن كان به أكل من هذه الشجرة، ومن أكل من هذه الشجرة إما أن يميتها طبخا كما ورد في الأثر عن عمر رضي الله عنه يميتها طبخا، لأن الطبخ يقلل من الرائحة وكذا، ما يأخذهاش نيئة يعني الثوم ولا البصل ولا الكراث ولا غيره، وإما أن هو يعني يكون عنده مزيل، وخصوصا في هذا الأوقات مع أن هي الرائحة اللي هي التجشع وكذا اللي تخرج من المعدة هذه تبقى مهما أنت درت من روائح، لكن لعل بعض المزيلات المعاجين مرات بعض أنواع الحلوى أو العلكة أو كذا فيها رائحة معينة تطيب الفم وتزيل ما عساها أن تزيل من هذه الروائح، فهذا يجب عليه أن يزيل وأن يذهب، مش هو يأكل الثوم ويقول لا لا أنا واكل ثوم مش هنمشي اليوم للجمعة، لا، واجب عليك أنك تزيله إن استطعت وتذهب للجمعة، فالجمعة واجب على كل ذكر بالغ أن يحضره. نعم، مقيم.
1: ثم قال: وعدم وجود قائد لأعمى لا يهتدي بنفسه.
0: نعم، مما يبيح التخلف عن حضور صلاة الجمعة اللي هو إذا كان الرجل أعمى وليس له قائد يعني يقوده إلى المسجد، هذا يبيح له، هذا إذا لم يكن لوحده، لأن من الملاحظة شيخ مما نراه هناك بعض الأشخاص فقدوا بصرهم ولكنهم يهتدون يعني عن طريق هذا العكاز والعصا وكذا، تلقاه أحيانا يقطع حتى في الطريق وأحيانا
1: متعود على الطريق ويعرفها
0: ونعم كذا، سبحان الله. فهذا يقول له واجب عليك الجمعة ما دامك أنت تقدر تمشي ولو لم يكن لك قائد يقودك إلى المسجد، لكن من لا يهتدي إلا بقائد ولم يجد من يقوده فهذا نقول له تسقط عنك، لا يجب عليك حضور الجمعة. نعم،
1: بارك الله فيك شيخ ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير شرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أشكر ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسار على نهجه واتبع هداه إلى يوم لقاه. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير أينما كنتم عبر أثير إذاعتكم دار الإفتاء الليبية. في هذا البرنامج، برنامج فتوى، نستقبل أسئلتكم واستفتاءاتكم ونجيب عنها بإذن الله تبارك وتعالى. هذا البرنامج يبت كل يوم من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. لأي اتصال يكون على الأرقام التالية 092-092-15-092-092-16-0، ولمن أراد الاتصال على الواتساب 092-092-17-0. نبدأ ببعض الأسئلة الواردة. هذا سائل يسأل، قال: متى يكون غضب الأم جائز ومقبول ومتى لا يكون؟ طبعا غضب الأم مثلها مثل غضب الآخرين، مش كلها مذموم، يعني كما أنه ليس كله حقا يجب طاعتها فيه، فالأم بشر، ترضى وتغضب وتصيب وتخطئ. الغضب الأم الجائز والمقبول لما يكون مثلا بسبب عقوق الأبناء لها، إذا أحد رفع الصوت عليها أو أهانها أو قصر في حقها الواجب أو ترك برها وترك الإحسان إليها وارتكب معصية ظاهرة ولا منكر شرعي أو خالفها في أمر يترتب عليه ضرر حقيقي عليها أو على غيرها من الناس، إذا غضبت بسبب هذه الأمور فغضب الأم له وجه معتبر، وعلى الأبناء أن يراجعوا أنفسهم ويتوبوا من التقصير. هذا لم يكن غضب الأم مشروع. نأخذ الاتصال ونكمل الجواب بعد ذلك. عند الاتصال الأخ رضا، تفضل.
2: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: صباح الخير شيخ مقطيب.
1: مقطيب خير رضا، تفضل.
2: بارك الله فيك. بالله عندنا سؤال لو تكرمت.
1: تفضل.
2: عندنا أخوي متوفى إحنا، تمام؟
1: نعم.
2: وكان يشتغل في الشرطة.
1: إيه.
2: مهم، في يوم من الأيام دايرين بوابة تعرض فيها اطلاق نار، عرفت شخص لما تقول مخمور وكذا، واحد المهم تعرض لاطلاق نار، اللي في البوابة كل ضربوا على الراجل هو بما فيهم خوي، عرفت الراجل توفى، فاتت سنين وكذا، وباعتبار ان هم شرطة يعني حكمت عليهم المحكمة، لكن حاجة بسيطة عرفت
1: كان الامر نعم في القانون
2: هم فكر الملف يعني خلاص بصلح حتى بالقانون مشي. لو أخوي توفى مدة اللي فاتت أنا هيك مفكر، قلت بارك هذا عليه حتى كفارة نتاع القتل الخطأ، عرفت.
1: تمام.
2: أنا بنسأل على الناحية الشرعية، لأن هم اللي في البوابة قريب 20-25 شخص، عرفت.
1: نعم نعم.
2: يعني مش معروف حتى من الطلقة طالعة هي أصلا اللي توفى بها الشخص، عرفت.
1: كانت الرماية وفق القانون متاعهم، يعني القانون يسمح لهم بها.
2: وفق القانون. هم هي البوابة قانونية وشرطة هم قدم، مش حتى
1: تمام
2: كده، فهمت، مسجلين وكده قانونية الموضوع، خلاص انتهي هو. وحتى بالناحية الشرعية دفعوا دية للشخص هو. فأنا نبي نسأل من ناحية الشرع هل هو
1: عليك كفارة ولا
2: لا؟ قتل خطأ ولا لا؟ لأنه هو أصلا توفى أخوي عرف.
1: تمام تمام إن شاء الله بإذن الله.
2: أيوه بارك الله فيك الله يرحم والديك.
1: عندنا الأخ سعد، تفضل أخو سعد. أيوة نعم الأخ سعد تسمع فيه؟ أخو سعد معنا محمد، تفضل.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: يا أخوي قلت لك أنا نلعب في لعبة اللودو، تمام؟
1: إيه.
3: اللي هي نظام قمار وفيها نرد وفيها اكل.
1: ايه.
3: المهم صار نقاش بينه وبين اخوي وحلف لي عليها بالطلاق ومتجوز، قال لي انا ما نقوله مثلا هاي الطلاق ما عادش تصرف عليها اللعبات. انا جت سهوه فهمت بعد فتره وشحنت فيها اللعبات. عليها كفاره ولا الحلفه باطله ولا جايز الحلف ولا؟ اللعبه هي نظام محرم فهمت؟
1: ايه هو احنا مشكله الامر التحريم هذه واضح. لكن اخوك اللي حلف بالطلاق وحنته انت هذا هو اللي يسالنا، هذا هو احنا بنشوفوا له هل زوجته معاه ولا لا، تو لانه حلف بالطلاق وما حلفش بشيء ثاني.
3: اه حلف بالطلاق.
1: ايوه هو اذا خالف انت يعني اذا لعبت انت وخالفت كلامه يوقع الطلاق، فهو غير يتصل بينا هو ونسالوه يعني على مساله الطلاق هو وشنو اللي قاله بالضبط. مش حتى
3: هو اللي حلف لي بالضبط قال لي علي طلاق اللعبه هذه ما عادش تصرف عليه.
1: وانت صرفت عليها يعني.
3: نعم.
1: خلاص نوضح لك ان شاء الله بإذن الله.
3: ان شاء الله.
1: عندنا الاخ عبد الباري، تفضل. تفضل اخوي عبد الباري.
4: ايوه السلام عليكم شيخ، كيف حالك شو اخبارك؟
1: الحمد لله بخير اخوي عبد الباري، تفضل.
4: الله يبارك فيك الحمد لله. شيخ بالله نبي استفسار، انا قدمت هنا المرة اللي فاتت في بتاع الاسكان بتاع الشباب.
1: اي نعم.
4: هذه بتاع 2020 و2020 بتاع المنظومة اللي دراها، عرفت ولا ايش؟
1: ايه
4: المهم مرة ايه سوى طلعوا اسامينا.
1: ايه.
4: طلبوا منا ورد نجيبوهم، مش عارف شنو مش يعطونا القروض. نبي نعرف شنو الموضوع هذا بتاع القروض، الامور طيبة ولا شو الموضوع يعني؟
1: القروض هو الآن يقولوا إنها من غير الفوائد، إذا كانت هي من غير فوائد ما فيش إشكال.
4: إيه.
1: هي توضح لك الرؤية إن شاء الله بإذن الله.
4: إن شاء الله. أنت عرفت الوحدة هي متاع الإسكان تمديرين وزارة الشباب.
1: إيه
4: حملة يا ولا.
1: هي تبع هذه تاعت السجل العقاري ولا تاعت القروض العقارية دي.
4: أيوة بالضبط القروض العقارية. أيوة.
1: تمام تمام إن شاء الله أخوي عبد الباري.
4: الله
1: يبارك فيك. الله يسلمك. الأخ عمران، تفضل.
5: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
5: يا أخي الشيخ السؤال الأول ركعتين الفجر صلاة الصبح لما كنت في المسجد القارة 30 دقيقة تكلمت فيهم في
1: مش واضح يا أخوي عمران السؤال، ماش واضح الكلام، كيف قلت لي؟
5: قلت لك ركعتين الفجر.
1: إيه ركعتين الفجر. ايه ايه بعد الاذان ب 30 دقيقة. ايه
5: نص ساعة ما بنستغل فيها في صلاة الفجر، نقعد نبدا نسجد مراتب 10 دقائق نسجد واحدة في الدعاء يعني.
1: اه تمام.
5: يعني شافني واحد قال لي انت تبتدع يعني المفروض ركعة الفجر الخاصة تخليها مو مش تطويل.
1: اه تمام تمام. تمام.
5: والسؤال الثاني اللي صار الصباح والمساء.
1: ايه. تمام سؤالك واضح. الله يسلمك ويبارك فيك. الله يسلمك ويبارك فيك. عندنا الأخ نبيل، تفضل أخوي نبيل.
6: السلام عليكم شيخ، كيف حالك؟ طيب.
1: الحمد لله بخير أخوي نبيل.
6: الحمد لله. سؤال طويل لكن نعطيك اختصار متاع هو المصرف داير لصغار التجار اعتماد جيب الفاتورة
1: ايه
6: بقيمة 300 ألف دولار ويعطيك غطاء مالي انه هو تجي بعد تخلص 6 شهور، لكن على شرط انه يحسب لك الدولار على 7 الا 5، 7 دينار الا 5، مش 6 دينار فاصلة 36. تعتبر فائدة ولا مش فائدة؟ هو السؤال ما يكونش على الراديو تقريبا، لكن كيف
1: ايه هو لو تتصل بينا كده بروح افضل. هو تو الان انت قلت لي انه هو الدولار الرسمي مثلا الدولار بساعه ب 47
6: 6 ونص، لكن بحسب مصرف الفرع بيحسبوا لي 7 ل 10 باعتبار انه بيغطي علي الفتره 6 شهور، يعني بيخلط علي بعد 6 شهور لين خلصها.
1: هو المصرف يعني هو انت اخذته مكي يعني تو بالاجل تعتبر ما اخذته مش كاش الدولار،
6: جبت فواتير ايه جبت فواتير وبيغطي بيصير غطاء مالي، يعني بيخلص عليه الفواتير وبعد 6 شهور انا ارد الفلوس بشركه، يعني باسم شركه مش فردي.
1: ايه وش الضمان اللي اعطيه لك انت مش خلص عليك المصرف هو هذا
6: بدون ضمان علاقات؟
1: وهذه كل المصارف موجود فيها ولا ما هذا المصرف بس يعني؟
6: الله اعلم الله اعلم.
1: ايه هو الاجراء هذا كانه هو بيخلص عليك الان الدولار يصرف فيه التقاوض فوري، نعطيه دينار يعطيه دولار تقاوض في نفس الوقت.
6: لا ما فيش فوري، لا بنجيب له علي نجيب له الفواتير وهو بيخلص عن طريق المصرف بمصرف برا من ليبيا مثلا
1: فلسطين. ايه المصرف بيخلص من فلوسه وبياخذ ربح كبير يعني بعدين.
6: وبعدين بعد 6 شهور هين خلصها.
1: واضح واضح الجواب واضح. واضح ان شاء الله اخوي نبي باذن الله.
6: الله يفتح عليك.
1: الله يسلمك ويبارك فيك. نرجع للإجابة على الأسئلة الواردة. أن الأخت الأولى سألت عليه مسألة العقوق الوالدين متى يعني غضب الأم متى يكون مباح ولا، وقلنا غضب الأم جائز في حالات كثيرة لما يكون فيها عقوق الأبناء له ولا رفع الصوت عليها ولا إهانتها ولا ارتكبوا معصية ولا خالفوا في أمر فيها ضرر للناس، هذا كله جائز. وغضب الأم هنا معتبر والأبناء هو المفروض يراجع أنفسهم ويتوبوا من أي تقصير. مرات يكون غضب الأم ليش مبرر شرعي لما يكون يعني بسبب أشياء مباحة ولا ما فيش يعني مصلحة للابن مصلحته فيه والأم تشوفها أنا فيش مصلحة هكذا شافت هي. يعني والله مثلا بعض الناس يريدون يتزوج من امرأة صالحة وأمه ترفض لسبب غير شرعية، ولا ترفض الأم يعني إذا رفض الإنسان الظلم لشخص معين والأم يعني ترضى بهذا الظلم. يعني مثلا إذا اهتم هو ببعض الأمور الشرعية وأمه يعني مثلا ما تبيش يخدم في هذه الأمور، هذه مش يعني غيرتها وكلامها يعني وغضبها مش في محله. فهنا الابن يحسن إلى أمه ويلاطف أمه، لكن ما يكونش آثم بمجرد موافق يعني عدم موافقته على كل ما تريد في بعض الأمور التي يعني هي خالفت فيها الشرع أو فيها الظلم للناس أو نحو ذلك. فم يعني مش كل راهو غضب للأم يكون عقوق. الأم راه تغضب بسبب مثلا أمور مباحة، ابن تجوز مثلا ولا ابن أكمل دراسته ولا غير ذلك، فهنا عدم البر في هذه الحالة ما في شيء إثم، لكن مع ذلك دائما الوالد له حق. الأم يجب عليه أن يلاطفها ويحسن إليها. طاعة الوالدين واجبة في المعروف، طاعة الوالدين واجبة في المعروف. والله تبارك وتعالى يعني وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يعني إذا كانت الطاعة يعني ما هيش يعني واجبة حتى في أعظم المعاصي، فإن الله مع ذلك مع هذا الكفر اللي كذا صح طاعة من طيعها الشحذ في الكفر، لكن أمر بحسن الصحبة والبر وصاحبهما في الدنيا معروفا. وهنا يبين لأن البر شيء والطاعة المطلقة في كل شيء شيء آخر. قد يكون الإنسان بارا وصاحب معروف وليطيعه في بعض الأمور اللي فيها معاصي. يعني الإنسان هل يوافق أمه على كل شيء ولا لا؟ قد يعني إذا كان أمه يعني في أمور فيها معاصي أو فيها ذنوب أو فيها عقوق أو فيها قطيعة رحم، لما تقول لك الأم ما توصلش مثلا الأعمام ولا العمات ونحو ذلك، هنا وغضبت عليك هنا غضبها يعني لا محل له ولا يجوز طاعتها في قطيعة الرحم. لكن مع ذلك الإنسان يتعامل مع هذه الأمور بحكمة ورفق ويحاول كسب رضاها ويلطفها بالكلام ومش ضروري يخبرها بكل أمر من الأمور. عندنا نبدأ في الأسئلة الواردة. سأل أخونا الأول سأل على مسألة أخوه كان يعني في بوابة رسمية وهو شرطي يعني في مهمة رسمية وتم الاعتداء عليهم وهم وفق القانون يعني أطلق رصاص ومات هذا الشخص ولكن هم في بوابة 20-30 يعني هل يصيم واحد منهم لا؟ وطبعا إذا كان فعلهم هذا في الأصل مأدون به في النظام القانون الدولة قانون الشرطة وإطلاق الرصاص هذا وفق القانون في موضع يباح له فيه ثم أصيب برصاصة فذاك الشخص مات وما يعرفوش من هو الرصاص الذي قتله فهذا ما يعني في هذه الحالة ما فيش صيام على كل واحد منهم لأن إذا لم يعرف من الذي خرج منه الرصاصة القاتلة تحديدا فهنا لا كفارة عليه خصوصا أنه يعني الأمر هذا مأذون فيه ابتداء يعني هذا الأمر مأذون فيه وثم إن حتى على فرض الصيام ونحو ذلك هو الآن قد توفي وانتقل إلى رحمة الله جل وعلا أدعو له بالرحمة والمغفرة دائما والصيام هذا لا يصوم أحد عن أحد كما هو مذهب المالكية في هذه المسألة. أنا الأخ محمد سأل عن أخوه هو حلف له بالطلاق إنه ما يلعبش لعبة اللودو هو لعبها طبعا الطلاق المعلق يقع بوقوع المعلق عليه إذا خالف الزوج يخلف في كلامه والكلام الذي قاله لم يطبق فطلاقه واقع فلهذا كنا لا سألنا وإحنا نسأله لعل فيه بعض الأمور لم يبينها أخوه لأنه المسؤول عنه هو الزوج نفسه هو يسعى نفسه ويبين له راني اللي قلت لي ما لعبتاش لعبت تراه قاعد يقول لأخوك وهو مش عارف نفسه. عندنا الأخ عبد الباري سأل عن مسألة قروض الحكومة لوزارة الإسكان أقرتها. قروض الحكومة ذكرت الحكومة أنها من غير فوائد وإذا ثبت هذا أن القيمة اللي بتعطاها هي بردهلة كما هي هذا الأمر ما في شيء بس إذا كان القرض حسن يعني بدون فوائد وبدون زيادات مشروطة تقترض منهم 100,000 وترد 100,000 دينار وما فيش أي فوائد أو زيادة أو غرامات ربوية هذا القرض مباح لا إشكال فيه. كان القرض هذا بفائدة ولا زيادة مشروطة هذا من الربا المحرم سواء المقرض حكومة ولا مصرف ولا شركة ولا فرد العبرة بحقيقة المعاملة شنو هي مش بصفة المقرض. لما تقترض 100,000 وترد 100,000 وترد 110,000 هذا أو أكثر بسبب الزمن هذا هو الربا عند أهل العلم. فإذا الخلاص إذا كان القرض حسنا لقطع الحكومة وتبين ذلك أنه قرض حسن فلا إشكال في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. عندنا الأخ عمران سأل علي إطالة ركعتي الفجر قالني وقت الفجر لأن أدان الفجر وإقامة الفجر وقت طويل فلنطول في الركعتين هذه الركعات هل هذا جائز وإلا لا؟ طبعا كان مرة أو اثنين لا إشكال في ذلك لكن إطالة ركعتي الفجر على الدوام هذا خلاف السنة لأن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففهما تخفيفا ظاهرا واضح حتى قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى إني لا أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. وفي رواية لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا عليهم ركعتي الفجر وكان يخففهما في الحديث فدل ذلك في الحديث الأول اللي ذكرناه صحيح كان يتعاهد يعني كان يحافظ على ركعتي الفجر ولكن كان يخففهما فالسنة فيهما هي التخفيف صح لسه يطمئن ويتمم الأركان ومش السرعة اللي تدخل بالصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ فيهما بالكافر صوت قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وصوت قل هو الله أحد في الركعة الثانية. فإذا أطال الإنسان ركعتي الفجر أحيانا لا إشكال في ذلك أصل في الصلاة هي أنها محل قراءة وذكر لكن الإشكال وين عندما يواظب على الإطالة فهذا نقول له هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر. الأفضل أن تكون ركعتا الفجر خفيفتين معتدلتين مش يعني مش طويلتين اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل علماء المالكية عندنا يقروا فيهم بالفاتحة فقط ما يقروش حتى السورة الفاتحة فقط حتى لا يطيل ركعتي الفجر. فإذا مداوم على ذلك هذا هو خلاف السنة. سأل الأخ عمران سؤال آخر، قال حكم تقطيع أذكار الصباح والمساء، أذكار الصباح والمساء وعدم المتابعة، تقطيع أذكار الصباح والمساء وعدم المتابعة مباشرة. فنجيب عن ذلك بأن هذا أمر جائز لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. لماذا؟ لأنه الأصل في ذلك هو جواز، الأصل في ذلك هو جواز. يعني يقدر الإنسان يقرأ أذكار الصباح مباشرة مع بعضها، ويقدر يقولها مقطعة، ما فيش إشكال في ذلك. الأفضل هي تأتي متتابعة بعد صلاة الفجر ولا في أول النهار، لأن هذا هو أقرب إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف، وهذا أجمع القلب وأعور على الطاعة. لكن كان بيطحم يعني يقرأ بعض الأذكار بعد الفجر ثم ينشغل بعمل معين ثم يكمل ما بقي من الأذكار بعد ذلك، فهذا لا إشكال فيه ولا يفوته الأجر بسبب ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنه لم يترك الذكر وإنما فرقه على الوقت، إنما فرقه على الوقت. فالركعة وقتهم واسع، هم يعني الأذكار وقتهم واسع، والفجر مثلا من طلوع الفجر نقدر نقول أذكار الصباح من إلى الضحى وقت واسع، فهذا كله يعني فما إشكال في ذلك. الأفضل للمسلم أن يحرص على قراءتها دفعة واحدة، أما إذا كان التقطيع يعني أحيانا وينشغل مثلا انشغال بعض الأمور ويقول فيهم كل مرة دعاء، هذا الأمر جائز لا إشكال فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. عندنا السؤال الأخ نبيل، تكلم أن المصرف المركزي ذرع اعتماد لصغار التجار ما يفوتش 300,000 دولار، وهو حصل مصرف يعني هيك ومعرفة واسطة ما عندهش فلوس. طبعا هو لما نقوله مثلا 300,000 دولار ضربهم في الستة، يعني 300,000 دولار ولا قريب الستة ونص، فيحتاج إلى مبلغ يعني قريب 18 مليون ليبي أو كذا حتى يملأ هذا المبلغ، يعني 100,000 يبي 600,000 وهكذا، يعني يبقى قريب 18 مليون 19 مليون، فهو ما عندهش المبلغ هذا. لكن حصل المصرف قال بيحسب لي الدولار، بدل ما هو من المصرف 6.40 جنيه بيحسب لي ب6 جنيه، بيحسب لي ب7.55 جنيه، يعني بأكثر قريب جنيه، وبيأخذ الربح. نقول هذا حرام، شنو السبب في ذلك؟ هذا الصرف، بيع الدينار بالدولار صرف يشترط فيه تقابض في الحال، يعني يسلم لنا 18 مليون وكسر ويعطيني هو 300,000 دولار وكسر، هذه اللي متفق عليه التقابض لابد في نفس الوقت. لكن لما المصرف عنده فلوس برا بيغطي بيك، وبعد 6 شهور تجيب المبلغ بعد ما تستلم انت البضاعة هذه وتبيعها وبعدين ترد له، إذن هذا الأمر ما يجوزش، وهذا فيه تأخير في القبض، وهذا مخالف حتى للقوانين. الصورة هذه غير معمول بها في المصارف، اللي بتدفع القيمة كاملة وبعدين تأخذ فلوسك، يعني الاعتماد يكون مغطى هنا مش غير مغطى، يعني من المصرف طريقة ممنوعة محرمة ما يجوزش. هذه يقي على الجهات الرسمية في الدولة أن تكون يعني حازمة في هذا الأمر. فساد ملف الاعتمادات في ليبيا يعني أمر يعني خطير جدا، ومن أكثر الأمور يعني التي يعني سببت أزمات في ليبيا هي مسألة الاعتمادات. أم أخطر نقدر نقول صور فساد الاقتصادي في ليبيا مسألة فساد الاعتمادات، ما يقصرش حتى عليه فساد الإهدار المال العام، ونعكس حتى لحياة الناس لما تمنح الاعتمادات بغير حق ولا يستغل لتحقيق مصالح شخصية، وهدروا ثروات البلاد وحرموا كثير من الشركات الجادة وكثير من الناس في من فرص عادلة للتنمية بتعطى لفلان وناس معينين فقط، ونتج عنها ارتفاع الأسعار ونقص السلع أحيانا، وفي فجوة في الدولار بين السوق الرسمي والسوق السوداء، وأصبح في فجوة استفاد منها ناس يعني بطريقة غير مشروعة بطريقة محرمة، وحالوا بين عامة الناس من الوصول إلى القيمة حقهم في الدولار، معاش في تكافؤ فرص للناس، المال العام أصبح يعني مهدور، حق المال العام هذا حق الأمة كلها للناس كلهم، الأموال العامة هذه أمانة، واللي يستغل منصبه ونفوذه للحصول على مكاسب غير مستحقة هذا خائن للأمانة، وهذا ظلم للمجتمع، وأكل المال بالباطل. والله جل وعلا يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ويقول سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صراحة الأوطان راهو لابد يكون يبدأ بمسألة النزاهة، يبدأ بالعدل، بحفظ المال العام. فساد الاعتمادات وغير مصور الفساد المالي هذه اللي موجودة في بلادنا هذه ضرت بالدولة وضرت بالمجتمع وضرت بأجيالنا القادمة قبل ما يحقق أي منفعة مؤقتة وربما لنفسه وصاحبه. فعلي الناس أن تتقي الله تبارك وتعالى في هذه المسألة. النسائي قال السلام عليكم ورحمة الله، من فضلكم ما حكم نوم المسلم بعد صلاة العصر؟ جائز لا إشكال فيه، يعني نوم المسلم بعد صلاة العصر جائز في الأصل ولا حرج فيه شرعا. ما فيش ولا حديث صحيح لا يوجد حديث صحيح ينهى عن النوم بعد العصر نهيا عاما. طبعا في ناس يتناقلوا، وهذا وجد حتى بعض الكتب الفقهية وغيرها، أن النوم بعد العصر يسبب كذا ولا يدوخك ولا الجنون ولا مكروه نحو ذلك، هذا كله معليش دليل صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بعض الناس يستثقل هذا من يعني يشوف في نفسه لما يرقد بعد الفجر راسه يصدع وغيره، هذا باهي نقول لك اترك هذا من باب العادات. خذينا راينا اذا كان الانسان يعلم ان من عادته انه يتضرر بذلك نقول لك الافضل انك ما تنامش بعد العصر. لكن الانسان المتعب ولا مريض ولا روح من العمل تعبان ويحتاج الى راحه ونام بعد العصر دون أن يضيع حقا ولا مضيع شيء بعده، هذا لا إثم عليه ولا كراهة في ذلك إن شاء الله تعالى. عندنا اتصال الأخ عمران.
7: سمعني يا شيخ أنا بذكر
1: سألت إيه تمام سألت ركعتين الفجر والأذكار إيه
7: بالضبط واستعملت شوية في قبلية وفي صلاة الصبح نقول لك صلاة الفجر صلاة الصبح كيف
1: ما في هي راتبة قبل هذه ركعتين الفجر اللي هي السنة الرغيبة
7: كويس. يعني لما قبل الصلاة الصبح الساعة هذا مستغل فيها ركعتين
1: أنت عادي استغلهم في قراءة أذكار في الدعاء في قراءة قرآن، لكن الإطالة ركعتين الفجر انك تطولها تقعد فيها مع هذه خلاف السنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيها ركعتين خفيفتين وكان يقرا فيهم حتى الملكيه الفاتحه، بس احنا ما عندناش حتى سور ثانيه معه، ويقرا حتى في كافرون والاخلاص، فما تطولهمش هم هذه السنه. لكن لو طولت مره اثنين ثلاثه عادي مش ديما
7: الاطاله مش في قراءه
1: هم وين الاطاله
7: الدعاء
1: هي مضمن هي ركعتين خفيفتين في الحديث ما قالش في القراءه بس يعني
7: السؤال
1: معلش
7: هذه واحد
1: نسي الفاتحة تبطل
7: الصلاة ولا نسي
1: الفاتحة؟
7: ايه
1: تمام
7: امس واحد في الجامعة سألني شايب كبير قال لي لو نسيت الصلاة الفاتحة ما قريتهاش هل تبطل الصلاة؟
1: هو تو هو مش مأموم ولا فد هو
7: بروح إمام.
1: أه؟
7: إمام ايه في صلاة سرية
1: قصدي هو مأموم يعني يصلي وراء إمام يعني مش بروحه
7: لا إمام هو إيه؟ شايب قدموه الجماعة في موضوع يعني قالوا يصلي بينا
1: إيه؟
7: هو شكله نسيه ولا كيف هم سألني السؤال هذا ما عرفش كيف نجاوبه يعني هل تفضل الصلاة ولا تصرف بعد القراءة
1: تمام
7: بارك الله
1: فيك سعد معنا الأخ سعد
8: السلام عليكم الشيخ.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
8: تحية ليك الشيخ تحية لعملين معك المبارك الطيب في هذا اليوم مبارك
1: الله يسلمك
8: وبارك في مجهود البرنامج الديني وكثر الله من حسناتك وآجر حسناتك من جبال الشيخ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنصر لغزة وفلسطين وجميع المسلمين يا رب العالمين في هذا اليوم المبارك وأجعلنا برزقنا بالغيث نفع يا رب العالمين وبعد علينا البلاء والوضاء يا رب العالمين. وشكرا شيخ أنا ما عندي سؤال بارك الله فيك جزاك الله.
1: نعم الإنسان إذا ترك الفاتحة يعني لما يقول الشيخ خليل لو ترك الفاتحة في ركعة السهو فركعة بدلها يعني ينسى الإنسان الفاتحة في ركعة ولم يتذكرها إلا بعد الصلاة والتشهد وجب عليه يأتي بركعة بدلها، لأن الفاتحة ركن لا تصح الركعة بدونها عند المالكية، ما يكفيش فيها هذه سجود السهو، هذه يعيد الركعة كاملة، لأن الركعة التي لم تقرأ فيها الفاتحة هذه باطلة، فتجبر بركعة صحيحة، فتجبر هذه الصلاة بركعة صحيحة. هذا هو طبعا فيهم يعني كلام طويل في المسألة، يعني هل تجب الفاتح في كل ركعة أو الجل، هذه فيها خلاف المذهب وكلام طويل، يعني هل تجبر إلا لا، فيها كلام في المذهب كلام طويل، ولكن هذه المسألة اللي ذكرناها هذا ومن اختاره من المسألة. في قول آخر اللي هو يعني الفاتحة للجل ليس للكل، يعني وأن يترك الفاتحة يعني ركعة من ربعية وثلاثية يسجد قبل السلام ثم يعيد تلك الصلاة احتياطا، هذا قول واختار صاحب الرسالة بناء على أن الفاتحة يعني واجب في الجل وليس في الكل، وهذه مسألة خلافها مشهور في المذهب. عند اتصال الأخ علي، تفضل.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: بالله أنا صليت وراء إمام، ولكن نسيت سلمت قبله، بعدين دركت ورجعت سلمت معه.
1: أنت سلمت سلم قبل الإمام ناسيا يعني. أنت سلمت قبل الإمام ناسيا. تمام خويا علي، ان شاء الله نجاوبك عن ذلك. نعم. الاخ علي سال سؤال اللي هو سلم قبل الامام ناسيا، هل يعني تصح صلاته ام لا في هذه المساله؟ صلاته اذا كان سلم قبل الامام ناسيا، من سلم قبل الامام ناسيا ثم تبين أن إمامهم لم يسلم، هذا يرجع للصلاة بالنية والإحرام وينظر ينتظر سلام الإمام ويسلم معه ولا سجود عليه، لأنه فعل ذلك عن غير عمد، وهو في حال اقتداء. طبعا هو في حال اقتداء، وهذا نص عدها المالكية، قال المأموم إذا سلم قبل إمامه لظنه سلام إمامه هذا ينتظر سلام الإمام ويسلم معه ولا شيء عليه، لأنه لم يحصل منه ما يبطل الصلاة، وإذا حصل منهم يبطل الصلاة مثلا كلام طويل ونحو ذلك وغير هذا يبتدأ الصلاة وعادها من جديد. المهم يعني أن هذا مما نص عليه أهل العلم، إن سلم قبل الإمام عامدا هذا تبطل صلاته، لكن إن سلم قبل الإمام ساهيا لم تبطل الصلاة ويحمل عنه الإمام سهوه، وهذا هو مذهب الإمام مالك في هذه المسألة. نرجع إلى الإجابة على بعض الأسئلة الأخرى الواردة في حلقتنا هذا اليوم. هذا سائل سكت، أنا لا أحب أن أكون مرائية، أقوم بالرياء ونفسي كلما جئت ليفعل الخير تقول لي أنت تفعلين هذا للناس وكذا كذا، فأترك العمل خوفا من الرياء، هل أصح أني أستمر رغم أن نفسي توسوس لي أني مرائية وعلى أنني مرائية وعلي ترك العمل وإلا لا؟ هذا سؤالها ونجاوب عنه بإذن الله بعد ما نأخذ الاتصال التالي. الأخ مصباح، تفضل أخونا مصباح.
10: السلام عليكم يا شيخ، ميزان حسناتكم إن شاء الله.
1: يومك طيب، يومك مبارك يا مصباح، وربي آمين وإياك يا رب العالمين.
10: شيخ
1: تفضل.
10: تولي سيرك على هذا الإمام اللي صلى بيه مثل الفاتح.
1: نعم.
10: أنت معلش وضح له أن كل الشفاء يصلي وراه يعاود صلاتهم ولا كيف.
1: إيه تمام، نوضح للمسألة إن شاء الله بإذن الله. إيه
10: أنت ما دركتهاش هذه.
1: ايه تمام هي اللي ذكرت ان المساله فيها خلاف، ولكن حاضر ان نجاوبوه عن ذلك ان شاء الله تبارك وتعالى. طبعا هو ذكر المساله هذه، يعني الاخ علي ذكرنا بمساله اللي هو حكم اللي نسي في ركعه من الركعات نسي الفاتحه، وذكرنا الخلاف في المذهب في هذه المساله لصح المسلم أن يعيد الصلاة، لكن يعني بالنسبة للأخ كذا هل يعيد الصلاة ولا لا، نقولهم يعودوش الصلاة، شن السبب في في في ذلك؟ لأنه الأشهر في المذهب في هذه المسألة هو أنه يسجد قبل السلام، أنه يسجد قبل السلام بناء على أن من يعني نسي يعني الفاتحة وتذكرها في السجود، ذكرنا أنه يلغي الركعة ويأتي ركعة بعدها، لكن إن لم يتذكرها، ظاهر المذهب أنه إذا ترك الفاتحة زي ما ذكرنا هذا يسجد قبل السلام ويعيدها احتياطا. بناء على هذا القول الآخر في المذهب لا تجب عليه إعادة الصلاة، فإذا بما أن وصل وأكد لا يعيد الصلاة. لكن المسلم القول الأحوط له في هذه المسألة أنه إذا يعني نسي الفاتحة يلغي تلك الركعة ويأتي بركعة، هذا أحوط له، وهذا موافق لمذهب كثير من أهل العلم ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا الأحوط للمسلم. لكن إذا صلى بجماعة وغيره ونسي الفاتحة كما هو حال الأخذ الكبير في السن، لا يطلب منهم أن يعيدوا الفاتحة بناء على القول الآخر في المذهب، وهو إذا ترك الفاتحة مثلا ركعة من الرباعية أو ثلاثية هذا يسجد قبل السلام ثم يعيد الصلاة احتياطا وليس يعني على سبيل الوجوب. أيضا عندنا السؤال الأخت اللي سألت قبل قليل على مسألة الرياء وذكرت أنها تخاف يعني من الرياء، وهذا يعني هو مدخل من مداخل الشيطان، هذا مدخل من مداخل الشيطان. يعني الإنسان كون الأخت هذه عندها يعني تريد أن تصلي وتتصدق وتقرأ القرآن أو يعمل أو أي عمل من أعمال الخير، بعدين يجاها خاطر يقول أنت تفعلين هذا للناس وما تتركين، نقول لك إياك أن تتركي العمل لأجل هذا الخاطر، استعيني بالله جل وعلا وأكمل العمل. حتى بعض السلف يقول ترك العمل لأجل الناس هذا رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. فالشيطان يأتي للإنسان مرات من باب الحرص على الإخلاص ويخليه يترك الطاعة بالكلية خوفا من الرياء. فأنت يعني علامات واضحة للإنسان اللي يخاف الرياء ويحزن منه ويجاهد نفسه على الإخلاص، هذا غالبا ما هوش حال المرائيك، المرائي هو اللي يطلب في نظر الناس وثناء الناس، أما أنت ظاهر كلامك رغم أنت تكرهين الرياء وتخافين منه، فشي تفعليه لما تجيك الوساوس هذه، هذه أول حاجة جدد النية ومباشرة يعني يقولي نفعل هذا الأمر ابتغاء وجه الله جل وعلا، وما تناقشيش الوسواس طويلا، استمري في العمل وما توقفيش، أكتري من الدعاء. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أن يعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه واستغفرك لما لا أعلم. فالإنسان يحرص لبعض الأعمال الخفية اللي ما يندريش على أحد، هذه تعين على الإخلاص، لكن هذه تعينه على الإخلاص، لكن الإنسان وساوس الرياء هذه يبتعد عنها. وساوس الرياء كثير من الناس يبتلى بها، بذات أصحاب القلوب لأن الحريصة على الإخلاص، فلذلك ما تجعليش مجرد الوسواس هذا دليل لأنك أنت مرائية ولا عندك رياء، لا لا لا، أفهمي أن الوسواس ليس رياء، مجرد الخاطر اللي يجي للقلب ما هوش دم، ما دام الإنسان يعني يكرهه ولا يرضى به، لما يجيك الخاطر أنت تفعلي هذا راه من أجل الناس، شنو تقولي له؟ ما دام انت منزعجه منا هذا انت ماكش مرايه، وما تتركيش العمل الصالح. لما يجيك الوسواس يقول لك لا يعني انت تصلي من اجل الناس لا سيء بخير، لا تترك الصلاه، تعطي فلوس لحد وجاك قال لك لا هذه رياء وكذا، لا تترك الصدقه، تقومي بالاذكار او عندك في يدك مسبح وغيره يقول لك لا انت دير فيها لاجل الناس فوتين فوتهم حلوها، قولي لا، لا تترك الذكرى ولا تترك طلب العلم. والانسان ما دام عمل لله لا يخاف بعد ذلك. الشيطان أحيانا ما يستطيعش منع المؤمن من الطاعة، فيجيه من باب هذا الأمر يحاول منعه بوسواس الرياء، سديم جدد نيته، لكن رأى كثرة التفتيش في النية تزيد الوساوس، معاش تفتش في النية كثيرا، والإنسان يكثر من الأعمال الخفية بينه وبين ربي، صدق ما يعلمش بها إلا أحد إلا الله، دعاء في جوف الليل، قراءة قرآن وحدك، مساعدة أشخاص من دون إخبار الناس بهذه الأمور، كل أعمال هذه تقوي الإخلاص وتريح القلب. فالكمال راه غير ممكن في هذه الحياة، مش حيصل الإنسان إلى مرحلة يخلو فيها القلب من كل خاطر، حتى الصالحون كانوا يجاهدون النيات، والمطلوب أنه مش يعني ما فيش خواطر بكل، إن يجاهد هذه الخواطر وما يستسلمهاش ولا يستسلم لها، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقطع التفكير في هذه الأمور. فالإنسان راه نطمنك أختي الكريمة، إذا كنت أنت تخافين الرياء وتحزنين من وجوده وتتمنين أن يكون عملك لله جل وعلا وحده، هذه علامة خير، هذه علامة خير بإذن الله جل وعلا، ما هيش علامة نفاق ولا علامة رياء. لهذا كلما يجي الوسواس قبلي بكلمات أنت يعني انصحح نيتني ونستمر، ولا أسمح له أن يحرمني من عمل صالح أتقرب به إلى الله جل وعلا. وبهذا أيها الأخوة المشاهدون والمستمعون نكون قد أكملنا الجزء الأول من حلقة اليوم. فاصل قصير ثم نعود بعد ذلك للإجابة على بقية أسئلتكم واستفتاءاتكم بإذن الله جل وعلا.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير أينما كنتم عبر أثير إذاعتكم دار الإفتاء الليبية على الموجة 90.9 FM. لأي اتصال يكون على الأرقام التالية 092-092-15-0 092-092-16-0 أو الاتصال على الواتساب 092-092-17-0. معنا اتصالات. الأخ إبراهيم،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مبارك مبارك،
0: يومك مبارك. وإبراهيم كيف حالك؟
1: والله عندي سؤالين.
0: تفضل الأول.
1: السؤال الأول، الشخص اللي طلق زوجته في طهر،
0: ايه،
1: هل جمعها فيه، هل الطهر هذا عدوه من العدة ولا لا؟
0: باهي،
1: تمام. السؤال الثاني، نبو شو صار في عملية الدولار هذه، قاعدة زي قبل محرمة وإلا أصلها ولا كيف؟
0: تمام تمام أخوي، إن شاء الله بإذن الله.
1: بارك الله فيك.
0: تمام بإذن الله. الأخ إبراهيم سأل لي مسألة طلقها في طهر عند اتصال قبل، بعدين نعود للأخ إبراهيم. الأخ خليل تفضل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: عندي سؤال بالله عليك إبراهيم.
0: نعم.
2: هل طبعا أمي تمنت
0: إبراهيم؟ إن شاء الله ربي يتقبلها بالرحمة.
2: طبعا تقبل أمي، لا تجدي في الحلم قتل قالك ما أخوك.
0: إيه.
2: واضح سؤال مش واضح.
0: باه.
2: طب اللي جتني في الحلم قلت لي رزاق من اخوك، جتني في الرقم الخبر قلت لي رزاق من اخوك، اهم حاجه اخوك مو بس.
0: باه.
2: هو هذا السؤال.
0: هذه النصيحه خذ بها.
2: طب حتى انا ماشي في المصيبة، انا ماشي بحلم بنت نصيحه امي، سواء حي ولا ميت، ماشي من قبلها.
0: ايه خلاص، هذا امر طيب، خوك ورد بالك منه واعطوك نصيحه باذن الله احنا بعدين ان شاء الله.
2: ماشي
0: صحيح. ماشي. اخت ام محمد تفضلي.
3: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: بالله يا شيخ، نبي نسالك عن الزكاة للفضه ان شاء الله.
0: اي نعم.
3: طبعا انا عندي خناق، يعني لبه وزنها قريب 505.
0: اي نعم.
3: وحزام حتى هو قريب 678.
0: ايه.
3: وطبعا امس ساعدتها الجرام قريب 16. قريب 16.
0: اي نعم.
3: بالله نبي نعرف الزكاة.
0: تبي تعرفي كم بتطلع زكاة يعني؟
3: ان شاء الله. يا.
0: تمام تمام ان شاء الله. العم يونس تفضل.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: تحية طيبة ليك وجزاك عنا كل خير.
0: آمين يا رب العالمين. آمين يا الله.
4: وبارك الله في المن بالوقت الطيب الرأي ونشهد الله بين هذاك مثال حسنات
0: المتابعة. آمين يا رب العالمين. آمين.
4: يرزقنا وياك فراش المجد الأقصى والعز لقوتنا في غزة.
0: آمين يا رب العالمين.
4: الله يبارك الله فيكم وزي ما تعودنا الجزاك الطيب واستفتاكم الروحاني الجميل. وبارك الله في الشيوخ كلهم، يعني أمس أنا سألت والسؤال يعني لكن بين هو حاجات واجبة بارك الله فيه. الشيخ عبد المحسن رب طول عمره.
0: آمين يا رب.
4: بس على الملاحظة المحطة خصوصا إحنا بجهاتنا الحقيقة فيها ماء كبير من النخيل بشكل غريب، هو فصل الشيخ صح ممكن في بعض الأسوام أو حاجة ذكي مكبتنا قبل استعدى، لكن اعتقد انها من الظلم انه يقعد التنكيف كواحده ولو يستفاد منه حتى الحيوان يعني والعنفه وحتى السماد في الارض يعني. يعني الحقيقه فيها ماء كبير ويعني مش كل شيء هو فلوس حتى يصب الدم حتى الاهله ولا كذا، ويشوف اهمال غريب جدا يعني بخلاف العدل تقديم الاشجار وكل هذه. ونعم يعني ما نقولش ونتمنى بالامور الشرعيه دي.
0: ان شاء الله ان شاء الله عم يونس، ان شاء الله باذن الله. الاخت هنا تفضلي.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
5: اخي انا عندي استفسار. أخذت ميراتي من بيني وبين إخوتي، يعني كل أحد فينا أخذ نصيبه. نعم. وعندي قطعة أرض نبي نبيعها لأخوي، وكنت متفقة من قبل المقاسمة أني يعني حنبيع له جزء من النصيب متاعي، فاللي مواليه يعني اللي قريب منه، وما نعم. كناش متفقين على سعر معين في وقت توجينا بنحدد السعر، فصار مخالفة في سعر. هو أعطاني سعر، ولما سمعوا أخوتي التانيين بالسعر هذا قالوا لي لا هذا ما هوش سعرها، وراهي تسوى أكتر من هيكي، ووقفوا يعتبروا المبايعة هذه وزادوا عليه في السعر. هل هذا جائز إنهم هم يزيدوا في السعر ولا لا؟
0: هو الأرض هو عندي. هو يأخذ الأرض لك أنت تقدر تبيعها بالسعر هذا ولا بسعر جديد كيف ما تبي أنت. أنت مش ما تفهمتيش معهم اللي سعر، أنت بتبيعينهم سعر السوق.
5: يعني أيوة بسعر السوق. لما جبنا من يسعر الأرض قال ما نسعرهاش لأنها جاية على خط الغاز ما نقدرش نسعرها، قالوا جيبوا حد يساو، وهو وعلى ضوء خود وبيعوا الأرض. السعر اللي حطوه الناس يعني قال كاني لو بنحدد لها سعر بنحطها ممكن 9 دينار المترو 10 دينار المترو، يعني بأقل من سعر المنطقة. المنطقة في العشرينات خاطي خط الغاز. فأخوتي وقفوا، أخوتي تانين وقفوا المبايعة وزادوا عليه في السعر، قالوا ناخدوها احنا بسعر كذا. فهل هذا جائز شرعا انهم هم يزايدوا عليه في السعر ولا لا؟
0: انت ما بعتي لهم ايش قاعد، انت ما تو امتى يكون البيع تام، امتى يتم فيه تحديد؟ ما تقول ما تعالج، قلت لهم من بيحلكم، لكن ما قلت لهم ايش هم كم. انت بعتي لي مرضيتي بالسعر، انت خلاص اللي اعطوه لك.
5: اني انا كنت جاهله بالاسعار رضيت، يعني أنا ما كنتش نعرف إن هي ممكن تسوى أكتر من هيكي. قال لي أنا جبت متمن وقال لي راهي تسوى من كذا لكذا، واخدنا السعر اللي قال عليه هو أخوي التاني. لما وصل الخبر لأخوتي التانيين اتنين قالوا لا وبخص.
0: يعني أنت لا أنت المرة الأولى يعني قلت لهم جيبوا متمن وأنا بيحكم بسعر متمن، هكذا اللي صار ولا؟
5: اي هذا الحوار اللي صار، اني يعني جيبوا حد يتم من سعرها، لو كانت تسوى 1000 حتدفع 1000، لو كانت تسوى دينار حتدفع دينار، يعني على حسب ما يكون المتمن.
0: المتمن ما بينوش الحقيقة وهم ما بينوش الواقع زي ما هو، يعني جابوا سعر اقل من سعر السوق،
5: جابوا سعر اقل من حسب ما قالوا اخوتي التانيين ان اقل من سعر السوق، ان هذا موش سعرها.
0: خلاص انت ما انت بعتي لهم سعر السوق.
5: وصار شبه تنازع بين أخوتي، واحد يزيد على الثاني، أنا ناخدها بكذا، أنا ناخدها بكذا، أنا ناخدها بكذا، وأنا شبه أنا مش شبه أنا المبلغ اللي أعطاه لي أخوي وقعت حتى عليه طرف أول، فهمتني؟ طبعا. ولما سمع أخوي الثاني قال لي على شيء هذا أولا أنا جارك الحد، في الحد المفروض أن يكون عندي علم بالسعر، وتاني هذا ما هوش سعرها، هذا ما هوش سعرها. قال لي
0: وانت بتبيع لأخوك الثاني، انت بتبيع لواحد من اخوتك ولا؟
5: انا بنبيع واحد من اخوتي، انا ما قدرش ندخل حد من برا يعني.
0: تمام تمام ان شاء الله بدنا نوضح لك الصورة اختي
5: ان شاء الله.
0: انا الاخ ابو همام تفضل.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير.
6: يا شيخ انا عندي سؤال
0: تمام تمام ان شاء الله باذن الله نوضح لك الصوره باذن الله
6: ان شاء الله.
0: معنا الاخ احمد.
7: السلام عليكم
0: ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
7: الاخ الفاضل جزاكم الله عنا خير جزاء وافضل بذلك ميزان حسناتكم.
0: امين يا رب العالمين. امين.
7: سؤالي يا شيخنا

0: ظلمتك وهو يقول انا ظلمتك، ومش قادرين يعدلوا من امور حياتهم يعني، رغم انهم هم متبعين الحمد لله صلاه افكار مساف صباح، يحاولوا يعالجوا في انفسهم بانفسهم ما نشوفش الشيخ لا شيء، لكن الوضع مزري جدا بيناتهم يعني. لكن هم توا اللي خايفين منها هي حمل هذا الوزر، يعني الله يقول انا حنشيل وزرك وهي تقول انا حنشيل وزرك يعني. يا ريت نسمع تعقيب منك في الموضوع ان شاء الله.
1: تمام تمام ان شاء الله باذن الله.
0: بارك الله فيك، رحم الله والديك.
1: امين يا رب العالمين. معنا الأخ إبراهيم، تفضل. الأخ إبراهيم معنا.
2: أهلا وسهلا،
1: يومك طيب أخو إبراهيم، تفضل.
2: شحالكم شحالكم كيف أخباركم؟
1: طيب الحمد لله رب العالمين، الحمد لله.
2: بداية الفترة تاعي احنا عندنا في المرحلة عند زكاة يطلعها للمريض طبعا. باي المريض هذا طبعا عندنا هاي الجوف برا، احنا طبعا باش نمشي بعدي وش نعمل نقص ضروري. طبعا هو قال هي المكان التكييف حتى كل المريض به، بس المرافقين طبعا حتى ما عندهم سكر وعندهم صاريخ ثانيه كيف يكلمونا حتى في رتب ملتف البلشه هذه اللي رحينا هذه يجوز ان نصرفوا خاصه المبلغ لان فيه زياده.
1: هو اعطيه زكاه المريض بس ولا مش واضح شوي السؤال؟
2: يستخدمون المبلغ هذا ولا ما يجوز يستخدموا منه يبدل المريض به؟
1: هو اعطى الزكاة للمريض بس ولا
2: هو زكاة قال للمريض؟
1: ايه
2: للمريض اعطاها لي ليه واخويا اعطاها لي ليه وقال لي هذه هي المطلوب، يعني هي زكاة بس هو بس يعالج.
1: اعطاها لك انت ولا مين اعطاها لي باش تعالج؟
2: هو اعطاها لي ليه بس انا ارفع خوي ونعالجه.
1: ايه
2: باهي طبعا انا بعثت على اخوي وبعثت معي نسيبه كذا، المهم رفعوه غادي لتونس، رفعوه لتونس المبلغ كويس هو، لكن هم لما رفعوه هل مصاريفهم حتى هم يعتمد على المبلغ هذا عادي ولا لا؟ مصاريفهم بروح ما لحقتهم مصروف، لكن ربما هيك صارت له حاجات هي وسط عقبه واحد مبلوك يستخدم من المبلغ في تونس بالدول هذه.
1: تمام تمام ان شاء الله.
2: المبلغ هذا ولا لا؟
1: تمام تمام ان شاء الله. واضح الصورة خبرين. الحاج محمد تفضل.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا طيب عليك يا شيخ والمستمعين وكل صلة وعلاقة برضو دالسة.
1: آمين يا
3: والله يا شيخ. أنا اليوم صباح بعد فرصة اختمنا على الهدايا السوق امتعاد الساعة يقولوا له والله يا شيخ خضرة ما تبني تشريها تشبها له وتخليها هذه خضرة بس، يعني ما قول البطاطا 7 جنيه و4 تصلب 5 نفوس حتى تدير في المولى ما اشتهى صاحب 4-5 صغار شو بيجيب بالله كفطور وغيوات العمالة ما اشتشبوله بكر الجبنة ما اشتشبوله الدحي 24 و25 وين المسؤولين هذول اللي شادين أمانة؟ وين وين الزراعة وين الاقتصاد وين الواحد اشبون حتى بالعين من الألف الشعب هذي اللي لا يعرف الوضع العظيم 7 جنيه حتى 5 جنيه ما شدوا لي صاحب أسرة 4 ما شدوا كانت رد 15 وكان كذا حتى شرمولة ما شنب لندروا حتى هذه اسمها الزميثة ما 7 جنيه كيلو جلال ليس جلال شرور بياني يوم ما يلعظم شرور بياني مش قلنا حتى ربعي شوفوا لي وحم أمه فيني كذا أقولي يطل السوق وشوف الأسعار وشوف الواحد انتم متحمدين لما أنا من يوصف
1: ونعلقه بإذن الله على كلامك. نبدأ في الجواب على الأسئلة. عندنا الأخ إبراهيم في السؤال الأول قال سأل سؤالين. السؤال الأول يعني هو طلق، قال السائل طلق زوجته في طهر جامعها فيه، هل يعتبر هذا من الطهر؟ هذا يعتبر من العدة ولا؟ لأن العدة هي 3 أطهار عند المالكية، أقرأ الأطهار عند في المذهب، وعند المالكية تحسب أنا ما يحسب الطهر هذا محسوب، يعني يحسب بقية الطهر الذي وقع فيه الطلاق ويحسب قرءا من الأقراء

0: حتى لو جمعها في هذا الطهر، يعني لو طلق زوجته وهي طاهر ولم يكون جمعها أو جمع هذا الطهر الذي وقع فيه الطلاق يعتد به من عدتها. فبالتالي لو وقع في طهر نحسب هذا ويقع يخرج من تخرج من عدتها بخروج أول قطرة دم من الحيضة الثالثة، هذا واحد أول ما يحيض الضوء، حتى بعد أيام تحسب واحدة وبعد يعني تحسب الثانية، وبنزول الدم من الحيضة الثالثة تعتبر خرجت من عدتها. يعني يطلقها مثل المرأة من حيضها يوم واحد، مثلا طهرت المرأة من حيضها يوم واحد وطلقها زوجها يوم 10 من هذا الطهر، يقع يحسب هذا الطهر. عندنا السائل الأخ عنده سؤال آخر، سأل عن مسألة الدولار، وفتوى دار الإفتاء ما زالت كما هي في منع التعامل بمعاملة الـ1000 دولار حتى يتم التعديل من المصرف المركزي، وهي تعديلات يسيرة لو أراد المصرف التعديل. عندنا الأخ خليل سأل قال رأيت رؤية في المنام أن أمي تنصحني بأخي وتقول لي رد بالك منه، رد بالك من أخوك وحافظ عليه. هذه الرؤية رؤية الأم المتوفاة في المنام وهي تنصحك بالمحافظة على أخيك، هذه قد تكون من الرؤية الطيبة اللي تحمل معنى حسن. طبعا ما يمكنش الجزم بتفسير المنام على وجه اليقين، تعبير الرؤى طبعا ظني ويختلف حتى اختلاف الأحوال وما نتعاملوش معها، لكن الرؤية قد تدل على تذكيرك بحق أخوك، يعني وصلت الرحم حتى أنك توقف مع جنب أخوك كان يحتاج لدعم ولا مساعدة ولا نصح، ونبه وتنبيه ليكم حتى في المحافظة على علاقاتكم بينكم كأخوة، وما تسمحوش الخلافات أن تفسد ما بيناتكم. وقد تكون انعكاسا لما في قلبك يعني من محبة لأمك وحرصك على تنفيذ ما كانت توصي به قبل، كذلك أيضا خاصة أنت قلت يعني أمك ديما أمي ديما توصيني في هذا الكلام، فتكون رؤية يعني دعوة ليك أنك تستمر في الإحسان إلى من بقي من أهلك وأقاربك واحتساب الأجر عند الله تبارك وتعالى. فأنصحك تأخذ من الرؤية المعنى الطيب وتحرص على أخوك وتسأل عليه وتنصحه وتوصل الأرحام ما استطعت، وهذا هو يعني. فدعي لها الوالدة بالرحمة وتصدق عنها، هذا أنفع لها من يعني من شغل بكثرة التفاصيل، وإن شاء الله يحفظك ويحفظ أهلك ويرزقكم جميعا الألفة والمودة والرحمة. عندنا بعد سؤال الأخ خليل عندنا الأخت أم محمد سألت على زكاة الفضة، كيفية زكاة الفضة لمن عندها هي طبعا فاتت النصاب الآن، عندها هي 600 جرام وهي عندها 505 وعندها 678، فالمجمل يعني أكثر من 1000 جرام. قالت الجرام من جيتها بـ16 دينار، خلاص يعني طريقتين، يا أما تطلعي يعني القيمة اللي موجودة، يعني تقومي قديش، قولي اللي عندي مثلا 500 وعندي 678 يجمعهم كم ويزكي هذا المبلغ، يعني يطلع لك 1100 جرام، بتزكي انت مثلا 1000 جرام عليه 25 جرام، وهكذا اي قيمة قسمها على 40 ولا اضربها في زوز ونص، اي قيمة اضربها في الزوز ونص، بعد ما تجمي مثلا عندنا 600 مثلا والـ500 هذا ما 1100، وعندنا 78 وزيدهم الخمسة يولوا 83، يعني 1183 تقريبا، فهذه نقسموهم على 40 اللي يطلعوا مثلا يطلعوا قديش 45-46 اللي هو من يطلعوا يعني كم من الزكاة، أخرج هذه الزكاة يعني نخرجها بالقيمة، طلعوا لي 10 جرامات مثلا نضرب 10 جرامات في 16، طلعوا لي 50 جرام نضرب 50 جرام في 16، وهكذا وأخرج هذه الزكاة، فنحسبها بسعر الفضة يوم خراج الزكاة بسعرها في السوق. نمشي بعد ذلك إلى سؤال الأخ عم يونس ونصيحته في مسألة يعني عن إهمال النخيل، والنخيل طبعا من الأشجار المباركة وعن الناس جميعا يعتنوا به. طبعا الفترة الأخيرة صار فعلا صارت طفرة وكثير من الناس عندهم مزارع وغيرها عشان يهتموا بمسألة الأشجار بصفة عامة، راهو النخيل هي مش مجرد اهمال شجره بس، اهمال راهو نعمه عظيمه ورثناها عن ابائنا وعن اجدادنا. النخله ديما تحتاج الى عنايه وسعي وتنظيف وتلقيح ومكافحه الافات هذه كلها. فبالتالي على الناس ان يعني يحاولوا بقدر الامكان العنايه بها. النخله طبعا عبر كثير من القرون كانت هي حتى رمز للخير وللبركة والرزق في بلادنا، يعني كانوا مجاهدين هذه مونتهم، وهذه مونتهم في الحرب، والمحافظة عليها محافظة على التراث واقتصاد وحتى منظرها الجمالي، يعني لما تكون مزرعة فيها نخيل وغيرها. يعني للأسف نشوف كثير من النخيل اليوم يترك هكذا دون رعاية، وحتى تصاب الأشجار بالأمراض وتجف ويقل إنتاجها، وبينما نشوف يعني العناية يعني ببعض الأشياء الأخرى الزينة وغير ذلك، لكن ما فيش عناية. يعني راه العناية المنتظمة تعود على أصابع حتى بثمار كويسة وخير كثير. الزرع يعني أمر طيب، والأرض أمانة في أعناقنا، والإنسان المفروض يشكر نعم الله جل وعلا عليها، ويحاول يستثمر الأرض وعدم يهملها. وربي يقول وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله. فالمفروض مننا وينبغي أن نحافظ على نخيلنا ونعلم الصنعة هذه لأبنائنا. النخلة راهي إذا كما يقال إذا أكرمت أعطت، وإذا أهملت ضاع خيرها وخير الأرض التي تموت فيها. فهذه نصيحة عامة للجميع وللدولة بالذات، خصوصا بالاهتمام بأشجار النخيل خصوصا في الطرقات وغيرها، لنشوفها يعني ثمارها ملقاة على الأرض. عندنا سؤال آخر، الأخت هناء سألت علي بيع الأرض وتحديد السعر. هي باعت الآن، قلت أني باعت أرض، باعت الأرض يعني بناء على التسعير المثمن لها، على تسعير المثمن لها، وقالت لأني ببيع لك زي ما ببيع السوق. السوق يعني السوق يعني مثلا بكذا، يعني ببيع لك بكذا، السوق بألف ببيع لك بألف، هذا بعشرة بعشرة. أنا لما جيت بعت لي واحد مخودي قال نظر التانيين، قال لا هذا ما هو السعر، هو احنا التاني أولى به ونحو ذلك. هو طبعا الأرض ليك أنت، كيف تبي تبيعها بيعها. هذه أولا ما يعني ما يقدرش حد يلزمك بأي شيء معين، لكن انت اذا بيعت الارض لما يكون التقييم، شنو التقييم؟ هل هو فاحش ولا ما هو فاحش؟ يعني الخطا في التقدير البسيط يعني 10 وحسب لك ب 11 وهي ب 10 ولا غيره، واحد زاد عليكم دينار ولا كذا في السوق، هذا عادي صغير التقدير، وما دام بعتي ما اشترجي في كلامك كملي البيع. لكن لما يكون الغبن فاحش ولا تدليس، لما يكون المتمن تعمد خفض القيمه ولا يرفعها ولا اخفى معلومات مؤثره ولا تواطأ مع احد الطرفين، هذا اللي فيه الإشكال. ولما يكون الخطأ كثير، يعني بحيث أن العقار ثمنه بسعر والسعر الثاني أكثر منه، يعني فرق كبير، هذا الغبن الفاحش اللي هو ليك الحق أنك تتراجي وتبيعي بالسعر الجديد مش بالسعر القديم. لكن لما يكون الخطأ عادي جدا في اجتهاد وتم البيع بتراضى الطرفين، هذا البيع صحيح في الأصل وما يفسخش لمجرد وجود خطأ في التقييم، خطأ البسيط. بعكس لما يكون غش وتدليس وغبن فاحش، فهنا نشوفه في أمر آخر وفي تلاعب في هذا الأمر. فأنت شوفي هذا الأمر، إذا كان الأمر فعلا يعني أمر بسيط، البيع وبعتي خلاص بعتي ما اشترجي في كلامك. لكن إذا كان بعتي أنت بناء على تقييم، وتقييم هذا مخالف تماما، والعبرة هو سعر السوق المثمن، المفروض يدير على سعر السوق، مش لا خط حتى تخطى تحت خاص بسعرها كذا، لا المفروض بقل السوق قديش ناس خذت الأرض اللي جاي، هذا هو السعر المعتبر في هذه الحالة. الأخ أبو همام سأل لي مسألة تأخير صلاة الوتر. وأولا ننصح الناس بالذات اللي عارف نفسه مرة يستيقظ وما لا، وأخونا أبو همام قال الكلام هذا، يعني أخونا أبو همام قال الكلام هذا، قال لي يعني الوتر مرات إن نأخر فيه حتى يعني يدد الأذان مرات الصبح ونفيتني يفوتني الوتر. الوتر هي من السنة المفروض المسلم يحافظ عليها، وحتى تأخيرها جائز للإنسان اللي واثق في إنه سيستيقظ، لأن هي صلاة بدأت في الليل، صلاة المشهودة وفيها النزول الإلهي واستجابة الدعاء ومرات الإنسان ما يستيقظش، فأي إنسان يخاف أن لا يستيقظ في آخر الليل فهذا الأفضل له أن والأفضل في حقه أن يوتر في أول الليل قبل أن ينام. وهذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم من وصاياه للصحابة، قال وأن أوثر قبل أن أنام. لماذا؟ هذا كل إنسان يخاف أن ينام ولا يستيقظ في آخر الليل، فنقول له كما هو حال أبو همام، صلي الوتر قبل أن تنام، صلي الوتر قبل أن أنام. بل الإنسان نسي الوتر ونام عنه حتى طلع الفجر، هذا يصليه قبل صلاة الصبح إن أمكنه. نعم هذا يصليه في المذهب. طبعا وقت الوتر عندنا وقتين، اختياري واضطرار. الوقت الاختياري من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الصادق، هذا كله وقت مختار صلي فيه متى ما تبي. لكن لما يدخل خلاص وقت مضطر، خلنا يبدأ من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح. يعني الإنسان من لم يصلي الوتر حتى طلع الفجر، فإن كان نائما أو ناسيا جاز له أن يصلي الوتر قبل أن يصلي صلاة الصبح، وهذا في حقه يعني وقت ضرورة يصليها دام مش قضاء، لكن يصليه قبل أن يصلي الصبح. إذا صلى الإنسان صلاة الصبح الفريضة قبل ما يصلي قبل أن يوتر، هنا وقت الوتر فات، لا يشرع له قضاؤه بعد الصبح ولا بعد طلوع الشمس. هذا بالنسبة للوتر عند المالكية. هذا بالنسبة لسؤال الأخ أبو همام. عندنا الأخ أحمد قال هل يجازى كل زوج من الأزواج بسبب السحر أم لا؟ هو طبعا الإنسان العقل هو مناط التكليف، الإنسان زي ما قلنا العقل هو مناط التكليف، وإذا كان الإنسان ما يدريش على نفسه ويقول في كلام لا يدري عليه هذا لا يحاسب. يعني المسحور يحاسبه الله على ما يفعله باختياره وإرادته، حاجة دارها باختياره وإرادته هذا يحاسبه الله، لكن إن زال عقله زالت إرادته بسبب السحر زوالا حقيقيا هذا لا يؤاخذ به. لماذا؟ لأن الشرع جعل التكليف مرتبطا بالعقل والقدرة. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا أصاب الإنسان سحر وترتب عليه مرض ولا آلام ولا هموم ولا اضطراب في النفس ولا نفور من الزوجة، نفور غير طبيعي ما عادش يقبلها ونحو ذلك، ويقول في كلام ما يندرش عليه وساوي صديق، هذا يعني إذا كان ما يندرش لنفسه هذا غير مكلف. وإذا كان يعني حتى مرض من السحر والألام والهموم لكنه ما زال بعقله ويدري ما يقول هذا يبقى مكلف بحسب استطاعته ويؤجر على صبره واحتسابه. فإذا السحر نشوفه شنو السحر ونوصل بيك، كان السحر بلغ به الأمر حدا فقدت معه التمييز وفقدت معه الإدراك بحيث أنت لا تعلم ما تقول ولا تعلم ماذا تفعل، فأنت كمن زال عقله ولا تؤاخذ على ما لا تعيه. فالمهم للمسلم أن يعلم أن مش كل مشكلة ولا عصبية ولا تقصير يحطها في رأس السحر وخلاص، لا والله مشيت الشيخ وقال علي وقال لي أنت فيك سحر. رأوا كثير من الناس اللي حتى اللي مشهورهم الرقات وغيرها يهولوا من مسألة السحر، مجرد حركة فيه لا أنت مسحور. لا الإنسان يدري يندري نفسه ويعرف الكلام هذا أنه يتفكر ولا ما يتفكرش، فهو كان يتفكر رأوا كنت محاسب على كلامك، مش كل واحد ده يعني قروا عليه شوية ولا تأثر أثناء القراءة هو مسحور وغير طبيعي. لا في أشياء كثير من الناس فعالهم محسوبة ولأنه يدري ما يقول في ذلك الوقت، ما هوش بتأثير السحر، وقد يكون الإنسان مسحور فعلا، لكن مش كل مسحور هو غير مكلف. أو كثير من الناس مسحورين ويصلوا في المسجد ويصلوا في بيوتهم ومحافظين على الصلوات وغيره، والسحر لم يصل به المبلغ إلى أن فقدت فيه الإدراك أو فقدت فيه العقل وفقدت فيه التمييز، هذا ما وصلش بك. فالواجب على المسلم يتداوى من السحر بالوسائل المشروعة، دعاء والرقية الشرعية وقراءة القرآن وجاهد نفسه في طاعة الله جل وعلا بقدر استطاعته. لكن الخلاصة أن المسحور متى لا يحاسب؟ لا يحاسب إذا كان فاقد الاختيار والإدراك تماما وحقيقة. والإنسان إذا فعل شيئا وهو مدرك مختار فإنه محاسب عليه زي سائر المكلفين بالضبط، ما فيش فرق بيناتهم خلاف، ما فيش بيناتهم خلاف. ويراعي الإنسان يعني إذا أضر بأحد أو نحو ذلك يراعي ذلك. الأخ إبراهيم سأل لزكاة للمريض وقال أعطينا زكاة للمريض وأعطيت لي واحد زكاة وأعطيناها للعلاج، هل يقدر هو يصرفها في أمور أخرى ولا للمرافق اللي معه ولا غير ذلك؟ هو الأصل أن زكاة المال تملك للفقير أو المسكين، ولما يأخذها المريض ملكا له يصبح هو حرا في التصرف فيما يحتاجه من أمور في حياته المشروعة، لأن المرض هذا المريض الفقير هذا داخل في مصرف الفقراء والمساكين اللي ذكرهم الله عز وجل في القرآن، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، أن يعطي لفقره والفقر أن نعطيه له مش ضروري نعرفه هو. لكن يعني شيء آخر، يفضل أن تصرف الزكاة فيما قدمت لأجله اللي هو العلاج، إن كان هناك مثلا ضرورة ملحة يعني مثلا، و يعني هذا الأفضل أن ينفقها الإنسان في فيما في في العلاج، وهم يدبروا روحهم مكلتهم وشرابهم في الطريق وهذا يدبروا به، هذا الأفضل للإنسان. حاجة الإنسان للعلاج هي حاجة ملحة، فإذا وجدنا مريض يحتاج العلاج وما عندهش مال فوق العلاج في شيء بس في ذلك لا حرج أن نعطيه من الزكاة، إن الزكاة يقصد بها دفع الحاجة. وده ما ذكرنا، الإنسان إذا ملك المال له أن يتصرف فيه كما شاء، له أن ينفقه ويشتري به حاجاته وإمكانياته حتى في أثناء سفره لا إشكال فيه، لكن الأفضل أن فلوسكم تاعت المصروف خلوهم بروحكم وخلوا ذوهم للعلاج فقط زي ما ذكر المزكي، وهذا على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب كما ذكرنا. نأتي لما زالت بقية الأسئلة الواردة في التطبيق اليوم وهي في الحقيقة أسئلة كثيرة. قال هذا حكم استبدال النقد الورقي بالنقد المعدني مع الفارق في القيمة، مثلا 10 دينار من الفئة الورقية بثمانية دنانير من القيم المعدنية، هذا أمر ما يجوزش، هذه حقيقة الربا. يعني الفلوس هم نفسهم، 10 دينار الورقية وعندنا الدينار الورقي هذا، فلا يجوز شرعا لأن هي فحقتها مبادلة نقد بنقد من نفس الجنس. طبعا هو دينار ليبي سواء دينار حديد ولا دينار ورقي. فالقاعدة الشرعية النقود المتداولة اليوم مدام هي عملة واحدة دينار بدينار يجب فيها شرطين، التماثل والتقابض. التماثل في القيمة الاسمية لهذه الأشياء هم دينار وهذا دينار ليبي ما فيش فرق بيناتهم، وإن يكون التقابض في المجلس، يعني 10 دنانير ورقية ب10 دنانير معدنية جائز، 50 دينار ورقي ب50 دينار معدنية جائز، لكن ناخذ 8 تبدلهم ب10 ولا ب12 بدل 10 لمجرد اختلاف الشكل، هذا ورقي وهذا معدني، هذا ما يجوزش، لأن العبرة بالقيمة النقدية مش بمادة الصنع اللي صنعت بها، هذه صنعت من ورق وهذه صنعت من حديد ولا نحو ذلك. هذا الأمر، الصورة مش تكون الصورة واضحة في هذا الأمر. أيضا من الأسئلة الواردة في حلقة اليوم، هذه سائلة تسأل عن حفر واهب الأب اللي هو بئرا في أرض وهبها لابنه، أقصد وهب الأرض ليستفيد الأب وابنه من البئر، ثم توفي الابن واختلف على البئر وملكيته من حيث أن البئر أصبحت في أرض الابن متوفي، هل البئر من حق الأب أم تعتبر يعتبر ميراث يعني؟ وإحنا بنشوفه إذا سلم الأب الأرض للابن هبة كاملة وما استثناش البئر لنفسه، البئر يتبع الأرض عادة وتصبح ملكا للابن عند وفاته، عند وفاة الابن تدخل البئر يعني في تركته وتنتقل إلى ورثته. لكن الحالة الثانية لم يستثن الأب البير وليحتفظها بحق لنفسه، إذا كان الأب عند الهبة قال البير هذا مستثنى من الهبة وهذا للجميع، البير يبقى ملكا للأب ثم بعد ذلك لورثته. فنشوفوا هل في استثناء ولا ما فيش استثناء، كان ما استثناش، الأصل أن البير هذا تابع للأرض، الأصل أن البئر تابع للأرض. ولعلنا نسمع من الطرف الآخر هل يعني في أمارات على أن وهب لأحد الورثة أم لم يهب لأحدهم. هذا سائل آخر يعني ذكر إذا يعني مقولة، قال من حسن تبع المرأة أنها لا تحفظ زلاته وأخطاءه ولا تفشيه الأهل والأصحاب، ولكن إذا كان معظم تعامله معها خاطئ وظالم وفيه من الخطأ ما يثقلها، ثم أمام الناس شكرته ولم تذكر تقصيره، هل آثمة أم أنه عثم؟ الأمر طيب، والستة دائما طيب وكل خير إن شاء الله. والمرأة إذا سكتت حفظا للبيت وسترا للزوج فهذا من الأخلاق الحسنة، خصوصا لما المقصود يكون عدم نشر الأسرار وعدم إشغال، إنما تشعلش الخصومات بين العائلات وعدم التشهير به هو أمام الناس. الستر على المستوى المطلوب ما دام ما فيش ضياع حق ولا تمكين للظلم، الستر دائما هو الأولى وهو الأفضل وهو الذي ينبغي للمسلم أن يفعله. أيضا من الأسئلة الواردة قالت يعني السؤال يعني الميراث، زوجة ليس لديها أبناء سواء ذكور أو إناث، كيف يحسب ميراثها مع العلم الرجل متزوج اثنين غيرها ولديه أبناء ذكور وإناث من الزوجتين الأخريين، ماذا ترد الزوجة التي ليس لها أبناء من زوجها؟ طبعا ذكرت أن الرجل متزوج من ثلاثة زوجات، واحدة من الزوجات ما عندهاش أبناء والزوجتين الثانيات عندهم أبناء ذكور وإناث من الزوج، لما يتوفي الزوج في الميراث ما ننظروش إلى كون الزوجة نفسها أنجبت ولا لم تنجب، ننظر هل الميت فرع وارث أبناء ولا لا. بما أن الزوج المتوفي عنده أبناء من غيرها من الزوجات الثانيات، جميع الزوجات في هذه الحالة يشتركن في الثمن، الثمن للزوجات جميعا الثلاثة يقسمهما بينهم، والباقي للورثة جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين. الله جل وعلا يقول فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، فلهن الثمن مما تركتم، والباقي يقسم على الجميع حسب الفريضة الشرعية. أيضا من الأسئلة الواردة في التطبيق، سائل هذا يسأل علي أريد فتح صفحة لبيع المنتجات ولكني ليس لدي رأس مال كبير، وهذه وصديقي عنده بضاعة يمكنه أن يعطيني بسعر الجملة، هل يجوز أن أعرض البضاعة للبيع في الصفحة وإذا طلب شخص أن يشتري قطعة أقوم بشرائها من صديقي ثم أبيعها للزبون؟ الإنسان ما يجوز لاش يبيع بضاعة معينة ليست في ملكه حالة العقد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نهى عن بيع ما لا يملك الإنسان، وقال الإنسان لا تبيع ما ليس عندك. اللي كان اللي حاصل الآن أنت عرضت نوع البضاعة بدون إبرام عقد البيع ولم يكن هناك أي إلزام له بشرائها، وعد منا بالشراء أنا يعني وأنت بعدين مشيت وشريتها وبعد ما شريتها وتملكتها بعتها، يعني البيع صار أمتى بعد ما تملكتها، هذا ما في شيء بس لم يكن وعد غير ملزم. والله تقدر تقول أنا نوفر لك البضاعة، أنا نقدر نوفر البضاعة الفلانية، وفي طريقة تانية أسهل أنك تكون وكيل عن الزبائن، يعني تشتري لهم اللي يبوه من السلع نشتري لك السلع الفلاني وأنا بناخذ عمولتي كذا منك أنت ولا حتى من الطرف الثاني، يعني البضاعة نشرها بمية وأنا نبيع 10 دينار عمولتي، بينك أنك مش مالك أنت، ما فيش بأس، هذا وكيل مقابل عمولة أخذها منهم، شرط أن يكون الفلوس هذه السلعة بمال الزبون مش بمالك أنت، وفي هذه الحالة ما يشترطش أنك تتملك السلعة ولا أنك تقبضها، أنت تشتري السلعة لصالح الزبون وتطلب من البايع بعدين يعني تأخذها من البايع وتسلم له، ولا أنت تطلب من البايع عسل يسلم له مباشرة، لا إشكال في ذلك في الحالتين. أيضا من الأسئلة الواردة في حلقة اليوم ولعلنا نختم بها أسئلة اليوم، لعلنا نختم بها الحلقة، هل تسأل أجرة المأدون الشرعي هل يصح أن تكون على عاتق الزوج أم يجب أن تكون على عاتق وزارة العدل باعتبارها هي اللي قامت بتكليف المأدون بهذا العمل؟ هو الأصل أن تكاليف إبرام عقد الزواج تكون على الزوج، لأن هي من مؤن النكاح اللي يتحملها الزوج عادة ما دام ما فيش نظام ولا اتفاق يقضي بغير هذا. طبعا الدولة ولا كذا كلفت المأدون، المأدون هو مش موظف راه في الدولة ونظام أقرب لنظام القاسي، يعني الدولة أعطاها إذن مزاولة بعد ما تحقق فيه شروط ودير امتحان وغيرها، زي محرر العقود وزي الخبير مثلا ولا المترجم المعتمد ولا غيره، مجرد حصوله على الإذن هو من الدولة مش واجب على الدولة بعدين أنها تتحمل الأجرة متاعتها، الإذن شيء وتحمل التكلفة شيء آخر، زي المحرر العقود ياخذ دولة أنه ما يدير تم مرض ولا تم بيع سيارة ولا تم كذا ياخذ أجرته بروحه، رغم أنها ترخيصها من الدولة، هو معتمد من الدولة، معتمد إذن مزاولة، مش يعني مش متحمل الدولة أجرته، هو يجدر في المكتب من حساب الخاص، وكذا نفس المأدون الدولة أعطته الترخيص وأعطته السجل وغير ذلك، ولكن الأجرة يعني يأخذها من الزوج وبهذا نكون قد أكملنا أسئلة اليوم. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ يونس من بنغازي قال: نعرفوا أن أكل البصل والثوم فيه نهي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. اللي كلي ثوم ولا بصل ما يجيناش للجامع باش ما يؤذيش الناس. قال باي نعرفوا هذا، لكن قال لما نشوفوا البصل والثوم نلقوا فيه فوائد هلبة. فقال: هل نقدر أن ناكل وندير معجون ولا حاجة تدفع هذه الرائحة باش نكون حصلت الفوائد وفي نفس الوقت ما وقعتش في النهي؟ نقول يا أخ يونس الحل سهل بسيط، وسيدنا عمر رضي الله عنه أعطاه للناس، قال لهم: يا أيها الناس إنكم تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين. خبيثتين يقصد الرائحة، مش خبيثة معنى ما تنفعش ولا حرام. قال لهم: الثوم والبصل، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. قالوا: الثوم والبصل كلهم فوائد، فيهم يعني حاجة واحدة مش كويسة اللي هي الريحة. الريحة تقضي عليها بالطبخ، لما تطبخ تذهب الريحة متاعها، وبالتالي تقدر تستفيد من الفائدة متاعها، وتقدر في نفس الوقت تفتك من يعني الحاجة السيئة اللي فيه اللي هي الرائحة. من أكله لعلاج، واحد يقول أنا مزكوم ومضطرب ناخته وكذا، واحد نقول له: معلش أنت ما تمشيش للمسجد، ما تؤديش الملائكة وما تؤديش بني آدم. والله مرات نصلوا بحدا ناس يعني صنة الثوم والبصل لين تدوخ، أنت ما عادش تقدر حتى لا تركز في الصلاة ولا تقدر تسبح ولا تقدر تدعي، وهذا الحقيقة فيه إيذاء. وهذا طبعا مش ثوم والبصل بس، أي رائحة كريهة. في اللي يمشي برائحة عرق كريهة جدا، خاصة الآن تو في الصيف، ولا رائحة الدخان، ولا رائحة الجوارب الكريهة. رأوا هذا كل الإنسان يحسب روحه هو ماشي بيكتسب الأجر، رأوا هو يكتسب الإثم بإذاء الناس برائحة العرق متاعه، برائحة الجوارب، برائحة الدخان. تقول مطفيه قدام الجامع يخش يتنفس عليك الدخان ولا يتنفس البصل والثوم، رأوا هذا حرام عليه، لأن فيه إيذاء للمصلين وإيذاء للملائكة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبي نسأل على صلاة الزوال طريقتها ووقتها، أم صالح وجزاكم الله خيرا. بالنسبة لصلاة الزوال ورد فيها حديث واحد له يعني ألفاظ مختلفة، ورد في سنن الترمذي وورد عند الطبراني، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سئل، قالوا له: نراك تدمن هذه الركعات بعد الزوال. كلمة تدمن يعني يحافظ عليها. فقال: هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء ولا ترتج حتى يصلى الظهر، يعني تقعد مفتوحة إلى أن يصلى الظهر. قال: فأحب أن يرفع لي فيها خير. قال: هذه ما دام هي أبواب السماء مفتوحة للدعوات وللخير، قال: أحب أن أصلي هذه الركعات كي يصعد إلى الله عز وجل فيها خير في هذا الوقت الذي فيه أبواب السماء مفتوحة. ثم اختلف الفقهاء فيها، هل هي راتبة الظهر نفسها ركعتان ركعتان، لأن قال أربع ركعات هما ركعتان ركعتان، ولا هي صلاة خاصة غير راتبة الظهر؟ بكل قيل المالكية والجمهور على أنها راتبة الظهر، ما في صلاة تانية خاصة اسمها صلاة الزوال. بعض العلماء قالوا لا، هي صلاة خاصة، والدليل على أنها خاصة لما سئل هذا الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: نراك تدمن هذه الركعات، قال له: أربع ركعات. فقال له: كيف سأل هذا الصحابي؟ سأل، قال له: فيها سلام في الوسط، فيها تشهد وسلام في الوسط. قال له: لا، يعني أربع ركعات مع بعضهم بدون تشهد أوسط وبدون سلام بين كل ركعتين. فهذا يدل عندهم على أنها صلاة أخرى غير راتبة الظهر، لكن الجمهور على أنها راتبة الظهر، وليس هناك صلاة خاصة بهذا المعنى غير راتبة الظهر. فيستطيع الإنسان مثلا، لأن السنن المسلم عليه أن يفعلها ولو مرة واحدة في العمر، صليها مرة واحدة غير نافلة الظهر مثلا وأصليها مرة أربعة متتالية وأصليها مرة اثنين اثنين، باش كان يوم القيامة هي غير راتبة الظهر يقولوا من اللي صلى صلاة الزوال تطلع أنت من اللي صليتها، من اللي صلى صلاة التسبيح ولو مرة واحدة في العمر أنت صليتها، من اللي عاد مريضا أنت تقيم يدك، من اللي تصدق بصدقة أنت تقيم يدك، من اللي تصدق بصدقة جارية، طبعا المقصود أنت تقيم يدك يعني أنك من أهل هذه الطاعة، وإلا يوم القيامة ما الحساب ما يرجعش شوية لأن نقيم يدي نيب باش يعرفوني درت ولا ما درتش، لكن المقصود أن يوم القيامة من الذي صلى في يوم 12 ركعة أنت تطلع صليت 12 ركعة، من الذي قام الليل تطلع أنت قمت الليل، من الذي غسل مثلا مسلما تطلع من اللي غسلت، من اللي حمل نعشا وهكذا، من اللي صام الأيام البيض تطلع من اللي صمت، من اللي صام ستة شوال، من اللي صام عرفة، من اللي صام عاشوراء، من الذي مثلا صام فترة يوما بعد يوم. فالإنسان يختار على الأقل، على الأقل كل مندوب يفعله ولو مرة واحدة في العمر، إذا كان داوم عليه خير وبركة، لكن على الأقل زي ما قلنا يوم القيامة وين ما يقولوا فلان اللي دار شيء تطلع أنت من أصحاب هذا الشيء، صدقة، صيام، صلاة، بر الوالدين، إصلاح ذات البين، إماطة الأذى عن الطريق، السعي في مصالح المسلمين، هذا كله على الأقل الديرة مرة واحدة لتكون يوم القيامة كثيرة الخير. ثم بعد ذلك أيضا قراءة القرآن وتلاوة القرآن، هذه يعني من المهمات جدا، فالإنسان يحاول أن يجمع من كل خير ثم يركز على ما يرتاح إليه ويسعد به. إذا كان تسعد بقراءة القرآن أكثر من الصلاة، أكثر من قراءة القرآن، بالصلاة أكثر من قراءة القرآن صلي، بالصيام صيم، بالصدقة تصدق، وهكذا.
3: أيضا شيخ سائل يسأل يقول هل يجب على الزوج أن يعالج زوجته؟
4: هذا الحقيقة السؤال الذي يسأل هو وراه لابد أن يعلم الإنسان، هل يعني الحياة الزوجية على ماذا بنيت؟ هل هي بنيت على المشاحة وبنيت على المعاوضة وبنيت على مقابلة العمل بالعمل؟ لم تبنى الحياة الزوجية على هذا، لم تبنى على المعاوضة بمعنى كالأجير، كم أسكن هذا البيت وكم سأعطيك من الأجرة، أو من المعاوضة البيوع، كم هذه حقت من هذه السيارة وتبدأ مشاحة،
3: شن اللي يجب علي باش نديره وما نزيدش عليه، وشن الحق اللي نأديه وما نزيدش أكثر منه.
4: بالضبط، بل المشاحة في المعاملات يحرص كل منهما على على النقص، يبقى صاحب السلعة يود أن يزيد الثمن وينقص قدر السلعة، وصاحب المشتري يود أن هو ينقص من ثمنها. هذه مشاحة تكون في المعاملات، لأن هذا مبنها
3: في البيوع،
4: في البيوع والإيجارات وغيره وغيره، ولكن فيها إنصاف، حتى مش معناها أن الناس تتكالب على بعضها البعض
3: أكيد،
4: لكن في الحياة الزوجية مبناها المعروف والمكرمة. ولهذا لما ننظر لمقاصد الزواج، الحقيقة مقاصد الزواج مقاصد سامية، منها قوله صلى الله عليه وسلم يعني إذا ما في الحديث اللي يقول فيه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، واحدة منهم ولد صالح يدعو له، ولن يستطيع أن يتحصل على الولد الصالح إلا عن طريق الزوجة. كذلك يعني قوله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم من الأمم أو الأنبياء يوم القيامة، ولن يستطيع أن يحقق هذا القصد العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم من المكاثرة إلا عن طريق التزوج. المعاني كثيرة التي ينبغي أن يلاحظها المتزوج من خلال زواجه. كذلك إعفاف المسلمات، نحن الآن في المجتمع المسلم، في المجتمع المسلم نجد هذا شيء خلقه الله عز وجل الفطري، طائفة من الذكور وطائفة من النساء، ولا شك أن الرجل في الغالب هو أقدر على تحقيق أغراضه الخاصة، أقدر من جلب المال، من الحفظ، من العناية بنفسه، من السكن منفرد، من كذا، أقدر من خلال الفطرة التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها. والمرأة هي أحوج ما تكون إلى العون، أحوج ما تكون إلى العون. والله والنبي صلى الله عليه وسلم في قوله استوصوا بالنساء خيرا، فهذه مسألة عامة، لما يقول استوصوا بالنساء خيرا هذا خطاب لكل رجل، لما يلقى امرأة في الطريق يعينها، يدفع عنها السوء، يعني يرشدها ويدفع عنها المكر والخداع وما يجري الآن في عن طريق وسائل التواصل من مخادعة ومن تملق ومن استدراج للمعاصي ومن في الطرقات ما فيها من خطف والعياذ بالله ونهب وغيره، هذا لا يلقى لا يليق بالمسلم الحقيقة، نظرا لأن قوله عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا، هذا خطاب لكل رجل ولكل تجاه كل مرأة. فإذا كان هذا حال الرجل مع كل مرأة يلقاها في الطريق، والمرأة أو الرجل الذي سقى كلب أكرمكم الله دخل الجنة بسبب سقه للكلب، فما بالكم بمن يقدم المعروف للآدمي، ومن الآدمي ما باله الإنسان إذا قدم لأحوج الأصناف وهي المرأة. ثم بعد ذلك يعني يأتي الإنسان ومازال يسأل لحق الزوجة في مثل هذه الأمور. ينبغي الحقيقة، أنا هذا الذي أريد أن أقدمه، أن ينبغي للمسلم أن يحرص على تقديم ما استطاع لوجه الله سبحانه وتعالى ما استطاع. المرأة تقدم لزوجها من الطاعة ومن الأدب ومن الإحسان ومن يعني حفظه، حفظ ماله ونفسه وأطواله لوجه الله، لا خوف ولا كذا، إنما هو تعبد لله عز وجل. والزوج كذلك يكرم المرأة لوجه الله سبحانه وتعالى، يكرمها لوجه الله، لعله يدخل الجنة بسببها، لعله يدخل الجنة بسببها، كذلك الزوجة قد تدخل الجنة بسبب برها وطاعتها لزوجها. لكن النزول لمثل هذه المسائل في قضية هل ينفق عليها، هل يعالجها والله ما يعالجهاش، أراه بعض المسائل هي لم تذكر لي في الحياة المعتادة، وإنما هي في الحياة اللي تشوبها المشاحنات، ومرأة يعني نقوله في بلغتنا العامية حرجانة في حشبوها ناشز، وهو في جهة وفي جهة، وهل يلزمه النفقة ولا ما تلزمش النفقة.
3: يعني هذه الأحكام وضعت ليرجع إليها عند النزاع، يعني
4: نعم عند النزاع والمشادة والحياة الغير طبيعية. الحياة الغير طبيعية يلجأ إليها، أما في الحياة الحقيقة المعتادة لابد أن تبنى على المعروف والعون، لأن البحث عن مثل هذه المسألة يعالجها والله ما يعالجهاش بننظر حتى للمرأة في الجانب الآخر، هل هي تخدم ما تخدمهاش، تخدم بوهم ما تخدمهمش،
3: صح
4: ما
3: صح
4: هو هي مش ما هم تنظر للوجهين.
3: يعني تخيل لو هو قال أنا مش حنزيد أي حاجة، مانيش معالج مثلا، مانيش شاري إلا كسوة واحدة في الصيف وفي الشتاء، وهي بالمقابل قالت أنا مش حنخدم أهلك وأنا مش حندير كذا كذا، معاش تصبح حياة زوجية،
4: معاش تصبح حياة زوجية. حتى الإرضاع، هل ترضع لها صغارها بأجرة ولا من غير أجرة؟ احنا تو ما نتكلموش على حكمه، لكن بالتالي بيسأل حتى هي تسأل،
3: صح
4: تكون مرضعه بالبلاش والله بالاجرات، تكون تقدم المعروف لبهمه ما لا ما تقدمش المعروف لبهمه. لكن ما نقولش للزوجه حتى انت حاسبي بها المحاسبه، هذا الحقيقه راهي اني اصفها انها دناءة من في التفكير. ان مراه يبقى معها شباني اللي هو ابو الزوج ولا ام الزوجه، بالعكس هي على حسب اصالتها تقدم لها من المعروف ما استطاعت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود، الودود المبنية على الود والمعروف،
3: صح.
4: مش المبنية على الشح وعدم الفعل الخير، يعني ما تسقيش أم الزوج الدواء والله نقول إحنا الشاهي والله الطعام، هذا من اللؤم الحقيقة،
3: صح.
4: وإن كان هي لما بتسأل عليه قد تجد لنفسها مخرج فيما بينها وبين الله،
3: صح.
4: لكن ليست محسنة بالضرورة، ما مش بالضرورة نقول هي محسنة، لكن ممكن ما نقولوش عاصية. فهي ولكن الزواج هو مبني على الإحسان، مبني على الإحسان. فحتى الزوج نقوله يجب يترفع حقيقة، يترفع الزوج على مثل هذه المسائل، يقول نعالجها من عالجهاش ونطعمها من نطعمهاش،
3: حتى مروءة، يعني
4: مروءة، نعم نعم. لكن لما يبدو هم في باب المشاحة يعني الخصومة، وهي في مكانه في مكانه بيعرف حق الله عليه اللي لابد منه إلى أن تنتهي الخصومة، نقول إحنا إلى أن تنتهي الخصومة، يبيعطيها مؤخر صداقها كامل وبيعطيها المتعة اللي بواجب عليها، ويقول إن شنو اللي عليا نبي نديرها فيما بيني وبين الله عز وجل، ماذا ما هي نقوله ناشز وهي في حال في زمن الخصومة وماشي مآلهم للانفصال. لربما يأتي مثل هذا السؤال، لكن حياة راتبة وبالله هو بتمشي، بتمشي الطق على الجيران، بتسول،
3: صح.
4: مو هذا السؤال لابد منه. والإنسان يعني لا أنصح الزوج أنه يفكر من هذا التفكير. بعضهم في يوم من الأيام ذكر بعض هذه المعاني، فإحنا قلنا لا، أنت راه من فطرة البشرية أن الأبناء يميلون لأمهاتهم،
3: صح.
4: يميلون لأمهاتهم، فأولا هو بيحسن لوجه الله وثانيا باش بيكسب حتى ود أولاده وبناته. أما هو إذا كان هي أمهم لا عالجها ولا كذا وهي تتقطع من الداء بالداء والمرض وأولاده شاهدين على هذا والأبناء والبنات بالله هل يتوقع منهم بر؟
3: صح.
4: تو لما يكبروا نقولوا عمرهم 10 سنين ولا 15 عام واللي هو مرات ما عندهمش مالهم لكن يجبح أمهم تعاني الويلات من العلة ومن كذا وأبوهم لا يحرك ساكن هل ما زال ينتظر منهم ود لي هو الأبناء؟ هذا بعيد صح. لأن هم معاش بينظروا لي كونه محق والله ما هوش محق ولكن بيقولوا أن هذا ما فيش خير هذا اللي نقوله فيه بالعامية
3: صح.
4: ولهذا نقول للحق الأزواج ينبغي المسلم يسمو عن مثل هذه المعاني المجحفة هذا قوله لما تخش مع حد شريك في مال بتبيع وتشري في شركة قول له بيقول لي وين حدودي بالضبط باش ما يختلفوش واتقوها حتى توثيق شنو حدودي أمتى الزمن أمتى كذا كم نسبتي من الشركة كم هذا في التعامل لأنه مبني على المشاحة أما الزواج مبني على الإحسان والمكارمة وعليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق بذرية صالحة طيبة نهار يموت يلقى من يترحم عليه
3: صحيح.
4: نعم
3: الله يبارك فيك ويفتح عليك شيخ
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
6: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء
7: هذه الحلقة إعادة
8: فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدى
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مول النعم والشكر له على ما خص منها وعم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وأمته أشرف الأمم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات نبدأ بكم هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم الأسبوعي مع دار الإفتاء والذي نستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم حول شؤون دينكم ونجيب عنها إن شاء الله تعالى بحسب الإمكان وبما يفتح الله به تعالى ولمن أراد أن يتواصل معنا عبر هذه الحلقة يمكنه الاتصال بنا على الأرقام التي تظهر تباعا أسفل الشاشة وذلك على الرقم 021-366-1101 أو على الرقم 011-021-366-1102 أو على الرقم 021-366-1103 وللمشاركة معنا أيضا عبر الواتساب يمكنكم التواصل على الرقم 2-218-94-466-56-80 أو على الرقم 2-218-94-466-56-81 ويأتيكم البرنامج على قناتي التناصح الفضائية ودار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي وتنضم إلينا في هذا البث أيضا قناة الهداية على التردد 12303 أفقي على قمر النايل سات كما يمكنكم متابعتنا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 وكذلك عبر راديو إذاعة التناصح المسموعة ويمكنكم أيضا متابعة البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح ونبدأ بالإجابة على ما ورد إلى البرنامج من أسئلة فعندنا سؤال يستسأل فيه السائلة تقول السلام عليكم شيخنا عندي سؤال بخصوص ذهب أمي المتوفية الله يرحمها لديها حديدة وأعطتها لأختي وقالت لها أنت ما كملتيش الدراسة وما عندكش معاش تلقيها للزمان على المرض أو النصيب ما الحكم هل يجوز أو لا يعني هل يجوز ما فعلته الأم هنا من إعطائها لهذه الحديدة لابنتها التي ما زالت تدرس فنريد الجواب عن ذلك نقول عليكم السلام ورحمة الله تعالى. بالنسبة لما فعلته الأم هنا يعد يعني لا حرج فيه، من حيث أن الأم قد دفعت هذه الحديدة لابنتها، وهناك ما يوجب تفضيلها أو تقديمها في إعطاء هذه الحديدة لها، وهو أنها ما زالت تدرس، يعني تحتاج إلى مصاريف وما زالت صغيرة، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. ودائما ما نقول إن إعطاء بعض الأولاد أو البنات دون البعض قد يعكر صفو الإخوة على بعضهم على البعض، فيعني ينبغي أن يكون هناك عدل في إعطاء الأولاد فيما بين، يعني إذا كان الإنسان يريد أن يفضل أحد الأبناء على الآخرين وكانوا في البر سواء، فينبغي أن يكون الإعطاء لهم أيضا سواء، يعني متماثلين فيما يعطيهم الأب، ولا يفضل بعضهم على بعض، لأن هذا يحدث الحساسية والبغضاء ويدخل الشقاق بين الإخوة. فدائما ما ننصح الآباء والأمهات بأن يعتدلوا وأن لا يفضلوا أحد الأبناء أو البنات في إعطائهم الهدايا والهبات. لكن إذا كان هناك ما يوجب يعني تفضيل بعض الإخوة على بعض فلا بأس به، زي ما نقول إحنا إنسان معاق، أحد الأبناء معاق ويحتاج إلى مصاريف أكثر، أحدهم يدرس ونحو ذلك، فهذا لا شيء فيه، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، عندنا مكالمة من الأخ الصديق من صراتة، تفضل أخوي الصديق. هاي،
10: السلام عليكم يا شيخ.
9: السلام ورحمة الله وبركاته.
10: شو حالك يا شيخ؟ بالله عندي سؤال، عندي سؤال أنا ما
9: تفضل
10: توا.
9: هاي هاي،
10: أنا عندي شيء مشكلة أنا ويا أخويا، المهم الوالدة قاعدة حية.
9: نعم.
10: قلت المرأة كريمة مشت الخشخوية راك أنت طالق.
9: طيب.
10: أيوة، أنا بالإجابة بالله عليك يا شيخ.
9: حاضر.
10: ما حلفتش أنا دي والدوة، ما حلفتش أنا.
9: مش حلف، هو كان حلفت مرات خير هو، لكن احنا توا انت قلت زوجة اخوك، يعني انك قلت لزوجتك لو ذهبت الى
10: لا، قلت لجوزتي امي كان مشت الحوش خوي راكن في طالق على جوزتي، يعني
9: ايه خلاص تمام.
10: ايوه
9: تمام، اجيبك ان شاء الله. طيب، محي الدين من درنا، تفضل اخي محي الدين. هاي تفضل أخي محي الدين. طيب كي من ترهونة، ميار، تفضلي ميار من ترهونة. هاي، اسمعيني من الهاتف رجاء أختي ميار. ألو،
11: ايوه
9: هاي تفضلي ميار، هاي تفضلي ميار، هاي نسمع فيك.
11: ايوه
9: هاي تفضلي، سؤالك.
11: سؤالي يا اخويا، انا زوجي يتعاطى.
9: طيب،
11: وعندنا شقه، والشقه هذه حالف عليها ومأجرين.
9: كيف الشقه هذه حالف عليها؟ كيف
11: حلف عليها؟ انا تحرم عليا، كان خشيتيها. خشيناها.
9: طيب، ما يبيش يقعد فيها، ما يبيش يسكن فيها، وما يبيكش تخشي،
11: ما يبيش يسكن فيها لنا 6 سنين، وحاليا قال لا نخشوا فيها، لكن حصلوا فتوى على كلمه التحريم او انتكسر والحاجات هذين، يقول انتكسر يصير لنا حاجه، كان خشيناها.
9: طيب، هو شن قال؟ يعني حلف باليمين ولا كيف؟ شن قال؟
11: تحرمي هيك، تحرمي.
9: أيوة، لو تحرمي لو دخلتي للشقة هذه.
11: أيوة،
9: وتو يبي يخش،
11: وتو يبي يخش، وعنده طلقة من قبل.
9: طيب، يا ريت هذا يتواصل معنا والله، من دار الإفتاء هو، بحيث نحن بنسأل
11: به هو،
9: يا ريت.
11: ما عرفش أي رقم يتواصل معك.
9: 13 14 أو 14 13 يتصل عليه البرنامج بتاع دار الإفتاء. طيب أخي محي الدين، تفضل أخي محي الدين من درنا.
12: السلام عليكم.
9: عليكم السلام ورحمة الله.
12: أنت يا شيخ.
9: أهلا وسهلا، تفضل.
12: أنا شيخ أستاذ.
9: تفضل.
12: أهلا يا شيخ.
9: أي نسمع، تفضل، قرب الهاتف من فمك بس باش نسمع.
12: لا معليش، قلت لك أنا لا أسمع في قناة التناصح حاليا ونشوف فيها، وما شاء الله عليكم بارك الله فيكم، برامجكم يعني تحس فيها 100%، لكن في حاجات يا أستاذ هو قناة التناصح.
9: نعم.
12: أنت عارف الله يرحم والديك أن الدين نصيحة.
9: نعم.
12: أيوه.
9: أيوه تفضل يا شيخ. هيا
12: صحيح.
9: إيه نعم.
12: قلت لك هذه برنامج قناة اسمها قناة التناصح. اسمع فيها كله وشوفوا فيها صغار.
9: والله ما شرفت. أنا الصوت ترى هو الانقطاع. أيوه خلاص حاول. طيب دخل في توري من بنغازي، تفضل أخي في توري، تفضل. طيب يبقى إذن طيب معانا الأخ عبد الله من طرابلس.
13: السلام عليكم.
9: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
13: يا شيخ بالنسبة لزكاة النعم الأبقار والإبل،
9: نعم.
13: بالنسبة إذا كان فات 250 إلى 300 زكاة الإبل، وحلي عندنا في كل 50 بتطلع له وكل 40 سواء بتطلع حقة ولا بتطلع جدعة ولا بتطلع بنتابون.
9: أي نعم نعم.
13: لو كان هو العدد 210-220 قسم 21 هذه نعتبر وقصه.
9: أي هذه وقص اللي بعد 200. أي صحيح وقص.
13: كان على الابل بقسم على 50، عندها قاعد بقسم على 50 وعلى 40.
9: طيب انت اعطيني، انت غير اعطيني توا سؤالك باش انا نجاوبك بعدين فوق.
13: 220 عندي سيد الزكاه 220 من الابل.
9: 220 من الابل، تمام. وشن ثاني عندك؟ والله هذه.
13: لا هو هذا.
9: طيب خلاص نجاوبك ان شاء الله اخي عبد الله، حاضر باذن الله. طيب نجيب على بعض الأسئلة اللي وردت. قلت الأخ صديق هذا من مسارات ياسر يقول أنا حلفت لزوجته، حلف أن هي لو ذهبت لبيت أخي فزوجته طالق. هذا يسمى من باب تعليق الطلاق، علق الطلاق على فعل معين وهو ذهاب زوجته لبيت أخيه. والفقهاء والعلماء والمذاهب الأربعة على أن الطلاق طلاق المعلق يقع إذا وقع ما علق عليه. ما علق عليه هنا هو ذهاب زوجته لبيت أخيه. وطبعا ولكن هذا ينبغي أن لا يكون، كان ينبغي أن لا يكون الحلف بمثل هذه الأيمان التي يعني لا تتصل بالشريعة في شيء. الحقيقة ما كان ينبغي الإنسان أن يحرم على نفسه الحلال، وبالعكس يعني هذا من الطاعات ومن القربة ومن صلة الأرحام ذهاب إلى أخيك ونحو ذلك. لكن لو ذهبت يا أخي الصديق إلى بيت أخي المكان البيت اللي أنت حلفت عليه أن لا تذهب إليه، ولو ذهبت لكانت زوجتك طالق، أراه هذا اللي بيقع. أنت اللي يعني قيدت نفسك وأنت اللي علقت هذا الطلاق عليه. فإذا ذهبت زوجتك إلى بيت أخيك فهي تعتبر طالق طلقة واحدة رجعية. إذا لم تنوي أكثر من واحدة، إذا لم تنوي أكثر من واحدة فيقع عليك طلقة واحدة وهي رجعية. فإذا ما ذهبت ثم وقع الطلاق، فإذا أردت أن ترجعها تقول أرجعت زوجتي إلى عصمتي، وتشهد على ذلك شاهدين، لأن هذا طلاق رجعي لا يحتاج إلى عقد ولا إلى مهر جديدين. فيقع طلاق رجعي، ويمكن أن ترجعها في الحال تقول أرجعت زوجتي إلى عصمتي مع الندب الإشهادي على ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب أيضا عندنا الأخت ميار. طيب نأخذ الأخ عبد السلام مصراته، تفضل أخي عبد السلام.
14: السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله.

0: ربي يسموها هي زين تاع الشيله زين تاع القلب عندك وحده يقول لك معك المفروض ما تصير. انا نفسيتي وجسمي هيك يقول نصير ما نصير شيء. لان انا ما عنديش نيه في الاكتئاب اصلا ماذا بيا حصل ازمه اكتئاب. لكن الدكاتره كلهم معارضين على الاكتئاب. شيء يعني ندير على صحتي انا نمشي عليه اللي تشعر بها لا والله.
1: نعم حاضر وجيبك ان شاء الله. يعني انت تبي تصيم ولكن الدكاتره يمنعوا فيك.
0: الدكاتره كلهم يقول لك ما نصيمش ولا نصير حاجه حرام عليكم.
1: طيب وجيبك ان شاء الله تعالى.
0: بارك الله فيك.
1: بارك الله. طيب عندنا الاخت ميار تسال تقول زوجي يتعاطى يعني المخدرات او الخمر او ما نعرفش ان يتعاطى. المهم قالت وعنده شقه حالف عليها انه لا يدخلها. والآن احتاج إلى الدخول إليها والسكن فيها لعله وهكذا قال. وقال أنه تحرمي علي هكذا تحرمين علي إذا دخلت إلى هذه الشقة أو يعني أو سكنت فيها على حسب الغرض من حلفه. والآن يريد أن يدخلها فماذا يفعل؟ هذا الطلاق معلق كذلك. كل اليوم احنا عندنا كثرة من الشباب ومن حقيقة الحلف بالطلاق المعلق هذا. لو دخلتي الدار لو ذهبتي لو فعلتي كل يعني فيه تعليق للطلاق. وفي هذه الحالة إذا كان الزوج قال هذا الكلام فإن يحرم عليه أن يعني إذا دخلت زوجته فإن يعني إذا دخلت الزوجة إلى هذه الشقة أو إذا كان الغرض السكنة فيها ودخلت وسكنت فيها يقع الطلاق اللي بيحرم عليه. ويعني ولكن نحن نطلب من الزوج أن يراجع دار الإفتاء حتى يعني تستمع إلى كلامه وتجيبه يعني جوابا واضحا يعني وذلك من خلال الزوج أفضل. طيب عندنا أيضا سؤال يقول السائل عبد الله من طرابلس زكاة الإبل. يقول هو عنده 200 راس من الإبل. الإبل الزكاة فيها نقولنا كل خمسين حقة وكل ثلاثة بنات لبون. يعني كل 50 حقة وكل 40 إذن 40 راس بنت لبون و50 راس حقة. يبقى نقول 50 و50 هذين حقتان و40 قديش تطلع لنا 40 إذن 240 بنقسمه 220 على 40 يعتبر هذه فيها وقص مرات. لأن احنا بنقوله 50 بنت لبون

0: طيب خلينا نحسبوها يعني بأكثر بعد الحلقة نتواصل مع الأخ عبد الله هذا إن شاء الله ونعلمه بقديش راس بالضبط حتى ما يبداش شيء عجلة وفي خطأ في الحساب إن شاء الله. طيب ناخذ الأخ صلاح من أجداب. يا
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الشيخ أنا علقت مع الشيخ عصام لكن عندي إضافة يا شيخ عن اعتصام المدرسين والله الإضراب اللي دارين المدرسين هذول. النقاط الأول قالنا اليوم والله أمس قالت حتى الموحد نحن نرفضوه ما نبوش موحد نبو حاجة مميزة بحقنا يعني خاطي الموظفين الأخرين يعني يميزون الموظفين الأخرين كأنه فوق أمريشة يعني فوق رؤوس أمريشة.
0: هذين بالنسبة لمن أنت تتكلم على المعلمين يعني؟
1: المدرسين النقابة قالت حتى الموحد بتدير الدولة ما نبوش إن اللي حاضر نحن نبوا حاجة خاصة بنا نحن.
0: أيوة.
1: حتى خاصة بنا نحن.
0: طيب.
1: أما تديم هم بخصوصا يعني مش معنى الموظفين الأخرين اللي في حماية البيئة وال في الأخرين كانوا يعني.
0: نعم.
1: يعني هم يعني خاصين يعني مش كيف الشعب الليبي ولا كيف. هذه أولا. ثانيا توعطوا المدرسة على العويل وبعدين يصروا علينا يصروا على الطلبة ويصروا على المنهج ويصروا على كذا وحتى التدريس ما يدرسوش يا شيخ يدرسوا يعطوا فينا المنهج يعطوا فيه في النت ما يدرسوش كويس يا شيخ الحصة 45 دقيقة وتمشي كلها هاتف وكان فاضي.
0: نعم إن شاء الله أجيبك أخي صلاح. حاضر نتكلم ونعلق على هذا الموضوع لأن موضوع الساعة اليوم هذا نتكلم عليه بإذن الله.

0: الأخ عبد السلام المصراتي أيضا كان سأل، يعني وهو نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه مما هو فيه وأن يكتب له الأجر والعافية. يقول أنا مريض بعدة أمراض، والطبيب اللي أذهب إليه يطلب مني ويأمرني بالفطر ولا يعني يسمح لي بالصوم، يقول لي لأن الصوم يعني يفاقم مرضك، ويعني لابد أن تأخذ الأدوية في أوقاتها، ولابد أن تتقوى بالأكل وكذا إلى آخره، فمنعه. خلاص هذا حقك الشرعي، ويجب عليك أن تمتثل لأمر الأطباء، ولا سيما إذا تكرر الأمر من أكثر من طبيب. يبقى معاش تكثر كلام حاج عبد السلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك ويكتب لك الأجر. خلاص يبقى تمتثل ولا تصوم. إذا كان مرض مزمن وربي قدرك عنك، أنت اطلعت ودات في شهر رمضان اطلع عليه كل يوم مد، يا سيدنا أخرج مدا عن كل يوم، هذا من باب الندب فقط، وإلا فيعني هذا من مندوب فقط وليس بواجب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. طيب أيضا سائلة تسأل تقول زوجي توفي يوم 16/6/2026، 16/6 يوافق يوم 1 محرم، فنقول إذا كان يوم 1 محرم الوفاة بعد الفجر فلا يحسب اليوم الأول، هذا ما نحسبوش شيء، لأن العبرة بالوفاة متى حصلت. فإذا حصلت الوفاة بعد الفجر لم يحسب ذلك اليوم من أيام العدة، يحسب اليوم التالي، نقول يوم 2 محرم، هذا هو مبدأ عدتك من يوم 2 محرم. فنأخذ إذا صف محرم هذا كامل ناقص اليوم الأول، وهو محرم 29 يوم، فيبقى أخذنا منه 28 يوم، وناخذ صفر كامل وشهر ربيع الأول كامل وربيع الثاني كامل، بنكمل 28 اللي أخذناهم اللي هم شهر محرم، بنكملهم من جمادى الأولى، بنكملوا 30، نزيدوا يومين من جمادى الأولى، بيبدأ 4 شهور، سكرنا 4 شهور، ثم نزيد 10 أيام اللي هو نهاية العدة يوم 12 جمادى الأولى، هذه بغروب شمسي هذا اليوم، لعله يوم جمعة، يعني تنتهي عدتك في هذا اليوم 12 جمادى الأولى. شوف ايش يساوي في الشهور الفرنجية، مش عارف حقيقة، لكن سهل معرفته. شوف 12 جمادى الأولى هتلقيه موافق ليوم من أيام التاريخ الفرنجي هذا. والله سبحانه وتعالى يرحم موتانا وموتى المسلمين. أيضا سائل يسأل يقول أرجو منكم مساعدتي في الحصول على فتوى في شراء سيارة بالتقسيط والمرابحة الإسلامية. يعني السائل يريد أن يعرف ما حكم الإقدام على شراء سيارة بالمرابحة الإسلامية كما تجريه المصارف اليوم، هل يعني يمكنه أن يتقدم ويشتري سيارة بالتقسيط أو أن ذلك لا يجوز؟ قلنا هذا مرارا وتكرارا بأن المرابحة الإسلامية لشراء يعني الأمتعة والأشياء هذه، السيارات وغيرها، بالتقسيط أمر جائز في الأصل، أمر جائز، لأنه عبارة عن تجزئة وتقسيط للثمن على يعني على مدد معينة وأشهر يعني متعددة، وفيه تيسير على المشترين حقيقة، لأن دفع المال جملة ودفعة واحدة لا يتأتى من كثير من الناس، فيبوا الناس يشروا بالتقسيط عن طريق المصرف، وقلنا بأن هذا الأصل فيه الجواز، لكن للأسف كثير من المصارف اليوم أو من المعارض يعني هناك تعتري بعض هذه المعاملات خلل في التطبيق الشروط الشرعية التي تبيح وتجيز لنا بيع شراء بالمرابحة. من هذه الشروط التي يجب أن تتوافر في عقد بيع المرابحة اللي هو أن يتملك المصرف هذه السلعة سيارة كان والله أي شيء والله موبيليا والله حديد والله أي شيء بشروه، لابد أن يتملك المصرف هذه السلعة وتدخل في ضمانه، لأن المصرف لا يستطيع أن يبيع سلعة وهو لا يملكها، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، يعني إنسان يريد يرى شيئا في السوق ثم إذا وجد شخصا يريد أن يشتري منه سلعة، هذه السلعة نفسها، يقول له أنا بحالك بكذا، هو عرف ثمنها في السوق كم تساوي، ثم قال وعرضها على هذا الشخص الذي يريد شراء هذه السلعة وهو لا يملكها، قال لها أنا أبيعها لك، فذهب اشتراها. إذن عند بيعها لهذا الشخص لم يكن قد دخلت في ضمانه، وهذا من المعاملات التي يعني كثر من الإخوة والشباب اليوم التعامل بها، لكنها غير معاملة غير شرعية، لأن الإنسان يبيع السلعة وهي لم تدخل في ضمانه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهانا عن بيع ما لا يملك الإنسان، إذا كنت لا تملك سلعة فما تبيعهاش الواحد وبعدين تمشي تشتريها من صاحبها، لا، أنك أنت تشتريها أولا ثم تبيعها. وهذا يعني كثير من بيوع العينة للأسف اليوم انتشرت بين شبابنا، وهذه من علامات الساعة، أن الساعة إذا اقتربت كثر تبايع الناس بالعينة، وهي بيوع حقيقة غير شرعية وهي مخالفة. فلذلك نريد من الشباب أن يعملوا أعمال ويبيعون بيعا حقيقيا ولا بيعا صوريا هكذا بهذا الشكل، ويبحثون عن التكسب دون أن يخاطروا بأموالهم، لا ينفع ولا يصح مثل هذا الشيء. أو التكسب السريع، للأسف كثير من الناس يريد أن يتكسب يعني بسرعة، ولكن هذا لا يتأتى، لأن الله سبحانه وتعالى له سنة في هذا الكون وفي المعاملات التي تجري بين الناس. طيب، عندنا سؤال أيضا، الأخ صلاح من أجدابية يتكلم عن موضوع اعتصام المعلمين وما والآثار التي ترتبت على صدور جدول الموحد للمرتبات الموظفين في الدولة بحسب الدرجات، الدرجة الأولى كذا والثانية إلى آخره، واختلفت رؤى الناس حول هذا الجدول الموحد، منهم من رضي به ومنهم من يعني اشمأز منه واعتبر ذلك يعني استهزاء، واعتبر ذلك زي يعني أنه ليس لا يرقى أن يكون هذا الجدول ملبيا لحاجيات الناس. طبعا احنا قلنا ان الجدول المرتب الموحد هذا للموظفين ينبغي ان تتخذه الدولة، صحيح نحن مع اتخاذ جدول موحد وهذا لابد منه مع العدالة الاجتماعية بين يعني الموظفين في المجتمع، ولا تكون هناك مرتبات متفاوتة بشكل كبير الا بما يقتضيه التمييز، اذا كان يعني في مهنة معينة فيها يعني علاوة التمييز فتعطى لهم، نحن مش ليسنا ضد هذه الأشياء، كان يكون العمال في الكهرباء وفي المناجم أو في يعني النفط أو يعني يعرضون أنفسهم لمخاطر معينة، فهذه تستدعي أن يكون لهم علاوة التمييز، لكن أن يكون أدنى مرتب، هل هذا يجزي المرتب الذي يأخذه المعلم مثلا أو يأخذه الطبيب والدكتور في المستشفى، هل هذه المرتبات تتناسب معيشياً اليوم في الحياة التي نعيشها اليوم؟ ما نتكلموش عليه، لأن الآن أراه نتكلم على غلاء فاحش في الدولة، ما نتكلموش عليه رخص، بحيث أن تجي تقول لي والله يراه 2000 دينار تكفي إنسان صاحب عائلة ومعاه 5 أفراد أبناء وأولاد، صعب جداً حقيقة، الحياة تكون في غاية الصعوبة، لكن أنك أنت بتوحد المرتب على جميع الموظفين في الدولة هذا نعم ماشي، وليس الحل في رفع المرتبات كما نقول للمعلمين، ليس الحل هو في رفع المرتبات فقط، الحل في أن المرتب الذي تأخذه يكفيك في حياتك اليومية، أنك أنت تعيش به ويفضل منه شيء. هذا احنا اللي بنقوله عليه المرتب، هذا إذا كانت الدولة اتخذت يعني إجراء آخر أيضا بتخفيض الدولار مثلا، بحيث يرتفع قيمة الدينار، يبدأ خلاص الدولار بأربعة دينار، معاش بيبدأ بستة ونص وسبعة، بعدين ممكن يعني يتوافق معنا حتى الذين يرفضون الجدول الموحد اللي صدر خلال اليومين الماضيين، ممكن يتوافقوا معنا ويقولوا خلاص نحن نقبل بهذا، بشرط أن الأسعار تنخفض والدولار ينخفض، ما يبدأش بهذا الارتفاع الذي قد يعني ليس الحل معه في زيادة المرتبات، لأن زيادة المرتبات ستزيد من التضخم، ستزيد من التضخم، لن يتوقف التضخم ما دام المرتبات تتزايد والدولار باق، وبالعكس يعني كنا دائما احنا نتوقع ان الدولار بيزيد وبيرفعه، بدل من ستة يديروه بسبعة، بدل سبعة يديروه بثمانية وهكذا. وفي هذا يعني ندور في حلقة مفرغة، والله ندور في حلقة مفرغة، ولا توجد حلول جذرية لأصحاب المرتبات الضعيفة والهزيلة هذه، تكلمنا عليها في أكثر من مرة حقيقة وفي أكثر من حلقة، وتكلمنا على مرتبات المتقاعدين والتضامن، وقلنا بأن هذه أيضا لم تعد تناسب الحالة التي يعيشون فيها هؤلاء أصحاب هذه المرتبات. فالرجاء اللي هو إيجاد حلول حقيقية واقعية تكفل الحياة الكريمة لأبناء الشعب الليبي، لأننا دولة بترول ودولة عندها خير كثير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب معنا الأخ محمد من صبراته.
1: السلام عليكم ورحمة الله شيخ الفاضل.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ محمد، تفضل.
1: تحية طيبة ليك ويبارك فيك، الله يرحمه شيخ في ميدان
0: عبد الله. اللهم اجمعين إن شاء الله.
1: يشهد الله، يشهد الله أنكم طفيتوا ووفيتوا دار الإفتاء.
0: الله يحفظك.
1: بارك الله فيكم يا شيخ، جزاكم الله خير. الجهد اللي بذلتوه والحركة اللي تبذلوها كلها غير الناس، خلت الناس دار الإفتاء يعني عدو الرئيسي متاحة دار الإفتاء. شيخنا الفاضل مديك تعلق البارح، طلعت الرميضاء على شاشة الأحرار محمد البدري يسب المفتي، يعني قال كلام في المفتي ما قاله مالك الخمر. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يخرج لسانه، ونقول لك كلمة يا محمد يا شريدي، لو أن
0: أنا ما أعرفش الشخص، لا أنا لا أعرف الشخص، لكن أنا سأحدثك عن الموضوع اللي يتكلم فيه هو، والله الجرأة التي حملته على مثل هذا الفعل، إن شاء الله أجيبه. طيب الحاج دريس من مصراته، تفضل حاج دريس.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله ينورك يا شيخ الإسلام وبارك في شيوخنا وجهاتنا المباركة.
0: الله يبارك فيك ويحفظك حاج دريس، تفضل أخي حاج دريس.
2: يا رب ينصر إخواتنا في غزة ويسقيهم ويقويهم وينصرهم على الشفرة والمشركين يا رب العالمين.
0: حاضر، نعم.
2: اللهم يا رب في نار هذه الحرب الطاحنة بين اليمن وبين السعودية وبين هذه الدول التي شاركت في هذه الحرب بين اليمن وبين السعودية، حرب هذه سببها الكفرة والمشركين
0: وسببها
2: الملعونة هذه الجمرة الخبيثة، نعم. الذي أتاعت في المسلمين فساد، إنها حرب إسلامية نريد من أعضاء في الأمم المتحدة، أعضاء المسلمين للدول العربية المسلمة، أن يقفوا ضد هذه الحرب في الأمم المتحدة، وأن ينادوا بهذه الجمرة الخبيثة
0: الصهيونية. نتكلم على هذا أخوي إدريس، عندك سؤال خاص؟
2: بارك الله فيك، بالله بارك الله فيك يا شيخ
0: الله يحفظك عصام،
2: وعلق على هذه الحرب ضد الإسلام، هذه حرب إسلامية طاحنة
0: بإذن الله، نتكلموا عليها بإذن الله حاج إدريس. طيب معنا الأخ عبد الرزاق.
3: السلام عليكم شيخ عصام.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: شيخ أنا سؤالي بخصوص معامة 2000،
0: نعم،
3: قلت له الشخص يوم بتجي رسالة متاع اختيار شركة الصرافة،
0: نعم،
3: فيه إمكانية إنه يمشي يختارها في قدام الشباك، يعني وقت في قدام الشباك اللي بالصراف، بمعنى قصدك؟ لا، قصد سؤالي إن لو مثلا تمها في نفس قدام الشباك اختار شركة الصرافة اللي هي وقت تحديد السعر وتم المعاملة قدام الشباك واستلم من الدولارات، هل بهذا الشكل هذا يكون إن نجاح قصدي من معاملة الربا؟
0: طيب تو أجيبك إن شاء الله بإذن الله. طيب إذن قلنا أن الأخ محمد من صبراتة يعني من غيرته على ما يقع للأسف في وسائل التواصل الاجتماعي من بعض الحمقى والمغفلين، يعني في من يسبون فضيلة المفتي أو العلماء الربانيين الذين لا يخافون في الله لومة لائم، والجيش الإلكتروني ضد دار الإفتاء أو ضد فضيلة المفتي الذي لا يتكلم إلا بالحق جهارا نهارا ويأمر وينهى وينصح جميع المسلمين سواء كان يعني وزيرا رئيسا على بحكم منصبه بحكم المكان الذي وضعه الله سبحانه وتعالى فيه، هو مأمور وغيره كذلك من أهل العلم مأمورون بتبليغ هذا الدين وبالنهي عن كل منكر يرونه يقع من أي أحد في هذه الدولة في هذه البلاد وفي غيرها من البلدان الأخرى. لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن ذلك الأمر لا يستسيغه أولئك المجرمون وأولئك الذين يكرهون الحق ويسعون إلى إحقاق الباطل والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى فضلنا بماذا؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فهذه الأفضلية التي فضل الله بها هذه الأمة إنما هو بأمرها بالمعروف وبنهيها عن المنكر. لو لم نتناهى عن المنكر ونأمر بعضنا ببعض بالمعروف لصرنا من أمة البني إسرائيل، وما نراه اليوم من هذه الطائفة ومن هذه الملة كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. إذن الإنسان لا مأمور بالنهي عن المنكر وبالأمر بالمعروف، فنحن نشاهد كثيرا في وسائل التواصل الاجتماعي وفي بعض القنوات للأسف التي قد تسمي ذلك من باب الحرية، وهذا ليس من الحرية في شيء. والله الطعن في أهل الحق والطعن في العلماء هذا كما قلنا في أكثر من مرة، هذا ليس من الحرية في شيء، بل هو من الاعتداء. العالم والمفتي ليس له إلا الكلام، فهو يتكلم يقول الحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أما السب فهذا إنما إذا دل على شيء فإنما يدل على حقد دفين وعلى يعني إنكار للحق. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي هؤلاء الناس، أن يصلح من حالهم. فالطعن في العلماء أراه طعن في الأنبياء، يعني هل ترضى أن تطعن في الأنبياء؟ أراه هذا طعنك في العلماء كالطعن في الأنبياء، لأن العلماء ورثة الأنبياء كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، والطعن في الأنبياء كفر وردة. ولذلك أكد فقهاء الأحناف وكثير من الأئمة والعلماء على أن الطعن في العلماء أراه هذا كذلك يعد من الردة. ونحن نقول إذا كان حتى ليس من الردة فهو من الفسوق ومن الكبائر الذنوب، فعلى الإنسان أن يتوب ويرتدع ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأشياء، فلا يستهزئ. فيأتي الإنسان يوم القيامة ويعني يسأل عن سبه وطعنه في العلماء والذين هم ورثة الأنبياء، فأعد جوابا لليوم الآخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع. طيب معنا الأخ جمال، تفضل أخي جمال.
4: مرحبا. طيب
0: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
4: أحضركم في الله، بارك الله فيكم وسدد خطاكم
0: إن شاء الله. الله يحفظكم إن شاء الله.
4: بالله يا شيخ، توه أما أفضل الفلوس اللي بيمشوا للحج باش ياخذهم ترام يعطوهم اهل سعود الترام ولا يعطوهم لاهل غزه، يقعمزوا اللي بين السنين ما يحجوش ليش يحجوا؟ الفلوس عما يعطوهم لاهل غزه شعانين ناس يباتوا في الحراء يباتوا في المرض جرب وجردان وهم ومشاكل وعدو فوق من روسهم. الناس تلقت لهم وتبعت لهم توا في الفلوس الليبيين في عائلات كريمه ليبيه شريفه عائلات تخاف ربي ريتها بام عيني تلقت لهم وتبعت لهم في الفلوس باش يعالجوا ياخذوا في الدواء. علاش ما يوقفوش الحج؟
0: حاضر.
4: علاش ما يوقفوش يعطوا الفلوس؟ دبي بهذا المجرم والبرلمان نفس الشيء وحفتر
0: هذا يتوا سيبك اخي جمال
4: يقعمز هو وياه في مربوعه.
0: صحيح ساجيبك اخي جمال. حاضر. لا ام محمد.
5: ايوه
0: من ترى بس تفضلي يا ام محمد.
5: ايوه
0: ايه نسمع فيك تفضلي لكن
5: تفضلي. ايوه السلام عليكم الشيخ.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
5: انا عندي ملاحظه بخصوص الشروط اللي حطتوها لاجراء القرعه في الحج اللي امس هي تمت.
0: ايه نعم.
5: بالنسبه للشروط اللي حطتوها على اساسها انا من 35 عمر الحاج او المرافق باهي.
0: لا هو مش حطيناه احنا مش
5: هو دار الافتاء تقريبا.
0: لا لا
5: او
0: لا
5: هيئه
0: لا لا
5: الحج والعمره. لا
0: هيئه الحج والعمره هذه هيئه مستقله.
5: ايوه اي
0: انا انت عندك يعني ملاحظات على هذه الشروط تفضلي قولي انت واحنا نتكلموا عليها نحاول نجاوبوا.
5: باذن الله الشروط من ضمنها يعني حطته 25 تو مثلا في فئه ظلمت
0: 35
5: 35 اي عارفه يا شيخ. ففي ناس ظلموا فيه الشرط هذا علاش؟ لان في من ناس ما عندهاش الا يعني زي ما تقول مرافق عمره مثلا 25 او 27 او 28 او 30 ففي ناس ظلموا فيها القرعه الحق يعني.
0: فزي
5: انا مثلا انا واحده من الناس يا شيخ اللي عندي راس ولد وولدي مثلا 25 او 26 سنه وكانت نيتي ورغبتي اني نقدم واني نطلع على الاقل فاهو ضغط عليا معناها السنه هذه يعني كانت فيها ظلم لبعض الفئات يعني الحق السنه هذه معناها يعني الشرط كان غير يعني صحيح.
0: حاضر
5: يعني بيراجعوه الشرط هذا السنه الجايه باش ما يكونش الشرط هذا.
0: حاضر.
5: يعني من 25 معقول
0: نجاوبك. حاضر باذن الله. طيب عندنا الأخ دريس كذلك من مصراتة تكلم بيدعو لأهلنا في غزة ويطالب بمساندة أهلنا في غزة كذلك بالدعاء وبالمال وبكل ما يقدر عليه الإنسان. فالحرب في غزة لم تنتهي وللأسف كثير من الناس اليوم تناسى موضوع غزة وكأن غزة عادت كما كانت وأحسن. لا غزة ما زالت تقصف إلى هذه الأيام وتهدم البيوت على ساكنيها وما زال أهل غزة يعانون يعني معاناة كبيرة جدا بل تتفاقم هذه المعاناة يوما بعد يوم لأنهم بدون مأوى. والشتاء نحن في يعني مقبلون عليه قريبا في هذه الأيام إن شاء الله لكن الشتاء في غزة ليس كالشتاء في غيرها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أهلنا في غزة وعن كل مكروب من المسلمين وأن يدفع عنهم همومهم ويكشف كروبهم وأن يقلب حالهم إلى عز وإلى نصر وتمكين وأن يؤيدهم وينصرهم. فأهل غزة رجاء لا تتناسوهم لا تنسوهم من دعائكم ولا تنسوهم من أموالكم ومن كل ما تستطيعون تقديمه إليهم فهم في حاجة ماسة إلى كل قرش. وهذا يعني يجعلنا نتكلم عليه موضوع اللي أشار إليه الأخ جمال كذلك. الأخ جمال يعني يقول نحبك حبك الله الذي أحببتنا فيه. صحيح موضوع الحج تكلم عنه فضيلة المفتي ونتكلم عنه نحن كذلك في أكثر من موضع أن من حج بيت الله الحرام وأدى الفريضة يعني يحاول أن يقدم لأن هذه فريضة ما نقدرش نسكر إحنا الباب يا أخي جمال علي من لم يحج نقول له ما تحجش الفلوس توصل لترامب أو توصل لأعداء المسلمين يعني هذا شيء ليس بأيدينا. لكن لا الحقيقة لا لا لا, لا نزيد الإنسان ما يزيدش يمشي للحج أكثر من مرة وهو قد حج بيت الله الحرام. لا لأن هذا فيه مساعدة في أمر ليس ضروريا لأن الحج المرة الثانية لم تعد ضرورية. ف فإذا الحجة الأولى هذه ما عندناش كلام فيها، من لم يحج من قبل فله أن يتقدم، لكن من حج من قبل فهذا في حقه قد يأثم إذا حج مرة ثانية وهو يعلم أن هذه الأموال تذهب إلى جيوب أعداء الإسلام. ونحن نرى اليوم يعني هذه الدولة كيف أن المال يدعمون به الدول الأجنبية، دول أعداء الإسلام، أعداء الإسلام هكذا بشكل أمريكا والصهاينة، ويدعمونهم بهذه الأموال للأسف. وهذا أمر لا يمكن إخفاؤه أو تجاهله من أي أحد، لأن نعاينه ونشاهده ولا يمكن إخفاؤه. فلذلك أصبح الحج المرة بعد حجة الفريضة أصبح هذا قد يأتم الإنسان فيه، لأنه يؤدي نافلة تؤدي إلى محرم، يؤدي نافلة، وهذه النافلة الأموال التي يؤدي بها هذه النافلة تذهب إلى أعداء الإسلام، ففيه تقوية لهم، وهذا مما لا يجوز، ويحرم على الإنسان أن يفعل وأن يقدم أمواله لأعداء الإسلام. أيضا أهلنا في غزة طبعا هناك من الأسر الليبية، وهذا أمر يشرف أي ليبي وأي مسلم، أنهم الحقيقة بعض العائلات والأسر لا تفتأ ولا تتكاسل في تقديم العون لأهلنا في غزة، فتجدهم ينفقون أموالهم سرا وعلانية ليلا ونهارا، والله والله على ما أقول شهيد، وأنا أعلم بعض هذه العائلات كأن يعني معاناتهم هم أنفسهم هم الذين يعانون حقيقة، هكذا معناها، ولكن يساعدون ويقدمون المساعدات والمعونات لأهلهم في غزة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف عليهم أموالهم، وأن يبارك لهم في أولادهم وفي صحتهم، وأن يشفي أمراضهم ومرضى يعني أبنائهم وأسرهم جميعا إن شاء الله تعالى. الأخت أم محمد من طرابلس تقول والله الشرط 35 هذا يعني جعلني لا أستطيع أن أتقدم إلى قرعة الحج، لأن ابني الكبير عمره 25 عام أو 26 عام، فاشتراط المرافق أن يكون عمره 35 سنة هذا يعني كان شرط فيه ظلم. طبعا هيئة شؤون الحج والعمرة عندما وضعت هذا الشرط نحن باركنا هذا الشرط، ونسبة معينة 50% يعني أخذوها من سن معينة من كبار السن، واشترطوا أن يكون 35، وهذا لماذا؟ لكي نستطيع أن نحن كبار السن هؤلاء يكون لهم الأولوية والأفضلية على أن يذهبوا إلى الحج من صغار السن، لأن نحن رأينا اليوم الأعوام الماضية أن بعض صغار السن حتى 15-20 سنة يحجون كيف وكبار السن لا يذهبون إلى الحاج؟ فالأفضل هذا الشرط، وإن كان فيه يعني بعض الناس تضررت به، لكن المصلحة العامة راهي أفضل من عدم اشتراط هذا الشرط، حتى ما يبداش الموضوع مفتوح على مصراعيه ويبقى الحج للأطفال، يبدأ الأطفال يحجون وكبار السن يعني لا يستطيعون الحج، لا. فهذا الشرط وضعته هيئة الشؤون زي ما قلنا احنا شؤون الحج والعمرة، وهو شرط صائب إن شاء الله تعالى. صح قد يتضرر منه البعض، نحن ما نقولوش لا، لكن قد يجد الإنسان محرم آخ، يجد يعني شخص تاني مش لازم لابن، أي محرم من المحارم يحج الإنسان معه، ولكن هذا هو ما اجتهدت فيه هيئة شؤون الحج والعمرة. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ويقبلنا على ما كان منا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن ينصر أهلنا في غزة، وأن يفرج كروبهم ويذهب همومهم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: هذه الحلقة إعادة
1: 90.9 FM.
2: السؤال الذي يليه تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
3: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي، لا نكاح إلا بولي. وحديث لا تزوج، ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة أو لا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي، وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح. والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا: لا تزوج المرأة نفسها، ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة، إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا. وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتج حتى القضاء. والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعضهم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها حسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم. لأن من حق المرأة أن تتزوج بدأت الثيب يعني، فإن أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني. يعني تعرف أن الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح. حتى من التالي لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح. يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفء على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة. هذا السبب أن يعني الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما أقول، مش بيناسب شخص يعني. ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على أهله على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفء من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
2: واضح شيخنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
4: هذه سائلة تسأل يعني قلت عندي أختي صار مني تفتح لي كثير من المشاكل وأمي توقف معها وتساندها، وهذه خلاها يعني عندها جرأة أكثر، والأمر هذا زاد وأنا تعبت من ذلك ومن بيش الصدام مع أمي وافتعلت لي كثير من المشاكل حتى قبل مدة، هل يجوز لي أن أهجرها يعني بسبب الأذى؟ وهل هذا يدخل في يعني قطيعة الرحم؟ وقالت كيف أتصرف معها وكيف أتصرف معها. طبعا هذا يحدث كثيرا سواء الإخوة ولا الأخوات ونحو ذلك، لكن يعني هي سألت على تسأل السؤال الأول هل هجرها هذا يعني قطيعة رحم؟ وراه مش كل ترك للكلام ولا تقليل المخالطة يعتبر قطيعة رحم، فكان الأخت يعني فعلا تتأدى يعني تتعمد الإيذاء وإثارة المشكلات، وشفت إن كثرة الاحتكاك بها وكثرة مخالطتها تزيد الشر والخلاف بينكم، ما فيش بأس أن تقلل التواصل معه، يعني تقتصر ممكن على السؤال والسؤال عند الحاجة والسلام ونحو ذلك، وتجنب الدخول في النقاشات والمجادلات. لكن القطيعة اللي هي مذمومة اللي هو الهجر الكامل، إنك ما تكلميهاش بكل هذا حرام، ما تسلميش عليها في المجلس وكذا وما تسلميش عليها هذا حرام، ما ترديش عليها كأنك كلمتك هذا حرام، ما توصيهاش حتى في المناسبات وعند الحاجة وعند المرض وانت تقدري، هذا حرام. لكن كيف تصرفي معها؟ يمكن للإنسان، وهذا ديما فيه نوع من الذكاء الاجتماعي، الكثير من الناس يتعاملوا معه المفروض فيه حد أدنى من الصلة الواجبة، فيه السلام، يردوا على الاتصال عند الحاجة، نهنها في المناسبات، تتسع لها لما تمرض، وما تخلطيهاش، في حدود واضحة فيما بينكم. لما تشوف استفزاز ولا إنه بتجرك لمشكلة، إنهي الحديث يعني بهدوء، وما تدخليش، ما تحاوليش تدخلي في دفاع طويل وموضوع طويل باش تدافع نفسك أمامه ولا قدام أمك ولا نحو ذلك. لا لا، ما تخليهاش تحكم هي في ردة الفعل، لأن بعض الناس راو يستمدوا قوتهم من أن الطرف الآخر يخلوه منزعج ومتكنطي ونحو ذلك. لا لا، خليك عندك هدوء، تجاهل، يعني في إنسان لابد يكون تجاهل حكيم، والتجاهل هذا زي ما يقول المختصين هذا أقوى من المواجهة، تجاهل بهم ووالدتك هذه أحسن إليها وتجنبي الصدام معه. يعني حتى لو شعرت بأنها تميل لأختك، حاولي أنها يعني ما تحوليش كل خلاف مع أختك إن إلى مواجهة مع الأم. يعني تقدر تعود أختك يعني تتعاملي معها تعامل طبيعي، ولكن في جزء من الرسمية والهدوء، وما تدخليش معها في أحاديث تفتح باب المشكلات من أول وجديد. لا لا لا، كوني يعني عندك توازن في التعامل، ومش مطلوبة يعني مطلوب شرعا انك تكوني قريبة منها جدا، كان القرب متاعها يجيب لك في المشاكل يجيب لك في الأداء، ولكن في نفس الوقت ما تقطعيهاش تماما، في توازن. يعني راه الصلة بلا خصومة يعني ممكنة، ونحسن إليها بدون ما نستسلم للأداء، وإن شاء الله ربي يألف ما بينكم ويألف بين قلوبكم ويرزقك يعني الحكمة والسكينة ويعوض الخير.
5: الأخت سارة من صبراتة قالت أنا قبل 5 سنوات كنت مخطوبة لشخص، وقالت إن شاء الله ربي يغفر لي، كنت نتواصل معها على الهاتف فترة وفيها أشياء ما تقبلتهاش منه، قالت سحبت روحي، ولما هو حس بالأمر هذا اتصل وقال معاش نبي وخلاص. قالت أنا نسأل سؤالين، أول حاجة هو يتحسب علي، فهل نخاف من هذا إن فيه ظلم ليه تقصد؟ والأمر الثاني قالت الفلوس اللي جايبهم لي هدي لها فلوس. أول حاجة أخت سارة وبناتنا جميعا أوجه إليكن هذه النصيحة، راه التواصل لا يأتي بخير، التواصل ما يجيش بخير أبدا، لأن يحصل فيه الأنس بين الخاطب، راه أجنبي، راه يعني متكلمي الخاطب زي متكلمي أي واحد تاني، الخاطب ما عنداش صبغة شرعية يعني تجعله يعني شرعا يقدر يكلمك، راه هذا ما فيش، من الخاطب هذا مجرد شخص أبدى رغبته في الزواج لكن قاعد أجنبي عن المخطوبة. علاش الشرع شدد في هذا الباب؟ لأن كم من خطبة انفسخت فيه اللي قعدوا صورها عنده وقعد يهدد فيها أو حتى سربهم وطلعوا لناس، فيه اللي يعني يمشي ويدور ويقول للناس راه هذه كانت تكلم فيها وكانت قالت وقالت وقالت. فالشرع يعني يريد أن يحمي الأعراض، فلذلك يعني يجي مقابلة شرعية ويكون المحارم تاعك موجودين. احتاج لي شيء أو أنت احتجتي لي شيء، تقولي لأمك اطلبيه لي، وتقول لأمك مثلا بحداك معك فلانة وهي تسمع. هذا كل علاش يعني طردا للشيطان، لأن هذا من سبل الشيطان، هذا من سبل الشيطان. لذلك يعني مفروض الإنسان يبعد عن الفتنة. مش حرام هو مكالمة الأجنبي للضرورة، تعليم، علاج، بيع، شراء، تبي تقولي له والله الحوش نبي فيه كذا ونبي فيه كذا مثلا، فهذا لكن يكون شني لم يكون مع حد حاضر باش هذا يسكر لكم سبيل الشيطان، لأن لما أنت وياه تألفوا بعضكم في الحديث وترتاحوا ويبدأ الكلام يرفع ويجيب، وهذا ما ينبغيش. هذا أولا. ثانيا بالنسبة لتحسب وما تحسب، لا لا، هذا ما يعني أنت في النهاية رضيتي ولا مرضيتيش، وهو كذلك له أن يترك، ما فيش هل بنسوين يقولوا سيبنا احنا بنات سيبنا واخطب واحد وحسبي الله فيه، ما فيش حسبي الله فيه، هو أبدأ رغبته في النكاح في الزواج بعدين ما صارش، أو المرأة ما صار لهاش، قاعد كل واحد يملك أمره، ما فيش زواج بينكم، قاعد خطبة، وإنما يجب رد الحقوق. الآن هذا اللي جايبهم الفلوس ما تقوليش هدية، هو جايبهم هدية لأجل الزواج، هدية الخطبة، مدام كان سبب الفسخ منك أنت وأنت اللي قلتي معاش نبي، فيجب عليك شرعا تردي للي جابهولك كله. أما إذا كان هو اللي ترك منا فالهدايا اللي جابهم عاش ترديهم صحيح إذا كان هو سبب الترك، لكن كان أنت سبب الترك وأنت اللي خليتيه ضايقتيه بحيث أنه يترك، فأنت ملزمة بأنك تردي له الهدايا اللي جابهم من فلوس.
6: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد بلغنا الفصل السادس من الباب الرابع من القسم الأول. وفي هذا الفصل يتمم المؤلف الوجه الرابع من وجوه إعجاز القرآن الكريم التي ذكر بعضها في الفصول السابقة، فقد بين منها من مظاهر إعجاز القرآن الكريم ووجوهه بلاغته وفصاحته، ومن وجوه إعجازه نظمه وأسلوبه، ومن وجوه إعجازه الوجه الثالث الذي درسناه في المجلس السابق، وهو كلام القرآن عن الغيبيات فيما يقع من أحداث في المستقبل صدقها الواقع وتحققت. وفي هذا الفصل يتكلم المؤلف عن إعجاز القرآن في حديثه عن الأخبار الماضية، أخبار القرون الماضية والأمم السابقة والأنبياء مع رسلهم. فالمؤلف في هذا الفصل يتكلم عما أوحى به الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من أخبار الأنبياء والمرسلين في الأمم السابقة، وعن أقوام معينين وأشخاص محددين بينهم القرآن بأسمائهم، وهو ما لم يقدر عليه أحبار وأرباب أهل الكتاب من تكذيبه، وما استطاعوا إنكاره، وإنما أذعنوا له وسلموا بما أخبر به القرآن الكريم. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل السادس، الوجه الرابع، ما أنبى به من أخبار القرون السالفة
0: الماضية
1: والأمم البائدة والشرائع الدافرة.
0: البائدة المراد بها الهالكة، والشرائع الدائرة أي الدارسة.
1: عندنا الذاثرة.
0: نعم،
1: عندنا الذاثرة بالثاء، الشرائع الذاثرة بالثاء بالثاء.
0: نعم.
1: مما كان لا يعلم منه قصة واحدة إلا الفد من أحبار أهل الكتاب.
0: المراد بالفد الفرد
1: الذي قطع عمره في تعلم ذلك، فيورده النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه ويأتي به على نصه.
0: يورده النبي صلى الله عليه وسلم يأتي به كما أوحي إليه، وبنصه بلفظه الذي أوحاه الله إليه دون تغيير ولا تبديل.
1: فيعترف العالم بذلك بصحته وصدقه، وأن مثله لم ينله بتعليم، وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا اشتغل بمدارسة ولا مثافنة.
0: المثافنة المراد بها المجالسة والملازمة.
1: ولم يغب عنهم ولا جهل حاله أحد منهم.
0: بيّن المؤلف هنا أن من كانوا يتوجه إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتصديقه فيما أنزل عليه، أنهم يعرفونه أمياً لم يعرف القراءة ولا الكتابة، ويعرفونه لم يغادر بلده ولم يجالس أحدا من أهل العلم ويترقى عليه السنين الطوال، بحيث يعلم كل ما جاء في القرآن ويأتي به على وجهه الصحيح. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. أي لو كان النبي صلى الله عليه وسلم عارفا بالقراءة والكتابة بإمكانه أن يعتمد على نفسه في القراءة والاطلاع، لا شك الناس في صدق دعواه في التبليغ عن ربه. ولكنهم لما علموا أنه لا يعرف القراءة ولا الكتابة ولا يقرأ الكتب ولا يعلمها، عندئذ ما كان عليهم إلا أن يصدقوا بما جاء به صلى الله عليه وسلم من هذه الأخبار الكثيرة الصحيحة.
1: وقد كان أهل الكتاب كثيراً ما يسألونه صلى الله عليه وسلم عن هذا، فينزل عليه من القرآن ما يتلو عليهم منه ذكراً كقصص الأنبياء مع قومهم.
0: انظر كم في القرآن الكريم من قصص لأنبياء الله ورسله السابقين: نوح مع قومه، إبراهيم مع قومه، موسى مع قومه، هود مع قومه، صالح مع قومه. هؤلاء الأنبياء والرسل جميعاً عليهم صلوات الله وسلامه قص الله أخبارهم في كتابه العزيز في مواضع متعددة من سور القرآن الكريم، بحيث لم يغب عن ذهني وفهمي المطلع على هذه الأخبار من القرآن الكريم مدى ما كانوا عليه من الدعوة الصادقة لله سبحانه وتعالى التي أكملها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما جاء في القرآن الكريم: المسلم الذي يؤمن بالله ورسوله عليه أن يؤمن أيضاً بما جاء من الرسل السابقين وبعثوا وبما أنزل عليهم من الكتب. آمن الرسول بما أنزل عليهم ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله.
1: وخبر موسى والخضر.
0: خبر موسى والخضر عليهما السلام ورد في سورة الكهف، وذلك أن نبي الله موسى عليه السلام قام يخطب في قومه، فسأله أحد الناس: هل هناك في الدنيا من هو أعلم منه على وجه الأرض، من هو أعلم منه؟ فقال باعتباره يعلم أنه هو نبي ذاك الزمان، فقال: لا. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين عتابه له، وأن في الأرض تمة من هو أعلم منه وإن لم يكن أعلى درجة منه، لأن موسى نبي الله وكليمه وهو أحد أولي العزم، لكن الله سبحانه وتعالى يختار من خلقه ما يشاء ويعلمهم كيفما شاء، فأعلمه بأنه ثمة من هو أعلم منه وهو الخضر عليه السلام. والخضر بفتح الخاء وكسر الضاد، قالوا فيه إنه عبد صالح إذا جلس على فروة من الأرض، والمراد بالفروة الأرض الجرداء، فإنها تتحول إلى أرض خضراء تعشب في الحال. فأراد موسى عليه السلام أن يعرف هذا الخضر وأن يجتمع به وأن يعلم منه، فدله الله سبحانه وتعالى على لقائه عند مجمع البحرين وعند الموضع الذي يخرج فيه السمك الذي يكون معه ومع فتاه في المكتل، ينطلق من المكتل ويدخل البحر، فانطلق هو وفتاه كما بيّن الله سبحانه وتعالى ذلك في سورة الكهف، وتم اللقاء، وأخبر الله سبحانه وتعالى عن هذه الحادثة بأروع بيان وأجمل ذكر، فيقول الله سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا، قال ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فانظر إلى هذا البيان الرائع في إقدام موسى عليه السلام لطلب مصاحبة الخضر، وبيان الخضر له بأنه لا يقدر على صحبته لأنه سيرى أموراً عجيبة، وأصر على أن يصبر وأن ينظر ولا يتكلم، ثم إنه رآه يخرق السفينة التي ركب فيها معه ويحطم جانباً منها، فلامه فذكره بأنه اشترط على نفسه الصبر، فقبل ذلك، ثم رآه يفعل أكثر شيئاً أكثر من ذلك عجبا، وهو أنه يقتل غلاما لم يبلغ سن التكليف بعد، فعاتبه عتابا شديدا فذكره بما رآه بما اشترطه على نفسه، ثم بعد ذلك نزل بقرية لم

وغادره. فانظر إلى هذا البيان الحصيف الدقيق الذي لم يستطع معه أحد له إنكارا. نعم. بل إنه قص سورة في سورة يوسف عليه السلام ما حدث له حينما رأى في المنام أن 11 كوكبا يسجد له ومعها الشمس والقمر، والأحد عشر كوكبا إنما هم إخوته، والشمس والقمر إنما هما أبواه. وطلب منه أبوه ألا يخبر إخوته بذلك مخافة الحسد منهم له، ولكنهم بعد ذلك لما يرونه فيه من محبة أبيه له حاولوا الاعتداء عليه بتغييبه عن أبيه وإلقائه في الجب والادعاء أنه قد قتل بسبب عدوان ذئب كاسر عليه، ولم يكن تمة شيء اعتدى عليه، وجاءوا بقميصه ملطخا، قيل إنه جاءوا به غير ممزق، فقال أبوهم عجبت لذئب يأكل صاحب القميص ولا يمزقه، وهي إشارة إلى أنهم ما أحسنوا الكذب على أبيهم. ثم إنه ألقوه في الجب وهي البئر، فجاءت قافلة فالتقطته ونقلته وباعته في مصر، فاستخدمه عزيزها عنده في بيته، فوقع له ما وقع من الابتلاء بعدوان امرأته عليه وادعائها. ثم بعد ذلك سجن، وأظهر له في السجن من كرامات النبوة ما كان سبباً في خروجه بعد ذلك. ثم ولي أمر الشؤون الاقتصادية كما يعبرون بلغة اليوم في مصر، وجاءه إخوته فعرفهم ولم يعرفوه، واشترط عليهم أن يأتوا بأخيهم الأصغر بنيامين، وجاءوا به فأخذه عنده واحتال عليهم بأنه سرق المكيال الذي كيل لهم به. ثم إنهم عادوا إليه فيما بعد فأعطاهم ثوبه وأمرهم أن يعطوه لأبيه وهو نبي مرسل يعقوب عليه السلام، فرجع إليه بصره بسبب هذا الموقف الشديد الذي برأ الله فيه نبيه يوسف عليه السلام. وجاء أبواه يشدون الرحال إلى يوسف عليه السلام، وذكر الله ذلك كله في سورة بتمامها سماها سورة يوسف، وبيانها لم يتخلخل ولم يتزعزع ولم تذهب جودة تركيبها ونظم أسلوبها كما بيّن المؤلف رحمه الله في فصل سابق.

وأصحاب الكهف هم جماعة بغى عليهم قومهم وطاردوهم، فلجوا إلى كهف بقوا فيه 300 من السنين. قال الله تعالى: ولبثوا في كهفهم 300 وازدادوا 9. قال العلماء: التسع هذه زيادة بالحساب القمري، لأن في كل 100

0: من السنين بالحساب الشمسي تعدل 103 بزيادة 3 سنين الناشئة عن زيادة 11 يوما في كل سنة، وعن سنة في كل 33، وعن 3 سنين في كل 100، فيكون هذا اللبت في هذا الكهف. فلما قاموا ومعهم كلبهم، فلما قاموا ظنوا أنهم لم يرقدوا إلا الزمن القصير، فرأوا مجتمعا متغيرا، وخاف الناس منهم لاختلاف مظهرهم عن حياة الناس، وخافهم من الناس أيضا، فعادوا إلى كهفهم فأماتهم الله سبحانه وتعالى، وقص الله قصتهم وسمى بها سورة الكهف بتمامها. وفي هذه السورة قيل إن اليهود قالت لقريش: إن أردتم اختبار محمد صلى الله عليه وسلم هل هو نبي أو دعي، فاسألوه عن أصحاب الكهف، واسألوه عن ذي القرنين والذي طاف الدنيا، واسألوه عن الروح. فلما سألوه عن الروح أنزل الله عليه من فوق 7 سماوات في سورة الإسراء: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأنزل سورة الكهف وفيها تفصيل قصة أهل الكهف، وفيها تفصيل ذي القرنين في آخرها، وفيها قصة موسى مع الخضر عليه الصلاة والسلام، وقصة صاحب الجنتين، إلى غير ذلك مما جاء فيها من البيان المعجز والأخبار الصادقة اليقينية. نعم.
1: وذي القرنين ولقمان وابنه.
0: ذو القرنين هو الذي طاف الدنيا وحكى الله خبره في آخر سورة الكهف. وعند علماء التفسير هو غير الإسكندر المقدوني المعروف عند المؤرخين، فعلماء التفسير يقولون بأن ذو القرنين كانت له ظفيرتان تشبه القرنين، وكان رجلا صالحا، وقد غزا أطراف الدنيا، وجاء في ذكر خبره أنه بلغ ياجوج وماجوج. والمؤرخون يقولون بأن الإسكندر المقدوني أيضا غزا الشرق ووصل إلى بابل وما وراءها من بلاد فارس، ولكنه عندهم أنه يؤله معبود البابليين بعل، أما ذو القرنين فهو ليس على الشرك، وإنما هو صاحب دين وعقيدة وإيمان. نعم. أما لقمان الحكيم فسمى الله بسورته سورة بتمامها، هي سورة لقمان، وورد ذكره فيها ووصاياه لابنه، وهو المعروف بلقمان الحكيم. اختلف أهل العلم فيه ما إذا كان نبيا أو كان عبدا صالحا، والصحيح الذي عليه الجمهور هو أنه كان عبدا صالحا، وهو غير لقمان الذي عرفته العرب من أجدادها الذي يقال إنه عمر طويلا. فلقمان هذا لقمان الحكيم، الذي جاء ذكره في القرآن الكريم ووصاياه لابنه. هذه الوصايا الرائعة التي جاءت في قول الله تبارك وتعالى في سورة لقمان بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لي ولوالدي الخلاصة أن لقمان الحكيم أوصى ابنه بوصاياه، أوصى ابنه بالإيمان بالله وعدم ظلم نفسه بالوقوع في الشرك، وأمره بالصلاة، وأمره بالصبر، وأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وألا يرفع صوته، وألا يمشي على الأرض فرحا مختالا، وألا يصاعر في محادثته للناس. والصعار هو داء يصيب العنق فيرفع المتحدث رأسه ويلويه عن سامعيه، وهو علامة عند من يفعله من الأصحاء، علامة دالة على الكبر. نعم.
1: وأشباه ذلك من الأنباء وبدء الخلق وما في التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى مما صدقه فيه العلماء بها ولم يقدروا على تكذيب ما ذكر منها، بل أذعنوا لذلك، فمن موفق آمن بما سبق له من خير، ومن شقي معاند حاسد. ومع هذا لم يحكى عن واحد من النصارى واليهود على شدة عداوتهم له وحرصهم على تكذيبه وطول احتجاجه عليهم بما في كتبهم وتقريعهم بمن طوت عليه مصاحفهم وكثرة سؤالهم له صلى الله عليه وسلم وتعنيتهم إياه عن أخبار أنبيائهم وأسرار علومهم مستودعات سيرهم وإعلامه لهم بمكتوم شرائعهم ومضمنات كتبهم، مثل سؤالهم عن الروح وذي القرنين وأصحاب الكهف وعيسى وحكم الرجل.
0: عيسى عليه السلام قص الله خبره في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، وبين في سورة مريم التي سماها الله سبحانه وتعالى باسم أمه مريم البتول أو مريم العذراء، ومجيء الملك لها والنفخ فيها وحملها به، ثم بعد مدة انقضاء مدة الحمل مجيئها لإنجابه، وكيف أنها ألجأها إلى النخلة التي ولدت نبي الله عيسى تحتها، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني، فناداها، قيل ناداها ابنها عليه السلام، وأمرت بأن تهز النخلة فيتساقط عليها الرطب من باب الأخذ بالأسباب ليس إلا. فهي امرأة وهي حامل وفي حال وضع، فهي أضعف من أن تهز النخلة ويتساقط الرطب بهزها، ولكنه مجرد أخذ بالأسباب فتساقط الرطب وأكلت وقامت وحملت ابنها معها، ففاجأها قومها بالتقول فيها فأنطقه الله ورد عليهم مقالتهم وبين أنه عبد الله ورسوله، فما كان منهم إلا بعد ذلك إلا أن ألهوه وألهوا أمه وأدخلوا في الرسالة التي بعث بها مبلغا عن الله التحريف والتبديل. هذا العبد الصالح والنبي المرسل تكلم فيه أهل الكتاب بالأباطيل وحرفوا ما جاء في خبر رسالته ورووا أحاديث وأناجيل باطلة لا تصح فيها من الدعاوى الفارغة ما لا يقبله العقل. وبين الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل افتراءاتهم على المسيح وعلى أمه عليهما السلام. نعم.
1: وحكم الرجم.
0: وحكم الرجم، الرجم بالحجر لمن يرتكب الفاحشة إن كان محصنا، سواء كان رجلا أو امرأة، فمتى كان محصنا وجب رجمه حتى الموت. واليهود كانوا يرجمون وفق أحكام التوراة أيضا من يفعل ذلك، ولكنهم كانوا يفعلون ذلك بالضعيف والفقير، أما الغني والمترف وصاحب المقام الرفيع عندهم فكانوا لا يطبقون عليه الرجم. ثم بعد ذلك بدا لهم أن يسووا بين الناس جميعا فانتقلوا، تركوا الرجم واستخدموا عقوبة التطواف بالمرتكب الفاحشة بين الناس بعد تعييره وتلطيخه وإظهاره بمظهر منكر. وحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن وقع ذلك فيهم من ارتكاب فاحشة، فأرادوا أن يختبروا النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوه يسألونه عن الحكم، فأخبرهم بأن الحكم إنما هو الرجم لا غير. وكان ممن أمره أن يأتي بالتوراة ليقرأ ما فيها من آية الرجم عبد الله بن سوريا من أحبارهم، ولكن القارئ حينما فتح صفحة حد الرجم هذا بدأ يقرأ التوراة ويغطي بكم قميصه ما في التوراة من دلالة على الرجم، فكشف أمره وافتضح وتبين الحق من الباطل. وحكى الله سبحانه وتعالى ذلك في سورة المائدة في قول الله جل وعلا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فانظر إلى هذا الخبر الذي كانوا يخفونه عن أتباعهم وبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وعند لحظة البيان حاولوا إخفاءه بقدر ما استطاعوا ولكنهم عجزوا. نعم.

0: إسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه السلام، والذي حرمه على نفسه إنما هو أكل لحم الإبل وشرب ألبانها، ولم يكن محرماً في التوراة. وجاء هذا التحريم مبيناً في قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران، بسم الله الرحمن الرحيم: كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب فأولئك هم الظالمون، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. فيعقوب عليه السلام حرم ذلك على نفسه، واتخذوه شريعة توراتية وادعوها. فأنزل الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران ما يبين أصل هذا التحريم، ولم يكن في وسعهم أن ينكروا بيان ذلك. نعم.
1: وما حرم عليه من الأنعام ومن طيبات كانت أحلت لهم فحرمت عليهم ببغيهم، وقوله تعالى: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل.
0: ما حرم عليهم من الأنعام وما حرم عليهم من الشحوم ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام، ذلك أنهم حرم عليهم جل وعلا شحوم البقر والغنم، وما كان من الشحم على الكليتين، وأباح لهم ما كان من شحومهما مخالطا للعظم، وللحوايا وهي الأمعاء، واحتالوا هم على هذا التحريم بأن كانوا يجمعون هذه الدهون ويذيبونها ويدخلونها في صناعات من المطعومات مخالطة لهذه الدهون. وبين الله سبحانه وتعالى ذلك في محكم التنزيل، قال جل من قائل في سورة الأنعام: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. والمراد ذي ظفر يعني ما لم يكن مشقوقا من قدم الحيوان، وقيل ما كان ذي مخلب. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وذكر الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الفتح أن الذين هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين المسلمين الذين يكذب اليهود نبيهم محمدا صلى الله عليه وسلم، ذكرهم في التوراة والإنجيل يخفونه ولا يظهرونه، في قول الله تبارك وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم فعلم ما لم تعلم وجعل من دون ذلك فتحا قريبا، وبين أوصاف المؤمنين فقال في حقهم: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فانظر إلى هذا البيان الشافي الذي ذكره الله سبحانه وتعالى للمسلمين المؤمنين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان اليهود لا يظهرونه حتى أظهره الله وبينه أجمل بيان في هذه الآية. نعم.
1: وغير ذلك من أمورهم التي نزل فيها القرآن فأجابهم وعرفهم بما أوحي إليه من ذلك أنه أنكر ذلك أو كذبه، بل أكثرهم صرح بصحة نبوته وصدق مقالته واعترف بعناده وحسده إياه كأهل نجران.
0: أهل نجران هم جماعة من نصارى العرب يسكنون مدينة في بلاد العرب تدعى نجران، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم للإسلام فلم يسلموا، فدعاهم إلى المباهلة، إذا لم يرضوا بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتصديق برسالته فعليهم أن يدخلوا معه في عمل دعوي إلى الله سبحانه وتعالى وهو المباهلة، والمراد بالمباهلة الملاعنة، أن يجلس النبي وأهله ومنهم فاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم وجماعة نجران، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يلعن الكاذب من الطرفين، ولكنهم خوفهم بعض قومهم وقالوا: إن كان نبيا حقا فإنكم لن يكون لكم ذكر في بلاد العرب بعد هذه المباهلة، ولن تعقبوا ذرية بعدها، فما كان منهم إلا أن يرجعوا إلى نجران ولا يقبلون ما دعاهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حكى الله ذلك في سورة آل عمران، فقال جل من قائل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
1: ومن باهت في ذلك بعض المباهتة،
0: باهت افترى، وما أكثر المفترين الذين دعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأباطيل وكذبوا وادعوا، فكذب الله مقالاتهم وأثبت صدق نبيه صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. وادعى أن فيما عندهم من ذلك لما حكاه مخالفة دعي إلى إقامة حجته وكشف دعوته، فقيل له: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، إلى قوله: الظالمون.
0: هذا هو التحدي الذي كان يتحدى به النبي صلى الله عليه وسلم أحبار اليهود ومن كان على شاكلتهم من النصارى والمشركين، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يسمعهم من كتاب الله جل وعلا ما يفضح أسرارهم ويكشف دعواهم الباطلة ويبين حقائق هذا الدين وما جاء في هذا التنزيل الحكيم من عند رب العالمين سبحانه وتعالى.
1: فقرع ووبخ ودعا إلى إحضار ممكن غير ممتنع، فمن معترف بما جحده ومتواقح يلقي على فضيحته من كتابه يده.
0: الناس الذين جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب كانوا أنواعا، منهم من كان يظهر عزه عن التكذيب وتصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد فرارا من الإيمان بما جاء به عليه الصلاة والسلام، ومنهم من كان يختلق الأكاذيب ويدعي الأباطيل ويفتري على النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس من الحق في شيء، إلى غير ذلك من أساليب المراوغة وأساليب الأذى، حتى كان بعضهم إذا نزل شيء من القرآن تهكموا وردوا بتعابير سخيفة تظهر الحقد الدفين، وهم يعلمون أن ما جاء من آيات الذكر الحكيم ليس ما يظهرونه للناس. ففي قول الله تبارك وتعالى: حتى عباده المؤمنين على التصدق في سبيله من يقرض الله قرضا حسنا، قام بعض اليهود فقالوا إن رب محمد فقير يحتاج إلى أن نقرضه، وهم يعلمون أن المراد بالإقراض إنما هو تقديم المساعدة والفضل لعباد الله سبحانه وتعالى حتى يثيبهم التواب الجميل والجزاء الجزيل. وما فعله بعضهم من محاولة الدسيسة بين الأنصار الأوس والخزرج بتذكيرهم حياتهم في الجاهلية وما كانت تنطوي عليه من العداوات لإيقاع الفتنة بين المسلمين، إلى غير ذلك مما بينه الله سبحانه وتعالى، وكان المسلمين فيه مواقف صارمة لدفع خطر هؤلاء المفسدين عن الإسلام ونبيه وأتباعه. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذه المقالة سمعها أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلم تعجبه فلطم من قالها من اليهود، فجاء يشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في طلبه، فأخبره بأنه ينسب الفقر والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، ونزل الذكر الحكيم يؤيد مقالة الصديق ويظهر صدقه ويبين فجور ذاك المفسد ويظهر افتراءه على الله سبحانه وتعالى.
1: ولم يؤثر أن واحدا منهم أظهر خلاف قوله من كتبه، ولا أبدى صحيحا ولا سقيما من صحفه. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. انتهى الفصل.
0: والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني
2: قومي عرفوا. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبي.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

عاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب

يذكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.

حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود

ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم